0: أعود السادة المستمعين الأفاضل ومرحبا بكم من جديد، وطبعا نفتح الخط للتواصل معكم بشكل مباشر، وفي انتظار ربما أن تصلنا مكالمة. يعني دائما الأسئلة التي تتعلق بفقه الصلاة يعني تطرح وترد علينا، سواء في هذا الفضاء الطيب وفي هذا التوقيت، أو حتى في يعني في المساجد، وربما حتى في الشارع وفي كل مكان في الأماكن العمومية. كثيرا ما يعترضنا الناس ويسألوننا مواضيع تتعلق بمسألة الصلاة وفقه الصلاة عموما. الحاجة المهمة اللي يجب نعرفوها فيما يتعلق بالصلاة هو أنه قبل أن نبدأ في الصلاة هناك شروط، شروط لابد أن تتوفر، في المصلي. نعم، يبدو أن هناك مقابلة، عفوا هناك مكالمة. السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيت في السوعة الأولى اللي حكيت فيها سواعة صحيح فسرتونا شوي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم
1: إضافة صغيرة من حبكم تفسرونا شوي. قبل وقت كانت الوالدة حية الله يرحمها في الثمانيات،
0: ربي يرحمها إن شاء الله ويرحم جميع المسلمين.
1: أخوي الغالي صباح الفجر بعد صلاة الفجر إن شاء الله إنسان توا تعملها حتى ذم الحديثين الناس من بعد ما صلاة الفجر صغاريت في كل دار الجاوي والبور ونقومون بعد ست ونص السبعة نلبو عصيدة عربي تحبها بالزيت زيتونة والسكر بالعسل أكده. أرجو من نسوتنا تو باش نتذكرها هذه أعمل لاحق العسيدة اللي تحب أنت بمشتقاتها بفرية وبزقوق وبالكل. ما ذكر الصباح تتفج زغرت على نبينا سيد محمد رسول الله، واعمل العسيدة العربي، عسيدة العربي بالزبدة، موجود الزبدة العربي، موجود العسل، موجود زيت زيتونة، وذي ما عندها ما تتكلف 10 دينارات تعمل عز عسيدة، وتذكر أبنائك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بدأ وزيد عايد هان أخويا الغالي في السرعة هذه بس إنسانة يتذكروا وعمل عسيدة مقرى ذيك ما كتعملوا فيها قبل بالنهار. والسلام عليكم.
0: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. نعم، هنا مكالمة أخرى. إذن واصل، قلت إذن قبل الشروع في الصلاة هناك جملة من الشروط يجب أن تتوفر في المصلي، والشرط من هذه الشروط يعني طبعا هذه الشروط يعني بشرط أن يكون قادر عليها ويكون متذكر، يعني ذكرها ويكون قادر عليها. أما العاجز فتسقط عنه يعني أو يسقط عنه الشرط الذي يعجز عن توفيره. الشرط الأول هو استقبال القبلة. بطبيعة الحال الإنسان عندما يقف للصلاة ويقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويكبر تكبيرة الأحرام، قبل ذلك يجب عليه أن يلتفت إلى القبلة ويجتهد في يعني تحديد القبلة. طبعا في المساجد وربما الإنسان في داره اجتهد باش يحدد موقع القبلة بشكل دقيق نسبيا باعتماد ربما الهواتف الذكية أو أي جهاز آخر، لكن أحيانا يجد نفسه في مكان يعني لا يعرفه وسيصلي ولا يجد من يسأل. في هذه الحالة يجتهد ويحاول أنه يعتمد أي علامة لتحديد يعني اتجاه القبلة. وردوا بالنا من الفهم الخاطئ لقوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. يعني كثير من الناس يستعملون أو يعني يوظفون هذه الآية توظيف خاطئ، يقول بو أينما تولوا فثم وجه الله، صحيح أينما نولي فثم وجه الله سبحانه وتعالى، لكن بعد الاجتهاد في تحديد القبلة، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نتجه إلى القبلة وهي الكعبة، الكعبة المشرفة. عندما نعجز تماما بعد استنفاذ كل المجهودات في تحديد الكعبة، وقت الإنسان يولي يعني يعفى من ذلك. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا
1: سيرزا.
0: مرحبا،
1: تحية ليك سيرزا.
0: الله يبارك فيك ولك أيضا
1: الأستاذ عماد، معك عماد درويش.
0: مرحبا بك سي عماد،
1: يعيشك والله. نحب نحييكم في يوم الجمعة هذه.
0: الله يبارك فيك.
1: اليوم الذي أشرقت فيه الشمس،
0: نعم،
1: واليوم الذي دخل فيه آدم الجنة، واليوم الذي خرج منها،
0: نعم، وهو
1: واليوم
0: كذلك
1: الذي تقوم فيه الساعة،
0: نعم.
1: أنا في البداية أحب أرحب شديد الترحاب بالأخ المربي الفاضل والإمام والأستاذ هنا يوسف العرفاوي اللي هو غني عن التعريف.
0: ربي يبارك
1: فيك. نستلم الفرصة بس نقول له أننا مسرورين بوجودك في إذاعة كاف، وحللت أهلا ونزلت سهلا.
0: هو لا محالة غادر باعتبار أنه عنده التزام خطبة الجمعة، لكن أنا سأبلغه هذا الكلام، سأبلغه إياه.
1: أنه باش يسمع وباش يرجع للتسجيل ونعرف كل شيء في يوسف ولو صديق. أنا لازمني نحييه سي رضا.
0: إن شاء الله.
1: والله سي رضا أنا نثمن مجهودك في السطر الأول من الحصة. يعطيك الصحة على وديما أنت راك مواكب الأحداث.
0: ربي يبارك فيك.
1: سي رضا أنا عندي تعليق صغير لو تسمح لي.
0: إيه تفضل.
1: بارك الله فيك، أنا ديما نسري معاك في اللقاء.
0: إيه تفضل.
1: أنا ذكرت السيرة الذاتية للرسول صلى الله عليه وسلم. أنا راني نحب نلخصها في أربع مهارات. حليم رحيم حكيم رؤوف.
0: ما شاء الله، يعني أربع مهارات بمصطلحات علوم التربية.
1: أي هي بتبيع باختصار باعتبار مربي.
0: لا وهو كذلك.
1: أي يعني هذه بنى بها الدولة الإسلامية، وكان مثالا في الأخلاق، جاء ليتمم مكارم الأخلاق فتممها.
0: ما شاء الله.
1: أرسل رحمة للعالمين، كان على خلق عظيم. ولعل هذا في رضا نجعل 2.5 مليار نسمة من بين 7.5 مليار نسمة في العالم يعتنقون الدين الإسلامي.
0: ما شاء الله، نعم.
1: يعني ليس من أجل الصلاة أو الزكاة أو الأركان الأخرى، وإنما من أجل الخلق العظيم هذا. هذا يزيدنا كل تفاعل روسي رضا.
0: نعم.
1: ثم أنه نقطة أخرى في رضا قبل أن أمر إلى السؤال. هنا في رضا بالنسبة للاحتفال، نحن لو نحتفل بالذكرى، والذكرى هذه لو عندنا غاية، الهدف الاستمرارية حتى لا تتلاشى، خاصة وأن في زمن العولمة، تعرف العولمة اللي هي استحواذ فكري. الشباب بتاعنا نحبوه يحافظ على هذه السنة الحميدة. هذه أولا. ثانيا رانا نحب هنا الاقتداء بالسنة بالمهارات، هذوما اللي يجب نلخصوها لأن الوقت لا يكفي مش نتحدثوا فيه الكل. هذوما راهم الأساس. بالنسبة للاحتفال، يحتفل كل إنسان بالطريقة متاعه اللي يحبها، يحب يعمل عصيدة، اللي يحب يعمل اللي يحبه صحة وفيه شفاء. المهم أن العادة هذه والسنة الحميدة هذه يلزمنا أن نحافظ عليها
0: إن شاء الله،
1: وكل قدر وقدره لنتجنب الإسراف ونتجنب التبذير، لأن المسرفين والمبذرين كانوا إخوانا للشياطين.
0: تجنب
1: ذلك. ثم أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
0: نعم.
1: وسي زي كل نحتفل به راه ما هوش كثير على سيد الخلق
0: صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: أمام الجميع.
0: نعم.
1: يعني نحن ذا ما ننقص الشيء ذا، وبرش مجتمعات في لبال إضافة راهم اليوم يحتفلوا بأكثر من ذلك، يذبح الغنم والبقر وتنحر الإبل.
0: نعم.
1: فرحا بمقدم سيد الخلق
0: صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: أنا أتوجه بك بالسؤال في رضا، ولو أني أطلت وأعتذر.
0: لا لا، مرحبا، أنت أفدت وربي قدرنا باش نجاوبه على الأسئلة. تفضل. إيه سؤال
1: في رضا؟ أنا سؤال طرحته قبل لكن ما تلقيتش إجابة، ما نعرف في رضا. أعيده ربما تحصل الإفادة للجميع.
0: نعم.
1: هنا في رضا عن القاعدة العلمية في علم النفس تقول لك أنه الإنسان إذا كان شعر بالحزن، الحزن هذاك يتحول في اللاشعور إذا كان يفوت 14 يوم يصبح اكتئابا، والاكتئاب والعياذ بالله راه مرض نفسي. ما مدى انطباق هذه القاعدة العلمية على الأنبياء والرسل، خاصة وأنهم مروا بأزمات، وكما الرسول صلى الله عليه وسلم مر بأزمات ثورا الابتلاءات في أبنائه، الابتلاء والمعنتها والقصص كثيرة والأحاديث والحوادث كبيرة ياسر، وما ذلك فهو بقي قائما إلى نهايته. ونشوف الأحداث متاع سيدنا يوسف، يعني الابتلاءات اللي عامناها، ونشوف موسى وغيرهم من الأنبياء، ولكن الآية القاعدة العلمية هذه بنشوف مدى انطباقها على هؤلاء.
0: وشكرا إن شاء الله. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا. طبعا يعني أقوم بتعليق ما كنت أقوله وأشرع ربما في الإجابة عن بعض الأسئلة وبعض الإشارات. الأخ الكريم يقول كان عنا عادات جميلة جدا، وهو أنه بعد الفجر نسمع الزغاريت ونسمع يعني علامات الفرحة بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقع أعداد بعض الأكلات التقليدية وخاصة العصيد العربي وما إلى ذلك. طبعا هذا قلنا رو الأمور هذه يعني في مطلق الأحوال، التعبير عن الفرحة بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني شيء جميل ومطلوب، لكن شريطة أن لا يكون ذلك على حساب، أن لا يكون ذلك يعني فيه تبذير وإسراف من ناحية، ثم من ناحية أخرى أن لا يفهم المحيط والناس والعالم وأن يعني شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم يختزل في مثل هذه الأشياء. يعني الإنسان يعبر على فرحته بالطريقة اللي راها بشرط أن لا يقع في المحذور، لا يقعش في ما يمنع شرعا وخاصة التبذير، ثم لا يكون سببا في تشويه شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الدين والمناسبات الإسلامية، يعني تتشوه بحيث تصبح هي الدين نفسها، يعني واللي الدين كانوا صغاريته واللي كانوا عصيدة وما إلى ذلك. أنت عبر على روحك بالطريقة التي تراها وحسب العرف وحسب العادة دون أن تقع في الشطط وفي التبذير وفيما يحرم عادة، فيما يحرم عادة. ولكن لنؤكد ونقول أن هذه الذكرى هي لاستعادة يعني ذكرى وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس للتلذذ والمتعة فقط، قد يحصل ذلك، ولكن أساسا كي نجدد العهد مع يعني كل مع القيم، مع الأخلاق، مع العلم، مع البناء، مع الحضارة، مع مع الصدق، مع الإخلاص، مع النزاهة، مع اجتناب الغش والمحرمات والانحرافات والرشوة والمعاصي، ومع السعي الدؤوب للبناء ولي يعني تقوية مجتمعنا وبلادنا بالأسس الصحيحة، وخاصة بالعلم وبالبحث العلمي وبالتفوق في الدراسة والتفوق في كل ما له علاقة بالحضارة وبالبناء وما إلى ذلك. هذا هو ما يجب أن يعني نستعيده وأن نفهمه، ونحن يعني نستعيد ونتذكر ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الأخ يقول وطبعا يعني هذه المفاهيم وهذه المعاني هي التي يجب أن نمررها إلى الأجيال، إلى الصاعدة، إلى أبنائنا، إلى أطفالنا، حتى أولا يعني يعرفوا دينهم ويعرفوا سيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ثم حتى يشعروا بالاعتزاز والافتخار في بالانتماء إلى هذا الرسول الكريم وإلى هذا الدين العظيم واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الأخ يقول من صفات الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان رؤوفا رحيما حكيما حليما، وكل الصفات الجميلة هي متوفرة في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أريد أن أضيف، هذا صحيح بطبيعة الحال ولسنا في يعني هذا كلام ليس في حاجة لأن أصححه أنا، وإنما هذه من المسلمات. وكذلك وأكثر من ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أريد أن أضيف فقط يعني شيء جميل جدا من القرآن الكريم، وهو أن الآية الكريمة التي ختمت بها سورة التوبة، أو الآيتين اللي ختمت بها سورة التوبة، وهي قوله تعالى: وكثيرا ما يستشهد بها في مثل هذه السياقات الوعاظ والمحاضرون والمدرس الذين يقدمون الدروس لعامة المسلمين، ويقرأها أيضا السادة الأئمة خاصة في صلاة المغرب، لأن صلاة المغرب تتميز بأنها خفيفة نوعا ما مقارنة مع الصلوات الأخرى. قوله تعالى في أواخر سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عانتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يعني نعود الآية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وما يهمني بالذات في نص الآية الكريمة هي قوله تعالى: من أنفسكم، يعني منكم، يأكل مما تأكلون ويشرب مما تشربون ويمشي في الأسواق ويفرح ويحزن ويبكي، ويعني يطرأ عليه كل ما يطرأ على البشر العاديين، ويمرض كما يمرض الناس، لكن بطبيعة الحال مرض لا يخلف عاهة من شأنها أن تشوه أو أن تنقص من كمال خلقة النبي الكريم وخاصة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. من أنفسكم، وهذا مذكور في القرآن الكريم. لكن هناك قراءة هي التالية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وليس من أنفسكم، من أنفسكم. من أنفسكم يعني هي من النفاسة، يعني من القيمة، من المستوى الرفيع، يعني هو من أرقاكم ومن أفضل أفضلكم ومن أحسنكم، يعني هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه يعني قراءة من القراءات القرآنية. ثم هو يقول الأخ الكريم: يعني من فوائد الاحتفال بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن تستمر هذه المناسبة الطيبة، ويستمر تعلقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم عبر الزمن، وأن لا تضعف ولا تتلاشى خاصة لدى الأجيال. فنحن عندما نفعل ذلك نربي الأجيال الصاعدة، وننقل إليها مبادئنا وقناعاتنا وتعاليم ديننا، وننقل إليها كل ذلك. نعم، أعتذر، سؤال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
2: السلام يا سيدي،
0: مرحبا بك.
2: يعيشك بالله. بس نسأل على حاجة، اني نحب موضع القرآن وكل شيء، ونسرح شوية وقت اللي نصلي، كان حاس نعود من الأول نصلي وإلى نكمل ركعة نورمال.
0: لا، هات أجوبك، يعني عند الصلاة يقع سهو هكا ولا؟ أيه. تو جاوبوك على السؤال باش نجاوبوه بالتفصيل خير، باش ما تبقيش يعني شهادة تليفون. مرحبا بك.
2: وبلي حاجة أخرى، أي تفضل. زي تحب نسأل اسكن نجم نجنب الصلوات الكل في الليل، كنا بدا مرهقة مع توطيع باو، ما نجمش نصلي كل صلاة واحدة، مش نبدا راقدة، أما نبدا فايقة ما نجمش نقوم نصلي الكل.
0: نجاوبوك، جمع الصلوات
2: يعطيك الصحة
0: في الليل، باهي إن شاء الله. باهي، نرجع إذا. قلنا يعني نحن ننقل إلى الأجيال الصاعدة عقيدتنا وسلوكنا وأخلاقنا التي نستمدها من ديننا الحنيف. طبعا هو والأخ هو مربي، نذكره وأكيد هو يعرف، ونذكر الإخوة عموما والمربيين بصفة خاصة، أنه في تعريف دوركيم وهو عالم اجتماع فرنسي، في تعريفه لعلم الاجتماع وعلم التربية، هو يقول: نقل المهارات والكفاءات وما إلى ذلك ما يكتسبه الكبار، ينقله الكبار إلى الصغار حتى يسهل اندماجهم في المجتمع. يعني ينجموا، خاصة وأن الصغار يوصلوا إلى فترة المراهقة، والمراهقة معروفة بالرفض وبالتمرد، فعندما نلقنهم هذه المهارات وهذه المبادئ وهذه العادات، فإننا نقيهم شر التطرف والتمرد ورفض يعني كل ما يأتي من مجتمع الكبار، ويكون الانتقال من جيل إلى جيل يكون سلس ويكون سهل وما إلى ذلك. ويقول هو الغاية أيضا هي الأسس الأساسية المحافظة على السنة. نعم، هذا هو الأصل، هذا هو الأساس. نحن عندما نتذاكر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته، وليس بالضرورة في هذه المناسبة، نحن مطالبون بذلك، العلماء والوعاظ والدعاة مطالبون بذلك في كل وقت وفي كل آن وحين، لكن بصفة مكثفة ربما أكثر في المناسبات، في مناسبات معينة، مثلا كما في ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في شهر رمضان المبارك حيث يعني يكثر عمار المساجد وتكثر الدروس ما شاء الله وصلاة التراويح وما إلى ذلك، وحتى في الإذاعات يعني الجهوية والوطنية يكثر أيضا، تكثر أيضا البرامج الدينية وما إلى ذلك، وهذا شيء جميل. نعم، مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله.
3: عليكم السلام سيدي ورحمة الله. سيدي إن شاء الله الجمعة المباركة يا سيدي.
0: أجمعين إن شاء الله.
3: بالله يا سيدي، إذا أنا عندي شوية سهو في الصلاة،
0: إيه
3: كي نجي نصلي ركعتين وفيش على رد السلام، لكن فيق بروحي إلا كي رديت السلام، إيش نعمل؟ نزيد قال
0: نجاوبوك إن شاء الله، نجاوبوك.
3: يا رحم والديك.
0: مرحبا بك، مرحبا بك. نواصل إذن. يعني من فوائد هذه المناسبات، وليس فقط ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كل المناسبات التي يعرفها المسلمون تكون مناسبة لتذاكر السنة النبوية الشريفة وسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وتفسير القرآن والحديث وكل ما له علاقة بشرعنا الحنيف. ثم هو يقول القاعدة العلمية تقول إن حسب علم النفس، تقول إذا شعر الإنسان بالحزن بعد 14 يوم يتحول هذا الحزن إلى اكتئاب، والاكتئاب هو حالة أو درجة يعني تصبح مرضا، هي حالة مرضية. أولا أريد بكل لطف أن أصحح للأخ الكريم ما قاله. العلوم الإنسانية بما في ذلك علم النفس وعلم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي هي علوم تحاول أنها يعني تستجيب لشروط التجربة العلمية والبحث العلمي، مثل علم الفيزياء، علم الطب، علم الرياضيات إلى غير ذلك، لكن وعلم الحياة والأرض وعلم الكون إلى غير ذلك، لكن لا ترقى إلى مستوى البحث العلمي التقليدي المعروف في مجال العلوم الصحيح، وهذا يعني مجمع عليه من قبل. ثم بالنسبة لهذه العلوم، يعني ليس كل المفكرين وكل العلماء يتبنونها. هناك مثلا من يعتبر، وأن طبعا أنا لا أتبنى هذا الكلام، لكن أحاول أن أكون موضوعيا وأذكر ما يقوله من يخالفنا. هناك من يقول مثلا أن علم النفس هو نوع من الرعونة ومن الشعوذة، بل يقول إن الروائز بمعنى الاختبارات التي تستعمل في علم النفس هي يعني ليس لها قيمة علمية، وعادة في البحوث العلمية وفي علم الاجتماع نستعمل الروائز ونستعمل الاختبارات ونستعمل السبيانات ونستعمل يعني المقابلة مع عينة أو مع بعض الأشخاص لأخذ آرائهم في موضوع معين إلى غير ذلك، ونكون عينات نشتغل عليها. طبعا يعني هي قريبة من الحقيقة، لكن لا ترقى إلى مستوى الحقيقة التي لا شك فيها ولا ريب. طبعا هذا بين قوسين. ثم أعود إلى ما قال، ما مدى، لو فرضنا أن هذا الكلام صحيح وأن بعد 14 يوما يعني بعد أسبوعين تقريبا يعني الحزن يتحول إلى اكتئاب، والاكتئاب حالة مرضية. ما مدى انطباق هذا الكلام على الرسل والأنبياء الذين يمرون بكثير من الأزمات وحالة حزن وما إلى ذلك، والقرآن يعني يشير إلى ذلك، ولا تحزن عليه، يعني يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن لا يحزن، فلعلك باخع نفسك، يعني متقلق ومتشدد مع نفسك كيفاش أنهم ما استجابوش ليك إلى غير ذلك، وظنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه إلى غير ذلك من الآيات، ومن الأنبياء الذين يعني عانوا الكثير. أولا لا ننسى أن التركيبة البدنية والنفسية والعقلية والذهنية للنبي للرسول ليست كتركيبة البشر العاديين. الله سبحانه وتعالى اختارهم، اصطفاهم، وهيأهم، وزودهم بإمكانيات ومدارك ويعني تفوق مدارك البشر العاديين. ونتذكر أنه في الغار يعني سيدنا أبو بكر كان خائفا وقال يا رسول الله لو نظر أحدهم لقدمه لا أبصرونا، قال له لا تحزن يا أبو بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا، لم يقل إن الله معي كما قال موسى عليه السلام. يعني سيدنا موسى عليه السلام قال إن الله معي، في حين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إن الله معنا لا تحزن. يعني الرسل والأنبياء يعني صحيح يحزنوا، لكن حزن لا يؤثر على شخصيتهم وعلى أدائهم لرسالاتهم التي عهدت إليهم. صحيح يحزنوا، يمرضوا، ربما يمرضوا، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام مرض، ولكنهم يعني أودع الله فيهم طاقات تفوق طاقات البشر، حتى أن مثلا بالنسبة للطاقة البدنية الجسدية الرسول سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال كنت جالسا وكانت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، وفجأة نزل الوحي فكادت فخذه ترضخ، يعني فخذي يعني كادت فخذ الرسول عليه الصلاة والسلام من ثقل الوحي أن ترضخ، يعني أن تحطم وتكسر فخذ سيدنا علي بن أبي طالب الذي كان يعرف بقوته الجسدية، حتى يقال أنه يعني باب خيبر يعني اقتلعه وحمله واستعمله درعا، ولما بعد انتهت المعركة جاء يعني الصحابة حاولوا أنه يحملوه، قيل يعني اجتمع عليه 40 من الصحابة وكادوا ألا يحملوه. فيعني الرسل والأنبياء ليسوا بشرا عاديين، صحيح يمرضوا، يحزنوا، يبكوا، ربما ينسوا، وإن كان النسيان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا أنسى وإنما أنسى كي أسن، يا ربي ينسيه باش يغلط باش يسن كيفية يعني إصلاح الصلاة أو إصلاح أي عبادة من العبادات. فبالتالي يعني على افتراض صحة أن الحزن بعد 14 يوم ينقلب إلى اكتئاب، والاكتئاب حالة مرضية، فهذا لا ينطبق على الأنبياء والرسل لأنهم أشخاص غير عاديين في هذا الجانب، والمولى عز وجل يؤيدهم ويزودهم بإمكانات وطاقات وقدرات غير عادية تفوق قدرات البشر العاديين. ثم الأخت الكريمة تقول يعني تقع في السهو في الصلاة، إذا كان سهو يقع أحيانا مش ديما، إذا كان يقع أحيانا يعني نصلح الصلاة نتاعنا، إذا كان نقصنا سنة يعني نأتي بسجود قبلي، يعني نكمل ونصلي، وقبل السلام نعمل سجدتين ونتحي ونزكي ثم نسلم، بشرط أنه النقص هذا ما يكونش في ركن من أركان الصلاة. إذا كان ركن من أركان الصلاة يلزمنا نأتي به، إذا كان الركعة مازالت قائمة، وإذا كان الركعة يعني صحيح وفت وما عادش نجمو نرجعو مشينا في الركعة الثانية وصلنا للركوع نتاعها مثلا، فالركعة ديك اللي نسينا فيها ركن، نسينا فيها سجدة ولا ركوع أو ما شابه ذلك نلغوه، والركعة اللي بعدها تعوضها، وهكذا، ومن بعد يعني نكملوا الركعات نتاعنا، وباعتبار ان ولد فما زياده نتحوا ونزكوا ونسلموا، ثم ناتي بسجدتين ونتحوا ونزكوا ونسلموا. اما اذا كان اتينا بزياده سواء كان زياده ركن او زياده سنه مؤكده خاصه او ثلاثه سنن خفيفه، فبعد ما نردوا السلام يعني نصلحوا الصلاه نتاعنا. لكن اذا كان كثر السهو كثر يسر، الرسول عليه الصلاه والسلام يعلمنا كيف نواجه هذه الحاله لان اصبحت حاله مرضيه، وهذا يسعد ابليس. ماذا بيه الواحد يغلط يسر في صلاته؟ اش يقول لنا كيفاش نصلحوا الصلاه نتاعنا في هذه الحاله؟ نعتبروا صلاتنا صحيحه، لانه اذا كان مش تعتبره غلط باش نستجيبوا للشيطان، للشيطان لان ولد حاله مرضيه. اذا كان كثر هذايا كثر تقريبا في كل صلاه او في كل زوج صلوات والثلاثه صلوات في اليوم، اذا كان كثر ياسر ما عادش نعتبره هذا السهو ونعتبره صلاتنا صحيحه ارغاما للشيطان لعنه الله. نتوقف عند هذا الحد ونستمع الى هذا الفاصل ثم نعود ان شاء الله.

0: باهي ناخذ المكالمه. مرحبا، السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: عايز
0: نقصي الراديو بحدك شوي.
1: الو،
0: وهي نسمع فيك. نقصي الراديو بحدك ولا من الافضل تسكريه باش نسمعوك من التليفون نتاعك.
1: باهي باهي استاذ. عندي سؤال.
0: ايه؟
1: في التشهد.
0: ايه؟
1: السبب معناتها كل واحد كيفاش يشهد. واحد يهز يديه الصبع الفوق ولوطا، واحد يدوره، بنعرف الصيغه الصحيحه.
0: باهي نجاوبوك ان شاء الله.
1: عايشه.

إذن نعود ونواصل الإجابة عن الأسئلة التي وردت علينا من قبل الإخوة المستمعين. السؤال الموالي لنفس السيدة: جمع الصلوات في الليل. طبعا القاعدة الأساسية والتي لا يجب مخالفتها مهما كان الأمر إلا لأسباب يعني قاهرة وتجاوز طاقة الإنسان، وأن الله تعالى يقول في سورة البقرة في سورة النساء عفوا: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني كانت مفروضة عليهم في وقت محدد، وهذا الوقت يعني حدده الرسول عليه الصلاة والسلام بوحي من الله، ونعرف الحديث اللي جاء فيه جبريل عليه السلام وحدد مواقيت الصلاة للرسول عليه الصلاة والسلام. يعني المحافظة على الصلاة في وقتها هذا أمر لا يناقش، إلا في حالة استثنائية إذا كان فعلا الإنسان، وهذا أستبعده أنا، يعني كيفاش يكون عاجز نهار كامل باش يصلي، يعني ما يصليش الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب وفي العشاء يجمعها مع بعضهم، يعني والحال وأنه المسافة الزمنية بين الصلوات مسافة يعني ما شاء الله، يعني الإنسان ينجم يرتاح فيها. فبالتالي يجتهد الإنسان ما استطاع للمحافظة على صلاته في أوقاتها، إلا اللهم الله أعلم إذا كان ما نجمش نناقش من يقول هذا الكلام ولا نقول كلامه مش صحيح، إلا إذا كان فعلا يستحيل عليه الله أعلم كيفاش باش ما ينجمش يصليها في أوقاتها، على الأقل يعني نجم يصلي الظهر يقرب للعصر والمغرب يقرب شوية للعشاء على الأقل في أقصى الحالات. أما أنه الصلوات الكل يجمعها من الصبح حتى للعشاء يصلحها مع بعضها فهذا مستبعد. لكن لو فرضنا جدلا وأنه يستحيل عليه أنه يصليها في أوقاتها ولم يبقى له إلا حل أنه يجمع ما بيناتها في العشاء وهو عاجز عن أدائها في وقتها، فلا ربما والله أعلم تكون فما حالات يعني تستجيب لذلك. ثم الأخ يقول: أسهو في الصلاة، مثلا صلي ركعتين وأسلم. يعني بطبيعة الحال إذا كان واحد سلم سهوا صلاة صحيحة، إنما عليه أن يواصل يكمل الركعتين الناقصين ولا ركعة الناقصة إذا كان في صلاة المغرب، ثم بعد ذلك يأتي بسجود السهو بعد السلام، يأتي بسجدتين بعد السلام. يعني الصلاة نصلحها، بعمرنا ما نعود الصلاة إلا في حالة نادرة، إلا اللهم إذا كان هو هنا يعني قام وخرج ربما، يعني هو في المسجد صلى المسجد وباش يصلي مع الجماعة، وهذه من مزايا صلاة الجماعة أنه الإنسان ما يقعش في الخطأ، وإلا في داره مثلا صلى وقام ومشى البيت أخرى وكذا، فهذا ما عادش ينجم يرجع. أما إذا كان مازال في مكانه يعني ينجم يقوم ويكمل الركعة ولا الركعتين، ثم بعد ذلك يسلم ويأتي بالسجود البعدي لأنه عمل لك الزيادة كالتسليم بعد الركعتين. ثم الأخ تقول: التشهد الناس تشهد بطرق مختلفة، كل واحد كيفاش يدور صبعه اليمين اليسار، واحد يزل فوق ويهبط لوطة، واحد يبسط ايديه على ركبيه والاخر يجمعها. بطبيعة الحال هي يعني حسب المذاهب الفقهية يعني هناك كيفيات متعددة، لكن لا باش نوصف لك الكيفية حسب المشهور في مذهب الإمام مالك، وأنه الإنسان يعقد صوابعه ثلاثة. شنو هي صوابعه ثلاثة؟ هي الخنصر والبنصر والوسطى. إيش معناتها الأسماء دي؟ الخنصر هو إصبعه الصغير، والبنصر هو إصبعه اللي جين بعده، والوسطى هو إصبعه الوسطاني. هذا ما يعقدهم بمعنى يضمهم لديه، ثم

يمد السبابة نتاعو، السبابة هي اللي نشاهدوا بها، يمدها وتكون الجهة الخارجية متلفتة إلى السماء، والإبهام اللي هو الصبع القصير الكبير هذاك اللي وحده يحطه على الصوابع المعقودة، ويبدأ يحرك في السبابة نتاعو، السبابة نتاعو يبدأ يحرك فيها يمنة ويسرة، وربما تو ما عادش يكفينا الوقت، ربما في وقت آخر نقولوا ليش يرمز هذا التحريك، يبدأ يحركها يمنة ويسرة، التحيات لله، الزكية لله، الطيبات لله، وهكذا حتى يصل إلى التشهد. وقت يوصل إلى التشهد يركعها ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم بعد بشأتي بصلاة إبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وهكذا يرجع يحركها حتى يكمل، وكي يكمل يعني يولي يبسط يديه على يعني ركبتيه كما عامل في يده اليسرى، ثم بعد ذلك يسلم وهكذا ينهي الصلاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وربي يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا بما يعلمنا، وإلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عيش السهرة عيش السهرة مع أمن الخليفي.

0: حيك بابا، حيك بابا صوت تسمعوا بعد شوي ان شاء الله في اختتام مرجب مخلوف دورته 50 اللي انطلق منذ 1976 بطبيعه دوره 50 نصف قرن على مرور هذا المهرجان العريق اللي مش كون لاختتام بطبيعه المهرجان بمخلوف الدولي اللي انطلق منذ يوم واحد من هذا الشهر يوم واحد اوت وتواصل معاكم الى حدود هذه السهره. الاكيد انه 19 عرض متواصل في فضاء القصبه، تقريبا 16 عرض في فضاء القصبه، ثلاثه عروض كانت خارج اسوار القصبه في منطقه حي الدير، اكيد احتفالات سهرات فنانين. اللي نلاحظ بطبيعه المتمعن في سهرات هذه السنه تركيز كلي على الاصوات النسائيه، خاصه سمعنا مليح يسرى محنوش، سمعنا ايضا اي دغنوج، وسمعنا كيف اصوات مزيانه في فضاء القصبه اضافه الى صوفيا صادق. والاكيد عشتوا عديد اللحظات مع مهرجان بمخلوف الدولي. اجمل من ذلك كيف انه عشنا اجواء اخرى في الواقع في فضاء القصبه، اللي هو خاصه الحضور الجماهيري المكثفة خاصة في السهرات الأولى. الأكيد أنه كي نسمع مليح يسرى محنوش برشا يتبادر ذهن الأغنية اللي كنا نسمع فيها واللي ذكرنا برشا بالنمط العراقي، أيضا بالإيقاع العراقي. أي ويسرى محنوش نعرف مليح تغنت بالمصري، تغنت بالعراق، تغنت بالتونسي، شاركت في The Voice وشاركت أيضا كاظم الساهر، لكن هي موجودة بحدنا في فضاء القصبة. وزميلي عماس جبابلية مش يأمن تقنيا البث من فضاء القصبة، والأكيد أنه مش نمشي معكم رحلة مزيانة برشا. زميلتي أنا مدفعي موجودة عين المكان مباشرة في فضاء القصبة، هنا مرحبا بك.
1: مساء الأنوار، مرحبا بك نبيل. نحن حاليا متواجدين في فضاء القصبة في مهرجان بومخلوف الدولي الدورة 50، أجواء حلوة برشا. حاليا وصلت يسرى محنوش صوت تونس، نجمة تونس، السيدة الأولى للطرب، برشا أسماء تلقب بها يسرى محنوش. كنا أحكينا معها بكري شوية قبل دخولها إلى المسرح، بعد شوية إن شاء الله تعتري المسرح. الجماهير غفيرة لهنا في قصبة، تواجد كبير وكبير برشا، وحكينا معها هي فرحانة برشا بجمهور الكيف ومتحمسة على الأخر أنه تلاقي جمهور الكيف، وتقول أنه جمهور عريق، جمهور فنان، جمهور واعي، تستنى في سهرية تقول اللي هي باش تكون عالمية إن شاء الله، وهذه اللي نستنوها الليلة، وناس الكل لهنا تستنى ومتجاوبة وماذا بيهم يشوفوا السهرية الحلوة اللي باش تنطلق بعد شوية بتنشيط زميلتنا إيمان الحناشي اللي زادة باش تكون موجودة بعد شوية في الركح. يعني أجواء حلوة برشا، الانتظار كبير، الفنانة كبيرة ذي عسيتها، عملت جولة كبيرة برشا في المهرجانات تقريبا الكل نبيل، وين دور تلقى الفنانة يسرى محنوش في الافتتاح في الاختتام في وسط المهرجان، بحق بقوة سناء، دخول كبير برشا للفنانة يسرى محنوش، وتستحق لأنه صوت ما شاء الله، صوت جوهري، صوت تستحق عليه كل احترام، وإن شاء الله هي زادة متألقة ومتربية برشا وإنسانة محترمة برشا، إن شاء الله كل التوفيق وإن شاء الله ديما متألقة إن شاء الله، وهكا نحبه. وهذه هي سهرة الاختتام الليلة مع ضيفتنا، وهكا باش نسمعوا مع أكيد يسرى محنوش، ونسمعوا زميلتنا إيمان حناشي.
2: السهرات الناجحة بفضلكم أنتوما وبفضل تواجدكم ودعمكم للمهرجان، مهرجاننا مهرجيكم، مهرجان بمخلوفة الدولي في الدورة 50، المهرجان اللي جاي في هذه الدورة واللي أكد على أنه الموسيقى هي اللي تفرحنا في المهرجان، والفن هو اللي يجمعنا، والأسماء الكبيرة اللي كانت حاضرة وحضرت في هذه الدورة خصوصا هي اللي تزيد المهرجان تألق. من الفقرات أكيد اللي بتكون موجودة في هذه السهرة الختامية الليلة هي تكريم، كما تعرفوا ما يكون المهرجان ناجح كما يكون فما عدد من الداعمين للمهرجان، هذاك علاش يقع تكريم عدد من الداعمين واللي هما وفاكاش، كراميل، جولدن هاوس، وشركة كيكوم. يلتحق بنا السيد كمال عبروقي مدير رئيس جمعية بومخلوف، وسي رفيق حرزلاوي.
0: هذه الأجواء المباشرة لاختتام مهرجان بومخلوف،
2: هنأكم بنجاح هذه الدورة الساعة.
3: مرحبا بكم، ويعطيك الصحة على الاستقبال، فهمت، وإن شاء الله الختام يكون مسك كما جرت العادة نقولها، فهمت. بالنسبة العروض اللي عملناها ان شاء الله تنال اعجابكم، وذاك بينا على اختيار معناها، وحاولنا حسب الامكانيات وحسب معناها المتوفر، وعملنا معناها كل ما بواسعنا من لانجاح هذه الدوره، وان شاء الله تكون نالت اعجابكم. فهمت سي رفيق؟
0: هذه الأجواء بطبيعة أجواء القصبة، الأجواء اللي نعيشوها في اختتام عرجاب بن مخلوف قبل انطلاق حفل الأسرة محنوش في اختتام هذه الدورة. الأكيد هناك تكريمات لمن ضحوا أيضا وبذلوا مجهود سواء كان لوجستي مادي أو دعم أيضا فني للمهرجان اللي قاعد تكريمهم في هذه الدورة.
2: يتفضلوا بحضرنا أكيد الداعمين للمهرجان.
0: شكرا،
2: مرحبا بكم كل من وفكاش.
0: شكرا ايضا للمجموعه الكل اللي قاعدين يبثوا في الواقع ودعموا الاطراف الخاصه اللي موجودين كما قلت ودعموا المهرجان. اكيد رحله كبيره برشا. يسرى محنوش نعرف مليح اشتهرت في تونس، حبيت نعطيكم فكره كبيره برشا انه تقريبا انطلقت توزيع جديد وتعرفت بها برشا منذ 2013 اللي هي اغنيه ميحانه، واشتهرت خاصه في تونس والعراق. اكثر من ذلك 2013 نفسه بنفس السنة أصدرت نغم بفكر فيك وعرف رواج كبير برشا في المشرق وخاصة في مصر. ثم أيضا بدأت بشوية بشوية سمحنوش تشارك في المهرجانات، وكان أهم مشاركة بالنسبة لها منذ 4 أسابيع في الواقع في قرطاج، والحفل تقريبا دام ساعتين و15 دقيقة من أبرز تقريبا عروض قدمتها يسرى محنوش هذه السنة، واللي هو مهرجان قرطاج الدولي، اللي هو حلم أي فنان في الواقع التونسي أن يصعد مهرجان قرطاج، وحلم أي فنان أن يعيش الأجواء. مهرجان بمخلوف في حد ذاته راهن برشا كما قلت على الأصوات، على الناس الجاذبة ربما الجماهير كما روف ماهر، كما يسرى محنوش، كما زينة التونسية، النجدة التونسية، كما كيف كيف صوفيا صادق، عروض أيضا الحضرة وأجواء أخرى في الواقع خارج أسوار القصبة عشنا من خلالها جولة كاملة في الواقع في ذي المهرجان في الدورة 50. الحاجة ربما الإضافية اللي ريناها السنة هو الحضور الجماهيري في مختلف السهرات، وسنة ثم بصمة تونسية للسهرات، بصمة تونسية بأتم معنى الكلمة، اللي هي أعطت الإضافة في الواقع لهذا المهرجان. نرجع لأجواء القصبة بطبيعة إذا كان مزيد ثم رؤية، لكن برشا يقول لي أنه مزيد محنوش ما خرجتش للفضاء، احنا مش نسمع لحن بسيط ليسرى محنوش في بداية الرحلة، وبعد نرجع ديما نواصل معك من رحلة مباشرة من فضاء القصبة. هذه بطبيعة في انتظار أن تكون يسرى محنوش موجودة على ركح مباشرة.

0: أجواء يسرى حلوش، أجواء ختام مهرجان بمخلوف، نرجع للقصبة، نرجع للفضاء.
1: مرحبا بك من جديد نبيل، كنت تسمع فينا ولا نبيل؟
0: نعم نسمع فيك 5 على 5 هنا.
1: مرحبا بك من جديد، حاليا كلمة مندوبة الثقافة شؤون الثقافية بالكيف، وكيف كيف حاضر معها باسم ساندي فوق الركح. نخليكم تسمعوا الكلمة هذه ونكمل معكم.
2: 19 يوم عديناهم في هذا الفضاء الجميل في القصبة بين التاريخ والموسيقى، أنماط مختلفة من الموسيقى مع هذا الجمهور الجميل الرائع، ماهوش رمي ورود، يعطيكم الصحة. حبيت نشكر وزارة الشؤون الثقافية، كذلك نحب نشكر برشا برشا برشا السيد الوالي، مانيش نرمي في الورود وماهوش إطراء. السيد الوالي كان سند كبير مش في بومخلوف فقط، خاطر بما اني نمثل الثقافه في ولايه الكيف، سيد الوالي ساندنا وعاوننا وذلل برشا صعاب في مختلف المهرجانات في الولايه والايام الثقافيه، نشكره برشا، هو رجل الدوره فعلا، يعطيه الصحه. كذلك نحب نشكر كل الشركاء، كل المؤسسات، كل المنظمات، كل الناس اللي دعمت هذا المهرجان، المتطوعين، الصحفيين، منعرفش معناها كل الناس اللي كانت في الكواليس، الناس اللي ما شفناهمش، الايادي الخفيه اللي نسجت هذا المشهد الجميل هذايا. باش ما ننساش طبعا خليتك للاخر، خاطر نحب نشكر برشا برشا برشا سي باسم مدير المهرجان، ومن خلاله هو هيئة المهرجان والجمعية، يعطيهم الصحة على تنظيم هذه الدورة. منسيت حد؟ إن شاء الله منسيت حد. شكرا للناس الكل، إن شاء الله في دورة جديدة، إن شاء الله في مناسبات ثقافية أخرى. وعاشت الكيف، عاشت الثقافة، وعاش أبو مخلوف.
0: هذه أجواء سهرة اختتام
3: كلمة طبعا مع السيد باسم الصندي مدير مهرجان أبو مخلوف.
4: يعطيكم الصحة، مساء الخير أيها الحضور الكريم، يا صفوة الفن وجمهور الكيف العظيم، في هذه الليلة التي تنحسر فيها أضواء المسرح وتهدأ أنفاسه، يقف المرء بين يدي الختام وفي صدره مزيج فريد من شجن الوداع وفخر الإنجاز. نطوي هذه الليلة فعاليات الدورة 50 لمهرجان بومخلوف الدولي، لا لنغلق فصلا بل لنضع العنوان الأبهى لمرحلة جديدة من تاريخ هذا السرح الثقافي العريق. لقد أردناها دورة 50 فارقة لا نكتفي فيها باجترار الأمجاد أو الاستغراق في الذاكرة، بل جعلنا من عراقتها منطلقا للتجديد ومن تاريخها رافعة للإبداع. رهنا على الجسارة الفنية وفتحنا الباب واسعا أمام الرؤى المعاصرة والتجارب النوعية، فالتقت روح التحديث بعمق الأصالة داخل هذا المعلم التاريخي. نستودعكم الليلة على أمل اللقاء، ونؤكد أن المهرجان وإن انتهت لياليه فإن شعلة الإبداع في كافة الخير والفن والحياة لن تطفأ، وسيبقى بومخلوف دائما عنوانا للأصالة ومنارة للتجديد. مرحبا بكم، ونلتقي في مناسبات ثقافية قادمة.
5: شكرا سيد مدير دورة تبع مهرجان بومخلوف الدولي في دورة 50، ومدام سهام الزيدي طبعا المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بالكيف. اللي على موعد خاص سيدو برشا في دار طبعا صالة الختام، والختام هامس مع فنانة تونسية ما تستحقش برشا تقديم الحقيقة، خاطر صوتها الزهر وصل لكل بيت تونسي، وحضورها خلى بصمتها في الساحة التونسية. والعربية. يسرى محموش صوت في قوة في إحساس من أغنى التونسية للترب العربي. عرفت يسرى كيفاش تكون وفية للكلمة واللحن وكيفاش تحول كل أغنية لإحساس تعيشوا ويعيشوا الفنان والجمهور مع بعضهم. واليوم كي تجي يسرى لكيف
3: ما تجيش باش تغني وحدها، أكيد باش تغني
5: معاكم مع جمهور بومخلوف، مع جمهور يعرف قيمة الفن وقيمة الفنانين. من قلب الكيف ومن رحاب مهرجان بومخلوف الدولي نقولولها بكل حب، يسرى محموش الكيف ترحب بيك ومهرجان بومخلوف يستناك. حاضرين ساعة وليك. إذا الآن بكل حب بكل فخر وبأقوى أقوى تصفيقة نستقبلوا الفنانة التونسية يسرى محموش. سهرة ممتعة على الجميع.
1: إذا نبيل كما تسمع معنا حاليا أنه السهرة باش تنطلق مع الفنانة التونسية يسرى محنوش في انتظار أنه تعتلي المسرح. الجمهور تواق في الحقيقة لأنه يكون مع الفنانة الكبيرة اليوم اللي صوتها يصدح في كل مكان وفي كل بلاصة وفي كل بقعة وفي كل المهرجانات وفي كل الحفلات، وختامها مسك في مهرجان بومخلوف الدولي. ننتظروا انه تكون حاضره ما بيناتنا بصوتها اللامعه، بصوتها اللي ما شاء الله بالناس كلها من غير اختلاف على الصوت الجوهري للفنانه يسرى محنوش. اكيد سهريه حلوه برشا باش نعدوها، ومستمعي اذاعه الكيف كيف كيف اللي ما همش حاضرين معنا في القصبه ينجموا يسمعونا عبر موجات اذاعه الكيف، وكيف كيف يتابعوا على الباج اوفيسيال راديو كيف ينجموا يشوفوا الصور وينجموا يشوفوا الفيديوهات للسهريه الحلوه هذه اللي بالحق سهرة من أروع السهرات اللي نجم واحد يحضرها في المهرجان. وأكيد تحياتنا لكل مستمعينا واللي باش نخلوهم نبيل يسمعوا معنا الليلة الفنانة القديرة يسرى محنوش اللي في انتظار أنه تنطلق معنا في سهريتها الليلة في اختتام مهرجان بومخلوف الدولي في الدورة 50. يسرى محنوش اللي في كل سهرية تكون حاضرة فيها إلا وتكون سلطنة الجمهور، إلا وتكون أشعت وكان إشعاها كبير وكبير برشا مع الجمهور. هذية اللي باش نشوفوه إن شاء الله ونأمن نشوفوها الليلة في مهرجان بومخلوف الدولي في الدورة 50، واللي نتمنوا أنه تنال أعجاب الناس الكل كيما عودة جمهورها وهي مدامها فرحانة وتقول أنه شغوفة برشا باش تكون مع الجمهور السميع، الجمهور الذواق، الجمهور الفنان، جمهور ولاية الكيف. تحياتنا لكل الجمهور الحاضرين معنا بكثافة في القصبة واللي منورين في الحقيقة ومستنين على أحر من الجمر أنه تكون حاضرة ما بيناتهم يسرى محنوش اللي فقط لحظات وتكون حاضرة معنا نبيل. أكيد أنتم زيدا باش تسمعوا معنا سهرية حلوة وحلوة برشا باش نخلوكم تسمعوها بعد شوية تنطلق إن شاء الله، في انتظار فقط أنه تكون على الركح لحظات ونبدأ مع الحفل هذية اللي إن شاء الله تكون متميز كما يستنوه الناس الكل وكما صار في السهرات اللي صارت في الجهات الكل، هو مش جهة واحدة في الكيف، الجهات الكل في كل تقريبا الجمهورية تلقى يسرى محنوش موجودة. كانت في قفصة الحمامات القروين باللاريجيا مش بعيد برشا، يعني في العديد والعديد من الأماكن الليلة اي قرطاج هذيك حقت فيه نجاح بالضبط. كبير وكبير برشا واشادت به الناس الكل، وكانت فخوره هي زاده انه تكون موجوده في مسرح قرطاج واللي كانت الحفله نتاعها من انجح الحفلات. وما شاء الله نحن عندنا راهو فنانين التوانسه اللي عندهم طاقه مزينه برشا، وياليت فنانين التوانسه يكونوا موجودين في المهرجانات الكل باش نوروا الطاقات اللي عندنا ونوروا الاصوات المتميزه اللي تتميز بها تونس اكيد. وان شاء الله ديما سباقين ان شاء الله يا رب. وهوكا السهرية هذه اللي باش تنطلق الليلة باش تكون سهرة حلوة برشا وما تتنسيش من بين الكافية الكل. نخليكم إذا تسمعوا معنا نبيل السهرة الحلوة هذه اللي باش تنطلق حاليا.
0: بالضبط، انتظارات كبيرة، أغاني طربية، أغاني بلاد تونسية، يسرى محنوش من فضاء القصر.

0: يسرى محمود.
1: هذه سهرة مع النجمة الكبيرة يسرى محمود، وهذه كلمتها للجمهور الكاف.
2: أحلى سهرة اللي عديتها معاكم، شكون جاي المرة اللي فاتت؟ شكون كان؟ راهو اليوم باش نعملوا خير هكا ولا؟
1: إذا هذه كلمة يسرى محنوش.
2: نشوفكم بالكدا ضو مانيش قاعدة نشوف.
1: هذه الفنانة يسرى محنوش وكلمتها
2: اللي تحبوا تسمعوه هنا حالا كل شيء. هاي اللي تحبوا عليه حبيبة ميليو، كل شيء كل شيء كل شيء اللي تحبوا عليه. واليوم نروحوا كل فرحانين نكونوا سهرية مصبحين مصبحين.
1: هذه هي وعود الفنانة يسرى الليلة الكافية.
2: والله بالحق وما احنا هالنسمة الكافية بيانسور، فما اغنية كافية ما لا بيانسور، ربي يفضلكم ان شاء الله. حب تحية كبيرة كبيرة كبيرة اول حاجة لكم انتوما، ربي يخليكم ليا. بيانسور
3: حبيت نذكر السادة المستمعين
1: تفاعل كبير نبيل مع الفنانة يسرى.
3: هي ذكرت أن المرة الثانية احنا نذكروا يسرى محنوش كانت موجودة في كأس الدورة 47 المهرجان بالخوصة للقصبة بالضبط،
1: وهذه ثاني دورة
3: بالضبط ثاني مرة.
2: تحية كبيرة لإدارة المهرجان، يعطيكم ألف صحة على التنظيم وعلى الرقي، وهذا من شيمكم ومن أخلاقكم مش غريب على أهل الكيف، ربي يحفظكم إن شاء الله. ميرسي بوكو.
1: هذه كلمة الفنانة يسرى محنوش للجمهور الكيفي واللي فرحانة هي برشا بالجمهور، وأكيد قالت الليلة باش تلبي جمهور الطلبات الجمهور الكل اللي يحب الكل.
2: كيف يعني ما تسمعوش قولوا لي مالا نحيوا مع بعضنا مهندسين الصوت اللي معايا ربي يفضلهم فنانين كبار وضاح العوني أسامة النابلي ميرسي بوكو. وتحية كبيرة برشا برشا برشا لفرقتي الموسيقية بقيادة المايسترو الفنان الأستاذ عبد الباسط بالقيد. باسوتا باسوتا.
1: هذه هو التفاعل مع الجمهور في الحقيقة. يسرى محنوش متفاعلة برشا مع جمهور الكيف وعاملة برشا أمبيونس حلوة. باش نكملوا اذا نبيل نسمعوا اكيد مع مستمعينا ومع الجمهور كما تقول يسرى الهبله الليله وتسلطين والدنيا كلها باش تكون حاضره ان شاء الله في القصبه ومع الجمهور، وكيف كيف اللي يسمعوا فينا في ديارهم كيف كيف راكم ماكمش باش تكونوا بعاد على السهريه هذه الحلوه، فانه الناس كلها باش تستمتع معنا ومع السهره الحلوه هذه ومع روح الخفيفه اليسرى محنوش ومحبتها للكافيه الكل. خليكم اذا تسمعوا معنا النظم الثاني اللي باش تقدموا الليله بعد حياك بابا حياك اللي تعرفت به يسرى محنوش واللي

0: إذا هذا التربي مع الفنانة يسرى محنوش وتفاعل كبير من الجمهور الليلة، سهرة في الحقيقة حلوة برشا. هاكا ممكن بتونس بيك حسب ما تقول تنسويت، كل تلقائية مع الجمهور وتتفاعل معاهم بشكل كبير.
1: تونسي كاملة ما تخافوش، تونسي مليك لو بارتي كاملة كبيرة. تو تو اصبر شوية بفكر فيك. داكور
0: أكيد مع الفنانة يسرى محنوش تفاعل كبير من الجمهور، والجمهور ماذا به يسمع الفنانة يسرى محنوش العديد من الأنغام والأغاني التونسية والأغاني الشرقية والأغاني الترابية. به باش نسمع وبفكر فيك، ومن بعد بتونس بيك اكيد مع الفنانه يسرى محنوش اللي تلبي طلبات الجمهور فوريا. يعني اطلب واتمنى.
2: هذه ميزه هنا ميزه الفنان التونسي، ما عندوش كوندكتور يخدم عليه. بيو الفنان الاجنبي نعرفوه مع الحفلات اللي عاده تكون اجانب، يكون عنده كوندكتور مبرمج واضح معناه يتبع تقريبا اجيس كزاد حتى التوقيت. حاجه باهيه ربما الفنان التونسي يفهم الجمهور، يفهم ايقاع الجمهور، ويفهم شو المطلوب بالتوقيت بالضبط.
0: اقرب له ويحس به ويتفاعل معاه بشكل كبير. وخلينا نسمع مع بعضنا توا يسرى محنوش.

0: حسين.
1: إذا هذه بفكر فيك، هذه أغنية يسرى محنوش، نغمة حلو برشا، كان بتفاعل الجمهور كبير وأداء رائع بالحق، أداء رائع، صوت قمة في الروعة من يسرى محنوش، حضور التزام بالحق، فنانة بكل المقاييس وكل المعايير، وهذا هو الفنان التونسي وقت يكون.
2: نعم هنا مشكورة برشا على تواصلك معنا، فقط سنترك المجال زملائنا في قسم الأخبار التقديم
1: واضح
2: موجز الأنباء، ثم نرجع نوصل معك مسار الختام مهرجان في دورته 50.

0: عيش السهرة عيش السهرة
1: عيش السهرة. اختارناها الليلة أنها تكون سهرة من القصبة فضاء القصبة الاختتام مهرجان بمخروف في دورته 50 زملائي تقنع بجوة بلية وهنا مدفعي على عين المكان وفي الأستوديو زميل هشام بن صحابة وسليم الرزقي في المتابعة. نرجع لأجواء القصبة اختتام مهرجان بمخروف دون مع الفنانة يسرى محنوش.

0: Kaiser.
1: إذا هذه بتونس بيك بصوت يسرى محنوش، وأكيد تفاعل كبير وكبير برشا في كل مرة مع الجمهور. حاليا زادة باش سمعهم، سمعنا حاجة أخرى من عرش ميادة وإلا لا باش تزيد تكمل لنا هاوكا الليلة السهرات الأغنيات عفوا متنوعة وحسب أذواق الجمهور اللي سباق واللي يحب يسمع العديد والعديد من الأنغام من الفنانة يسرى محنوش. أكيد باش نكملوا معكم، كنا في وقت الموجز سمعنا بتونس بيك، ما نعرفش حاليا مازلنا باش نسمعوا أغاني أخرى طربية اللي تقدمها الفنانة يسرى محنوش واللي أكيد نتفاعل الجمهور معاها بشكل كبير وكبير برشا، والحضور فرحان على الأخر، الجمهور متفاعل بشكل كبير وكبير برشا.
2: نعم، هنا حبيت نشير ربما
1: معنا
2: الفنانة يسرى محنوش، ربما في نظرة شامة أنه نعرف السهرات اللي سابقة كما آية دغنوج وشيرين لجمي بداوا العرض فولكلوري، يعني ربحوا الوقت أنهم يقدموا عرض فولكلوري عرض إيقاعي. يسرى محنوش اختارت العكس تماما، أنه نبدأ بالطربي، لدي ربما رؤية خاصة من زاوية يسرى محنوش، ثم ربما تمشي الأغاني المعروفة.
1: هي ما زالت كما وعدت الجمهور أنه باش يسمعوا التونسي وباش يسمعوا الكافي وباش يسمعوا برشا أغاني، لكن حاليا اختارت أنه الطربي ومن بعد باش تمشي بالتدرج للأغاني التونسية والأغاني الكافية، ونخليكم تسمعوا معايا الأغاني.

إذن هذه وصلة من الأغاني الترابية المتنوعة مع الفنانة يسرى المحنوش، واللي مازالت مواصلة أكيد مع الأنغام اللي الحلوة، واللي ننتظره الجمهور ينتظر في الأغاني التونسية اللي طالبها بشكل كبير وكبير برشا، واللي وعدته أنه إن شاء الله تكون ثم أغاني تونسية إن شاء الله الليلة. يسرى اللي حققت نجاح كبير في مهرجان كارتاج الليلة زيدة مع جمهور، كيف أمينها كبيرة أنه يكون النجاح هذا متواصل وكمله مع الأغاني الترابية؟

0: أجواء الطرب، أجواء يسرى بحنوش في فضاء القصبة، اختتام مهرجان أبو مخلوف الدولي. يسرى بحنوش اختارت لوحة جديدة، رؤية جديدة في سهرة الاختتام، أنها تبدأ بالطربي، بدأت بشوية بالأنغام، ربما يحتاج الجمهور ذواق، ذواق فضاء القصبة كما قلنا احنا. اختارت بدأت بالطربي بالأغاني الشرقية، ثم التوجه الأغاني التونسية كما تسمع توا، جمهور متفاعل برشا مع الفنان يسرى بحنوش.
1: ربي خليكم ليا يا ربي، امين. ربي خليكم ليا، ميرسي، يعيشكم. مش عارفه شو نقول، تحبوا تونسي توت سويت؟ تحبوش عراقي شويه؟ عراقي واسكت، بس تونسي تون عراقي شويه من بعد نشوف تونسي. انا معاكم للصباح، راهو شبيكم مزروبين، تحبوا تروحوا؟ مانيش مروحين اليوم. بيان سور، باهي، باش نعملوا بارتي كبيره متاع تونسي. أكثر من ساعة معناها، أوكي؟ هذيك التونسي وحده. نعملوا توا عراقي، بعد نمشوا للتونسي، داكوغ؟ موافقين؟ أوكي. غنيتي خاطر نحب نغني غنيتي. في التونسي فما برشا غنيات بزاف.

0: يا توا حضروا رواحكم، حضروا رواحكم بالحق باش نطيروا توا.
1: مازلنا متواصلين معكم أصدقائي، وصلنا توقيت 43 دقيقة بعد 11. أكيد رحلة إذاعة كيف مع إسراء محنوش مازالت بقى في عمرها 15 دقيقة، لكن فضاء القصبة بالطبيعة مازالت سهرة متواصلة مع سهرة اختتام مهرجان بومخلوف في دورته 50.

0: من الأنغام اللي تنسيش فتش خديجة اللي عرفت في الواقع رواج كبير برشا في شهرة يسرى محنوش، خاصة في الأغنية الإيقاعية أو الأغنية ربما اللي تلامس الواقع التونسي والأسماء التونسية. دائما في سهرة الاختتام مهرجان بومخلوف الدولي في دورته 50، سهرة الاختتام مع يسرى محنوش. نشكر برشا زميلتنا مدفعي اللي ترافقنا في المحطة الخارجية فضاء خاص، شكرا زميلي عباس وبلية. أجواء في الواقع مازالت، لأنه بدأت يسرى محنوش تقريبا منذ الساعة 10:30 بعد تكريمات كل مساهمين في هذه الدورة.
1: بعد التونسي كيفاه؟
0: يلا خطاب بطبيعة بين يسرى محنوش والجمهور في سهرة اختتام عجبهم.

عيش السهرة عيش السهرة مع أمن الخليفي.

اللهم إني أعوذ بك بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعاهة ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير. يا رحمن، أنت غياثي فبك أغوث، وأنت ملاذي فبك ألوذ، وأنت عياذي فبك أعوذ. يا من ذلت له رقاب الجبابرة وخضعت له أعناق الفراعنة، أعوذ بك من خزيك وكشف سترك ومن نسيان ذكرك والانصراف عن شكرك. أنا في حرزك ليلي ونهاري ونومي وقراري وضعني وأسفاري. ذكرك شعاري وثناؤك دثاري، لا إله إلا أنت تعظيما لوجهك وتكريما لسبحانك. أجرني، أجرني من خزيك ومن شر عبادك، واضرب علي سردقات حفظك، وادخلني في حفظ عنايتك، وعد لي بخير منك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام.

سبحانك اللهم وبحمدك، قولك الحق ولك الملك، إنما أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون. سبحانك، بيدك ملكوت كل شيء، يداك مبسوطتان تنفق كيفما تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم.

باسط اليدين بالعطايا، يا ذا الفضل العظيم، يا ذا الجود والكرم، يا حنان يا منان، يا رب يا رحمن، يا مستعان، يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام. أنت ربنا الأكرم ذو الجلال والإكرام، أعطنا من خير ما أعطيت نبينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عطاء تحبه وترضاه، وأنت ضاحك إلينا وراض عنا عطاء عظيما، عطاء غير ممنون، عطاء ما له من نفاذ. إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة.

اللهم إني أسألك إيماناً لا يرتد، ونعيماً لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد.

يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حسبي الله، لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم.

اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة.

اللهم إني أسألك الفوز في القضاء وعيش السعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور.

0: اللهم ما قصر عنه رأيي ولم تبلغه نيتي ولم تبلغه مسألتي من خير وعدته أحدا من خلقك أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك، فإني أرغب إليك فيه وأسألك برحمتك يا رب.
1: تسبيحات.

0: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
1: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرك. استشارات قانونية. إعداد وتقديم خيرة شيرني.

عسلامة، مرحبا، لو سهلا بكم الناس الكل مستمعين الكرام. يتجدد معكم الموعد في الاستشارات القانونية، موعد نهارة الجمعة من توا إن شاء الله حتى المطلثة. تسمعونا وتتابعونا مباشرة على موجات راديو الكيف في الاستشارات القانونية. اليوم إن شاء الله يكون حاضر معنا الأستاذ فيصل النقاتي مباشرة من جندوبي، أمن الإجابة على استفساراتكم واستشاراتكم القانونية اللي نستقبلها مباشرة على الرقم 78 227 700. هذا هو الرقم اللي تكلمون عليه ببيئة الحال باش تقدموا استشاراتكم القانونية. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والاستماع على الموجات راديو الكيف. نمشي معنا غم البداية في انتظار إن شاء الله أنه توصلنا تليفوناتكم، وأيضا يكون حاضر معنا الأستاذ مباشرة على الخط.

0: مرحبا، نرجع معكم. إذا ننطلقوا في لقانا من الاستشارات القانونية. نستقبل معايا مباشرة على الخط الأستاذ فيصل النقاتي اللي رافقني اليوم في هذا الموعد من لقانا. عسلامة ومرحبا بك أستاذ. أهلا وسهلا بك سي فيصل.
1: على عسلامة، مدام خير ومرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي إذاعتك.
0: شكرا لك، يعيشك أستاذ. شكرا لك، بارك الله فيك على حضورك معنا اليوم في تأمين هذا العدد والموعد من الاستشارات القانونية. سي فيصل طلبناه تقريبا في آخر وقت، لأنه صارت الأستاذ حسام السلطاني واليوم ما نجمش يكون حاضر معنا لأسباب خاصة به، إن شاء الله الأسبوع القادم. التجانا سي فيصل، حقيقة مشكور أستاذ أنه كان حاضر معنا بشي أمن هذا الموعد. بارك الله فيك أستاذ. شكرا لك، يعيشك أستاذ. شكرا لك، بارك الله فيك. باش نعطوا لكل ذي حق حقه. مرحبا أستاذ، عايشك أستاذ. 78-227-700 هذه هو رقمنا اللي تكلمون عليه بطبيعة الحال باش نأمنوا دفعة من استشاراتكم القانونية مباشرة على موجات راديو الكيف، ومن بعدها الأستاذ فيصل النقاتي إن شاء الله يجاوبكم على تساؤلاتكم القانونية. ما نعرفش وصلتنا، فما تليفونات، نمشي مع المكالمة الأولى. ألو مرحبا.
2: ألو، عسلامة مدام خير.
0: عسلامة، مرحبا، شكون معانا؟
2: بالله معك محمد من السرس.
0: مرحبا بك سي محمد، تفضل.
2: عسلامة أستاذ.
1: مرحبا بك خويا الباه.
2: لا أستاذ، أنا موضوعي أنا نخدم في مؤسسة حكومية. وصلت سنة 62 وكملت الترفيع توا 65 سنة. مازال يقام يعني على نهاية العمل. ومستعد نحب نخدم نظرا ما تحصلتش على بلاف وباهي للتقاعد. عندي يسمح لي القانون بهذا، كيفاش نعمل يعني نعمل مرتب؟
1: يسمح لك القانون شنو هو اخويا؟
0: باش يعني تعاود تمدد مرة أخرى في سن التقاعد هكا سيمو. أنت مددت وتمت الموافقة وتوا معناتها قاعد تخدم، هل أنه القانون يسمح لك بزيد تمدد أكثر ولا لا؟ هذا هو سؤالك.
2: لو مازال عام على التمديد الأول. يعني بعد 65 سنة نجم نزيد نعمل مرتب أو نقص.
0: واضح أستاذ؟
1: واضح.
0: أي واضح أستاذ.
1: ما اتصلتش بالإدارة أنت سي محمد؟
2: لا، ما ندريش كتوافق الإدارة سي إن آر بي إس يوافق ولا لا، مانيش عارف يعني قانونيا ما عندي حق. ما نجم ولا حسب إرادة الإدارة ترغب فيه ولا لا، المهم حبيت
0: نتصل. تابعنا سي محمد وإن شاء الله الأستاذ يجاوبك على الاستشارة متاعك. شكرا لك. شكرا لك سي محمد، خليك في الاستماع. نمشي مع مكالمة أخرى. ألو مرحبا.
3: ألو،
0: عسلامة.
3: عسلامة،
0: شكون معنا؟
3: معك علي سرس.
0: مرحبا بك سي علي، تفضل.
3: وبيك هاي. بالله أنا ماخذ قرض من 2016. قرض سكني. وقاعد نخلص اموري كل شيء. كانوا المره الاولى عملوا لي وقت عملت معهم الكونترات و10 ملايين و10 ملايين كل عام طريف. جت كثير مام زادونا 3 ملايين ولينا نخلص 14 مليون واش. وانا وصلت 10 سنين نخلص فيهم، والسنه وقعت لي عمليه قصوا لي رجلي واحد، ما نعرفش انا كيفاش الريات على كل انت ريس كيفاش ينحوا لي كيفاش يعملوا لي.
1: خويا الباهي، قرض ناخذ من عند بنك.
3: اي ماخذ من عند البنك.
1: اخذ من عند بنك توا معناها على اساس انت ايش تخدم؟
3: والله انا فلاح، كان فلاح كنت. والقرض ناخذه ما قرض سكني.
1: اي قرض سكني من عند بنك. وتحب على
3: من عند البنك نعم.
1: اي تحب مراجعة للفوائد ولا
3: لك؟ لا، منحب مراجعة ولا كيفاش نعمل المراجعة بالفوائد واحد.
1: باهي، نحاولوا نجاوبوك سي علي.
0: تبعنا سي علي تو ان شاء الله الأستاذ يجاوبك. شكرا ليك على تواصلك معنا. بارك الله فيك. شكرا ليك، بارك الله فيك، مرحبا بك، خليك في الاستماع. ومن بعد ان شاء الله توصلك ان شاء الله الاجابه. في انتظار ان توصلنا تليفوناتكم 78-227-700. مستمع كان نتواصل معنا مباشره في مقر الاذاعه استاذ تقريبا قبل ما نلتحق بالبرنامج. عنده سؤال قانوني هنا نعتبره امتياز الحقيقه استاذ. يقول لك هو سبق وأنه تقدم بقضية في إثبات النسب، ووقع رفض يعني المحكمة رفضت الدعوة متاعه مرتين. يقول هو يحب يعاود يثيرها الدعوة باعتبار أنه عنده شكوك قوية جدا أنه معناتها عنده شكوك قوية جدا في نسب الابن متاعه. كيفاش ينجم يقوم معناتها باش يثبت
1: بنفي نسب، مش
0: بنفي نفي نسب، هذا هو
1: نفي
0: نفي
1: نسب.
0: أي يقول كيفاش ينجم، لأنه على ما يبدو أنه يقول لك المحكمة تقول اللي هو ليه معناتها الإثبات أنه هو يعني الابن هذا ابنه، تبقى هو يقول لك يحب معناتها يعاود يثير القضية. شنو الإجراءات اللي يقوم بها أستاذ نقاتي؟
1: نحاول نجاوبه
0: واضح استاذ.
1: معناتها كان تحب نجاوب تو
0: ما نعرفش كان كان تليفونات. على كل حال مازالش استاذ، نخلوها اكيد في الجزء المخصص ان شاء الله للاجابه، باش هكاك الناس كلها نجاوبوها معناتها بيت الحال بالترتيب مع بعضهم. نمشي مع التليفون. حاضر معنا مكالمه. الو مرحبا. الو عسلامة. مرحبا، شكون معنا؟ بارك الله فيك. تفضل مدام، شكون معانا؟
4: احلام من زندوبة.
0: مرحبا مدام احلام، تسكرك الراديو بحذاك بربي يا مدام باش نجمو باش نجمو نسمعوك بالقدا. تفضل.
4: بالله استاذ انا سهلت المره اللي فاتت بكل لطف، ما خدمت.
0: تفضل الاستاذ يسمع فيك. اي تفضل مدام.
4: اربع سنوات تعاقد، خدمت اربع سنوات تعاقد. وكاتبين لي في العقد يخضعوا هذا العقد الى ترتيب نتاع قصان التعاقد وكل شيء ذات الصبغه الاداريه. هل سنوات التعاقد وبرشا زملاء قاعدين يستنوا في الاجابه يحتسبوا في التقاعد ولا لا؟ شكرا.
0: واضح استاذ.
1: اربع سنوات اختي.
4: اربع سنوات
1: اي معناها على اساس كوننا الاخر يحسبوهم لك بالتقاعد ولا لا؟
4: يرحم والديك. والغريب في الامر كاتبين في العقد تخضع المعنيه بالامر الى القانون عدد 12 المؤرخ في 12 ديسمبر المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لاعوان الدوله والجامعات المحليه والمؤسسات العموميه.
1: عادي معناها عادي.
0: جاوبوك مدام احلام ولا محالة تطرح علينا يثور الاسبوع الفارط نفس السؤال هذي. انت مدام احلام جاوبنيك نحن ما مسيرش توزيد الاستاذ يجاوبك اليوم اكيد لمزيد التاكد مدام احلام باش ترتاح. خليك في الاستماع. شكرا ليك مدام احلام، تحياتي ليك. نذكر برقم التليفون ديما اكيد باش تتواصلوا معنا في لقانا 78 227 700. هذا هو الرقم اللي تكلمون عليه بطبيعة الحال باش ان شاء الله ناخذوا مكالماتكم الهاتفيه واستشاراتكم القانونيه واللي جاوبكم عليها اليوم الاستاذ فيصل النقاتي في الجزء بطبيعة الحال المخصص للاجابه على تساؤلاتكم واستفساراتكم القانونيه. فماش تليفونات؟ فما تليفون. نمشي مع مكالمه. الو مرحبا. الو عسلامة.
5: الو عسلامة.
0: مرحبا، شكون معانا؟
5: محمد الهادي من باشت.
0: مرحبا بك سي محمد الهادي، تفضل. اي
5: عايشك بربي. فهد من نسأل الأستاذ.
0: اي
5: انا عندي خوي توفى الله يرحمه قبل الوالدة. وخلنا ما يقارب على اكثر من 40 هكتار ما هو املاك وكذا واحد فهمت. نحب نعرف الوالدة تورث ولدها اللي هو توفى قبلها ولا لا؟
1: الوالدة تورث ولا نعم؟ لا لا الحمد لله، هو توفى ووالدته مازالت حية.
5: توفى ووالدته مازالت حية وهي تو توفت بعده بسبع سنين الله يرحمهم الكل.
1: اي فهمتك.
0: هو متزوج ولا لا بس محمد؟
5: اي متزوج وخاله ولاد.
0: تفضل استاذ. اي تفضل.
1: معنا الجواب حتى من توا معنا اكيد تورث امه تورث.
0: باهي. بعد يعطيكم بعد التفاصيل كيفاش الكل المعطيات تسمعها من عند الاستاذ سي محمد الهادي. خليك معنا في الاستماع. شكرا شكرا ليك. نمشي مع مكالمه اخرى حاضره معنا. الو مرحبا.
6: الو عسلامه مدام خيره.
0: مرحبا بك عسلامه، شكون معنا؟
6: معك عماد من الكاش.
0: مرحبا بك سي عماد، تفضل.
6: عايش نتشرفوا بك يا عايش. تحيه ليك وتحيه للاستاذ.
0: بارك الله فيك.
1: مرحبا بك يا
0: عايش. تفضل سي عماد.
6: مادام عندي سؤال وعندي ملاحظه.
0: تفضل تفضل.
6: نبدا بالسؤال. بالنسبة الأستاذ عن جريمة الفرار بمحظون. لعلمي أنها ما تغيرتش يعني حسب مجلة الأحوال الشخصية من 56 وحتى مجلة حقوق الطفل 57. ونعرف القوانين متاعها يعني تأخذ على ترتيب معينة باش تسمح يعني الحاضن يسمح للآخر الحاضن لو راجل ونمرارة باش ما يعني يسمع الآخر للزيارة يعني في نهاية الأسبوع أو الأعياد وكذا. الجو مدام خيرة في 2011 ثم قرار رئاسي يعني المرحوم الباجي قيد سبسي سمح للمرأة بركة يعني الحاضن ما خصش الراجل المحاضن خصها مرأة حاضنة يعني باش تستحب المحظون خير حدود الوطن تخرج به. لكن يجيوك ونتوصل للديوانة الديوانة ترفض ذلك يعني ترجعها. باش نشوفوا نحن هنا مدام خيرة يعني مدى يعني تطابق القانون نتاع الرئاسي هذا وهذا أنه بط في الرايد الرسمي ولا لا والقانون اللي ما تنقحش في مجال تحوال شخصية
0: ني
6: واضحة ولا لا الأستاذ؟
1: واضح جدا والأمر معصوم قانونيا حاولوا نفهمك فيه.
6: ملاحظة حاجة أخرى أستاذ ملاحظة مدام أستاذ خير
0: لا يتفاصل
6: نيه راني طلبتك المرة اللي فاتت قلت لك سنوات التقاعد ما تحتسبش ماذا خاصة في المؤسسات العمومية خاطر يطرح سؤال يلزم يعطي عمره ويعطي المؤسسة اللي يخدم فيه لأن في يناير فما قطاعات عندها تنفيذ ومش كيما العمر نتاع التقاعد المبكر كيما العمر نتاع التقاعد 62 سنة هذا لو يختلف نجوا نحن للتعليم ولا أي مؤسسة حكومية أخرى لو يكتب ليهم حسب الفصل كذا لكن اشترط شهادة خدمات
0: باهي سيعمات
6: هي ما تعطاش هذيك سنوات التعاقد
0: باهي سيعمات
6: هذا راهو للتوضيح
0: شكرا ليك واضح سيعمات بارك الله فيك أنت شكرا ليك وبعد الأستاذ أكيد تو تعطينا بطبيعة الحال التفاصيل في بتعلق بالملاحظة هو جينا سؤال بطبيعة الحال على سنوات التعاقد وغيره أتو الأستاذ يجيو بطبيعة الحال ويعطي مجموعة من التفاصيل والمعطيات القانونية. نمشي مع مكلمة معنا أخرى. ألو مرحبا. مرحبا نسمعوا فيك. مرحبا بيك. ألو
7: معك اسماعيل كوكا من كسرة.
0: مرحبا بيك سي اسماعيل تفضل. أي
7: مرحبا بيك وبالأستاذ يرحم والديك
0: بارك الله فيك. تفضل يا سي اسماعيل.
7: خرج تقاعد
0: أي
7: وزادوني ثلاث سنين زادوني ثلاث سنين وعطوني فيهم قرار وزيري ثلاث سنين فنعط 62 وناخذ قرض من البنك أنا مزلت مسالفية خرجوني تقاعد وما بوش تعرفوا بك القرار ذاك اللي عطوه وعندي القرار متاحهم خذيته وشيت المحكمة الإدارية نتاع كيف شكيت في المحكمة الإدارية نتاع كيف اليوم عندها عامين ما وجبتني جلتو هذا كلاش نزل فيك
1: يعني عندي
0: تسمع في الأستاذ اسماعيل سي اسماعيل الأستاذ الأستاذ قاعد يتفاعل معاك اي خلي الأستاذ يتفاعل معاك تفضل الأستاذ
1: عندك قرار انت بالتمديد
7: عندي قرار بالتمديد وخرجوني وقعدت مسافر في القرض والبنك تبع في المره ورق
0: اي
1: عملت قضية منشورة لدى المحكمة الإدارية
7: إدارية بكيف
1: باي خوي باي نحاول نجاوبوك
0: خليك في الاستماع سي اسماعيل شكرا لك
7: أنا قلت لك عندي سؤال أخرى
0: هاي تفضل شنو هو السؤال الثاني
7: أنا عرض دولية
0: ناي.
7: ومرخصة هي مرخصة وخلاها جدي وبي قديمة
0: ناي
7: واختي تسكي بي تقول استيلي على مليك قبل القسم وهي الدولية وخذتها الدولة حزتها ما خلتناش نعرف وتسكي بي عديد مرات المحكمة استيلي قبل القسم وعيط علينا ونبعد وهي أرض دولية
0: هل
7: ندرى الأرض الدولية تتورث ولا ما تتورث
1: حاولوا نجاوبوك اسمعي
7: يعطيك الصحة هذا هو سكير وسلمي لي على الأستاذ وبارك الله فيك
0: شكرا لك سي اسماعيل شكرا لك على التواصل معنا خليك في الاستماع كيف تو إن شاء الله تسمع الإجابة نمشي مع مكالمة أخرى معنا ألو مرحبا ألو
8: ألو عسلامة
0: مع عسلامة شكون معنا
8: معك الأخضر من غردي موقع حلو
0: مرحبا بك سي الأخضر تفضل
8: باين حب ناس الأستاذ سي الحبيب
0: أي الأستاذ فيصل نقاتي اليوم معنا تفضل. آه تحية سي الحبيبي.
7: مرحبا بيه هو ولدي.
0: مرحبا بيك. تفضل سي الأخضر.
7: احنا عندنا أرض. عندنا أرض الزيتون قسمناها قسمة بالتراضي. وعملنا وحدنا كتبنا أوراق وهزيناهم كتبنا مع الكاتب العمومي وعرفنا بهم في البلدية وفما حتى شكون عمل لهم تسجيل في القباضة واحد كل شيء. بي. وحكمة المحكمة اللي فايدتنا.
0: بيه؟
7: لكن الجماعة كي حكمة المحكمة مشي نبان عليهم حد وكل شيء ومشوا هم نحو الصابة.
1: الخصومة مع شكون خويا؟

0: نعم
1: أرض مشتركة.
0: هي أرض مشتركة، هي أرض مشتركة.
1: به عملت قسم.
0: عملنا قسمة بالرضا.
1: هاي مكتوبة ولا مش مكتوب؟
0: عملنا أوراق.
1: هي قسمة مكتوبة ولا مش مكتوبة؟ معناها كاتب تم فيها كاتب ولا ما فيهاش؟
0: كتبنا أوراق وعرفناهم عند كاتب عمومي وهزناهم للبلدية عرفنا بهم. وفما شكون منها سجل حتى في القبضة. وقدمنا شكاية للمحكمة والمحكمة حكمت لفايدتنا.
1: شكاية فيهاش يا خوي؟
0: شكاية في القسمة.
1: هي كيفاش معناها شكاية في القسمة؟
0: بعد خمس سنين شنو قال لك القسمة ما ساعدنيش نحب نعاود.
1: اي
0: هكا هذه المشكلة.
1: انتم مشكلتكم كيفاش معناها؟ لا اخر حاجة ما تبقاش شكاية اسمها شكاية في القسمة. شكاية جزائية ولا عملتوا قضية مدنية؟
0: عملنا قضية على حكاية القسمة.
1: تو عملتوا قضية في القسمة تو؟
0: في ذيك وقت اللي هو بلبز.
1: ايه هو بلبز نحكي لك راه معناها عملت ومشيت ونشرت قضية في القسم. منشورة.
0: لا حكمة المحكمة فيها تو عندها أكثر من عام.
1: حكمة باش خوي الباه؟
0: حكمة بفايدتنا بالحق القسمة تبقى هي بيدا.
1: اي معناها تحكم ب معناها امضاء المشروع تاع القسمة ذاك.
0: اي تبقى القسمة هي بيدا.
1: اي وين المشكل تو؟
0: المشكلة هم جو نحو نبهنا عليهم كي خرج الحكم وكل شيء نبهنا عليهم ومشوا نحو الصابة.
1: شو نحو الصابة؟ والصابة ذيك تابعة شكون؟ المقسم تابعة شنو؟
0: تابعتنا الكل. ونحن قلت لك قسمين.
1: لا خويا عاد الاخضر ركز شوي في الاخضر. اي اذايا زيدوا مهتم حكم تاع قسمه. حكم تاع قسمه راه كل واحد افرز له منابه. المناب هذايا تاع الزيتون هذايا جاء حسب الحكم تاع القسمه ذيك اللي مناب شكون؟
0: اي كل واحد يرجع لبيته كما هي.
1: شنو كل واحد يرجع لبيته كما هي؟
0: ياخذ بيته اللي
1: شكون تعطت القطعه اللي فيها الزيتون؟
2: القطعه هذه اللي تم الاستيلاء عليها، القطعه اللي تم الاستيلاء عليها تاع شكون يا سي الاخضر؟ بتاعكم ولا بتاع عام؟
1: لشكون اسندات المحكمه؟ لشكون اسندات؟
0: نعم
1: ولا ما تعرفش الجزئيات هذه؟
2: القطعه اللي تم الاستيلاء عليها وتقولوا هم استغلوا الصابه و نتاعكم انتوما سي الاخضر حسب حكم المحكمه.
0: نعم نعم نعم اي اي
1: على حكم القسمه لديكم حكم القسمه اسند ليكم المناب هذايا اللي انت سي الاخضر
0: اي الحكم ما تعرفوش
2: به.
1: لا مش نحكي على ما نحكي لك انت وعلى حكم القسمه راهو فيه دقائق فهمت لي؟ لا اذا كان على كل حال حسب ما فهمت معناها هذا اسند ليك المحكمه اسندت ليكم القطعه هذه والاطراف الاخرى مشوا استغلوها الى غير ذلك. باهي نفذتوش الحكم هذايا حكم القسمه.
0: استاذ باش ما نتعبكش سامحني باش ما نتعبكش ياسر. الاوراق هذوما اللي عملناهم وعرفنا بهم في البلديه ومعرفين في البلديه وكل شيء على انترا امور قانونيه والا لا وكاو.
1: شوف خويا الباهي راك تحكي على اساس كونك عملتوا قضيه في القسمه. تجوزنا حكايه هذيك الكاتب وعملتوهم في البلديه الى غير ذلك مع كوني عندي لا ملحوظه. لكن دوروا اهم حاجه حكم القسمه هذايا وحكم القسمه ولا نهائي وبات وقابل للتنفيذ وقع تنفيذه ولا لا؟
0: التنفيذ احنا عاودنا شكينا مره اخرى. هم عاودوا حتى شكو هم وترفض الحكم.
1: ثم حكم قسمه اخوي الباهي ولا لا؟
0: ثم حكم نهائي قسمه نهائيه. هكا هو انا نعرف انا.
1: نفذتوه ولا ما نفذتوش؟
0: ما نعرفش كيفاش انا الحكايه هذه هي اللي حبيت نسال كيفاش نعملوا باش نفذ.
2: باش تنفذ الحكم هذه؟
1: باهي خويا الباهي نحاولوا نجاوبوا.
2: تبعنا سي الاخضر.
0: يرحم والديك يبارك لك ربي.
2: تبعنا عايشك. شكرا ليك سي الاخضر. خليك في الاستماع بارك الله فيك. تو استاذي يجاوبك. شكرا ليك.

0: الشمال الغربي في السرس على الذبذبة 88.2.
1: يلا باش نكمل مع زوز تليفونات هما في الانتظار، مثال باش نكملوا ناخذوه معانا ونكتفي بهذا القدر. الو مرحبا.
2: الو
1: عسلامة، شكون معانا؟
2: لا يا باجا لسعد بالي.
1: مرحبا بيك، تفضل سي لسعد.
2: لا يا مدام، عندنا شوية أرض. نحن وعمي.
1: اي.
2: ونحن شارين مناب من تاع عمي ناي واخوتي. وهي عندها ومرت عمي هدايا قعدت بعد عمي عندها ثمنها قاعد. باهي مناب. نحب نعرف ليه كيفاش نعطوه المحامي، هم ولادي يحبوا يخرجوا من امهم، ما نعرفش كيفاش
1: الاجراءات. هاي
2: اي الاجراءات.
1: واضح استاذ؟
2: ما عطوش. وعندهم هم عندهم اولاد، عندهم اولاد اخوتهم يتامى صغار. وما نعرفش كيفاش يخرج لهم منابهم، وثما واحد تحب تبيع. وانا قلت لها لا، ما يلزم ولا بنات خوك بنات اخوتك قاصرين كيفاش انت ولي لا، وثما خرج لهم منابهم نعطي منابهم عاد كيفاش نعمل كيفاش معناها.
3: معناها تركه خويا لا
1: تفضل استاذي
3: باش نلخصوا الامور. تركه شكون هو اللي توفى وخلى التركه هذايا؟
2: توفت هي نتاع عمي ناب عمي. ناب عمي توفى عمي.
3: شكون يورثوا؟
2: يورث عنده ولاده،
1: هما شارين من عند عمهم استاذ، هما من ناب عمهم شارينهم.
2: من ناب الاولاد شارينهم نحن.
3: انت شارين من عند اولاد عمك؟
2: شارين من عند اولاد عمي، تبقى ثمن امهم.
3: ثمن امهم معناها ما كم شارينهم. اي
2: ثمن امهم، وامهم كانت اخذت راجل اخر بعد عمي، اخذت راجل اخر.
3: اي
2: عندها اولاد اخرين بنات اخرين من راجل الاخر، يورثوا امهم، يورثوا امهم بطبيعتها.
1: اي
2: اي ثم اللي جاني قال لي بيعنا بيعلي وفهمتي ولا لا، وعندهم اولاد بنات يتامى معناها نحب نعرف ليه كيفاش نحب نخرج لهم ثمنهم.
3: شكون حب يبيع لك؟ شكون شكون حب يبيع لك؟ الاولاد هذا نتاع اولاد عمك؟
2: اي ولاد عمي وطفلة حب يحبوا يبيعوا.
3: معناها منابهم ومناب امهم ولا منابهم وحدهم؟
2: لا مناب امهم، منابهم هم بايعينه.
3: وامهم زالت حية؟
2: لا امهم توفت.
3: اي معناها ورثوها.
2: اي ورثوها السمن معناها نتاع امهم.
3: اي ورثوا امهم فهمت لا وحتى هي بتذبحها. بان جاوبوك خويا الباني معناها.
1: طبعا سي لسعد تو تسمع الاجابه. شكرا لك بكل سرعه باش نكمل مع اخر مكالمه، ما عادش عندي برشا وقت. مرحبا شكون معانا؟ مرحبا بيك.
4: علي العياري من مكه.
1: سامحني شكون؟
4: علي العياري من مكه.
1: علي هكا؟
4: اي
1: مرحبا بيك، تفضل سي علي.
4: بارك فيك. بربي ثم قطعه مسجله 8 هكتارات
1: اي
4: فيها خمس، ولا واللي والاخر معايا عنده ثلاث. الدولة عليها الكل، وليت مشيت حليت قضية في كف الشغب. يقول المحامي المحامي راهي صدرت لفايتك. أنا وقت نصدر حكم في كف الشغب نجم ناخذ الخمس هكتارات متاعين يضامة، والحكم تاع كف الشغب نجم نتملك بأرضي ولا كيفاش نعمل. المهم نجم ناخذ أرضي من عنده هذا.
3: باهي نجاوبوك سي علي. عقار مسجل ولا مش مسجل؟
4: مسجل
3: في دفتر خان.
4: في دفتر خان.
1: اي
3: باهي
1: باهي باهي سي علي.
4: حكم تاع كبش غب.
1: واضح سي علي، واضح استشارة.
4: نجم فالموسم الجاي نجم
1: طبعا
4: باهي.
1: تابعنا سي علي تو الاستاذ يجيبك، واضحه استشارتك. شكرا لك سي علي، بارك الله فيك. استراحه صغيره دقائق استاذ ونرجعوا بعدها معاك، ما عادش عندي برشا وقت وبرشا استشارات اليوم. تفضل.

0: يلا نرجع نواصل معاكم في الاستشارات القانونية. نرجع معاك مباشرة أستاذ فيصل نجاتي ونبدأ معاك في الإجابة. البداية مع محمد مسرس. أستاذ تفضل.
1: والله يا سي محمد مسرس، سؤال يتمحور حول تمديد له في
0: سنة التقاعد.
1: تمديد والتمديد اللي نعرفه معنا لمرة أولى بقى يتصل بالإدارة إذا كانت ماش إمكانية أنا نستبعدها جدا، فهمتي لله، يتصل بالإدارة ويعرض عليهم الأمر، فهمتي لله، لو جاوبوه الجواب يكون صريح وبات ونهائي.
0: واضح. به
1: علي
0: مسرس زي
1: عنده قرض خذاه من عام 2016 إلى غير ذلك، يحب طور خاطر تبدل ظروفه، مراجعة للقرض السكني هذايا، مراجعة بطبيعة الحال والقرض العقد هذايا وعقد تلازم معناه هو يهم طرفين اللي هي البنكة ولا سياسي علي المقترض، فهمتي يعني ذاك اللي يقع الإمضاء عليه في عقد القرض بطبيعة الحال يبقى ملزم للطرفين، ما عدا إذا كان ثم يعني اتفاق على تغيير بنوده أو تغيير شروطه إلى غير ذلك. وعليه بالنسبة لي هو الحل الوحيد يتمثل في الاتصال بإدارة البنك ويطرح عليهم الإشكال، وإذا كان ثم إمكانية وتوافق البنك لإعادة صياغة الشروط إلى غير ذلك أو أجال إلى غير ذلك فستمضي معه عقد تكميلي توضيحي إلى غير ذلك. ولكن أهم حاجة لازم يعرفها اللي باش يكون بطبيعة الحال بإرادة وبمشيئة البنك.
0: واضح أستاذ، هذه مسألة إدارية تقريبا بحتة في علاقة بسي علي بين معناتها البنك اللي هو ماخذ من عنده القرض هذي.
1: نجم تراعي لظهره في غير ذلك.
0: نجم تجتهد يكون فما اجتهاد على شلي.
1: نجم أما حبيت نفسر له برك على أساس كونه وراو ما نجموش نفرضوا عليها مثلا البنك بأي طريقة أخرى قانونية
0: بالضبط.
1: إلا بالمفاوضات معها فبتي لله وربي يدهم وكاو.
0: هذا هو استيث به استشارة من عند المواطن قلت كتواصل معنا هو في المقر الإذاعة بخصوص قضية نفي النسب. أي استيث يقول لك شنو الإجراءات اللي نجم يقوم بها؟ تفضل.
1: به لا إله إلا الله محمد رسول الله. هو ثم معنا حتى ما فهمت عمل قضية وقضية فيها بالرفض. عرش الحكم ذا نهائي ولا مش نهائي وقع طعن فيه بالاستئناف إلى غير ذلك. على كل حال معناه ما نعرفش أهم حاجة فيه اللي هو وقع معناه للالتجاء لتحليل الجيني.
0: يظهر لي على ما فيدني لا أستاذ، لا يظهر لي ما قامش بالتحليل الجيني.
1: ما تقامش ربما ما طلبوش. وعلى كل حال أنا ننصح يعاود القضية، يعاود ينشر القضية، وأول ما يطلب يطلبها معناها
0: تحليل
1: طلب التحضير نتاعه الأولاني اللي هو عرضه وعرض الابن ضايا على التحليل الجيني، لأنه توا أصبح معناها الجواب بالنسبة لي لإثبات النسب بالتحاليل الجينية معناها جواب حاسم ونهائي، يما يكون معناها ثم نسب وإلا ينفي ذلك النسب.
0: يعني بعد السنوات هذه الكل أستاذ ينجم يعاود يثير القضية مرة أخرى، هذه ممكن قانونا
1: ينجم يعاود ويطلب التحليل الجيني هذايا وفهمتي لله وسيحسم الأمر علميا ثم بطبيعة الحال قضائيا إذا كان تقينا المحكمة وأن التحليل يا اما نافيه ومثبت للنصب بتاع الطرفين معناها ستقضي بذلك الزاما.
0: واضح استاذ. هذا هو الاجابه بالنسبه للسيد اللي كان تواصل معنا، ان شاء الله تكون الاجابه واضحه بالنسبه لي. تنجم تعاود تثير القضيه وتطالب اول حاجه بتحليل الجيني هذايا. شكرا لك استاذ. احلام من جندوبه استاذ تاو.
1: احلام من جندوبه وعلى مساله
0: سنوات التعاقد
1: وسنوات التعاقد. احنا على كل حال انا حسب رأيي المتواضع جدا فهمتي لله اللي كونه لا مانعة وتحتسب لان هذيك السنوات انت عمل فعلي وهي خاضعة للنظام الاجتماعي ولها الحق في احتساب المدة هذيك اللي اشتغلت بها، لكن اذا كان وصلت للتقاعد ولم يقع احتساب المدة هذه فراو ثم مؤسسة كاملة اسمها مؤسسة قاضي الضمان الاجتماعي يقع عرض الأمر عليها، وبعد البحث والتقصي من حيث الحقوق ومن حيث الإجراءات، وسيقع البت في الموضوع. يعني عندما يحين التقاعد نتاعها، إذا كان ما تماش تواصل وما اتصلتش، معناها ما تشوف وترى لكوني الظالمة ما وقعش احتساب المدة هذه، راهو ثم الإمكانية الوحيدة هي اللجوء إلى القضاء، قاضي الضمان الاجتماعي تعرض عليه الأمر، وبطبيعة الحال سيتخذ الإجراءات اللازمة والقانونية.
0: أما هو قانونا يعني أستاذ سنوات التعاقد يتم احتسابها من المفروض ولا حسب
1: المفروض دي سنوات عمل،
0: أي
1: سنوات عمل وسنوات عمل الذي بطبيعة الحال بحمد الله مش معقول كونه ما يقعش
0: أي
1: احتساب في عمل لذلك واخذت عليه أجر إلى
0: أي.
1: غير ذلك، ويخاضع للضمان الاجتماعي من فتي بلا، ويقع اختطاع معنا
0: بالضبط سي
1: الدفعات عليها هي وعلى مؤجرها إلى غير ذلك، وعليه معنا حق مقدس
0: أي
1: معنا
0: واضح
1: كونه
0: أستاذ أي
1: شاق احتساب هذه السنوات.
0: نعم واضح. محمد الهادي من بيجا أستاذ.
1: بالنسبة لدي الأمر محسوم، روى بالنسبة للوالدين الأبناء الأصول والفروع، يعني معناها هم نقول عليهم نحن بلغة القانون وقانون الميراث هم أصحاب الفروض، يعني إذا كان أمه هو توفى وأمه حية، ولا والده حي، ولا أمه وبي حيين، معناها يورثوا بطبيعة الحال حسب نسبة معينة كما يرثه هو معناها أبناؤه، يعني الزوجة وإلا الأبناء وإلا الوالد والوالدة من الفروض، يعني ما تماش حتى إشكالية ولا فتي لله تخص تمنحهم من الميراث. بطبيعة الحال كما كنت نحكي الأم عندها نسبة، الوالد يكون عنده نسبة، والأبناء بطبيعة الحال عندهم نسبة، والزوجة نسبة محددة بالقانون، ولكن المسألة اللي هي لا تقبل النقاش اللي كونها الأم ترث ابنها.
0: واضح أستاذ هذا
1: هو إن شاء الله جواب واضح.
0: واضح نعم. عماد من الكيف أستاذ
1: عماد من الكيف، بالنسبة لي جريمة الفرار بمحظون إلى غير ذلك، ويحكي على بعض التنقيحات، ثم تنقيحات أما مش في 2011 فبدي لله الفرار بمحظون روى يختلف الأمر، الجريمة ديما تبقى موجودة وجائزة، لكن بعض الحقوق التي لا واقع إصدار بعض القوانين كما قانون 1993 اللي تعلق بمثلا وقع توضيح صلاحيات مثلا وما هي معناها سلطات الحاضنة في صورة معناها تواصل الزواج، ولا في صورة يكون قائقة طلاق فتي للاوية حاضنة، ثم مسائل كما مسألة الصفر، يعني معناها التولى الفصل 67 من مجلة الأحوال الشخصية تقول بصفة صريحة، يعني كونه تتمتع الأم في صورة إسناد الحضانة إليه بصلاحيات الولاية، صلاحيات الولاية لا يقبل كان من يعني صلاحيات للأب، لأنه مع التغيير هذا تم أسند صلاحيات ولاية معينة فيما يتعلق بهش بسفر المحظون ودراسته والتصرف في حسابات المالية، يعني أعطاه القانون للمرأة يعني واجب وحق التصرف في الأمور هذه، لأنه مرات فتي لله إذا كان المحظون هذا يلزم يسافر إلى غير ذلك كذا كذا فهمتني، والوالد مش موجود ولا ما يحبش يعطي تصريح إلى غير ذلك، والأمر يكون معناه من مصلحة المحظون الكبرى، يعني تتمتع المرأة به والمطلقة به تلك الصلاحيات خدمة نراه في نهاية المطاف لمصلحة المحظون بالمقام الأول، ويبقى الأمر بطبيعة الحال خاضع لتدخل قاضي الأسرة عندما يقع إشكال حول المشمولات هذه نتاع الولايه نتاع الام الى غير ذلك. لكن امر اللي هو تو اصبح لا جدال فيه، وان وهذا نص الفصل 67 في الفقره ذي، وتتمتع الام في صوره اسناد الحضانه اليها بصلاحيات الولايه فيما يتعلق باش سفر المحظور، دراسته والتصرف في حسابات المالية.
0: ني
1: هذا معناه بصفة واضحة وجلية، وعليه معناه الجريمة هي موجودة بطبيعتها وتتعلق هي اللي هي بفراء المحظور، فراء المحظور أو كونه مثلا ما حضرتهوش نهارة الزيارة، نهارة باش ما إذا كان ثم حق زيارة وحق استصحاب إلى غير ذلك. عندها تتكون معناها وتتكون أركان جريمة الفرار بمحظون. هذا واش نجموا نجاوبوه في خصوص الأمر هذا. يعني ثم انتحار بطبيعة الحال، ثم مواكبات عصرية ونتيجة لمشاكل فانتقلها، ثم بطبيعة الحال انتحار هذه. وأنا حبيت نوضح لبركة فقط اللي كونه راه الامر ولا ما عادش مختلف، معناها الولايه تقسم في حاله انفصام الزوجيه بين الطرفين، والامر عادي جدا، عادي جدا وربما مستحب، لانه قلنا مرات توا مثلا يبدا سفر ولا مثلا هذا يتصرف في الكونت تاعه، عنده مثلا فلوس باش يدفع حق حاجه في قرايه ما نعرف شنو الى غير ذلك، والمبلغ كبير فاتني له ووالده ما مش قادر حتى عليه، معناها يلزم الام اللي هي حاضنه عند الحق باش تتصرف تجبد هذيك باذن العريض الى غير ذلك، وتتصرف الاموال هذيك. كيما مثلا مرات يبدا ثم السفر، والسفر هذا مثلا ربما ما نعرفش باش يقرا باش يدرس الى غير ذلك، باش يداوي الى غير ذلك، ما يتمش معاه على اساس كونه فهمتي لله اذا كان الولي مش موجود ولا ما حبش يعطي الاذون هذه بالسفر الى غير ذلك. معناها لابد القانون باش يجد حلول للمشاكل هذه المستعصيه، وهذا فيه كل الخير لجميع الاطراف.
0: واضح استاذ به. هذه بالنسبة لعماد من الكيف. اسماعيل من كسرة أستاذ.
1: اسماعيل من الكسرة، أنا الأمر معناه واضح وجلي، عنده قضية أنشرها لدى المحكمة الإدارية بفرع الكيف. المحكمة الإدارية بفرع الكيف، ما عليه وأنه يتصل فيها، ما نعرفش نتصور وعملها بواسطة محامي. المحكمة الإدارية هو معناه في نشر القضايا وفي متابعتها في الهلال تتعامل معناها بالرسائل مضمونة الوصول إلى غير ذلك، وتعلم بالجلسات ويقع تبادل التقارير بين المحامين اللي موجودين في القضية هذيك. معناها كان عمل محامي يمشي يتصل بهم، وإلا ما عرفش كيفاش قدمها ولا القضية، يمشي يتصل بكتابة المحكمة الإدارية ويأخذ المعلومات اللي تم أمرها بصفة دقيقة. وأنا ننصح إذا كان عامل قضية المحكمة الإدارية اللي كان مشو ما لم يستعن بمحامي فليبادر بذلك في أقرب الأجل.
0: واضح أستاذ. الأراضي الدولية يقول لك أستاذ
1: تورث أرض دولية ووقع تشكي ضدهم، معناه هو وأقاربه من طرف الغير من أجل الاستيلاء قبل القسم، ولأنه يقولوا أنه معناه ما تماش معناها ما هذه الأرض ترجع إلى الأرض الدولية. يعني معناها ما نتصورش اللي كونه متوفرة أركان هذه الجريمة، ثم شكاية تتعرض على المحكمة، وإذا كان الأمر كيفك معناها والأرض هذه ما هيش مشترك بين الشاكي والمشتكى به، وإنما هي معناها مستحقات الغير كما الدولة، يعني فهمتي لا ما تتوفرش أركان استيلاء على مشترك قبل القسمة. معناها الشرط الأول يجب يكون ثم ملك مشترك بين الطرفين، إلا أنه ثم طرف استولى على كامل ذلك المشترك.
0: نعم.
1: ولكن هذه توا معناها ما تماش اشتراك بالمرة، باعتبار وأنه الأرض هذه ما هيش ملك للطرفين، ما هيش ملك لا للشاكي ولا للمشتكى به. أنا في نهاية المطاف أعتقد أنه سيقضى بعدم سماع الدعوة في خصوص هذه الجريمة.
0: واضح أستاذ. نواصل مع الأخضر من غار الجيمة تاو.
1: إيه الأكثر من ما عندوش معلومات دقيقة. على كل حال، إذا كان ثم حكم قصد، راهو
0: نايه
1: بطبيعة الحال الحكم راهو ما يتحكم في الدليلة، معناها باش نحط ننفذوا، ومثلا ونتمكن مثلا من النبات اللي تحكمت بها في ضمن هذا الحكم، حكم القسم. يعني لابد من استخراج نسخة من ذلك الحكم، إعلام الأطراف اللي فيه، ثم بعد أجل معين إذا كان موقع الشطان فيه بالاستئناف في التوليلات تنفيذه، والتنفيذ يكون بواسطة عقد مناخد والخبير اللي عاد مشروع القسمة. أما إذا كان وقع استئناف من طرف من الأطراف، بطبيعة الحال سيقع، معناها لابد من انتظار مآل القضية ذيك الاستئنافية. يعني إذا كان ثم حكم نهائي بات وفعليه الأجال بتاع الطعون كله، ما عليك أنا معناها فهمت لله يقوم بتنفيذه، والتنفيذ يكون عن طريق عدل منفذ بطبيعة الحال، وأحكام القسمة تنفذ في معية معناها الخبير الذي وقع انتدابه صلب تلك القضية، واللي تبنت مشروع القسمة المحكمة اللي نظرت في الأمر.
0: به واضح أستاذ. لسعد من بيجا توا
1: به لسعد من بيجا
0: يقول لك
1: بالنسبة لسعد من بيجا على
0: سمن نتاع زوجة عمه
1: اللي كونه تو أولاد عمه، تو أمهم ماتت وعندها مناف، هي بطبيعة الحال هم ورثوها، وعليه معناها في الله أصبح معناها مستحق تاعهم هم في الله، وعليه إذا كان مش يبيعوا له هم مناف أمهم اللي ورثوه، بطبيعة الحال من حقهم هم التفويت في ذلك لأنه ملكهم، وهو من حقه باش يشري على أمه بطبيعة الحال بمقتضى كاتب يكون تام الموجبات القانونية، ويقع تحرير طبق القانون. يعني ما تماش حتى إشكال، يمكنه باش يشري من عند الأولاد هذوما اللي هم ورثوا أمهم في منابر، معناها ما تماش حتى مانع، والأمر معناها طبق القانون وتبقى لقواعد العقود في الدليلة من حيث استحقاق قضايا المبيع، معناها ما تماش حتى إشكال.
0: نختم أستاذ مع علي من مكثر توا.
1: علي من مكثر، معناها المشكلة والحمد لله هي فضت وقع الحكم لصالحه بكبش غب الطرف اللي شام شاغب وهي عقار مسجل، وتحكم بكبش غب بطبيعة الحال إذا كان الحكم هذا يقع على لبي الطرف المحكوم ضده وما وقعش استئنافه، فيقع تنفيذه فبت لله بواسطة عدل التنفيذ إلى غير ذلك. يعني ما تماش حتى إشكال. أما إذا كان وقع استئناف بطبيعة الحال ما عليه كان يستنى ويتبع قضيته في الاستئناف. أما الأمر يبدو أنه كيفك محسوم، ومعناه حقه ظاهر، ويمكنه تنفيذ ذلك الحكم واسترجاع ذلك المبلغ أو العقار الذي وقع يعني افتكاكه من طرف اللي استولى عليه. يعني يتهنى خرج حكمه ويعلم به وينفذه، وفي نهاية المطاف تو يتحصل على الأرض.
0: واضح أستاذ، شكرا لك. أستاذ فيصل النجاتي بارك الله فيك، أكيد على تأمينك معنا هذا الموعد من الاستشارات القانونية لليوم، تحياتي لك. شكرا لك أستاذ مرة أخرى. شكرا لك أستاذ فيصل النجاتي، رافقنا مباشرة من جندوبة. شكرا لكم أنتم مزيد الناس الكل اللي تواصلتوا معنا اللي متحصلش علينا اليوم، إن شاء الله الجمعة الجاية إن شاء الله في موعد جديد من الاستشارات القانونية. تحياتي لكم الناس الكل. شكرا زميلنا هشام بن صحاب في التنفيذ التقني، سعاد عباس في التنسيق، زملائنا في الغرفة الهاتفية تحياتي لهم. شكرا لكم الناس الكل، وأيضا حي زملائنا في الغرفة الرقمية المركزية. شكرا لكم الناس الكل، دمتم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس 88.2 ميجا هرتز، جريسة والقلعة الخصباء 96.2 ميجا هرتز، قلعة سنان 88.6 ميجا هرتز، نبر 100.1 ميجا هرتز، منزل سالم 96.2 ميجا هرتز، الساقية 95.8 ميجا هرتز. جندوبة عند راهم وفرنانا 90.3 ميجا هرتز، غرد ديماء 94.1 ميجا هرتز، جندوبة وبو سالم 102.2 ميجا هرتز. باجة نفزة 99.6 ميجا هرتز، مجاز الباب تبرسق تستور 102.2 ميجا هرتز. سليانة قعفور وبعرادة 102.2 ميجا هرتز، الكريب ومكثر 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني احتسبت يومي هذا لوجهك الكريم، فيسره لي وبارك لي فيه وتقبله مني. اللهم أرني ما

وقال: وربك على كل شيء حفيظ. وأما الحافظ فقد ورد في قوله تعالى: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وسبحانه الحافظ يحفظ السماوات والأرض وما فيهما لتبقى مدة بقائها فلا تزول ولا تندثر. قال تعالى: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وهو سبحانه يحفظ عباده الصالحين من كل سوء. قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمره، ويحفظ على الخلق أعمارهم، ويحصي عليهم أقوالهم، ويحفظ أهل الإيمان، فيعصمهم من الذنوب. والحافظ للسماوات السبع والأرضين وما فيها هو الله وحده لا شريك له. وهو سبحانه يحفظ السماء أن تقع على الأرض. قال عز من قائل: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. والله سبحانه يحفظ أعمال عباده فلا يضيع منها شيء، ويوافيهم بها يوم الحساب. في الحديث القدسي: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. وقال تعالى: وكل شيء أحصيناه كتابا. وقد وكل بهذه الأعمال حفظة كراما من الملائكة. قال سبحانه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ولا يسقط من الصحف شيء ولو صغر. والله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظ العبد من الشرور والآفات. روى الترمذي في سننه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وقد مدح الله سبحانه الذين يحفظون حقوقه وحدوده، فقال بعدما ذكر بعضا من صفاتهم في سورة التوبة: والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: وهذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فمن أعظم ما يجب على المسلم حفظه من حقوق الله هو حق التوحيد، فإن من حفظ هذا الحق حفظه الله يوم القيامة. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. والمحفوظ هو ما حفظه الله سبحانه وتعالى وشاء له أن يحفظ. وقد تكفل الله بحفظ كتابه العزيز من التغيير والتبديل يوم القيامة، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد ثبت من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: اللهم احفظنا.

احفظني بالإسلام قائمة، واحفظني بالإسلام قاعدة، واحفظني بالإسلام راقدة، ولا تشمت بي عدوا حاسدا. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك.

اللهم إني أسألك باسمك الحفيظ وباسمك الحافظ، وأسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عني الدين واغنني من الفقر. اللهم يا عالم الغيب والشهادة، سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام، نسألك باسمك الأعظم يا ذا الجلال والإكرام أن تغفر لنا ذنوبنا وتثبت أقدامنا وتنصرنا على أنفسنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك العلى ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم يا رحمن يا رحيم يا بديع السماوات والأرض، كلنا ناصرا ومعينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وآتنا من خيري الدنيا والآخرة. اللهم يا كريم، نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة. اللهم حقق إيماننا وثبتنا وثقل موازيننا وارفع درجاتنا، اللهم في الفردوس الأعلى من الجنة. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: الكاف.
1: السادسة صباحا، أسعد الله صباحكم مستمعين، أهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لنهار اليوم. في إطار دعم التوجه للحد من التبخر بالسدود، تم خلال ورشة بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية إطلاق دراسة معمقة حول تركيز منظومة كهروضوئية عائمة نموذجية على مستوى سد سيدي البراق من ولاية باجة. وتندرج الدراسة في إطار مشروع التعاون الفني تحديد التقنيات المبتكرة المعدة لتحسين تعبئة الموارد المائية في تونس في ظل ندرة المياه، والذي يهدف إلى الحد من التبخر. تختتم اليوم بمدينة عين دراهم فعالية الأيام التكوينية الموجهة لفائدة عدد من الشباب لتثمين الفخارة في إطار مشروع نبض الأرض الذي تنفذه جمعية دعم الاستثمار والتنمية والبيئة بالمنطقة بهدف المحافظة على التراث المحلي وتعزيز الوعي بأهمية البيئة والتنمية المستدامة. أكدت الشركة الجهوية للنقل بالكاف بأنه سيتم بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للسداسية الأول من السنة الدراسية الجديدة عن بعد عبر منصتها الإلكترونية، على أن تتم عملية تخلص معلوم الاشتراك حصرياً باستعمال بطاقات الدفع الإلكترونية. دعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال السويس جميع التونسيين أفرادا ومؤسسات إلى المساهمة في مشهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية لفائدة 10,807 أطفال وشباب من مختلف المستويات التعليمية، مؤكدة أن الميزانية اللازمة لتوفير مستلزمات العودة هذه السنة تقدر ب5,953,000 دينار. قال أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن الوسطاء قد طلبوا من طهران تحديد شروطها لمعاودة فتح مضيق هرمز، وإن إيران تعد قائمة بهذه الشروط، مضيفا أن من بين هذه الشروط إنهاء الحرب في المنطقة. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: صباح الخير.

0: صباح الخير.
1: صباح النور، صباح الخير، نهاركم أسعد الأيام وأحلاها. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الجديد، أولى منوعاتنا الصباحية المباشرة. بعض النسمات هك دوبك نبدو نتصيدوا فيها، نحاوزوا فيها منا ومنا، أما يبدو أنه الانفراج إن شاء الله بداية من اليوم باش نرجعوا للمعدلات العادية. رو مش أنه أكل المعدلات الأرقام القياسية اللي نسجلوا فيها، المهم أنه ما فماش هالقبة الحرارية خرجنا منها، تو باراسول يظهر لي تظلل علينا، وترجع طبعا البعض النسمات في الليل، وذيك اللي حشنا بيه خويا. هذا هو الصيف، هذا الصيف، نحاولوا أنه نتأقلموا مع حرارة اليوم، أما نلقوا نسيمة في الليل على الأقل باش نشوفوا وجه ربي في الليل ونشوفوا القمرة والنجوم ونقعدوا نتبردوا شوية، اللي عنده سطحة قدام الدار واللي فوق سطحه واللي كل حد معناها وين يلقى حل. بالنسبة المهم نخرجوا من أجواء المكيفات اللي بالحق معناها ما تعودناش عليها، وإحنا طبيعتنا عنا النسمة وعنا الخضار وعنا الظل متاع الشجرة الصباح، محليها كل قاعدة تحتها كانت شجرة بألف كليماتيزور، توا حتى الأشجار يظهر لي ما عادش عندها ظل، ما عادش فما أكل الكمية متاع الأكسجين اللي تفرهد تحت شجرة. إن شاء الله ربي يعطينا كان ما يلطف بينا، وأكيد طبعا نشوفوا في دول أخرى مجاورة وبعيدة علينا شنو اللي صاير من كوارث طبيعية. نقولوا الحمد لله والشكر لله، طرف سخينة يمشوا على رواحهم، نحمد ربي على النعمة اللي عايش فيها. نحمد ربي على كل شيء بالطبيعة، هذه شعارنا ديما وقت نفيق الصباح، نقول الحمد لله اللي مازلنا من أهل الحياة الدنيا وندبوا على ساقينا. فريقي أمن لكم المنوعة الصباحية المباشرة، معهم العزوزة اللي كانت تحكي معكم توا، وصلاح الشيرني دليونسي معنا في طبعا الإخراج الفني لمنوعتنا الصباحية المباشرة. إذن برشا فقرات كل عادة، كيفاش تبدأ نهارك، أكيد نعطوكم طاقة إيجابية، بعض المعطيات والمعلومات معلومات، وأكيد باش نتحدثوا على صار في نيبال في الجزائر. هذوما من طبعا المواضيع اللي باش نحكوا فيها في الجزء الأول من منوعتنا أحوال الطقس على فقرتين 6:15 و7:15 مع المعهد الوطني للرصد الجوي. إذا أخبار الرياضة، المواعيد الإخبارية على رأس الساعة، فيتن بن عمر طبعا في تأمين هالفقرات. الأخبار الرياضة تكون مع كريم العوادي، ونتحدثوا مازلنا نواكبوا في الألعاب المتوسطية اللي تحتضنها إيطاليا بطبيعة بلدنا تشارك، فما ميداليات فما تتويجات، بالتوفيق طبعا لوليداتنا الرياضيين خاصة الرياضات الفردية اللي قاعدة تنور في بلدنا ديما في المحافل الدولية الكل. أيضا طبعا أسعار السوق والآخر أخبار التكنولوجيا، إضافة لخبر وتعليق نخذوه بطبيعة ديما مع بعضنا خبر ونعلق عليه. هذه منوعتنا من توا حتى للتسعة، معكم صندوس مسعاوي من أمام الميكروفون. إذا نعملوا على ربي وننطلقوا.

لك الحمد والشكر يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وش قلت لكم الصباح؟ انفيقوا نقولوا الحمد لله أن مازلنا من أهل الحياة الدنيا. تحية لكم مستمعينا، خاصة الناس اللي تفيق بكري، وتوا يبدو الناس كل تفيق بكري أنه انفركتوا على كنسيمة نتاع الصباح نستمتعوا بها، واللي كان بيت بتبيعته ريقد البرة لأنه درجات الحرارة المرتفعة تخلي الناس تفركس على حلول كل حد كيفاش، والبلاصة اللي هو فيها وحومته طبيعة طبعا السكن متاعه، كل حد يلقى حل حسب ظروفه. بتبيع احنا فقرتنا القارة في هذا التوقيت مع أحوال الطقس في الشمال الغربي، مدينة من مدن الشمال الغربي. تحية لكل أهلنا في الكيف اللي يسمعوا فينا اليوم. إذن درجات الحرارة في الكيف تقريبا في التوقيت هذا بين 26-25 درجة، وترتفع درجات الحرارة رو القبة الحرارية توفى، لكن درجات الحرارة العادية في التوقيت هذا باش تبقى على حالها، مش باش تنخفض درجات الحرارة فجأة، إنما بالتدريج حتى تقريبا لنهاية الأسبوع القادم. إذن درجات الحرارة ما بين 41-45 درجة في مرتفعاتنا الغربية، نشوفوا أنها نقصت شوية بعد 46-47 درجة، والعشية تقريبا ما بين 30-32 درجة، وتقريبا توصل في الليل إلى 27 درجة، لكن ما نحسوش 27، نحسوها أسخن. الباهي أنه درجات الحرارة الدنيا ماشية وتنخفض تدريجيا، اللي هي متاع الصباح بكري والليل نخرج من أوسو ونبدو مرحلة أخرى من طبعا التقويم الفلاحي. نشوفوا شميسة اليوم شروقها كان 5:52 دقيقة، وغروبها يكون 7 متاع العشية. عموما وإجمالا حسب المعهد الوطني للرصد الجوي، أحوال الطقس اليوم تنخفض فيه درجات الحرارة بالشمال والمرتفعات وقرب السواحل تكون مستقرة، ببقية المناطق تتراوح القصوى ما بين 36-41 درجة قرب السواحل، والمرتفعات اللي تعنينا بتبيعة بين 42-47 درجة بقية الجهات مع ظهور الشهيلي. يكون الطقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات، تدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية، تنجم تكون مصحوبة بأمطار مع ظهور خلايا رعدية محليا. ما نجمش نقولوا أنه الكيف تنجم تصب فيها المطر، تنجم تصب في السيقة، تنجم تصب في الكيف، في الطوير، في غيرها. الريح تكون من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتجه آخر النهار إلى القطاع الشمالي بالشمال وإلى القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، وتتقوى نسبيا قرب السواحل وبالجنوب. البحر يكون مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب، فمحليا متموج ببقية السواحل. لهذا طبعا في انتظار موعدنا رسمي 7:15 مع المعهد الوطني للرصد الجوي يعطينا أكثر تفاصيل على أحوال الطقس. مازلنا إذن مواصلين أكيد منوعتنا الصباحية المباشرة.

اللي خلتني أحبك لي ليلى مراد. تحية ليكم لكل السادة المستمعين اللي يسمعوا فينا بطبيعة على موجاتنا. تنجموا تسمعوا لو ولي ولي في نفس الوقت، تلمو معناه نجموا يكونوا طقس سخون يأثر حتى على الارتيكولاسيون متاعنا متاع بطبيعة النطق متاعنا ومخارج الحروف زيدة. أما نحاولوا نكونوا حاضرين كيفكم، رانا بشر نتعبوا ونعطبوا. نتحدثوا إذن على الخطوات الصباحية لزيادة النشاط بالنسبة للأشخاص، وهذه تقريبا كل نهار جمعة نعطوه لكم في التوقيت هذا. احنا مش حكوا على المرأة اللي تتعب في الكوجينة ودرجة حرارة مرتفعة وتمشي تخدم وتمشي تقديم السوق، كيفاش نجم تقاوم بنشاطها الاعتيادي في الصيف درجات الحرارة المرتفعة. إذن من خلال طبعا الاستيقاظ دائما باكرا، وهي المرأة بطبيعتها تفيق بكري قبل ما تسخن وقبل ما تشتد درجات الحرارة. تشرب برشا ماء، تشرب برشا ماء، خاصة نتجنبوا الماء البارد برشا، لكن نشربوا ماء باهي مستحب في البرودة باش نتجنبوا بطبيعة الخمول الناتج عن الجفاف، جفاف بطبيعة الجسم، نقص في الماء. شنو تعمل؟ ديما الماء بارد، ملي ماء بارد به قلنا مستحبه وش بارد برشا لإنعاش الجسم. كان نجمت تعمل تدويشة خفيفة هكية، طبعا ماء زادة ملذذ ما هوش لسخون لبارد، يخفض درجات حرارة الجسم ويحفز الدورة الدموية ويعطي طاقة فورية. تحاول أنها فما حاجات اللي تتطلب كما نقولوا معناها في أوقات مش تعصب، كما تدخل الكوجينة وتحاول أن طيب فطور على بكري، الحاجات اللي لازمها تتقضى بكري تقضيها بكري قبل ما تسخن الدنيا. وفما اللي يحب راوي معناه يحافظ على ممارسة الرياضة، نفيقوا بكري بكري درجة معناها في درجات حرارة تكون باهية منخفضة الأربعة الخمسة، وأكيد نجم تعمل رياضة خفيفة، تحاول أنها طيب فطور على بكري. نحبوا زيدا نهو الدنيا على بكري قبل ما تسخن طبعا درجة الحرارة، ونمنعوا بالطبيعة دخول أشعة الشمس الحارقة للدار من خلال طبعا الستائر بعد ما نهوها نصيف ساعة يزي ديجا محلولة على طول الليل. نلبسوا حاجات خفيفة قطن هكيكة نخلوا الجسم يمتص العرق ويتنفس زيدا. نحاولوا ناكلوا حاجة خفيفة نعوضوا هك الحاجات السخونة والدسمة، الماء، غلة كما البطيخ كما الياغورت الطبيعي كما العصائر الطبيعية. نتحدثوا على كيفاش نجموا ننظموا وقتنا ونتوقوا من الإرهاق في فصل الصيف، خطر على طول النهار راو نكذبوا كان نقولوا نقضوا قضيتنا بكري ونقعدوا، ديما تلقى حاجة تتعمل. طبعا شرب الماء، ديما شرب الماء حتى ما عندكش عطش تشرب الماء، تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة من 10 حتى للأربعة متاع العشية. الجسم راو يفقد كميات كبيرة من الأملاح وقت اللي نخلوه من غير ماء، بارشا ماء باش نحمو أنفسنا طبعا على امتداد اليوم. استهلاك ما لا يقل عن 3 لترات من الماء يوميا بمعدل كوب كل ساعة. باش تقولوا لي الماء قاس علينا وإحنا لقينا 3 لترات، احنا 3 لترات تدور لي للعائلة كاملة. نحاولوا نشربوا أكثر ما يمكن اللي نجموا بالطبيعة. العصائر الطبيعية ذي لتعويض المعادن المفقودة بسبب التعرق، لأنه راو هك العرق اللي يتسبب علينا هذيك راو يفقدنا برشا أملاح من جسمنا، هذيك اللي يلزمنا نعوضه، يلزمنا نعوضه بالماء وبالعصائر وبالمرتبات طبعا من المأكولات الصيفية اللي تعاون الجسم مش بالحاجات السخونة والدسمة. نقلوا من القهوة ومتي والمشروبات الغازية لأنها راهي تمشي لتجفيف الجسم. نعدلوا طبعا تجرب كما قلنا ذروة الحرارة، نحاولوا أنه الأعمال البدنية الشاقة أو الحاجات الصباحية نعملوها صبح بكري أو بعد غروب الشمس. نحاولوا أنه نجلسوا في أماكن مكيفة أو متهوية. ديما الستاير، احنا ديما عنا ديما الريدوات من داخل ومن برا لديارنا تحمينا من الشمس، عادة باهية برشا في شبابكنا وفي بيباننا هكيكا اكثر ما يمكن نتوقع من الحرارة.
نحاولوا نقعدوا ناخذوا بعض الوقت حتى كان لازم علينا الوقت أنا نخدموا البرة وفي درجات حرارة مرتفعة، نحاولوا ناخذوا راحة من وقت إلى آخر ونعطوا جسمنا راحة في مكان بارد شوية حتى يرتاح وينجم يعود. ردوا بالنا من ضربة الشمس، راهي مخطرة برشا تعرض لدرجات الحرارة اليوم. نحاولوا زادا احنا هو نداء بكل لطف للناس اللي تخدم في الشوانت واللي تخدم في العمل الميداني أنه نحدوا توقيت للعمل الميداني. يظهر لي الصباح بكري من الأربع حتى العشرة تاع الصباح نتصور يكفي الوقت والنجم ونخدمه ونأدو طبعا ساعات العمل متاعنا، نقوم بواجبنا قبل ما تسخن الشمس، وليداتنا ما نعرضوهمش للشمس في أوقات الذروة. مش لازم تهز صغيرك وتقضي بيه وبش تشري له حاجة، هزه بعد ما تغرب الشمس بعد المغرب ولا الصباح بكري كان يفيق وما تعرضوش، خاصة الكبار اللي ما يزمهمش يتعرضوا للشمس. الماء والمظلة متاعنا وكاللحفة البيضة متاعنا محلاها نعملوها على روسنا حتى نتوقوا من درجات الحرارة ونحمو جسمنا بالطبيعة منه. هذه بعض النصائح نقدم لكم أسبوعيا في هذا التوقيت. مرحبا بكم ديما على موجاتنا، موجات إذاعة الكيف. شخولكم مش نسمعوا غنية قديمة شوية حلوة للفنان الخليجي أبو بكر سالم، متى أنا أشوفك.

نحكو في 60 ثانية ولو باش تكون أكثر من 60 ثانية. نحكو على اللي صار في النيبال. برشا تصاور مخيفة وفيديوهات مخيفة شفناها توحي بالحق معناه اللطف يا ربي بالفناء. معناه مدينة يجرفها تقريبا جزء كبير منها يتجرفها السيول الكبيرة. برشا ناس قاعدة تتحدث على مسار في النيبال. النيبال هذه المنطقة الحدودية بين الهند والصين. نحكو إذن على صور لأقمار صناعية. برشا تصاور شفناها مأخوذة من الأقمار الصناعية لأنه ما تنجمش في اللحظة هذيك. فما تصاور أكيد الناس المغرومة لأن منطقة سياحية صورت بالتليفونات متاحة، لكن فما تصاور خطيرة وعميقة ودقيقة خاصة فوقية كانت بالأقمار الصناعية. وفما بعض المروحيات اللي دور لأنه هي المنطقة السياحية بتبيعتها وجبلية، فبعض المروحيات اللي دور زادة اللي خذت تصاور مخيفة جدا. صور أقمار الصناعية والتحليلات الجيولوجية اللي تحدثت على الأسباب المحتملة وراء سيول القاتلة اللي ضربت الحدود النيبالية الصينية، ويرجح أن الانهيار كان نتيجة لذوبان مفاجئ للثلوج بالتزامن مع زلزال يضرب المنطقة قبل دقائق من الوقايع. الخبراء استندوا إلى صور أقمار صناعية تحدثت أن سيول القاتلة اللي صارت نهار الأربعاء بالقرب من الحدود بين النيبال ومنطقة التيبت الصينية ربما كانت عن انفصال جزء السفلي من نهر جليدي وسقوط هذا الجزء في قاع الواد على عمق مئات الأمتار. رغم أنه سبب انهيار الكتلة الجليدية لم يتضح، فأنه مسؤولين من نيبال يقولوا أنه زلزال وقع في المنطقة قبل دقائق من السيول يكون سبب محتمل للكارثة. إذن تتصاعد مخاوف السلطات في الجانبين الصيني والنيبالي من أن يكون العدد الإجمالي للضحايا أعلى بكثير من الجثث اللي وقع انتشالها، واللي تقريبا نحو 100 جثة. وأعلنت الحكومة في النيبال عن فقدان أكثر من 300 مسافر أجنبي. قلنا أن المنطقة سياحية والمنطقة هذيك بالذات معناها مئات بل آلاف من السياح اللي جو. نعرفوا أنها منطقة قمم تقريبا من القمم العالمية، تقريبا 8 قمم موجودة في نيبال تنحكوا عليها. إذن برشا تحاليل وبرشا حديث على أنه ربما تكون جزء كبير من الكتلة الجليدية انهار وهذا أدى إلى وقوع الكارثة، وأن السيول ربما جرفت معها كمية كبيرة من الصخور والرواسب. إذن الذوبان كمية كبيرة من الثلج خلال طبعا 24 ساعة اللي سبقت الكارثة. بعض الأنهار الجليدية أيضا اللي كانت مغطاة بالثلج وأصبحت معظمها جليد مكشوف. نذكروا أنه في عام 2023 الأمم المتحدة ذكرت أنه جبال نيبال المغطاة بالثلوج فقدت ما يقارب ثلث الجليد متاحة في غضون نحو 30 عام بسبب الاحتباس الحراري. وربما يكون أنه زلزال وقع في المنطقة وهو قد تسبب في حدوث الانهيار الجليدي اللي نجمت عنه السيول الجارفة، وكانت ترى هذه المأساة بالحق مأساة حقيقية، مشاهد مفزعة مرعبة.

وقت تتفرج فيها تصوير الأفلام ما نجمش يعملها، ما نجمش الفيلم التصوير السينمائي بالخدع اللي تصير أنه يصور الشكل هذيك بفضاعته بالحق، معناها يخوف بالحق، مشاهد تخوف برشا. نيبال هي دولة حبيسة ماهيش ساحلية في جنوب آسيا، تقريبا تقع في قلب سلسلة جبال الهيمالايا بين الصين والهند. تقريبا تضم نيبال 8 من أعلى 10 قمم جبلية في العالم، وأبرزها جبل إيفرست أعلى قمة على سطح الأرض، وهي تقريبا اللي تستقطب آلاف الزوار سنويا. تقريبا 25-29 مليون نسمة عدد السكان متاحة، تنوع عرقي ولغوي كبير، يتقطع فيها أكثر من 120 عرق ولغة، واللغة النيبالية هي الرسمية. الغالبية تدين بالهندوسية والبوذية، شفنا تصاور متاع بوذا والآلهة متاعهم اللي قاعدة صامدة في وسط الماء، وبرشة تصاور ربما يعلقوا هكا الآلهة تنظر هكا للمأساة وتنزل دموعها، وأنه الآلهة يعني حمتها أو حمت نفسها من برشة تفسير معناها نشوفوها. خاصة نتحدث على مسقط رأس المؤسس البوذي بوذا اللي يقع في مدينة لومبيني النيبالية المدرجة في التراث العالمي. الحقائق الفريدة اللي نجم نعرفوها عن نيبال، العلم الوطني نيبال هي الدولة الوحيدة في العالم اللي لا يملك علمها شكل مستطيل، بل يتكون من زوز مثلثات من الداخل. هذه ربما المعلومة اللي نجم نعرفها باش نمشوا من نيبال، من جبال الهيمالايا، من الطبيعة المخيفة والجميلة في نفس الوقت، إلى الفيروزيات في هذا الصباح المباشر.

0: كيف
1: السابعة صباحا الموعد مجاز لأهم الأنباء. مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم. في إطار دعم التوجه للحد من التبخر بالسدود، تم خلال ورشة بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إطلاق دراسة معمقة حول تركيز منظومة كهروضوئية عائمة نموذجية على مستوى سد سيدي براق من ولاية باجة. تندرج دراسة في إطار مشروع التعاون الفني تحديد التقنيات المبتكرة المعدة لتحسين تعبئة الموارد المائية في تونس في ظل ندرة المياه، والذي يهدف إلى الحد من التبخر. يعاني المواطنون والمهنيون في عدد من أحياء مدينة سليان من قطاعات المتكررة والطويلة الماء الصالح للشرب، والتي بلغت ذروتها خلال الساعات الأخيرة بتسجيل انقطاع متواصل للشبكة، وذلك تزامن ارتفاع شديد درجة الحرارة. في المقابل، كشف مصدر مسؤول من إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بسليان أن فرق الصيانة بصدد معاينة عدد من القنوات وستتدخل في حال وجود أعطاب. تختتم اليوم بمدينة عين درهم فعاليات الأيام التكوينية الموجهة لفائدة عدد من الشباب لتثمين الفخار في إطار مشروع نبض الأرض الذي تنفذه جمعية دعم الاستثمار والتنمية والبيئة بالمنطقة، وبهدف المحافظة على التراث المحلي وتعزيز الوعي بأهمية البيئة والتنمية المستدامة. أكدت الشركة الجهوية للنقل بالكاف أنه سيتم بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للسداسية الأول من السنة الدراسية الجديدة عن بعد عبر منصتها الإلكترونية، على أن تتم عملية خلاص معلومة الاشتراك حصريا باستعمال بطاقات الدفع الإلكترونية. قال أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن وسطاء طلبوا من طهران تحديد شروطها لمعاودة فتح مضيق هرمز، وأن إيران تعد قائمة بهذه الشروط، وأضاف من بين هذه الشروط إنهاء الحرب في المنطقة. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.

هذه لطيفة. صباح النور، صباح الخير الناس اللي التحقت بينا توا، مرحبا بكم، أهلا وسهلا. طبعا منوعتنا صباحية المباشرة متواصلة، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام وأحلاها، والفريق اللي أمنلكم المنوعة الصباحية مواصل معاكم أكيد الرحلة. طبعا معنا سلاح الشيرني وندال يونسي في الإخراج، معكم صندوس مسعاوي من أمام الميكروفون. تحية للجميع اللي يسمعوا فينا، بتبيع الناس اللي تخدم بالفكر والساعد في درجة حرارة مرتفعة، تحية كبيرة برشا للناس هذه اللي ما بطلتش، اللي واصلت العمل متاحة. وتو نحكو على عينة من الناس ذوما في درجات الحرارة دي شنو عملوا، لكن توا نمشوا لفقرتنا القارة في هذا التوقيت مع الصيدليات المناوبة. الفقرة هذه ما تلقوها كان عنا نحنا. إذن صيدليات المناوبة اليوم في الشمال الغربي في الكيف، ولاية الكيف طبعا، نبدو بمعتمدية الدهماني، واليوم الصيدلية المناوبة في الدهماني لعمار الجيزاني، السرس محمد الهشمي الشريشي، القصور خالد تتاني، الكيف المدينة صيدلية نجيب زغدوجي، ألفة العروسي، سميرة برسقي، في تجروين صيدلية سعاد الشيرني، سخيت سيدي يوسف أمال، بوغانمي، قلعة سنين، منصف عاشور، وفي نبر صيدلية عمر الحناشي. تحيتنا لكل مستمعينا في بيجا وبيجا المدينة، اليوم الصيدليات المناوبة فيها لسوفيان العليني وختام الحمداني، تبرسق صيدلية أيمن غديرة، تستور محمد رضا الهرقلي، تبار رفيق قزم، سيدي اسماعيل فراس نصيري، مجاز الباب صيدلية منير الشاهد، نفزة منجي العباسي، ود الزرقة صيدلية نادية شلواتي، جندوبة. وتحية لكل مستمعينا في جندوبة، نبدو بالريجيا، اليوم الصيدلية المناوبة فيها لإحسان غزواني، بوسالم عبد الستار بن عبد اللطيف، جندوبة شمالية وجندوبة الجنوبية، صيدليات غسان قصدلي وحذامي السريدي، تبرقة سنة جوا، عند راهم نادية مرزوقي، غار الدمال عروسي لنجيشيري، فرنانة صيدلية هجر حمدي. تحية كل مستمعينا في سليانة الروحية تحديدا، صيدلية المناوبة فيها لمحمد الهدي العرابي، الكريب حسنين عيادي، برق وعيسان بن عطية، بعرادة صيدلية محمد رجب صفر، سليانة المدينة رجاء بوبكر، قعفور صيدلية توفيق رياحي، كسرة يوسف مفداوي، و نختم بمكثر صيدلية عصام بوزيان. إن شاء الله لاباس للجميع. تحية طبعا لكل مستمعينا والمكانو في شمال غربي، اللي يسمعوا فينا عبر الانترنت، اللي يسمعوا فينا بوسائل مختلفة، تشوفونا تسمعونا، تدخلوا على الباج متاعنا، توقيعاتكم الجميلة. تحية لكل المستمعين اللي فيقوا معنا بكري بتبيعة بتوقيعات جميلة بأجمل الأماني، لنهار جديد مع بعضنا.

0: سمحة.
1: طبعا نمشي لفقرتنا القارة في هذا التوقيت مع المعهد الوطني لرصد الجوي. أكيد ناس كل بتسخن باش تبرد باش تتواصل الحرارة تنخفضش حتى درجة ولا اثنين. هذه السؤال اللي باش نواجهه به للمعهد الوطني لرصد الجوي. معنا صديقنا أنيس ساتوري. أنيس مرحبا بيك. صباح النور.
2: صباح الفل والياسمين مدام سندس. تحية ليك والأوفية إذاعة الكاف.
1: كان بودنا نستقبلوك بالنسمر وكان بودنا
2: نسمة الكافية إن شاء الله ترفع لنا
1: إن شاء الله يا رب.
2: اليوم ننتظر إن شاء الله بداية انخفاض وتراجع معناه في درجات الحرارة القصوى. يعني تجاوزنا ذروة موجة الحر اللي كانت اليوم أمس مثال درجة الحرارة اللي سجلناها بلغت 49 درجة في القيروان صغوان وباجة، 48 درجة في جندوبة توزر جابس وقبلي، 47 درجة في جابس مدنين تبرقة سيدي بوزيد وتطاوين، 46 درجة في قفصة الكيف، 46 أيضا وسليانة، تونس يوم أمس 45 درجة هي وجربة بنزرت والمنستير 43 و42 في القصرين. يعني درجة حرارة كانت أعلى من 40 درجة تقريبا على كامل مناطق البلاد. اليوم تبدأ درجة الحرارة عفوا في انخفاض. الانخفاض هذا باش يكون محسوس في المناطق الساحلية الشمالية، يعني من تبرقة لبنزرت حتى جهة الوطن القبلي، يعني ترجع للمعادلات العادية. في بقية المناطق في حقيقة الأمر، ولو أنه معناها الانخفاض بدأ لكن درجة الحرارة على قليلة المحسوسة باش توصل مرتفعة. عموما درجة الحرارة اليوم ننتظر أنها تكون بين 40 و 45 درجة في بقية الجهات، توصل 46 درجة في القيروان، ممكن 47 درجة في توزر وقبلي. في بالنسبة للكيف قلنا يعني يوم أمس كانت 46 درجة، اليوم باش تكون في حدود 42 ممكن 43 درجة كحرارة قصوى. فيما عدا ذلك الطقس مش يكون عموما قليل السحب، ننتظر أن السحب تتكاثف في فترات ما بعد الظهر في الجهات الغربية للشمال مع خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار. الجهات بالتحديد باجة جندوبة سليانة الكيف ممكن توصل للتقلبات في خلايا رعدية لزغوان. بالنسبة أقل القيروان وقفصة يعني بفاعلية ضعيفة عموما باش تكون الخلايا الرعدية هذه. بالنسبة للتيارات والرياح باش تكون جنوبية اليوم قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية ضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، تتجه بعد الظهر من القطاع الشرقي على كامل البلاد وتتقوى تقريبا في أغلب الجهات خاصة أثناء ظهور السحب الرعدية وين تتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. وبالتالي لهنا دعوة للأخوة البحارة لملازمة الحذر في السواحل الشمالية. اليوم عنا نشرية بحرية خاصة سرية المفعول مفادها أنه البحر مش يكون مضطرب في الشمال، يكون قليل الاضطراب إلى متموج في السواحل الشرقية. ثم الأيامات القادمة
1: يعني نحكو على نفسه وتبرقة احنا مثلا في الشمال الغربي
2: اي مش يكون محليا مضطرب نردو بالهم. بالنسبة للسادة المصطفين معناها العبيد اللي تحب تمشي للبحر، كان فما معناها شواطئ راي محمية مثل نعرف بنزرت ان عنا شط سيدي علي المكي يعني شط محمي حتى وقت اللي يكون البحر مضطرب راهو معناها ممكن ممارسة السباحة هذيك. يعني خلينا نقول ممكن السباحة لكن
1: حتى تبرق محمي نفزة في جزء منه معناها يعني وين فما فرق الإنقاذ موجودين الحماية المدنية نحاولوا أن نكونوا على الشط ما نبعدوش، سينو ماذا بينا مش لازم اليوم نعومو نستنوا حتى يهدى الشط
2: نتقيدوا بتعليمات الحماية المدنية.
1: هذا هو نعم.
2: الأيامات القادمة قلت لك السبت لحد وإن شاء الله حتى الاثنين باش يتواصل الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية في فترات ما بعد الظهر في الجهات الغربية للشمال والوسط باش تكون بأكثر فاعلية معناها والأمطار أكثر غزارة يمكن يرافقها حتى تساقط محلي للبرد. التيارات باش تكون شرقية في بقية الأيام، البحر مازال مضطرب يوم الغد في الشمال قليل الاضطراب في السواحل الشرقية، يرجع هادئ إلى قليل الاضطراب يومي الأحد والاثنين. ودرجة الحرارة باش تتواصل يعني في انخفاض طفيف كل يوم تنقص درجة إلى درجتين، والانخفاض الفعلي والمحسوس ننتظروه إن شاء الله بعد نهاية أوسو يعني إن شاء الله يوم 3 سبتمبر.
1: هذا هو
2: هذا طقسنا مدام.
1: نعم شكرا لك. شكرا أنيس، تحية لك ولكل العاملين معك هذا الصباح بالمعهد الوطني جوي. إذا نواصلوا أكيد منوعاتنا الصباحية في توقيت هذا ديما كوكتيل تونسي حلو برشا نسموا مع بعضنا ديو حتى في الدنيا كانوا ديو مع بعضهم سليف وأحمد حمزة.

0: السياقة في حالة تعب تمثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إشهار.
3: شبيك جاري الباهي يتكلم في روحك مولا باز؟
4: والله إيش باش نقولك، فاتورة الضو جاتني كاسحة المرة هذه.
3: وانت شبيك لتوا ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوس كيسر تيانا أخوك ركبتها عندي سنين، خلصت القرض منه فيه وتوا الفاتورات ولا تجيني حكاية فارغة ما نحسيش.
4: برعات، خذ ترخيص ما عند ستاك ومشي للبنك خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك قرب لا تشدك شهور.
3: لا لا مش هكا بالكل، انت ما عليك كان تختار الشركة المعتمدة من عند لايانامو اللي تلقاهم في السيت ويب، وننصحك باش تاخذ 3 أو 4 دوفيات وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الاجراءات الكل كي قرض ستاك ومنحه الوكاله وزياره المراقبه، وبعد ما يركبوا ويخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتوره مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقه اللي باش تعمل. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
4: يعطيك الصحه جاري الباهي على هالفكره وهالمعلومات.
5: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
6: عسلامة مسيو، فاش نجم نعاونك؟
4: والله نحب نشري في الجدار القديمة، هرتني ضوء.
6: قداش انتم في العائلة؟
7: العائلة؟ شم دخل العائلة في الفريجيدير؟
6: بطبيعة يا مدام، عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير، وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة، على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ضوء زايد في الاستهلاك.
4: هذه ما في بالناش بها، فماش حاجة أخرى تنصحنا بها؟
6: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة تعطيك نجعتها الطاقية، خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة خاطر يزيد من استهلاك الطاقة، وبعدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
4: يعطيك الصحة خويا.
5: تأكد من وجود منسقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
4: السلام خويا، بربي شارع 20 مارس.
8: اي بابا تفضل.
4: الكهرباء هزتها المراه باش تعمل لها انترتيان، ربي عينكم التاكسيستيه نهار كامل وانتم في الكياس.
8: عماله خدمه الكياس لازمها صنعه.
4: صنعه كيفاش؟
8: ايوه شد عندك. يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهات الكل باش تنقص قد ما يمكن من الاكسيليراسيون والفريناج، وهذا زاده يخليك تنقص من الغش والتنرفيس.
4: كلام سهل، اما شكون يطبقوا؟
8: اي ما كي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المزوط نولي نسوق هكا.
5: بالسياقه المتزنه والاقتصاديه تنجم تتفادى الزياده في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه. اللي تقتصدوا تربحوا.
9: فما بوكس 5G و فما بوكس 5G إلي برودوي دي لاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا، فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعب أونلين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج، مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
2: إشهار.
10: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
11: مستمعي الكرام سعد الله صباحكم. في عناوين النشرة، تلقى دراسة لتركيز منظومة كهرو ضوئية عائمة نموذجية بسد سيدي البراق من ولاية باجة. تقدم أشغال إنجاز مشروع سد ملاق العلوي بالكاف بنسبة 95% وسط توقعات بانتهائها موفى السنة الجارية. اليوم اختتام دورة تكوينية معتمدية عين دراهم في إطار مشروع نبض الأرض لتثمين مادة الفخار. كانت هذه عناوين النشرة، تأتيكم مفصلة تمام الثامنة إن شاء الله، تابعونا.

عليكم مستمعينا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. بتبيع احنا نتحدث أكيد على الأخبار والآنية، ونعرف أنه الحرائق اللي شهدتها الجزائر مؤخرا مؤلمة برشا. فيديوهات نشوفوا فيها برشا تصاور، تعليقات على الفيسبوك وغيرها، حتى نداءات استغاثة من الغابات، من سكان الغابات. عشناه الشيء ونعرفوه، ربي إن شاء الله يلطف بينا ويلطف بهم. أكيد طبعا وفاة 12 مواطن جراء الحرائق دي اللي تقريبا اندلعت بعدد من الولايات الوسطى والشرقية. إذن توصل الجزائر إلى حد الإعلان عن حداد 3 أيام انطلاقا بداية من يوم أمس، وهذا كان في تصريح للرئيس الجزائري تابون اللي تحدث على أنه الموقف يستدعي أنه نعلن الحداد، والحزن على الوضع اللي وصلت له الغابات والمواطنين اللي فقدتهم طبعا الجزائر نتيجة الحرائق هذه. طبعا وجه رسالة تعزية إلى أسر ضحايا الحرائق اللي شهدتها بعض الولايات، تحدث فيها طبعا على وقت وفترة عصيبة عاشتها الجزائر مع الحرائق، وتقدم بالتعازي والمواساة للعائلات المكلومة في هذه الفاجعة. نخذ لكم شوية بتبيعة من الكلمة اللي توجه بها رسالة التعزية. طبعا الحداد 3 أيام حداد وطني ابتداء من البارح، وتنكس فيها الأعلام الوطنية عبر كامل التراب الوطني مع إلغاء كل مظاهر الاحتفالات والمنافسات الرياضية والوطنية. هكي تظهر المواقف طبعا متاع الدولة تجاه طبعا مواطنيها وقت اللي تصير حاجة كيف هذه. الحرائق ظاهرة طبيعية تنجم تكون نتيجة درجات الحرارة المرتفعة، وإحنا شهدنا شيء ذي، كما تنجم تكون مفتعلة، كما تنجم تكون زادة عن حسن نية مش عن سوء نية، أنه ساعات فما حاجة هكية تترمى من غير ما يقصد أنه بش يعمل حريق، قلة انتباه، عدم إحساس بالمسؤولية، لكن يكون في نهاية المطاف جريمة مرتكبة بطريقة غير مباشرة في حق المواطنين وفي حق طبعا الثروات الطبيعية. اليوم هل أنه يلزمنا وقفة أخرى اليوم تجاه المكتسبات متاعنا، ثرواتنا الطبيعية، حق الأجيال القادمة مع الانحباس الحراري اللي مازال يتزايد، مازال درجات الحرارة على سطح الأرض مازالت تزيد تدريجيا، ذوبان الجليد اليوم نخسر في ثروة كبيرة برشا على مستوى غاباتنا لا تعوض إلا بعد عقود. شجرة تنجم بعد 30-40 سنة باش تنجم تشد بلاستها وترجع، فما نوعية من الأشجار اليوم اللي نادرة واللي فقدناها في غاباتنا. نحكي على تونس، نحكي لأنه سلسلة كاملة تقريبا بين الجزائر وتونس انطلاقا من المغرب. نحكو إذن على اليوم مكسب إنساني كبير اللي هو المرتفعات الغابية اللي تمتد على مساحات كبيرة في الشمال الغربي. اليوم هذه ثروة الأجيال القادمة. اليوم الجرائم اللي ترتكب في حق الطبيعة يزمنا يبدو أنه يجب أن تقنن، وقبل القوانين اللي معملنا بها الشيء وموجودة التربية، التربية داخل الأسرة وداخل المجتمع وفي الفضاءات العامة، على المحافظة على الممتلكات العامة. خبر للتعليق مرحبا بكم ديما بتبيعة على صفحتنا، على طبعا في الاستماع لينا. شكرا ديما لكم على تفاعلكم بتبيعة، على مساجاتكم اللي توصل لنا. موصلين معكم قبل البرقيات الرياضية، شنو باش نسمعوا بعد ما سمعنا التونسي؟ باش نسمعوا نجاة عطية من الزمني ومن القديم، كتبت لي على جبيني.

0: إشهار
1: مع أورانج بوستي الرنتري بالفروات
2: متحيرش بالانترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات انليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا انترنت هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر
1: ما لفاش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفروات عندك أورانج
0: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكاند هذا كيلو التفاح ب 3 دينارات و 290 في عوض 4 دينارات و 50
3: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
0: اشهار
4: صباح الخير يوم سعيد أهلا وسهلا بكم في أخبارنا الرياضية الصباحية لهذا اليوم الجمعة 28 أوت ألعاب البحر الأبيض المتوسط لحد الآن حصيلة هزيلة للنخبة التونسية المشاركة في هذه الألعاب بعد 6 أيام من بدايتها ولحد الآن 2 ذهبيات 3 فضيات و9 برونزيات آخر الميداليات كانت فضية البارح عن طريق أمنة بن حسونة في سباق 200 متر في السباحة بالزعانف في النخبة التونسية البارح في كرة اليد منتخبنا مشي لعب من أجل مراكز من 5 إلى 8 بعد هزيمته ضد الجزائر 33-26 والهزيمة تخليه ما يترشحش للدور نصف النهائي من هذه الألعاب اليوم منتخب كرة القدم أقل من 21 عام يواجه نظيره الإيطالي في الساعة 9:30 صباحا في ملعب حفل الافتتاح وعشب طبيعي بالنسبة للمقابلة هذه

هوائية 10 متر. وكذلك في الجيدو دخول أميمة البديوي تواجه رحمة غنيمة من الجزائر في ربع نهائي وزن أقل من 48 كيلوغرام. نزال باش يكون في الساعة 10:30 صباحا. الحدث كان البارح أكدوا رئيس البعثة التونسية الرسمية إلى الألعاب حاتم المرنوي أكد اختفاء رياضية شهد جلجلي وانقطاع أخبارها منذ يومين بعد نزال الميدالية البرونزية. غادرت مقر البعثة ولحد الآن لا خبر عن شهد الجلجلي المتسابقة التونسية في رياضة المصارعة اللي غادرت البعثة التونسية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. واصل مع كرة القدم الجولة الثانية بطولة رابطة الأولى وتعيينات الحكام. غدوة نادي إفريقيا يستضيف أمل حمصوصة بتحكيم لحسام بولعريس ومنتصر بالعربي في الفار. الاتحاد المنستير يستضيف الملعب التونسي في قمة الجولة حسني نيلي حكم وهيلدر ماليرو من البرتغال حكم فار. زوز حكام فار من البرتغال في الجولة هذه بعد زوز حكام من سلوفينيا في الجولة الماضية. النادي السيوخسي ترجرجيس بإدارة محمد علي قروية برونو استيفيس من برتغال فار. ومستقبل مرسى تقدم ساقيت الدير عبد السلام حكم ودورساف الجنواتي في تقنية الفار. يوم الأحد الأولمبي بيجي يستضيف اتحاد بن قردين 4:30 في بيجا. فرج عبدالله يدير اللقاء وأيمن نصري في الفار. شبيت العمران مع الترجي الرياضي في زويتن. سيف الورتيني من ربيت كيف حكم ساحة وهيلدر ماليرو من البرتغال في تقنية الفار. نادي حمل أنف يستضيف النادي البنزرتي أمير العيادي حكم وبرونو استيفيس في الفار. النجم الساحلي نجم تلوي خليل جري حكم وأسامة بن سحاق في تقنية الفار. قرارات مكتب الرابطة الوطنية لكرة قدم محترفة البارح في أول اجتماع ليه بالنسبة للموسم الجديد. الملعب التونسي معاقبته بتوبيخ وخطية مالية 5000 دينار. الترجي الرياضي توبيخ وخطية مالية 5000 دينار. والسبب بالنسبة للترجي عدم احترام النشيد الوطني ورمي المقذوفات على أرضية الميدان في مباراة ضد النجم الساحلي. النادي البنزرتي توبيخ وخطية مالية 5000 دينار مع إضافة خطية ب 500 دينار على نادي بنزرتي والسبب هو إقصاء ملتقط كرة. الترجي الرياضي التونسي أعلن البارح تعاقده رسميا مع المهاجم الدولي التونسي حازم المستوري لمدة 3 مواسم قادما من دينامو مخشكلا الروسي. الترجي قرر بيع المهاجم الفرنسي الإيفواري فلوريون دانو إلى الاتحاد الليبي وإعارة حارسو صدقي الدبشي إلى الفريق الحد البحريني. وصدقي يسافر اليوم للبحرين لإتمام إجراءات التعاقد على سبيل الإعارة لمدة موسم. لكن هنا سؤال، إعارة لمدة موسم والحارس هذا عقده ينتهي في 30 جوان 2027، يعني كمل الإعارة متاعه بعد يكون حر من كل ارتباط تام. الاتحاد الرياضي ببوسالم والكتاب العام للفريق تعلم كافة اللاعبين أنه انطلاق التمارين باش يكون يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 4:30 متاع العشية في ملعب بوسالم وتبدأ معها الاختبارات، رغم أنه الفريق إلى حد الآن دون هيئة مديرة ونسير نحو هيئة تسيرية لفريق الاتحاد الرياضي ببوسالم. نادي مكثر كذلك جلسة عامة بعد نهارين 30 أوت تحديدا غدوة غلق باب الترشحات، ولحد الآن لا وجود لترشحات لرئاسة نادي مكثر. من جهة أخرى وداد السرسي عقد جلسته العامة انتخابية نهار 26 سبتمبر والموعد هذا تم تحديده يعني جديد باعتبار الموعد السابق كان 10 أكتوبر آخر أجل لقبول الترشحات 8 سبتمبر 2026 في الجلسة العامة لوداد السرس نهار 26 سبتمبر المقبل. اللجنة الجهوية لتحكيم بالرابطة الجهوية للشمال الغربي بالكاف وباش تنظم يوم تكويني حول تعديلات قوانين اللعبة للموسم الرياضي 2026-2027. يشرف عليها الحكم السابق سيف السوسي. الموعد مش يكون يوم غدا سبت 29 أوت في مقر الرابطة بداية من الساعة 9 صباحا. في كرة الطائرة مدير بوسالم عقد البارح جلسته العامة التقييمية واللي تم خلالها مصادقة على تقرير مالي والأدبي والتداول بين الحاضرين حول التمويل داخل الجمعية وضرورة إيجاد موارد مالية مستدامة على المستوى الرياضي، الحفاظ على المستوى الكبير اللي يوصل له النادي والتنافس بجدية على الأدوار الأولى وطنيا وقاريا. الفريق يبدأ تحضيراته للموسم القادم يوم الاثنين المقبل 31 أوت. كرة السلة والمنتخب التونسي فاز البارح في أولى مقابلاته في النفذة الرابعة من تصفية مونديال 2027 على منتخب الرأس الأخضر 60-56 وتألق قيدوم الفريق عمر عبادة في المقابلة. غدوة منتخبنا يلعب ضد المنتخب الكاميروني بداية من الساعة 7 مساء في قاعة رادس. البارح المنتخب الكاميروني فاز على المنتخب النيجيري 78-62. ثالث مقابلة منتخب نشكون هالحد ضد منتخب جنوب السودان.

كرة طائرة منتخب السيدات في بطولة افريقيا في نيروبي في كينيا تأهل للدور ثم النهائي باعتبار كل المنتخبات تتأهل لثم النهائي، لكن البارح كانت هزيمة ضد غانا 3-2، مركز ثاني في مجموعته خلف المنتخب الكامروني. لقاء ثم النهائي مش يكون هلا حتى 30 اوت 5 متاع العشية ضد المنتخب المالي. الحدث البارح هو قرعة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مواجهات كبيرة وصدامات كبيرة بالنسبة للأندية المعروفة، باريس سان جيرمان حامل اللقب، برشلونة مانشستر سيتي باش يكونوا موجودين في مسار واحد، وريال مدريد في مسار مع أرسنال وإنتر ميلان. أمثلا مثلا باريس سان جيرمان باش يلعب ضد برشلونة، روما، غالاتا سراي، براتيسلافا في ملعبه، سيتي واستون فيلا وفي ريال وكومو خارج الملعب نتاعو، برشلونة يلعب ضد السيتي واستون فيلا وفينورد وكومو على الملعب نتاعو، ضد البي اس جي سبورتينغ لشبونة، غالاتا سراي وصباح الأذري خارج ميدانه، الريال يلعب ضد انتر ميلان وإندهوفن ولايبزيغ ولاس كلينز في ملعبه وخارج ملعبه مع روما، أرسنال، شختار، أياك أثينا وكذلك فريق مانشستر سيتي مع البي اس جي سبورتينغ لشبونة، نابولي، أياك أثينا في الملعب نتاعو مع برشلونة، مع بورتو، مع لايبزيغ، مع لونس خارج الملعب نتاعو. البطولة الإسبانية وآخر مباريات الجولة الأولى، البارح سيلتا فيغو هزم ضد أوساسونا 2-1، وبرشلونة بثنائية فاز على بيلباو 2-0، رافينيا وفيرمين لوبيز كل شوط فيها هدف. كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، تشيلسي فاز على لوتون تاون 2-0، فولام على ويمبلدون 3-0. في البطولة القطرية، غرفة فرجاني سيسي انهزم ضد الشمال برمضان 3-1، الوكرة العيدوني انهزم ضد ريان 2-1، ريان في الصدارة بستة نقاط. في البطولة المصرية، بيراميدز فاز على بقير للأسمدة بهدفين 0-0. أبرز مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية، في إسبانيا جولة 3-6، راسينغ سانتاندير مع إلتشي، 8:30 ألافيس مع فيريال، في إنجلترا جولة 2-8 كريستال بالاس مانشستر سيتي، في فرنسا الجولة 2:45 ليل مع البي جي، في إيطاليا جولة 2:45 ميلان مع فينيسيا، وفي ألمانيا انطلاق الموسم بلقاء بطل الموسم الماضي بايرن ميونخ 7:30 مع شتوتغارت. آخر خبر يخص رونالدينو اللي رجع للميادين البارح في سن 46 عام مع فريق رافينا في الدرجة الثالثة الإيطالية، انزل احتياطي بالرقم 49 في مقابلة ودية وفاز وسجل 2 أهداف مع نزوله في الشوط الثاني من المباراة. ننتظر مردود رونالدينو في المقابلات القادمة في البطولة الإيطالية الدرجة الثالثة مع فريق رافينا. هذه آخر أخبارنا على موجات إذاعة الكيف، نلتقي قبل الساعة الواحدة في أخبار أخرى، إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: إشهار
2: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G اللي برودوي دلاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا، فيها واي فاي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعب أونلين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج، مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
3: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى، اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل لابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص، وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي، خاطر مع كاشي الكاش ما يبطل.
4: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم. الويكاند هذا كيلو التفاح ب 3 دينارات و 290 في عوض 4 دينارات و 50.
5: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
1: اشهار
6: صوت الشمال الغربي اذاعه الكاف
7: الثامنة صباحاً. أسعد الله صباحكم مستمعين، أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. وفي أبرز عناوينها: إطلاق دراسة لتركيز منظومة كهروضوئية عائمة نموذجية بسد سيد البراق من ولاية باجة. تقدم أشغال إنجاز مشروع سد ملاق العلوي بالكاف بنسبة 95% وسط توقعات بانتهائها موفى السنة الجارية. اليوم اختتام دورة تكوينية بمعتمدية عند راهم في إطار مشروع نبض الأرض لتثمين مادة الفخار. ضمن تفاصيل النشرة، وفي إطار دعم التوجه للحد من التبخر بالسدود، تم خلال ورشة بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية إطلاق دراسة معمقة حول تركيز منظومة كهروضوئية عائمة نموذجية على مستوى سد سيدي البراق من ولاية باجة. وتندرج الدراسة في إطار مشروع التعاون الفني تحديد التقنيات المبتكرة المعدة لتحسين تعبئة الموارد المائية في تونس في ظل ندرة المياه، الذي يهدف إلى الحد من التبخر. وخلال الورشة تم تقديم المشروع والإطار العام للدراسة، إضافة إلى تقديم الموقع المقترح بسد سيدي البراق، واستعرض وضعية تقدم الدراسة ومحاور التدخل الرئيسية والمنهجية المعتمدة، إلى جانب التقديرات الاقتصادية والمراحل القادمة لتنفيذ المشروع. وشكلت الورشة كذلك مناسبة للتباحث حول مختلف التحديات الفنية والهيدروليكية والبيئية والطاقية والتنظيمية والاقتصادية التي قد تطرحها عملية التركيز. وأكدت النقاشات أهمية مواصلة استكشاف الحلول التكنولوجية المبتكرة الكفيلة بدعم الانتقال الطاقي في قطاع المياه وتحسين كفاءة استغلال الموارد المتاحة، بما يساهم في الحد من كلفة الطاقة وتعزيز استدامة المنشآت المائية. تقدمت أشغال إنجاز مشروع سد ملاق العلوي بالكاف بنسبة 95% مع توقع انتهائها نهاية السنة الجارية، وفق ما أفاد المسؤول عن المشروع سيف الدين بن خليفة.
8: أخذنا الأشغال الأشغال بحدود 95% إن شاء الله من الأخر السنة تم الأشغال. بالنسبة للتركيب المعدات الهيدروميكانيكية تقدم تاحف بنسبة تقريبا 20%. ثم تعديلات صارت متراكمة آخرهم معنا بناء القنطرة اللي الحمد لله توه كملناها، نظرا لأنه ما ثم كيف ثم دي بي اس سبيسيال ليزابوي نتاع القنطرة هذو ما جبناها من برا، ركبنا لي بوتر كنا محتاجين ديجري نتاع دي سونتون تعطلنا الحقيقة باش تحصلنا على الجري اللي عند الخاصية هذه. الأشغال شدت نيتها، نتمنى آخر ديسمبر إن شاء الله نكملوا الأشغال نتاعنا.
7: يعاني المواطنون والمهنيون في عدد من أحياء مدينة سليانة من الانقطاعات المتكررة والطويلة للماء الصالح للشرب، والتي بلغت ذروتها خلال الساعات الأخيرة بتسجيل انقطاع متواصل للشبكة، وذلك تزامنا مع الارتفاع الشديد لدرجة الحرارة وفق تصريحات عدد من المواطنين لمراسلة وكالة تونس إفريقيا للأنباء بالجهة. في المقابل كشف مصدر مسؤول من إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بسليانة أن فرق الصيانة بصدد معاينة عدد من القنوات وستتدخل في حال وجود أعطاب. إلى ولاية جندوبة، إن تختتم اليوم بمدينة عند راهمة فعاليات الأيام التكوينية الموجهة لفائدة عدد من الشباب لتثمين الفخار في إطار مشروع نبض الأرض الذي تنفذه جمعية دعم الاستثمار والتنمية والبيئة بالمنطقة بهدف المحافظة على التراث المحلي وتعزيز الوعي بأهمية البيئة والتنمية المستدامة. رفقة العبيدي والنقل التالي.
9: نبض الأرض مشروع بيئي وتنموي يهدف إلى تثمين المنتوجات المحلية ودعم التنمية المستدامة بمدينة عين دراهم. أكثر تفاصيل عن هذا المشروع وأهميته مع المكلفة بالإعلام بالجمعية رحمة محيمدي.
10: المشروع هذا هو في إطار توعية المواطنين لهنا بالتنوع البيولوجي، هو مشروع ممول من الصندوق العالمي للطبيعة. المشروع هذا من خلاله نحيو الحرفة اللي قاعدة تندثر سنين مع الناس تتورثها بالأجيال، اللي هي الخزف الفخار هي، وقلنا عليه سلام ما نعملوش معناتها تكوين شباب. حاولنا انه نختاروا واحد الغرام نتاعو من جي، واحد من جداته، واحد من بوه امه، حاولوا يسبقوا هالغرام هذيا من خلال معناتها انتقائنا للناس هذيا قاعده تتكون. لقيناهم ديريكت قاعدين يصنعوا، قاعدين يبدعوا، قاعدين يصنعوا في حاجه جديده، بما انه الجيل الجديد يخدم مع التنوع البيولوجي هذيا اللي قاعد يختفي وقاعد معناتها غير مثمن.
9: 9 أشخاص تلقوا تكوينا على امتداد 3 أشهر في مجال الفخار، مما يفتح لهم المجال لأفاق جديدة في عالم التراث اللامادي بمدينة عين دراهم.
7: أكدت الشركة الجهوية للنقل بالكاف بأنه سيتم بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للسداسية الأول من السنة الدراسية الجديدة عن بعد عبر منصتها الإلكترونية، على أن تتم عملية خلاص معلوم الاشتراك حصريا باستعمال بطاقات الدفع الإلكتروني، وفق ما يضيف رئيس دائرة الاستغلال بالشركة سيف الدين أصيف.
11: في إطار اعتماد الرقمنة وتسهيل الإجراءات الإدارية وتفاديا لعناء التنقل والانتظار على المواطن، تعلن الشركة الجهوية للنقل بالكاف أن عملية بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للسداس الأول من السنة الدراسية 2026-2027 ستتم عن بعد وبصفة رقمية، وستتم هذه العملية عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالشركة من خلال موقع الويب الخاص بها، على أن يكون خلاص معلوم الاشتراكات حصريا باستعمال بطاقات الدفع الإلكتروني دون سواه. كما تؤكد الشركة على كافة التلاميذ والطلبة والأولياء عدم تنزيل معلوم الاشتراك بالحساب الجاري للشركة خلافا لما كان لا معمول به خلال السنوات الفارطة. أما بخصوص موعد انطلاق الحملة والرابط الخاص بالمنصة الإلكترونية سيتم الإعلان عنهما رسميا في وقت لاحق، كما سيتم نشر دليل استعمال تفصيلي يوضح مختلف مراحل التسجيل واقتناء الاشتراك وخلاص معلومه عبر المنصة الإلكترونية، وذلك بهدف تبسيط العملية وتسهيلها على الجميع.
7: وبمناسبة العودة المدرسية، برمج المرصد الوطني للسلامة المرورية حملات تحسيسية وتوعوية داخل المؤسسة التربوية وعلى الطرقات بهدف تعزيز السلامة المرورية وحماية التلاميذ. رئيس الفرع الإقليمي للشمال الغربي للمرصد الوطني لسلامة المرور أيمن الحكيمي والتفاصيل.
12: في إطار العودة المدرسية يقوم المرصد الوطني لسلامة المرور حملات تحسيسية وتوعوية في مجال السلامة المرورية. الحملات هذه تستهدف جميع مستعملي الفضاء المروري مع إيلاء عناية خاصة بالمحيط المدرسي، وتشمل هذا البرامج تنظيم حملات توعوية داخل المؤسسات التربوية على امتداد السنة، إلى جانب حملات تحسيسية ميدانية بالطرقات. الهدف منها تعزيز سلوك المرور السليم، ترسيخ ثقافة الوقاية واحترام قواعد المرور. كما تم إدراج تحديد السرعة في حدود 30 كيلومتر أمام المؤسسات التربوية ضمن الإجراءات الرامية إلى تعزيز السلام المرورية في المحيط المدرسي وحماية التلاميذ ومختلف مستعملي الطريق. وعمل المرصد الوطني في هذا المجال في إطار من التنسيق والتكامل مع مختلف مكونات الدولة والمجتمع المدني المعنية بملف السلامة المرورية بما يضمن تكامل الأدوار وتوحيد الجهود ودعم التدخلات الميدانية والتحسيسية.
7: دعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال السواس جميع التونسيين أفراداً ومؤسسات إلى المساهمة في مجهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية لفائدة 10,807 أطفال وشباب من مختلف المستويات التعليمية، مؤكدة أن الميزانية اللازمة لتوفير مستلزمات العودة هذه السنة تقدر ب5,953,000 دينار. وبيّنت الجمعية في بلاغ لها أنها تستهدف من خلال هذه الحملة توفير المستلزمات الدراسية والظروف التعليمية الملائمة للأطفال والشباب المنتفعين بخدماتها بما يضمن تكافؤ الفرص ويساعدهم على مواصلة تعليمهم في أفضل الظروف. وتشمل الحاجيات التي سيتم توفيرها المحافظ والأدوات والكتب المدرسية والمستلزمات الخاصة بكل مستوى دراسي إلى جانب الملابس والأحذية، وينتفع بهذه المساعدات أطفال وشباب من رياض الأطفال والتعليم الابتدائي والثانوي، إضافة إلى طلبة التعليم العالي والمتكونين في مراكز التكوين المهني. وفي هذا الإطار فتحت الجمعية أمام المؤسسات إمكانية إبرام عقود اقتطاع شهرية للمساهمة في تغطية احتياجات الطفل على امتداد السنة بما يشمل النقل المدرسي ودروس الدعم والمستلزمات والأنشطة التربوية والثقافية وضمان استمرارية المرافقة وعدم اقتصار الدعم على فترة العودة المدرسية. في مستجدات العالم، قال أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن الوسطاء قد طلبوا من طهران تحديد شروطها لمعاودة فتح مضيق هرمز، وأن إيران تعد قائمة بهذه الشروط، مضيفا أن من بين هذه الشروط إنهاء الحرب في المنطقة. وأوضح رضائي أن إيران قد اتفقت مع سلطنة عمان على ممر ملاحي عبر المضيق يقع جزء منها في المياه العمانية والإيرانية، مشير إلى أن السفن ستعبر قناة مخصصة في وسط المضيق إذا استجابت الولايات المتحدة لشروط إيران. إلى هنا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. إطلاق دراسة لتركيز منظومة كهروضوئية عائمة نموذجية بسدسد البراق من ولاية باجة. اليوم اختتام دورة تكوينية بمعتمدية عند راهم في إطار مشروع نبض الأرض لتثمين مادة الفخار. شكراً على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
13: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجانبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
14: المرصد الوطني لسلامة المرور.
15: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: إشهار
1: مع أورانج بوستي الرونتري بالفروات.
2: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين، وب 29 جيجا انترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرونتري بالفروات. عندك اورانج
3: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع عند حد غلاس اكستازيو 900 مليلتر ب 12 دينار و 680 وتاخو معاها الثانية بلاش.
4: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: اشهار

0: إشهار.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفي ستريمينج بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
0: إشهار
4: هاي تك.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في موعد جديد ويومي في هذا التوقيت مع الهايتيك بتبيع آخر أخبار التكنولوجيا. تحطوا على آيفون 17 وهذا الهاتف اللي حافظ على صدارته في قائمة أكثر الهواتف الذكية مبيعا حول العالم خلال تقريبا الربع الثاني من عام 2020. هذا في بيانات حديثة من شركة Counterpoint Research اللي أظهرت أيضا هيمنة أبل وسامسونج على أول 10 مراكز في قائمة المبيعات العالمية حسب مؤسسة Counterpoint المتخصصة في أبحاث السوق. تقول أنه استحوذ الإصدار الأساسي من آيفون 17 على نحو 6% من إجمالي مبيعات الهواتف الذكية عالميا خلال الربع الثاني، ويواصل تصدره القائمة بعد ما احتل المركز الأول خلال الربع الأول من العام. آيفون 17 برو ماكس في المركز الثاني، يجي بعده آيفون 17 برو في المركز الثالث، واحتل الألترا جالاكسي المركز الرابع، ويولي بذلك الهاتف الرائد من سامسونج أكثر هواتف لاندرويد مبيعا خلال الربع من نفس العام. على خطوة تاريخية اليوم، تعلن شركة فيزا إجراء أول اختبار فعلي لمعاملة دفع باستخدام إحدى بطاقاتها الدولية في سوريا بالتعاون مع فرانسيسك لبنان بصفته المؤسسة المالية المستحوذة وشركة بيميرا للدفع الإلكتروني، في خطوة تقريبا تتسمى تطور مهم في مسار تحديث منظومة المدفوعات الرقمية في سوريا اللي نعرفه بعد طبعا اللي صار فيها من الوضع الأمني والاجتماعي والسياسي. ذن تبدو سوريا تتعافى تدريجيا بعد خروجها بتبيعة من قائمة الراب. اليوم تدخل برشا شركات نعرفوا اللي هذه بتبيعة بإعاز من أمريكا وغيرها من الدول الأخرى. إذن هذا يمهد لتوسيع قدرات الدفع الرقمي في سوريا وإتاحة استخدام البطاقات الدولية للزوار القادمين من الخارج. هذا بتبيعة فتح مجال لاستثمارات ودخول الأجانب، بالتالي يلزم الشبكة تكون حاضرة متاع الاتصال. هذا ما يوفر وسيلة دفع مألوفة وآمنة لإتمام معاملاتهم خلال وجودهم بطبيعة في سوريا. نحكوا على مونتاج بضغطة زر. الانستغرام تطلق أداة ذكية لتحرير مقاطع الفيديو. شنو التفاصيل؟ نحكوا إذن شركة ميتا لتعلن إضافة على ميزة جديدة إلى منصة الانستغرام باسم المسودة الأولى First Draft، وهي مسودة هي ميزة تهدف إلى تبسيط عملية تحرير مقاطع الفيديو القصيرة وإعدادها للنشر ضمن مقاطع الفيديو القصيرة الريلز نعرفهم من خلال قص مدد الصمت والتوقفات تلقائيا من المقاطع اعتمادا على تقنيات التعلم الآلي. الميزة هذه للمستخدم تتيح له اختيار مجموعة من المقاطع ثم الضغط على خيار First Draft وتحللها المنصة ثم تنحي منها الأجزاء غير الضرورية. كانوا مونتاج آلي قبل ترتيب المقاطع الناجة في خط زمني يمكن المستخدم من معاينته وتحريره داخل التطبيق. برشا مغرومين بالريلز، برشا مغرومين مقاطع صغيرة وهي اللي تمشي برشا وأكثر مشاهدات، وبرشا حاجات طبعا اللي برشا ناس يشتغلوا على الريلز هذوما. اذا هذه ميزه اخرى تعاون برشا وتربح برشا وقت وتعطيك حاجه مزيانه. بهذا الخبر ننهو فقرتنا اليوميه مع لايتك ونواصلوا بتبيع منوعتنا الصباحيه.
4: هاي تك.
0: إشهار.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفي ستريمينج بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
0: إشهار.

0: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
1: إشهار.
2: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
3: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
4: فما بوكس 5G و فما بوكس 5G إلي برودوي دي لاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدا توربو جيمينج للمغرومين باللعب اون ليني. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوكس 5G، عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج
5: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع عند حد غلاس اكستازيو 900 مليلتر ب 12 دينار و 680 وتاخو معاها الثانية بلاش.
6: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
1: إشهار.
7: مرحبا بكم مجدداً. إذن في هذا التوقيت فقرتنا القارة وجولتنا في الأسواق والأسعار. كل عادة كنا الجمعة نمشوا لبيجا سوق من الأسواق بتبيعة، يما مجاز الباب، يما نلقوا روحنا في نفزة، يما نلقوا روحنا في بيبزنيز في بيجا المدينة. نشوفوا فاتن جولتنا اليوم وين باش تهزنا. فاتن توجيني حاضرة معنا. صباح النور فاتن.
8: صباح الورد سندس، نهارك كله ياسمين انتي وكل المستمعين.
7: حتى احنا نبدلوك معناه التحيه بالزعتر والكليلة، اش عنا معناه
8: كثير من الروائح هذه الحقيقه. صندوق بعتي لك عيب عديناها بالسخانه. ابرك شويه توا
7: الحمد لله
8: الطقس صباح النور. كما قلت لك معناتها سخانة تبارك الله قياسية.
7: الحمد لله أخف الأضرار. الحمد لله.
8: الحمد لله إن شاء الله ديما إحنا نقوله هذا هو على قد ما يعطينا ربي، دفع الله ما كان أعظم ديما يلطف فينا يعطينا على قد شربنا.
7: هذا هو هذا هو.
8: ليلة كما قلنا تعديت صعيبة سندس شهيلي. ليلة كيف كيف صعيبة على أهلينا في نفزة حقيقة، الحرائق قلوبنا معاهم. كيف كيف في عين دراهم زادة بتواصل مع رفقات تأكد لي إنه زادة الوضع كيف كيف، معناتها حرج البارح
7: خاصة الناس اللي تسكن في وسط الجبل.
8: أكيد هذوما حرات الغابات الخط الأول سكان الجبال هذوما، والغابة بالطبيعة أكيد هي اليوم مش مجرد مكان للنزهة ولا للرفاهية، هي معناتها أكسجين الحياة بدرجة أولى، وهي مورد رزق زادة. سندس البرشة ناس قلت لي الكليل والزعتر، اليوم الكليل والزعتر معناتها هما مورد رزق، كما الزقوق مورد رزق، كما بقية النباتات العطرية والطبية اللي هي كما قلنا تفتح مورد رزق العدد من
7: العائلات والناس اللي تسكن
8: والعائلات. أي بس حرفيين وحرفيات معناتها، وحتى شباب اليوم برشا شباب دخلوا المجال التقطير، وفما شركات قاعدة تخدم في المجال هذية،
7: وفما مشاريع في وسط الغابة
8: أي واليوم نفتخروا بهم هالشباب هذوما. الحقيقة معناتها إنهم خذوا حاجات بسيطة من مكان هذية، هو اليوم احنا نقولوا الناس اللي يلزمها تزيد تتجذر في الأماكن الإقامة بتاعها باش في حالات كما هكا تكون هي خط الدفاع الأول. مش كلنا نغادروا الغابة، ومش كلنا نخرجوا وتقعد الغابة مش محمية وما فيهاش عباد وما هيش مأهولة. حتى اليوم كما قلنا برشا تجارب برشا نماذج في ولايات الشمال الغربي الكل، صحيح. راهو البرشا نجاحات من الذكور ومن الإناث،
7: صحيح.
8: يشجعوا ديما مش خاطر المرأة الأكثرية، هي قولك
7: يمكن هي المقبلة أكثر، لكن حتى فما شباب
8: حتى رجال وفما شركات. معناتها اليوم مش كلفات بالتقطير سندس، مشيت للتسنين، مشيت للتجميل زادة، دخلت للمجال هذية من خلال هالمنتوجات الطبيعية هذي كما قلنا اللي هي متأتية من الغابة.
7: فعلا نحافظوا عليها قد ما نحافظوا عليها، متسكني الغابات يحافظوا عليها، والناس اللي تجي تبحث على المتعة وتبحث على الاسترخاء والنسمة والخضار زادة كيف كيف هاكم شفتوا قديش معناها عندها قيمة، نحافظوا عليها. إيه سلوك حكيت عليه من الصباح، راو اليوم التربية داخل الأسرة والمحيط، نربوا وليداتنا على أنهم يحافظوا على الممتلكات العامة وعلى حقهم، هذا حق الأجيال القادمة. الأسعار، جولتنا في الأسعار أكيد.
9: نرجع أكيد. موضوعنا موضوعنا الأساسي وموضوعنا الرئيسي سندس الأسعار. الأسعار فيها وعليها كالعادة، أهم حاجة المنتوجات الرئيسية اللي هي الفلفل والطماطم والبطاطا والبصل، مع الأربع منتوجات هذوما هما المحالة متوفرين. البطاطا معناتها الجودة فيها وعليها خير شوية من الأسابيع الفارتة، لكن محافظة على نفس السعر من 2500 ل 2800 2400 2300 اللي هي مجمل الأسعار اللي تهم البطاطا. البصل من 1200 دينار حتىش ل 1300، الطماطم من دينار ل 1200 بعد شوية تهبط شوية ل 800 ل 700 حتى. كما قلنا معتها الفلفل زادة فما من دينار 1500 2500 2200 بالطبيعة. فما أنواع مشروب مختلفة صب زادة بالفلفل، فما الأحمر فما الفلفل الحلول مسكي، الأنواع كلها موجودة. السنانية ب 2500، البتنجان ب 3 دينارات، الفقوس ب 3 دينارات زادة رجع غلاء الثوم شوية المدة هذية. بالطبيعة نعرف وطي الوقت بدي يخرب وقته معادي الفقوس، لكن دي ما احنا سليطة على الأقل هاو كتبت سلطتنا التونسية. سلطة التونسية بما أنه سليطة 2000 فرنك والكيفة قيرة لحقيقة صندوق ساعات حتى الجودة معناتها أتراها منعنا تصل بها ليفة
7: أكيد
9: تصل بها مسخنة. ليفة للدار. هذو ما بالنسبة للخضرة البرودو بثلاثة دينارات زادة الربيتة. الحقيقة معناتها حكيت أنه ما فماش تنوع كبير المدة هذية في الخضرة، واللي والأكثرية الباعة يجيبوا لك كيفة أربعة معناتها أنواع الخضرة الأساسية بالتحديد. القرع الأحمر بـ2000 الكيلو، ما فماش معناتها تنوع كبير في سياسة المعروضات. الخضرة الجويدة بـ800 والسبناخ بـ5000 الكيلو. الغلة تبارك الله حاشتين المدة هذي راكين، اللي هما العنب والتفاح. لا التفاح الكرموس موجود اما مش بكثرة، نعرف
7: قطر غالي
9: للسخانة. والله احنا ما تمش غالي، توقع يخدم 7 و8 وساعات يوصل للستة ونصف حاجة كما هكيك في المتناول، ما تمش
7: 7 و8 يتحط في صحن. سبعة وثمانية يتحط في صحن، معناها ما يوكلش عيلة بالراحة، كل واحد يأكل كعبة ويخزر للأخ.
9: ولقوا كتش الكيلو صندس كي تروح للدار، شوف قديش من كعبة شنو صلت صيحة وقديش من كعبة شنو صلت محجون. حاضر بيش
7: برشا غالي، برشا غالي.
9: هيك علاش قلت لك اني معناتها الكميات معناتها مش برشا باعة، وحتى البائع تلقى عنده زوج ثلاثة جاجرات معناتها مش كمية كبيرة.
7: رغم الانتاج السنة خير من عمناول، مع المطر اللي ثبت الانتاج خير السنة بيه خير ربي.
9: حتى نفس حتى تجيب معناتها الانتاج خير معناتها تبار معتمدين تبار الكل، في انتاج متوفر اكثر. كما قلت لك العنب الحقيقه رابخ موجود متوفر من 6500 حتى ل 8 دينارات، الريد جلوب من 7500 و8000 العنب الاحمر زي ما بقولوا الريد جلوب بالقلوب تاول كلهم بالقلوب بطبيعة. العنب اللي يبدأ يحرش في المعدة كما يقولوا كباراتنا معناتها ذلك عليش يولي بالقلوب. التفاح كما قلت لك هو من الحاجات اللي رابخة، ونفرح برشا كي نرى التفاح معناتها خاطر نحسها أقرب غلة للمواطن، أنه في برشا فوائد ونفكروا كما كل قبل كتفاحة كل يوم لتذهب إلى الطبيب.
7: أي صحيح.
9: معناتها نتخفوا به حتى لمجة للصغيرات وإحنا مقابلين على عودة مدرسية، لسوين من 2500 3000 معناتها حتيش للـ5500، أما أحسن الأنواع بـ4000 4500 الحقيقة منظر داهي وشهي. فهمت كما قلت لك معناتها
7: ونعملوا منه دبوس الغول يموت عليه صغار
9: تسروا كل في الحر ذي. أما حتى دبوس الغول والله والله كاش كعبة بلفين وبتلاف ليه فيه رغلية معتها بلفين.
7: تعرفي في صغرنا بقديش كنا نشروه
9: فاتن؟
7: لا لا بشقفة بشقفة متاع بلار كنا صغار. كنا نلموا شقوفات الملوحة في المعنى في بلايس بحر في الغيب نحن في الوديان نحكي على الكيف على السرس وكنا نهزوهم فما شكون يبيع دبوس الغول يقبل علينا شقوفات ويعطينا واحدة دبوس الغول.
9: هذا هو ما
7: قد ما نلموا شقوفات
9: صغرنا محليه
7: بالحقرة من الطرائف بالصغر محليه
9: الصغر يا حسرة والله. أيه. احنا الحقيقة معناتها عشنا برشا حاجات وبرشا ذكريات وانتي ما تخلينا في حنين للماضي ونتحسروا عليها وحتى كي نحكيوها للأجيال زي يقولونا صح عليكم عشت صح عليكم اها وكانت رخيصة الدنيا
7: كنا نتصرفوا كنا نتصرفوا جي للعشرين فرنك كانت برشا فلوس وقتها الدور وكان عنده قيمة
9: ولو مجتنا بسيطة صندت معتها تشري بمية فرنك تقسمها بين كنز
7: خمسين خمسين
9: أي. أي بين القلوب بين
7: زحي بفرنك
9: الحلوى حرابش
7: أي
9: أي أي
7: أي. ووقتي غير وقتك راو زيدا نحكو على زوز أجيال راو مع بعضنا
9: وليه والحاجة توا هذا ما 100 فرنك ما عاد تجيب حتى شيء انت دينار صغيرك هذا في تيه اللي هي ما عاد تقول له هاو دينار تتحقش لمجة ما تجيبلوش كعبة كيك
7: هي ما تجيبش هي ريال ما تجيبش راه صحيح
9: ما تجيبش معناتها اللي احنا دينار قبل كانت تشيخنا تشري بها ثلاثة أربع حاجات وتركب منها حتى في
7: المحل تصرف منها وتتفضل
9: مصروف معناتها
7: كملنا الغلة
9: كملنا الغلة لما حالة كما قلت لك التفاح والعنب هما اللي رابحين كان موسى من 7000 حتى 8000 7500 بالنسبه البطيخه فما اللي ب 15% الكعبه وفما اللي بالفين كيلو بتبيع على هنا انت والحجم وهذوما سدا خاصه بعد شويه الكمين تزيد تبدا تدور اكثر فاكثر في الاقوام يمشي بك للدجاج الدجاج ب 8990 قاعد يخدم 8950 حسب التسعيره الجديده الفخاز دان 16 دينار الكالوب 18 دينار و 990 فيك دان 17 دينار 990 فخاز الدجاج 10990 الزر الدجاج ب 13 دينار 990 فخاز الدجاج كامل كويس 12 دينار 900 والعنيكش 3400 الحم عندنا بالنسبة للعلوش من 60 ل 65 دينار البقري 45 المفروم من 45 خفيش لل 50 52 دينار الكوتليت ب 35 هذوما بالنسبه للعلوش الفوت الحقيقه مازالوا ما جاوش اما هما بالطبيعة حتى نهار الاربعاء كيف معناتها خدمت الاسعار قالوا لي ليميت هذه جمره معناتها اولا الاسعار تشتغل وثانيا الكميات والانواع الشواء معناتها اكل تعدد باش ينقص شويه
7: واضح
9: هذا هو
7: يعطيك الصحه
9: نهير خير من ايه ما صبر صبر صبر صبر صبر
7: ان شاء الله الايامات الجايه تعطينا انفراج اخر وانخفاض في درجه هي باش تنخفض تدريجيا نحسوها بشوي بشوي حتى بتبيع التوفى يوفى وصلوا ندخلوا في مرحله جديده مرحله الخريف اكيد وبدايه الخريف الاولى وان شاء الله يكون بالمطر وان شاء الله يكون زاده درجه الحراره فيه تنخفض ومازالت القويل نعرفوا قويل الرمان والسفرجل شكرا ليك فاتن تحية ليك بتبيع لكل المستمعين في بيجا ليسمعوا فينا على موجتنا.

0: يحزيك فرح لنا كل المنى
1: وحبك اكتر كمان من حبنا يروح.

0: حبات المطر عد النجوم
1: عد البشر
0: بس تعالى
1: عد النجوم.

جليل

0: كيف.
1: مرحبا بكم. إذا نختموا الناس اللي بتبيعة احنا نهاية الأسبوع، لكن عنا بداية أسبوع باش تكون انطلاقة فيها للعمل بالتوقيت الشتوي. إذا مش نهار الاثنين، نهار ثلاث نبدو غرة سبتمبر بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية. نرجعوا للدوبل سيانس، نرجعوا للخدمة نهار كامل. الحقيقة مع ارتفاع درجات الحرارة راو جوان وسبتمبر راو يزن نراجعوا شوية العودة للعمل بنظام الحصتين في الأشهر ذوما. راو جوان سخون وراو سبتمبر سخون، على الأقل خليها مع العودة المدرسية وتكون هكيك الناس كل ترجع مع بعضها 15 يوم. علاش من مدوش درجات الحرارة المرتفعة هذه اللي الناس تمشي وتجي فيها، فما ناس ما تروحش للديار. ما احنا نعطوكم التوقيت بالنسبة للاثنين الثلاث الاربعة والخميس من 8:30 حتىش النص نهار ونص، ومن ماذي ساعة ونص حتىش الخمسة ونص. مش كل مؤسسة الكل، لأنه يعني فما مؤسسات عمومية اليوم تخدم من 8 لماذي ساعة ومن ماذي ساعتين للخمسة. نحكو على نهار الجمعة توقيت خاص من 8 لماذي ساعة ومن ماذي ساعتين ونص حتى للساعتين ونص حتى للخمسة ونص. طبعا نتحدثوا ديما عموما، لك فما مؤسسات تخدم 8 لماذي ساعة ومن ساعتين للخمسة. هي في العاصمة بتبيعة تبقى الخمسة ونص، وفما مؤسسات تخدم بالتوقيت هذية. هذه التوقيت طبعا العودة للتوقيت الشتوي، وإحنا مزلنا في درجة حرارة مرتفعة 40 سخانة، تخرج تروح ساعة من زمان وترجع تجري. شنية الفايدة، شنو الانتاجية والأداء اللي باش يكون في درجات حرارة، كلفة كبيرة في المكيفات، كلفة كبيرة في الضوء، كلفة كبيرة في برشا حاجات اليوم حتى على مستوى النقل مع درجات حرارة مرتفعة واكتظاظ في الحافلات وفي المتروات في النقل العمومي. راو نتصور معناها أنه نراجعوا شوية المسألة هذه. نختم بخبر فقط من العالم. نحكو أكيد متواصلة الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران. من آخر الأخبار أنه حاملة طائرات أمريكية جديدة تستعد للانتشار في الشرق الأوسط وتحل محلها حاملة أخرى أرسلت إلى المنطقة. بطبيعة يتواصل النزاع مع إيران. تقارير للمعهد البحري الأمريكي تقول أنه مجموعة حاملة الطائرات تيودور روزفلت من سان دييغو على الساحل الغربي للولايات المتحدة تبحر خلال الأسابيع المقبلة في مهمة تستمر لأكثر من 7 أشهر. نعرف أنه فما مجموعة حاملة الطائرات جورج واشنطن اللي انطلقت من اليابان ووصلت إلى الشرق الأوسط الأسبوع الماضي باش تحل مكان إبراهام لينكولن. نتذكروا معناه الحديث الكبير على المجموعة هذه وعلى إمكانياتها العظيمة وإنجازاتها، لكن تبقى أمام القوة الإيرانية والسياسة الإيرانية لم تنجح في أنها تحقق أهداف أمريكا. نحكو على ظروف قاسية وسط الحاملة الأمريكية لينكولن منتشرة تقريبا منذ نوفمبر 2025 حتى محاولات انتحار وصلت على متنها، وكان القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكي قلل من شأن هذه الأنباء، لكن قيل أنه تقريبا حالات من الانتحار من هنا وهناك على متن الحاملة. إذن لينكولن تتجه حاليا إلى ملاء في تايلاند وتتوقف الأسبوع المقبل.

باللي ما نحتقمها المكون من 5000 بحار فرصة للراحة، إذا تحافظ الولايات المتحدة على وجود حاملة طائرات في بحر العرب لتنفيذ مهام هجومية ضد إيران، وذي بالطبيعة المصدر هو وكالة فرنسا للأنباء. هذا آخر خبر نختم به طبعا مناوعتنا الصباحية المباشرة. شكرا لكم مستمعينا اللي تواصلتوا معنا، اللي سمعتونا، اللي طبعا بتوقيعاتكم الجميلة على صفحتنا. باش نختموا، شكرا لك سلاح، شكرا ليندا. باش نختموا كالعادة كل نهار جمعة معايا مقطع من أم كلثوم. إذن اخترت لكم اليوم حفل عام 1963، مقطع من حيرت قلبي معك.

0: التاسعة صباحا موعد مجاز لأهم الأنباء. تم خلال ورشة بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إطلاق دراسة معمقة حول تركيز منظومة كهروضوئية عائمة نموذجية على مستوى سيدي البراق من ولاية باجة، وذلك في إطار دعم التوجه للحد من التبخر بالسدود. تختتم اليوم بمدينة عين درهم فعالية الأيام التكوينية الموجهة لفائدة عدد من الشباب لتثمين الفخار في إطار مشروع نبض الأرض الذي تنفذه جمعية دعم الاستثمار والتنمية والبيئة بالمنطقة بهدف المحافظة على التراث المحلي وتعزيز الوعي بأهمية البيئة والتنمية المستدامة. أكدت الشركة الجهوية للنقل بالكافة أنه سيتم بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للسداسية الأول من السنة الدراسية الجديدة عن بعد عبر منصتها الإلكترونية، على أن تتم عملية خلاص معلومة الاشتراك حصريا باستعمال بطاقات الدفع الإلكترونية. دعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال السواس جميع التونسيين أفرادا ومؤسسات إلى المساهمة في مجهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية الجديدة لفائدة 10807 أطفال وشباب من مختلف المستويات التعليمية، مؤكدة أن الميزانية اللازمة لتوفير مستلزمات العودة هذه السنة تقدر ب 5,953,000 دينار. في شأن فلسطيني استشهد 3 فلسطينيين في قصف للكيان الصهيوني استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة وفق مصادر أمنية وطبية فلسطينية. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.
1: إشهار مع أورانج بوستي الرونتري بالأوفروات.
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرونتري بالأوفروات. عندك أورانج.
3: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم. الويكاند هذا كيلو التفاح ب 3 دينارات و 290 في عوض 4 دينارات و 50.
4: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
1: اشهار
5: هذا البرنامج اعاده

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم معنا إلى هذا العدد الجديد وهذا الموعد المتجدد من برنامج الدين القيم في هذا اليوم الذي نرجوه أن يكون سعيد على الجميع بإذن الله تعالى، في يوم الجمعة الذي فيه ساعة هي مظنة استجابة الدعاء، وقيل هي الساعة التي يصعد فيها الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة، ولكن قد أخفاها المولى عز وجل حتى نجتهد أمرنا فيها وحتى نكون من الداعين المبتهلين الخاشعين لله سبحانه وتعالى حتى يستجيب دعاءنا وحتى يفرج عنا همومنا وكروبنا، وأن يشفي مرضانا، وأن يغفر ذنوبنا ومعاصينا وآثامنا، وأن يجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة، وأن يرفع ما نزل من بلاء على إخواننا في غزة وفي فلسطين، إنه سميع مجيب الدعاء. كالعادة يرافقنا في مشوارنا الأستاذ رضا الوستاتي، فأهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ رضا.
1: أهلا وسهلا أستاذ كمال، السادة المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حمدا لله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة وسلام دائمان متعاقبان متلازمان على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله تعالى من أحوال النار، من أحوال أهل النار. وفي هذه الموجة المتصاعدة الاستثنائية من الحرارة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا حر جهنم يوم القيامة.
0: أمين.
1: نسأله أن يخفف ما نزل بنا، ونقول له سبحانه وتعالى ونتذرع إليه ونتضرع إليه ونقول: يا الله، إننا غير قادرين على تحمل هذه الحرارة، ومن باب أولى وأحرى ألا نتحمل حرارة يوم القيامة، فارحمنا وجنبنا كليهما، فإنك أنت العفو الكريم الرحمن الرحيم الذي يرأف بعباده وينظر إليهم نظرة الإله والرب الكريم الرحمن الرحيم. وقد وصف نفسه سبحانه وتعالى في كثير من المواضع، لا سيما في البسملة، بأنه الرحمن والرحيم.
0: نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة في كل شيء، ولعل في ذلك حكمة أستاذ رضا.
1: أكيد.
0: كل ذلك بقدر، وكل ذلك بحكمة من المولى عز وجل لا ندركها، فشدة هذه الحرارة قد تعني الكثير من الأمور التي لا ندركها ولا نعلمها وهي خفية عنا، كذلك ما يحدث إذن أحيانا من طقس شديد البرودة يميل كذلك في الشتاء. نعم. القارس، فكل ذلك نرجوه رحمة من الله سبحانه وتعالى، ونظن بالله دائما كل خير، فهو المسبب لكل هذه الأسباب، وهو المسبب الأول والمحرك الأول، مثل ما تذهب إلى ذلك الفلسفة، ومثل ما تذهب إلى ذلك المنطق وكل العلوم، بأن الله سبحانه وتعالى هو العلي القدير المسبب لكل الأسباب. ونسأله أن يرفع البلاء وأن يبعث الشفاء والدواء لكل مريض ولكل من طلب منا الدعاء، فسبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، والحمد لله على كل حال. كالعادة أستاذ رضا، نذكر السادة المستمعين لأنه في جزء البرنامج الأول في ركنه الأول موضوع الحصة، في الركن الموالي قواعد التلاوة، وفي ركن أو في جزء البرنامج الثاني بإذن الله انطلاقا من الساعة 10 موعدنا مع السادة المستمعين مع أسئلتهم واستفساراتهم اللي توصلنا ديما على رقم المباشر 78 227 700. في بداية المشوار أحيي كامل فريق العمل معنا هذا الصباح، تحية للجميع، ننطلق مع الدعاء والابتهال ولنعود إن شاء الله.

0: في الليل إذا أدبر، ولك الحمد في الليل إذا أسفر، ولك الحمد حمدا يبلغ أوله شكرك وعاقبته رضوانك، ولك الحمد في السماوات محمودا وفي عبادك معبودا.
1: اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك، ولك الحمد على صفحك بعد إعذارك، ولك الحمد على ما تأخذ وعلى ما تعطي.

0: بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء
1: وبدا محياك الذي قسماته حق وغرته هدى وحياء
0: وعليه من نور النبوة رونق ومن الخليل وهديه سيماء
1: أثنى المسيح عليه خلف سمائه وتهللت واهتزت العذراء
0: يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء
1: الحق عالي الركن فيه مظفر في الملك لا يعلو عليه لواء.

0: اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي. نعود معكم مستمعينا الكرام، عود معك كذلك أستاذ رضا، وإذا نحن نمر بهذه الموجة من الحرارة المرتفعة جدا في الحقيقة، واللي حسب تقديرات المعهد الوطني للرصد الجوي والمهندسين بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنها تفوق معناها المعادلات العادية من 8 تقريبا إلى 12 درجة، وبالتالي شهر جويلية هو شهر سخانة، ومعناها وقت اللي توصل فيه السخانة تفوت المعادلات العادية ب 8 ولا 10 ولا 10 ولا 12 درجة، فهي معناها أرقام تتسمى مرتفعة جدا. واليوم تقريبا برشا مناطق في الجمهورية باش توصل فيها درجة الحرارة 49 في الظل، وبالتالي في الشمس قد تفوت 50. وهذه مرة أخرى معناها دعوة للجميع أنه يستحفظوا أنهم يأخذوا بالأسباب، هذا معنى أنه الإنسان يأخذ بالأسباب أنه يشرب برشا ماء، وأنه يكون في بلاصة ظل، وخاصة كبار السن معناها والأطفال الصغار واللي تضطرهم ظروف الحياة للعمل وللخروج وأنه يتعرض للشمس، فعلى الأقل أنه يحمي معناها رأسه ويشرب برشا كمية هامة من الماء، وربي يحمي الجميع إن شاء الله.
1: اللهم آمين.
0: آمين. وهذا يدعونا للحديث إذن عن أهمية الصبر أمام مثل هذه الظروف، لأنها استثنائية هي في الحقيقة أستاذ رضا، ليست دائمة بإذن الله. والصبر مثل ما هو عند ظرف استثنائي في حالة الوفاة مثلا، وفي حالات المرض، وفي حالات التغيرات المناخية مثل هذه، إما برودة شديدة أو حرارة شديدة، وعلى الإنسان أن يكون صبور. وبالتالي فالصبر هو حبس النفس وعن الجزع ومنعها من الانقياد نحو الغضب ونحو ردة فعل تكون معناها متشنجة ومتوترة، وهذا يبرز معناها لهنا قوة شخصية وقوة الإيمان معناها لدى الإنسان. وبالتالي الصبر ذكر كثيرا في القرآن الكريم وفي العديد من المواضع، وقد أثنى وأشاد المولى عز وجل على الصبر والصابرين. أستاذ رضا.
1: نعم، يعني كي أربط مع ما كنت تقول أستاذ كمال، ورجوعا إلى القرآن الكريم وإلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إلى مواقفه العملية وإلى سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم. فالصبر كما قلت أنت أستاذ كمال، يعني ذكر كثيرا في القرآن الكريم، ومدح الله سبحانه وتعالى الصابرين وأثنى عليهم أيما ثناء، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وإن تصبروا وتتقوا
0: يعني وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
1: يعني الصبر ذكر كثيرا في القرآن الكريم، وأثنى الله سبحانه وتعالى كما قلنا على الصابرين، وهذا دليل على أن يعني من أعظم ما يبتلى به الإنسان هي المواقف الصعبة.
0: نعم، هذا هو.
1: يعني هو الصبر على ماذا؟ الصبر على صعوبات.
0: نعم.
1: على ظروف
0: صعبة.
1: يعني صعبة لا يجد الإنسان فيها راحته، لا يكون مرتاحا.
0: نعم.
1: ويعني مثلا الصبر على أو الامتناع عن ارتكاب الحرام، بل أيضا الصبر على الطاعة، لأن الطاعة هي تتطلب من المطيع، من المؤمن، من المكلف، تتطلب منه جهدا جهدا كي مثلا يعود إلى البيت في ساعة متأخرة، وذلك من أجل أن يؤدي صلاة العشاء التي تكون متأخرة جدا في فصل الصيف، أن يقوم باكرا جدا ليحافظ على صلاة الفجر في الجماعة، أن يخرج في وقت الظهر وفي وقت العصر حيث تكون الحرارة مرتفعة جدا، من أجل أن يذهب إلى المسجد و يعني يؤدي صلاة الظهر وصلاة العصر عفوا في الجماعة. فالطاعة أيضا تتطلب من المؤمن، من المكلف، تتطلب منه صبرا،
0: نعم.
1: وهذا الصبر بطبيعة الحال هو مجاهدة، هو مكابدة، هو يعني الإنسان يجاهد نفسه،
0: نعم.
1: نفسه التي تدعوه إلى الدعاء وإلى الراحة، لكنه يجاهدها
0: نعم.
1: ويحاول أن يتغلب على نزواتها ويتغلب على الصعوبات من أجل يعني أن يطيع المولى عز وجل
0: نعم.
1: على أفضل وأكمل الوجوه. ويعني هذا الصبر على الصعوبات أستاذ كمال
0: نعم.
1: قد يجعل الإنسان إذا واظب وإذا يعني تحلى بالشجاعة وبالقوة قد يصل إلى درجة من المتعة وإلى الرضا، من الرضا
0: نعم. هذا هو.
1: ويرضى عن نفسه بطبيعة الحال. لماذا؟ لأنه يتصور أو يعتقد أن الله سبحانه وتعالى راض عنه، وأنه يتكبد
0: نعم.
1: كل تلك المشاق وكل تلك الصعوبات
0: نعم.
1: هذا فضلا عن الصبر في مخالطة الناس
0: نعم.
1: والصبر على أذى الناس أو ما هو يتصور يعتقد أنه أذى. ولذلك في الأثر حتى وإن لم يصح هذا، لم تصح نسبة هذا الأثر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن المعنى الذي تتضمنه هو معنى يعني ينسجم مع روح الإسلام وروح الشريعة وروح السنة النبوية الشريفة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، يعني كل مخالطة
0: نعم.
1: تستوجب أذن قد يصدر عن ذلك عن أولئك الناس، وهو يعني عليه أن يصبر. إذن المسلم الذي يخالط الناس ويصبر عليه على أذاهم.
2: إشهار في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع حد بلاس اكستازيو 900 مليلتر ب 12 دينار و680 وتاخو معاها ثانية بلاش. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ معك عاشي تهنى، اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل لابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص، وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي. خاطر معك عاشي الكاش ما يبطل.
4: مع أورانج بوستي الرنتري بالأوفرويت،
5: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أوني ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين، وب 29 جيجا إنترنت، هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
4: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالأوفرويت. عندك أورانج.
6: ما تشكيش، أرجعي لدارك، أصبري، ما تحكيش. نام نفعني السكات، نفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه، مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80 101 400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
2: إشهار
1: المسلم الذي يخالط الناس ويصبر عليه على أذاهم خير عند الله سبحانه وتعالى، وربما أحب إلى الله سبحانه وتعالى، وربما أفضل عند الله سبحانه وتعالى من المؤمن أو من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. هو لا يخالط الناس عمدا. لماذا؟ لأنه يعرف أنه إذا خالطهم
0: نعم.
1: لا يستطيع أن يصبر على ما يعتقد أنه أذى
0: نعم.
1: لأنه ثانا يزمن ننتبه إلى شيء مهم أستاذ كمال
0: نعم.
1: يعني ليس كل ما أعتقد أنه أذى هو بالفعل حقيقة بالمقاييس
0: نعم.
1: المنطقية والموضوعية هو أذى
0: نعم.
1: فأنا قد أؤول المواقف والكلام الذي يصدر عن الناس قد أؤوله تأويلا سيئا. ولذلك فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ينصحنا ألا نتسرع في التأويل أو في التأويلات السيئة لما يصدر عن غيرنا، وكل ما يصدر عن الآخرين علينا أن نجتهد كي نجد له يعني تأويلا إيجابيا وتأويلا جيدا.
0: نعم.
1: حتى وإن كان في الأثر أنه إذا كان يحتمل 99% من التأويلات السلبية و1% فقط يعني إمكانية التأويل الإيجابي، فلنحمله على ذلك التأويل الإيجابي، وهذا تشجيع وحث للمسلمين على أن يعني يحسنوا التأويل. وهنا تحضرني تلك الحادثة التي أذكرها دائما أستاذ كمال،
0: نعم،
1: وهو درس عملي في التربية وفي كيفية ردود الفعل على أقوال وتصرفات الآخرين. كان الخليفة الخامس عمر ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه كان دخل المسجد في الليل، ولم تكن هناك سرج يعني جمع سراج تضيء المسجد. دخل ومعه الشرطي بطبيعة الحال الذي يرافقه، وتعثر في إنسان كان نائما في المسجد، وإذا بذلك الشخص يقول له: هل أكرمك الله وأكرم السادة المستمعين، أعمى أنت؟ قال له: لا. وإذا بالشرطي يعني استل سلاحه وسيفه يريد أن يضربه. قال له أمير المؤمنين: لماذا تريد أن تضربه؟ قال: لقد قال لك أعمى أنت. قال: لقد سألني فأجبته. قال لي: هل أنت أعمى؟ فأجبته وقلت له: لا. وتتوقف المسألة يعني عند هذا الحد، لكن هذا يتطلب تواضع كبير ويتطلب
0: نعم.
1: يعني شجاعة وشخصية قوية.
0: نعم فعلا.
1: نعم.
0: بيستدري إذا نواصله بعد هذا الفاصل القصير إن شاء الله. نواصل إذن أستاذ رضا وما كنا بصدده حديثنا عن الصبر، وقد حث الله تبارك وتعالى المسلم على أن يكون صبورا، ورغب في هذا الخلق الكبير، معناه الخلق العظيم، أنه أن يكون الإنسان معناه متحليا بالصبر. ففي أكثر من موضع في الحقيقة في القرآن الكريم دعوة إلى الصبر وثناء على الصابرين، معناه ثناء عظيم. الله سبحانه وتعالى يقول: واصبر وما صبرك إلا بالله، ويقول: واصبر لحكم ربك، ويقول في موضع آخر: إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب.
1: نعم.
0: معناه
1: يتحدث عن سيدنا داود.
0: عن داود. معناه ف هذا معناها إنه الإنسان يكون نعم العبد عندما يكون صابرا. وتلك الحادثة إذن مع المرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما قال عن ابن عباس أنه قال لعطاء: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال عطاء: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك أن يعافيك. فقالت: أصبر، ولكن معناها أدعو الله لي ألا أتكشف معناها. وبالتالي صبرت على مرضها حتى تنال الجنة. معناها ثواب الصبر كبير جدا أستاذ رضا، والصبر ضياء مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا من الصبر. وذلك الحديث عجبا لأمر المؤمن: إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له. بالتالي بين الضراء والسراء هناك شكر وصبر، وبالتالي فإن جزاء الصابرين بغير حساب مثل ما وعدنا بذلك المولى عز وجل.
1: نعم. ولذلك الإمام الشافعي عندما سئل عن عما هو صعب وما هو أصعب.
0: نعم.
1: وسئل أربع أسئلة وأجاب بأبيات رائعة.
0: نعم.
1: وقيل هناك أبيات شبيهة بها تنسب إلى الإمام علي رضي الله تعالى عنه أيضا.
0: نعم.
1: يعني عندما سئل عن عما هو صعب وما هو أصعب قال: الصبر عند المصائب صعب ولكن فوات الأجر أصعب.
0: نعم.
1: يعني الإنسان
0: نعم.
1: يصبر على على على على الشدائد وعلى
0: نعم.
1: المصائب
0: نعم.
1: ويجد صعوبة في ذلك، لكن الأصعب من ذلك إذا ما لم يصبر أن يفوت على نفسه أجر الصبر.
0: نعم.
1: لأنه يكون قد فوت خيرا كثيرا، فيكون يعني تفويت أجر الصبر أعظم يعني من المصيبة نفسها اللي هو مدعو كي يصبر عليها. فعندما يصاب الإنسان يعني والمصائب عافانا وعافاك الله وعافى السادة المستمعين يعني كثيرة ومتنوعة، فالإنسان يعني إذا كان قويا ومؤمنا إيمانا راسخا بالله سبحانه وتعالى فهو يصبر للوهلة الأولى، وهذا الصبر بطبيعة الحال سينال بفضله الجزاء الأوفى. لكن إذا ما لم يصبر فيكون قد فوت على نفسه ذلك الجزاء، وتفويت الجزاء هو مصيبة أعظم من المصيبة التي يعني أصابته. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن الصبر عند
0: الصدمة الأولى. نعم.
1: ولذلك تلك المرأة التي فقدت ابنها وأخذت تولول وتبكي وتصرخ وكان الرسول عليه الصلاة والسلام مارا فقال لها: اصبري يا أمة الله. فقالت له ولم تعرفه، لم تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: دعني أنك لم تصب بما أصبت به. فعندها قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمسألة بقدر ما فيها إيمان وقوة شخصية وشجاعة فيها أيضا نوع من المنطق ونوع من التعقل. فالإنسان عندما يكون متشبعا وعود نفسه بالمواقف العملية، لأن الكلام سهل أستاذ كمال، كلنا نستطيع أن نتكلم ونبرز كأبطال وأننا قادرون على الصبر في أشد المواقف، لكن يعني عندما نكون على المحك وعندما نعيش التجربة الله أعلم هل نصبر أم لا. على أي حال نحن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصابرين، من الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.
0: نعم. وأنواع الصبر كثيرة، ربما البعض منها معناها مثل ما ذكرت سيد رضا، صبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، لأنه في طاعة الله سبحانه وتعالى مجاهدة للنفس على الفرائض، على الصلوات في أوقاتها، في مختلف معناها حالات الطقس، في الحرارة الشديدة وكذلك في البرودة الشديدة، صبر على الجوع والعطش وما إلى ذلك في أثناء الصيام وشهر الصيام الذي يتحول معناها على مدار العام، فمرة نصومه في الشتاء ومرة في الصيف، مرة في حرارة مرتفعة ومرة في برودة كذلك، كل ذلك صبر. والمولى عز وجل في كل مرحلة إلا ويبشرنا: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. يقول لنا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، واصبر وما صبرك إلا بالله، وما إلى ذلك. المبشرات ترافق الإنسان حيثما صبر، وكلما صبر والتفت إلا ووجد دعم معناها من القرآن الكريم. ثم صبر عن المعاصي، أنه الإنسان يصبر حتى لا يعصي الله سبحانه وتعالى، وبذلك في ذلك مجاهدة وصبر كبير أمام المغريات وأمام الشهوات وكل ذلك. ثم صبر على الابتلاء وهو امتحان من الله سبحانه وتعالى أن يبتلى الإنسان مثل ما يبتلى بالمرض يبتلى بالصحة وبالعافية. نعم.
1: وربما الابتلاء بالحسنات والخيرات. نعم. أعظم.
0: نعم.
1: ولذلك في القرآن الكريم يقول المولى عز وجل وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. يعني القرآن الكريم والمولى عز وجل قدم الحسنات يعني الخيرات. فهنا يقول العلماء الابتلاء بالخيرات وبالحسنات أشد على المرء من الابتلاء بالسيئات وبالشدائد. ولذلك يقال أو في الأثر أيضا يعني عبادة الغني أو الغني العابد هو أفضل من الفقير العابد. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه الغني له من الوسائل ومن الإمكانيات ما يستطيع أن يوفر به سبل المتعة والمعاصي وما إلى ذلك. ولكنه رغم ذلك يعني صبر ويعني كان صاحب شخصية قوية ورفض ما كان في متناوله ما كان متاحا له، في حين أن الفقير ربما يعبد الله سبحانه وتعالى اضطرارا ليس لديه حل آخر. فبالتالي يعني طبعا هذا لا يعني أن الفقير بالضرورة يصبر لأنه ليس له الإمكانيات والوسائل، لا ليس هذا، لكن ربما هناك من يعني لو أعطي الإمكانيات وهذا كثير كما هو الحال بالنسبة مثلا لثعلبة. يعني كان دعا الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعطيه فأعطاه ما شاء الله من الأغنام، فبدأ يتبلص من الطاعات شيئا فشيئا حتى أصبح يتغيب عن صلاة الجمعة وأصبح لا يعطي الزكاة. فعندها قال الرسول عليه الصلاة والسلام هلك ثعلبة هلك ثعلبة هلك ثعلبة. يعني الحالات كلها والافتراضات كلها موجودة أستاذ كمال. وفي القرآن يعني سيدنا أيوب يعني ابتلي وبالمرض وابتلي ابتلاء كبيرا، ولولا أن زوجته طلبت منه أن يدعو الله سبحانه وتعالى لقال لها يعني أنا كنت أنعم في الخيرات وفي الصحة يعني سنوات، أفلا أصبر مثل تلك السنوات وأنا في الابتلاء. سيدنا يوسف عليه السلام تعرض للإغراء ليس من زوجة العزيز فقط بل أيضا من تلك النسوة التي يعني ذكرنا أو عبنا على زوجة العزيز كيف يعني يقول القرآن يعني شغفها حبا تتحدث عن يوسف عليه السلام فتاها يعني غلامها، فاستدعتهن ولم يصمدن أمام يعني جمال سيدنا يوسف عليه السلام بل قلنا يعني ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فسيدنا يوسف تعرض للإغراء ولكنه صبر ودخل السجن ظلما لكنه صبر أيضا. وعندما جاءه يعني داعي الملك ليخرج من السجن أبى أن يخرج إلا بأن تثبت براءته وليس يعني كمقابل لأنه أول الرؤية التي رآها عزيز مصر أو ملك مصر.
0: شكرا أستاذ رضا. نختم إذن مع هذا الركن الأول في حصتنا مع موضوع الحصة. بعد هذا الابتهال بإذن الله موعدنا مع الركن الموالي في قواعد التلاوة. فابقوا معنا مستمعينا الكرام.

0: إلى ركن قواعد التلاوة الآن مع أستاذ رضا، نتعرف على قواعد التلاوة من خلال آيات القرآن الكريم. تفضل أستاذ رضا.
1: نعم، نقترح على السادة المستمعين الآية 55 بعد 100 من سورة البقرة، وربما ما يليها من الآيات إذا كان أسعفنا الوقت،
0: نعم
1: وهي قوله تعالى، آية يعني مشهورة ودائما ما نراها
0: نعم
1: مكتوبة في الأطر ومعلقة في الجدران، وهي قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يعني في الظاهر ما فيها صعوبة الآية، لكن فيها بعض الدقائق

0: التفاصيل التي لا بد من
1: نعم
0: التنبه إليها كي نكون من المتقنين
1: نعم
0: ومن المحققين في
1: نعم
0: تلاوة
1: نعم
0: القرآن الكريم.
1: نعم
0: يعني أول ملاحظة هي تتعلق بما هو مفخم وما هو مرقق من الحروف. فمثلا ولنبلونكم، الحروف كلها مرقق، فحذاري من التفخيم مع قلقلة الباء. ولنبلونكم هكذا، ثم الميم من نبلونكم جاء بعد حرف الباء من لفظة بشيء، فتولي يقع إخفاء مع الغنة أيضا. ولنبلونكم هكذا،
1: نعم
0: نبلونكم بشيء من الخوف، شيء كذا، يعني
1: نعم
0: التنوين في الهمزة يدغم في الميم بتاع منا من الخوف، بشيء من الخوف
1: بالضبط.
0: والجوع.
1: بشيء
0: ثم
1: من
0: نعم،
1: الخوف.
0: وهو
1: نعم
0: كذلك مع تفخيم الخاء، من مش من الخوف، من
1: نعم
0: الخوف
1: ليس من الخوف.
0: نعم، والجوع ونقص من الأموال. هنا كذلك ننتبه ليست ونقص، لا نفخم النون، القاف مفخمة مع
1: نعم
0: القلق أو الصاد. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات.
1: نقلق للقاف
0: نعم نعم
1: نقص
0: أي ديما نذكر لحرف القلق هي قطب جد، إذا
1: قطب
0: كانت
1: جد.
0: ساكنة تقلقل.
1: نعم
0: والثمرات، حذاري من التفخيم، الثمرات
1: ليست الثمرات، الثمرات.
0: نعم، الراء فقط، والثمرات،
1: نعم
0: والتاء عندما نقف عليها نقف عليها بالهمس بمعنى جريان النفس. ثم وهذه آية يعني تكتب كثيرا وتقرأ،
1: نعم
0: وبشر الصابرين، يعني ليست وبشر الصابرين،
1: لست بشر.
0: وبشري. ثم من ترقيق الراء يعني ننتقل بإتقان إلى تفخيم الصاد، وبشر الصابرين هكذا،
1: نعم
0: وبشر
1: نعم
0: الصابرين.
1: نعم
0: ثم الآية اللي بعدها
1: بسلاسة، معناها الانتقال يكون بسلاسة
0: نعم،
1: حتى
0: وهو
1: معناها
0: كذلك
1: نعم
0: نعم، هؤلاء الصابرون الذين بشرهم المولى سبحانه وتعالى، يعني ذكر فيما بعد أو فصل فيما بعد يعني طبيعة هذا الصبر أو نوع هذا الصبر، فقال:

0: راجعون. الملاحظة الأولى هو
1: نعم
0: في عندما نبتدأ بالذين،
1: نعم
0: همزة الوصل تعامل كما تعامل همزة همزة
1: القطع.
0: القطع،
1: نعم
0: يعني تخرج من أقصى الحلق ومحققة. الذين هك، مش الذين، لا
1: نعم
0: تسهل،
1: نعم
0: الذين. وتسقط إذا كان وصلنا، إذا كان وصلنا سنقول وبشر الصابرين الذين، يعني مباشرة
1: نعم
0: من فتحة النون
1: نعم
0: أنتقل إلى اللام،
1: نعم
0: الذين، اللام الشمسية.
1: نعم
0: إذن الذين إذا أصابتهم، حذاري من تفخيم الهمزة، لا نقول أصابتهم، لا، أصابتهم،
1: نعم
0: يعني نفخم فقط الصاد، أصابتهم مصيبة، يعني عندنا ميم أولى وميم ثانية متتاليتان، تضغم الأولى في الثانية فتصبح ميما مشددة وفيها غنة. أصابتهم مصيبة قالوا كذلك، لا نقول، لا نفخم الباء من مصيبة، مصيبة،
1: نعم
0: لا،
1: نعم
0: نفخم كان الصاد فقط. مصيبة قالوا، حذاري من حذف المد، لا نقول
1: نعم
0: قالوا،
1: نعم
0: قالوا
1: نعم
0: هكذا. ثم إنا لله، حذاري مش إن، أداة توكيد،
1: نعم
0: إنا،
1: هذا أي
0: يعني
1: خطأ معناه
0: أي
1: يقع فيه
0: خطأ فادح جدا.
1: الكثير. نعم
0: نعم،
1: نعم
0: إنا لله هكذا، إنا لله وإنا،
1: نعم
0: فننتبه لذلك، وإنا إليه راجعون. ثم الآية الموالية
1: نعم ربما
0: نكتفي بهذا القدر. نعم،
1: نعم شكرا لك إذن أستاذ رضا. بإذن الله يتواصل هذا الركن ويتواصل مع محبيه ومتابعيه وهم كثر في الحقيقة. وشكرا موصول لك يا أستاذ رضا على ما تقدمه في هذا الركن الجميل. هذا ابتهال، ثم في جزء البرنامج الثاني بإذن الله نكون على موعد مع السادة المستمعين مع أسئلتهم واستفساراتهم اللي توصلنا ديما على رقم المباشر 78 227 700. ابقوا معنا مستمعينا الكرام.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: العاشرة صباحا.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تتوصل الجهود الميدانية لفرق الحماية المدنية والغابات بمشاركة متطوعي الهلال الأحمر ببجال السيطرة على سلسلة من الحرائق التي تشهدها جبال مسيد والأبيض وسيد حمد من معتمدية نفزة في ظل ارتفاع لدرجات الحرارة وهبوب رياح شهيلية التي ساهمت في انتشار ألسنة اللهب واتساع رقعة الحريق. هذا وقد تركزت التدخلات الميدانية على حماية المتسكنين والتجمعات السكنية المحاذية للمناطق المتضررة على غرار الغواورة والسويسية وفق ما أفادنا مراسلنا بالجهة ناجي الخلولية. في إطار دعم التوجه للحد من التبخر بالسدود، تم خلال ورشة بوزارة الفلاحة إطلاق دراسة معمقة حول تركيز منظومة كهرو ضوئية عائمة نموذجية على مستوى سد سيدي البراق من ولاية باجة. وتندرج الدراسة في إطار مشروع التعاون الفني تحديد التقنيات المبتكرة المعدة لتحسين تعبئة الموارد المائية في تونس في ظل ندرة المياه والذي يهدف إلى الحد من التبخر. تختتم اليوم بمدينة عين درهم فعالية الأيام التكوينية الموجهة لفائدة عدد من الشباب لتثمين الفخار في إطار مشروع نبض الأرض الذي تنفذه جمعية دعم الاستثمار والتنمية والبيئة بالمنطقة بهدف المحافظة على التراث المحلي وتعزيز الوعي بأهمية البيئة والتنمية المستدامة. دعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال السواس جميع التونسيين أفراداً ومؤسسات إلى المساهمة في مجهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية لفائدة 10,807 أطفال وشباب من مختلف المستويات التعليمية، مؤكدة أن الميزانية اللازمة لتوفير مستلزمات العودة هذه السنة تقدر ب 5,953,000 دينار. أفادت رئاسة الحكومة في بلاغ لها اليوم بأنه يتم استئناف العمل بالتوقيت الشتوي ابتداء من يوم الثلاثاء غرد سبتمبر بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، ويكون توقيت العمل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة منتصف النهار والنصف، ومن الساعة 1:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء. أما يوم الجمعة فيكون توقيت العمل من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 1 بعد الزوال، ومن الساعة 2:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء. استشهد 3 فلسطينيين في قصف للكيان الصهيوني استهدف اليوم مناطق متفرقة من قطاع غزة وفق ما أفادت مصادر أمنية وطبية فلسطينية. قال أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن الوسطاء قد طلبوا من طهران تحديد شروطها لمعاودة فتح مضيق هرمز وإن إيران تعد قائمة بهذه الشروط، وأضاف أن من بين هذه الشروط إنهاء الحرب في المنطقة. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
4: هذا البرنامج إعادة

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي. نعود مستمعينا الكرام إلى جزء البرنامج الثاني. أعود معك أستاذ رضا لنستقبل دفعة من مكالمات السادة المستمعين الهاتفية اللي توصلنا ديما على رقم المباشر 78-227-700 للاتصال بنا وطرح أسئلتكم واستفساراتكم اللي نجاوب عليها بإذن الله في سواء في الحين أو نرجع البعض منها إن كانت هناك إجابة تتطلب دقة وأكثر تريث وأكثر بحث. وبالتالي إذا نستاذ رضا نسأل دائما عن الزكاة. معناها نفهم شكون يقولنا راهو معناها جمعنا المحصول، هذا سؤال تطرح علينا، يقول جمعنا المحصول والأموال متاعو معناها باش نخرجوا منها معناها الزكاة، هل أنه النجم نعطوها الفرد من العائلة متاعنا اللي هو عنده نصيب في هاك المحصول اللي جمعناه، معناه وهو فقير يحتاج معناها.
1: هو المحدد أستاذ كمال في القرآن الكريم صفة الفقير والمسكين.
0: هي.
1: إذا كان توفرت فيه بكل يعني بشكل واضح أنه فقير أو مسكين فيعطى من الزكاة،
0: معناها رغم أنه عنده نصيب في هاك المحصول، معناها المال اللي
1: إذا كان النصيب اللي عنده ما خرجوش من وضعية الفقير والمسكين،
0: فالجماعة اللي معاه معناه ينجموا يعطوه مال الزكاة.
1: ربما لأنه هو عنده أبواب متاع نفقات كبيرة
0: وإلا وضعيته المادية معناه بطبيعته ضعيفة،
1: يعني فقير
0: فقير
1: يعني فقير بالمعنى المتداول. فهمت صحيح، وأن العلماء يعني يعرفون ويتعاملون مع لفظة فقير كمصطلح أو مسكين، وهو فعلا مصطلح قرآني ونبوي، لكن على أي حال في العادة الفقير هو الفقير فقير بالمعنى الحقيقي. نعم
0: باهي أستاذ رضا، نرجع لها بأكثر تفاصيل معناها. نعم. نستقبل دفعة من المكالمات الهاتفية. أولى هذه المكالمات، ألو
2: صباح الخير،
0: نهارك سعيد، مرحبا.
2: نهارك سعيد، نهارك واسعد لي،
0: مرحبا بك، تفضل.
2: عندي ثلاثة أسئلة بالله.
0: أي تفضل. يعني
2: السؤال الأول، ساعات كي نقوم نصلي لمحالة دارنا نوسع روحي باش ما نغلطش، أما ساعات مثلا نصلي الركعة الأولى بالتين والزيتون وبعد مرة مش دين صعيد قريت لم نشرح لك صدرك، هي الأولى ذيك الأولى وذيك ترى هل ترى وش هي هذه عليها كيفاش تتصلح وها صليتي صحيحة ولا لا؟
0: واضح سؤال
1: سنة. واضح واضح.
2: والسؤال الثاني، كي نقرأ القرآن ونلقى السجدة كي نسجد شنقول بالضبط؟ كي نسجد شنقول وكي ما نعمل هيش السجدة وش نترتد عليه؟
0: مبه واضح.
2: السؤال
0: الثالث،
2: ساعات مثلا ندخل يدي في جيب راسلي نهز شوية فلوس 10 ألف 20 ما نهزش في حاجة كبيرة، مثلا يجي واحد قليل كيف ما اليوم مثلا جت واحدة يعجي كل شيء الربي مديت وش كتب من ميدي ومن الدار وزت مديت لها، هل ترى حلال ولا أنا قاعدة نعمل في حاجة خير؟
0: تسمعي بالإجابة بإذن الله، مرحبا بك، شكرا شكرا لك، يوم سعيد مبارك. المكلمة الموالية، ألو.
3: ألو
0: مرحبا،
3: عسلامة، تحية ليك في كمال وتحية لسيدة.
0: مرحبا بيك، مرحبا بيك، نهارك طيب، تفضلي.
3: عايش كربي يبارك لك سيدة. أنا الجمعة اللي فاتت اللي تعديت مخلص اللي تعديت على الأدوية كانت تذكر
0: باي ذكرينا
3: بس أنا مخلص تعديت
0: وقت على الأدوية
3: نحب نقول حاجة بركة في كمال، ربي يبارك لك ربي يعطيك ما تتمنى. حب نقول اللي يا ريت اللي معناتها اللي باش ياخذ الرقم معناتها وما يعاونش ما ياخذش الرقم ونعرف اللي معناتها العباد اللي كان هما ما يعاونوش من غير ما يطلبوا يسألوا الأسئلة معناتها الكل هذيك وبعدين معناتها ما يعاونوش معناتها هما أدوية معناتها مستعجلين، كل اللي هما بالحق أدوية فما مستمعة معناتها ربي يبارك لها من غير ما نسميها ربي يبارك لها ربي يعطيها ما تتمنى. أعطات بعض المبلغ معناتها صغير شريت به دواء معناتها وما نجوش نستعمله على خاطر فما دواء اخر يستعمل معه، هو معناتها تبع التصريح نتاع القلب اللي عملته انا عام شيلي معناها غير بالحق معناتها نطلب من المستمعين هما راهم ادويه مستعجلين فما دواء شريته هو عندي اما ما نجمش نستعمله خاطر المستعجل
0: هاو رقمك هاو موجود عندنا مع عند السيده المنسقة الاستوديو وباذن الله معناها اصحاب معناها القلوب الطيبه واللي بامكانهم باش يعاونوا يعاونوا مخلص معناها باذن الله باش يكون يكمل يشري دواه ويستعمله باذن الله وشفاء عاجل لي ولغيره معناها من المرضى اللي نسالوا لهم الشفاء العاجل باذن الله تعالى
1: ان شاء الله.
0: باهي ما عندناش مكالمه هاتفيه نواصلوا في التفصيله استاذ رضا نتاع الأخ اللي يسأل قال راو معانا في كي جمعنا المحصول وباش نخرجوا الزكاة اللي معانا عنا في العيلة شكون فقير هل أنه معناها الزكاة اللي باش نخرجوها هذيك وهو عنده فيها حق أصلا معناها لأنه هو عنده بايت وكما نقوله فكل المحصول هذاك هل أنه نجتمع ونخرجوا الزكاة ونعطوا هالو هو الكل معناها جايز أنه نعطوا هالو باعتبار أنه فقير
1: نعم جائز نعطوها له الكل بشرط أن يكون ممن تجوز لهم الزكاة يعني ما يكونوش ممن اللي هما يجب عليهم النفقة عليه إذا كان ما يجب خاطر شكون الذين يجب عليهم علينا النفقة عليهم
0: نعم.
1: يعني الأب والأم والزوجة والأبناء أساسا هؤلاء لا يجوز أن نعطيهم من الزكاة لماذا؟ لأننا مطالبون شرعا وجوبا بالإنفاق عليهم
0: نعم.
1: بالنسبة للأبناء إذا كان قال بعض العلماء إذا كان استقلوا يعني البنت مشت تزوجت والابن كيف استقل عن الأب والعائلة وتزوج ويعيش وحده وكان فقيرا فهذا يعطى يعني أجاز بعض العلماء أن يعطى من الزكاة وإن كان الأفضل دائما إذا كان الأب كانت أموره متيسرة ولو لا يعني لا يجب عليه باتفاق الإنفاق عليه فمن الأفضل أن يعينه أن وهو فيها أجر كبير أن يتبرع له وما يتجنب أن يعطيه من أموال الزكاة لكن لو أعطاه من مال الزكاة فذلك جائز وحتى الشخص اللي ذكرته أستاذ كمال رو نجم هو يعطي الزكاة ويأخذ الزكاة كما هو الحال بالنسبة لزكاة الفطر يعني هناك من يعني هو يقدر نهارتها باش يخرج زكاة الفطر لكن وضعه يخول ليه شرعا باش ينجم يأخذ زكاة الفطر أي يعني يعطي ويأخذ كذلك بالنسبة لزكاة
0: واضح نعم. به سؤال الموالي استاذ رضا
1: نعم ماذا تقول في سجود التلاوة تقول أي دعاء يعني هناك أدعية مأثورة عن الرسول عليه الصلاة والسلام مثل الدعاء التالي اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وحط بها عني وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام يعني هذا من الأدعية المأثورة عن الرسول عليه الصلاة والسلام لكن يعني يجوز أي دعاء فهو سجود في عنده صفة السجود وعندما نسجد لله سبحانه وتعالى في الحالات الأخرى يعني في الصلاة المكتوبة ولا في الصلوات النوافل ولا في صلاة الضحى ولا في صلاة التراويح فإننا ندعو بأي دعاء
0: نعم.
1: وندعو بالأدعية المأثورة عن الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك بالنسبة لسجود التلاوة عندما يعترضنا فإننا نسجد ونقول يعني إما هذا الدعاء أو أي دعاء
0: نعم.
1: الأمر واسع في ذلك
0: نعم.
1: ثم هي تقول لو لم أسجد طبعا هو ليس واجبا لكن تركت الأولى
0: نعم.
1: لأن الله سبحانه وتعالى في تلك الآية أمرنا بالسجود سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر فالأفضل أن نستجيب لما طلب الله تعالى إلينا
0: نعم.
1: فيعني ليست آثمة لكن تركت الأولى
0: اللي هو السجود
1: نعم
0: انه يعني لاحظه الكل معناها استاذ رضا انه واحد وقت اللي يبدا يقرا في القران وتعترضه معناها
1: سجده
0: نعم. وعندما يسجد يشعر براحه
1: نعم
0: ويشعر ب هكا النوع من الاطمئنان وهكا الرضا انه يسجد في غير معناها وقت السجود، معناها نعم. في غير وقت الصلاة مثلا، نعم. له في صلاة نافلة وله في صلاة نعم. فريضة، ولكن هو سجد امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى بالسجود في ذلك الموضع المخصوص، ولحكمة من الله سبحانه وتعالى وضع وأمرنا بأن نسجد في تلك في ذلك الموضع وفي تلك اللحظة، ففيها خير بإذن الله تعالى.
1: نعم، مثلا عندما نقرأ قول الله تعالى، وهذه السجدة ليست موجودة في نعم. في كل المصاحف، خاصة في المصاحف برواية قالون وورش بقراءة نعم. دفع، وهي قوله تعالى في سورة الحج في آخر سورة الحج، لأنه نعم. السجدة الأولى: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم، هذه موجودة في نعم. المصحف برواية قالون. يعني لاحظ الآية تقول: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، وفي الأخير يعني يقول: وكثير من الناس
0: نعم.
1: يسجدون لله سبحانه وتعالى نعم. كن أنت من هؤلاء كثير. الكثيرين.
0: الكثيرين.
1: أي والآية في آخر سورة الحج، وهي ليست محل اتفاق، يعني الله تعالى يعني تقريبا يأمرنا تقريبا: يا أيها الذين آمنوا اسجدوا واركعوا نعم. واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم
0: نعم.
1: تفلحون
0: نعم.
1: يعني هو يأمرنا بالسجود
0: بالضبط.
1: أفلا نسجد يعني. لكن على أي حال فقها، إذا كان الإنسان ما سجدش فهذا، ولكن هذا عيب في حقه، عيب في حق المؤمن، إلا اللهم أن يكون معذورا، يكون مثلا يقرأ وهو يمشي،
0: ولا في مكان ما يسمح له،
1: ما يسمح ليه ولا كذا، حتى وإن كان لم يكن متوضئا وليس نعم. ملتفتا القبلة، فبعض الفقهاء توسعوا وقال: لا يشترط في سجود تلاوة ما يشترط في الصلاة
0: نعم.
1: من
0: استقبال القبلة وكذا،
1: هذا الأفضل نعم. هذا الأفضل. لكن إذا كان الإنسان حتى وإن كان ماشيا نعم. إذا كان بإمكانه أن يومئ بالسجود كما يفعل مثلا المريض الذي لا يستطيع الاتيان بكل حركات الصلاة، فإنه يصلي بالإيماء
0: نعم.
1: وربما سلق يعني قد تكون هناك وضعيات صحية حرجة جدا حتى بالعين لا يستطيع أن يومئ
0: نعم.
1: هي حالات نادرة جدا نعم. لكن ممكنة نعم. يولي بالنية
0: بالنية نعم
1: بالنية بمجرد النية. فبالتالي أنا أن أنصح هذه الأخت أن عندما تعترضها سجدة وليس هناك مانع يمنعها من السجود، فأنصحها أن تسجد.
0: نعم. به سؤال موالي.
1: نعم تأخذ من مال زوجها دون علمه لتتصدق. لا يعني تستأذن من زوجها إلا إذا كانت تعلم علما قاطعا ويقينا أنه لا يعترض على ذلك، بل ربما يشجعها ويفرح بذلك، والأجر الأجر القسط الكبير من الأجر بطبيعة الحال يحصل للزوج، والزوجة يحصل لها يعني أجر إبلاغ تلك الصدقة. لكن إذا كانت تعلم أن الزوج ربما أو متشككة أن ربما لا يقبل بذلك، فلا يجوز لها أن تأخذ من ماله دون علمه ولو أنها ستتصدق به. يعني لا يعني نأتي بطاعة وفي الوقت نفسه نقع في معصية.
0: به إذا أنا مكالمة هاتفية موالية، نستقبل المكالمة الموالية. أستاذ رضا، ألو.
4: ألو، عسلامة.
0: مرحبا
4: ربي. أنا نحب نسمع أسئلة معينة. أنا عندي أول مرة نتصل بكم، ديجا رجعت اليوم مستفسر على حاجات. عندي مرض الصرع، ساعات نصلي بالقاعدة نحس خاطر بتعب من غير سبب. بنعرف حرام وإلا معناتها عليا جوز، خاطر معناتها ندرس بيدي لحظة.
0: واضح السؤال سيدي؟
1: واضح.
4: السؤال الثاني: ساعات نلم الصلوات الكل في الليل من غير كيكة، خاطر نتعب ونبخل ما نجمش نصلي في الوقت، نولي نلمهم الكل. نحس بتأني بالضمير برشا. حبيت نعرف أنا لو عندي أسباب، عندي دواء معين وعندي يعني أسباب معينة.
0: خاطر أنت تلميهم معناها الصلوات وتصليهم في الليل، خاطرك تبدي تعبة في وسط النهار معناها ما تنجميش
4: تعبة وإلا نرقد بارسة ما نجمش لازمش نوقف ساعات بالقاعدة ونصلي يعني مش ناي معناتها ما نحب نقوم أما نجم
0: مش وبخل منك أنت
4: ليه مش
0: وبخل شكرا لك تسمع الإجابة بإذن الله شكرا لك بس إذا نوصلوا في الإجابة على الأسئلة
1: نعم أولا نسأل الله العلي القدير أن يشفي هذه الأخت وأن يشفي جميع مرضى المسلمين وأن يشفينا. المرض هو من الأسباب التي تبيح للمصلي أن يصلي في كيفية معينة أن يصلي مثلا جالسا أو مستلقيا ولذلك هناك فقه خاص ب المريض
0: نعم.
1: كما أن هناك فقه خاص بالأصحاب من ذوي الإعاقة مثلا
0: نعم.
1: وما إلى ذلك
0: نعم.
1: فقه خاص بالنساء لأن أحيانا وضعية المرأة تختلف عن
0: وضعية
1: الرجل
0: نعم.
1: فيعني هذا الاستثناء أو هذه الحالات الخاصة تستدعي يعني فقها خاصا بها مراعاة لأحوال أصحاب هذه الحالات الخاصة وتيسيرا عليهم حتى يؤدوا
0: نعم.
1: عباداتهم وصلواتهم في وضع يعني مريح وينقطع للخشوع ويخشع
0: نعم.
1: بالفعل
0: نعم نستقبل
1: ونعود الى هذا
0: ونرجع للإجابة
1: نعم. انا لم اجب بعد
0: نعم.
1: يعني
0: اي اكيد المكلمة الموالية الو
5: السلام
0: مرحبا
1: السلام عليكم
0: سلام. مرحبا
5: نقول استاذي عايشك يرحم وجهك بربي خدمة الاستاذ
0: تفضل
5: انا رجل من غير دماغ العمر نتاعي 70 سنة
0: ما شاء الله
5: وبربي عندي السؤالات السؤال الأول وقت اللي نصلي صلاة الفجر وصلاة الصبح الفجر ما يفوتنيش نصلي في الدار والصبح كيف كيف نصلي في الدار لكن الفجر والصبح نبدأ مرتاح خاطر ناي مريض شوية يعني نصليهم بقائم قائم والظهر والعصر والمغرب والعشاء يعني وقت اللي نقيم الصلاة نقيم الصلاة فوق كرسي يعني نلقى راحتي باش نصلي بقدا
0: اي
5: هذا السؤال الاول السؤال الثاني لا نقرا نعرض القران قبل صلاة الفجر نعرض القران قبل صلاة الفجر نصلي النوافل ونسكر بالوتر ونبدا نعرض القران حتى اللي يجيني الفجر بعض مرات كي نلقى سجدة لاي قاعد بالقعدة فوق الارض يعني نحط
0: يدي
5: فوق
0: ركبتي كاكا
5: ونسجد لليل
1: هل انذارات صحيحه
5: ولا
1: يعني يعني تسجد سجده عاديه
5: لا نسجد سجده عاديه وناي ما ادري لي كاكا وكتاب عندي شاد وكتاب بيدي كاكا نسجد سجده وناي قاعد
1: يعني توم بالسجود مش تاتي بالسجود على حقيقته
0: يحط يديها على ركيب وقالك ونسجد
5: يحط يديها على ركيب خاطر قاعد
1: هاي هي
0: واضح
5: يعني ونسجد
0: به تسمع الإجابة بإذن الله أبقى معنا شوية شكرا لك
5: يعيشكم يعيشكم يعيشكم إن شاء الله جمعة مبروك
0: أجمعين إن شاء الله المكلمة الموالية ألو مرحبا
6: اللي هي عندي أختي مشيت نهار للطبيب
0: أي
6: والطبيب عدى عليها ما حب دبشها يعني ما حب دبشها كلها كراكت
0: مانيش نسمع فيك بكدا اختي لكن تبدلي البلاصه شوي والا تقربي التليفون
6: اختي مشات للطبيب
0: اي واضح الجزء الاول سمعناه به
6: وكي روحت اغتسلت للصليط
0: اي
6: تسال هل ترى يلزمها كي تمشي للطبيب وتتعرك كيف تغتسل ولا حاجه عاديه
0: تسمع الاجابه ان شاء الله شكرا لك على الاتصال استماع عنا مكالمة موالية به نواصلوا في الإجابة على السؤال نعم.
1: إذن بالنسبة للأخت هذه اللي تشكو من مرض الصرع مرة أخرى ندعو الله سبحانه وتعالى لها الشفاء ولكل
0: أمين.
1: مريض إذا كان يعني هذا المرض يخليها تعبة وغير قادر على أنها تؤدي الصلاة متاعها وهي واقفة وتأتي بكل الحركات من ركوع ورفع من ركوع فتصلي جالسة يعني وقتاش يعني لا تصح الصلاة من جلوس يعني يصلي الإنسان وهو جالس وهذا مصطلح فقهي يعني صلاة من جلوس بمعنى يصلي جالسا إذا كان الإنسان يعني مجرد بخل وكسل أما هو قادر بدنيا على أن يصلي قائما فهذا لا تصح صلاته أصلا بالنسبة للفريضة بالنسبة للنافلة تصح لكن ينال نصف الأجر كما يعني جاء كما قال العلماء لكن هي إذا كان يعني هذا الصرع يؤدي إلى إرهاق وتعب كبير يعني يستحيل معه أن تصلي وهي واقفة، فتصلي جالسة.
0: هي قالت انها تتعب برشا وعندها برشا دواء والدواء هذا والمرض يخليها ترقد برشا في فترات طويله من النهار، هذاك علاش هي تجمع معناها صلواتها وتولي تاداها معناها المجتمع في الدين.
1: هذا ليس حراما. بالنسبه للجزء الثاني وهو مساله انها تجمع الصلوات في الليل، اذا كان استحال عليها، واعتقد يعني يصعب جدا، انا لا استطيع ان اتصور حاله لا تستطيع ان تصلي الصلوات في وقتها. هي مادام باش تصلي جالسة وعاجزة عن أنها تصلي قائمة، ما المانع أنها تصلي يعني تؤدي صلوات في وقتها؟ أعتقد أنه فماش مانع معقول ومنطقي، فكأن تجمع بين مثلا بين الظهر والعصر وتجمع بين المغرب والعشاء مثلا. فإذا كان يعني مسألة أنها ما تنجمش تصلي قائمة، تصلي جالسة لكن تحاول أنها تحافظ على صلواتها في الوقت. هلا لديك إضافة معناها،
0: وإن كان هي معناها اللي فهمناه أنها ما تنجمش، معناها عندها دويات تأخذ فيها، فما أوقات أغلب الوقت تكون فيها راكدة، معناها ما تنجمش في أوقات معينة، نتصور هكا حسب ما فهمنا من سؤال. هي تحب تعرف هل أنه كي تجمع الصلوات هذيك وتأداها في الليل هل أنه جائز ولا لا؟
1: هذا يجوز لها
0: باعتبار أنه عنده مانع.
1: نعم هذا يجوز لها إذا كان يستحيل عليها في النهار، إذا كان النهار كامل بسبب الأدوية ما تنجمش تقوم حتى لحظة. أما كل ما توفرت لها توفر الفرصة. لها وقت فرصة باش تصلي، تصلي حتى ولو أدى الأمر تصلي وهي مستلقية على الفراش وتصلي حتى بالإماء بالعين. وهذا أفضل من أنها يعني تأخر الصلوات عن وقتها. إذا كان استحال عليها بشكل يعني كبير ياسر وما تنجمش تفز خلاص نهار كامل وهي لا قدر الله مغمى عليها وربما غايبة أصلا عن الوجود، فهذا يعني يمكن، لأنه الدين مبني على اليسر، وكل ما توفرت إمكانية فنحاول أن نستغلها باش نأدوا يعني عباداتنا أقرب ما يمكن من مما يجب أن تكون عليه، احترام للوقت، الطهارة إلى غير ذلك. أن يصليها صلاها الإنسان وهو واقف ويأتي بحركاته في حدود ما يستطيع.
0: سؤال موالي أستاذ.
1: نعم الأخ الكريم هو يقول عمره 70 سنة ويبدو أنه مريض ولا بحكم العمر، وإن كان 70 سنة تختلف من شخص إلى آخر، فمشكون يبدو عمره 70 سنة وما شاء الله مازال يعني، فمشكون عمره 60 سنة ويبدأ عاجز ولا عياذ بالله، يعني كلها كل واحد كيفاش ربي سبحانه وتعالى عطاه. إذن هو يقول نصلي الفجر والصبح نصليهم قائم في الدار، وهنا نفتح قوسين باش نقولوا إذا كان بإمكان باش تمشي للجامع يلزم تمشي للجامع، إذا كان ماهوش بإمكانك فصلي في البيت. ويقول بالنسبة للظهر ويصليهم قائم، بالنسبة للظهر والعشاء، الظهر يعني والعصر والمغرب والعشاء، يقول صليهم جالس. بطبيعة الحال المسألة مش هو خاطر صليت الظهر الصبح والفجر وانت قائم ولا ما صليتهمش، المسألة هي مسألة قدرة. إذا كان أنت الصباح تفز، ما نفترض نحن يفز مازال يعني ناشط وكذا وشاد روحه ونجم يصلي الفجر والصبح يصليهم قائم، فيجب عليه أن يصليهما قائما. لكن من بعد كي يطلع النهار ربما يصاب بالخمول،
0: ربما
1: يصاب بالخمول تعب الله أعلم. المفيد فعلا وواقعا وحقيقة يكون عاجز عن أن يصلي وهو قائم، فخلاص يعني ما هيش مرتبطة ببعضها الصلوات. إذا كان ينجم يصلي الظهر قائم يصلي قائم، لكن العصر ما ينجمش يصلي جالس، المغرب ربما يصلي قائم. يعني المسألة مش مرتبطة أنه صلوات معينة يجب يصليها كذا، مرتبطة بالقدرة على ذلك.
0: واضح.
1: نعم بالقدرة لا غير.
0: واضحة الإجابة استاذ.
1: نعم.
0: سؤال موالي
1: هو يقول نعرض في القرآن حتى الفجر، يقرأ في القرآن ويقول في السجود يبدأ جالس ويومئ بالسجود، إذا كان عاجز عن الإتيان كما الصلاة، ولأنه هو جزء من الصلاة، إذا كان عاجز يعني عن الإتيان بالسجود بصفته وبحركته فخلاص يعني تومئ بالسجود بما يعني كيفما استطعت.
0: واضح.
1: فهو مرتبط يعني
0: مرتبط
1: بالقدرة وبالاستطاعة.
0: نعم.
1: والإسلام والأحكام الشرعية كلها مبنية على هذا المبدأ.
0: نعم.
1: يعني مبنية على الاستطاعة.
0: الاستطاعة نعم.
1: المفيد ما يكونش الإنسان يفتعل.
0: أي.
1: تكون
0: هذا هو
1: يعني عجز حقيقي. أما مش بخل ولا كسل ولا وقتها تولي صلاة باطلة والعياذ بالله.
0: نعم.
1: ثم السؤال تقول إن أختها ذهبت للطبيب وربما اضطرت لأن تنزع ثيابها. أولا نقول لها لا يجوز للمرأة أن تنزع ثيابها خارج بيتها إلا للضرورة ملح. هو الأفضل يعني تحاول أنها تبدأش فما تلقاش طبيبة مرأة كيف تمشي لها. إذا كان استحال عليها ولا يمكن أن يكشف عنها إلا طبيب بطبعة الحال مسلم، ففي هذه الحالة أجاز العلماء للضرورة والضرورة القصوى والملح، وتحاول أن يعني تستر نفسها ما استطاعت، يعني ما تنزعش ثيابها بموجب وبدون موجب، يعني فقط الموضع ولا المكان اللي يحتاج الطبيب باش يعاينه، يعني دون أن يكون عليه يعني مغطى بالثياب. فالمسألة راهي دقيقة جدا. وهي تقول عندما أعود للبيت هل هي قلقها مسألة الاغتسال وما قلقهاش مسألة أنها تنزع ثيابها أمام طبيب؟ لا، يعني نزعان ثياب أمام رجل أجنبي فهذا أمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى إلا للضرورة كما قل.
0: هي مشت للطبيب السيدة إذا معنى أخي، والطبيب لا. معنى لازم أنه باش يكشف على المريض.
1: أستاذ كمال أنا يعني أوضح لها
0: هي قالت أنا مشيت للطبيب، هي ما مشتش معناها تا واحد كي يمشي للطبيب معناها مريض.
1: لا،
0: والطبيب وقت يطلب منه الطبيب وقت يطلب منه نزع ثيابه معناها راهو باش يكشف عليه باش يعدي عليه، مش ما نتصورش معناها هكاك لمجرد انه يحب معناها لا ما نتصورش معناها انه
1: على اي حال انا اعطي المبدا والقاعده
0: متفقين المبدا والقاعده سيريدا، لكن راهو هذه مشت للطبيب معناه الطبيب طلب باش يكشف عليه مثلا باش يصور، فما تصور تحتاج انه معناه الانسان ينزع ثيابه، فما اللي يمشوا معناه للطبيب المراه الحامل معناه كي تمشي للطبيب والا
1: اي ما علاش انا اقول هذا الكلام استاذ كمال، ربما كان بامكانها ان تمشي الى طبيبه عندها نفس الاختصاص نفسه،
0: انها معناها فرض ان انه ما فماش طبيب
1: في هذه الحاله او الاضطرار استاذ كمال. اما ربما اي نحن لا ندري، أنا يعني أنبهها إلى ذلك إلى أنه إذا كان فما إمكانية باش تمشي إلى طبيبة امرأة فهذا ما يجب أن تقوم به. أما إذا كان استحال عليها وما فما كان طبيب يعني رجل فوقتها تمشي. ثم بالمناسبة يعني تعرف اللي في الشرع يفرض على المسلمين أنهم يعني يوجهوا وينصحوا يعني الفتيات التي يختارن شعبة الطب أنهم يعني يقوموا بالاختصاصات اللي تحتاجها نساء المسلمين، يعني يمشي تعمل طبيبة تمشي تقرأ الاختصاصات اللي مفقودة ما فيهاش نساء باش في المستقبل على الأقل يعني حاجات النساء من لذلك الاختصاص تكون يعني
0: متوفرة. يعني متوفر.
1: نعم. هل تغتسل بطبيعة الحال؟ أنا يعني ليس هناك ضرورة للاغتسال.
0: هي تقلقت لأنه وعليش هي معناها سألت لأنها حست بروحها تحرجت وتقلقت كي مشت معناها للطبيب وإنها نزعت ثيابها وعد عليها الطبيب بشكل كيف هكاكا، حست بك الحرجة ذاك للي درجة إنها قالت معناها راني كنروح نحب نغتسل. معناها هذا هو معناها الإحراج منين جاء. ما نتصورش سيدي إذا معناها من العلم طبيب محلف و معناها إنسان مسلم في مجتمع مسلم إنه معناها باش يخشى على معناها المريض من الأطباء، بالعكس معناها نزهوا أطبائنا، فمعناها هم معناها على قدر من الكفاءة ومن الأخلاق وديما معناها نحسن الظن بالناس، وهذا معناها ضرورات هي اللي تهزنا معناها للوضعيات كيف هكا. وراو الأمر أستاذ رضا نتصوروا بالعكس كذلك، نفرضوا الأمر بالعكس أنه الراجل يمشي للمرأة والأمر هو بيده معناها. بالضبط
1: معنا. أنا لم أقول ذلك أستاذ كمال.
0: واضح.
1: بالعكس أطبائنا وأغلب أصدقائي من الأطباء وهم أعرفهم نزهاء وكل الأطباء هذا.
0: وابنك طبيب أستاذ رضا ما شاء الله عليه معنا.
1: هذا لا نشك فيه. لكن نحن يعني نتحدث عن أحكام الشرع أستاذ كمال.
0: شرع ما هو يتناسب مع الوضعيات شرعنا ومش حابس في القرن الواحد.
1: لا لم نقل هذا يعني حتى في القرن الأول هذا قاله العلماء والفقهاء في وقاله الرسول عليه الصلاة والسلام يعني استنباطا من سيرة الرسول ومن أحاديث الرسول ومن القرآن الكريم يعني مبدأ الضرورات تبيح
0: المحظورات.
1: لكن يعني أنا أنبه أحيانا ربما تكون هي بإمكانها باش تمشي إلى طبيبة
0: أمرأة. واضح هي هكا واضح هي
1: إذا كان السحالة هو بل الفقهاء ذهبوا أكثر من ذلك حتى وإن يعني لم يوجد طبيب مسلم
0: أي هذا هو.
1: ويعني إما حياة وإما موت فعندها تذهب إلى الطبيب يعني الكافر هذا لا شك بذلك أستاذ كمال خلوها تموت هذا لا وهذا ما قاله الفقهاء. نعم
0: به عندنا سؤال آخر
1: لا يعني انتهت تقريبا الأسئلة.
0: نأخذ فاصل قصير مع هذا الابتهال بعد نواصل بإذن الله.

0: إذن فيما تبقى من الوقت ربما دقيقتين أستاذ رضا، أنه موضوع الصبر هو موضوع عظيم وهو خلق في الحقيقة ما نجمش يتحلى به أي واحد. صحيح معناها لأنه يشق على الإنسان معناها الصبر عند الشدائد، لكن في النهاية ما عنده حتى حل إلا أنه يصبر، لأنه إذا ما يصبرش ربما النتائج تكون عكس ما يتوقع وتكون أكثر مما تكون عليه إذا صبر. وبالتالي هذا صبر كما ذكرنا فيه أنواع، صبر على الابتلاء، صبر كذلك على العبادات أكثرش منها من طاعة ربي سبحانه. زمنا نصبره ربي سبحانه كلفنا فيها جهد وفيها مشقة، وبالتالي يلزمنا نصبره في نهاية المطاف.
1: نعم وكذلك
0: ونصبره ونحتسب ذلك الصبر معناها
1: هي المسألة ما يديم المسألة مرتبطة بالنية
0: بالضبط.
1: يمكن أنه هو

0: يعني أمام أمر شديد، ولا عافانا وعافاك الله وعافى السادة المستمعين، أمام كارثة أو مصيبة لم يفعل شيئا لأنه هو عاجز عن فعل شيء، أما لو كان بإمكانه باش يفعل شيء فقد يكون فعل ذلك. في حين شخص آخر يعني يحتسب إلى الله سبحانه وتعالى، يعني تو مثلا في الحديث الذي يقول فيه المولى عز وجل على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام: إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به.
1: نعم.
0: يعني لأن الإنسان صائم ويحتسب الأجر على الله سبحانه وتعالى.
1: نعم. وهذا
0: ما يحتسبش على والمسألة ديما مرتبطة بالنية.
1: نعم.
0: ثم نحن تحدثنا على مسألة حساس أستاذ كمال، نعم. ونحاول نزيد وضحها فيما تبقى لنا دقيقة واثنين.
1: دقيقة. نعم.
0: أي رأوا مسألة الأحكام الشرعية رأي مثل القواعد العلمية.
1: نعم.
0: يعني الفقيه عندما يعني يعطي
1: يضع
0: قاعدة فقهية ولا يعطي فتوى، فهو يعطيها دون أن يربطها بالجوانب الاجتماعية والإنسانية أو إلى غير ذلك، ويعطي الساعة القاعدة ثم بعد ذلك يعني يربطها بما هو ربما اجتماعي، بما هو يعني حسب القاعدة. هذا الإنسان أو هذه المرأة قادرة على أن تفعل كذا، لكن هناك عناصر أخرى،
1: عناصر أخرى تتدخل.
0: نعم. يجب أخذها بعين الاعتبار. مثلا إنسان يجيه واحد يقوله باش نتبرع لك بمال باش تمشي للحج، وأصبح قادرا هكا ولا ماليا وهو قادر بدنيا، فأصبح الحج في حقه واجبا. إلا أنه بعد شو يقول الفقهاء إذا كان هو ما يحبش يقبلك المال هذاك، لأنه بان كأنه هو يعني جاء فك في وضعية اليد السفلى وما يحبش يقبل ذلك المال، فمن حقه أن يرفضه. ولا نقول له عليك أن تقبل ذلك المال
1: ويزمك تمشي تحج.
0: نعم. ويزمك تمشي تحج إذا كان هو ما حبش يقبله.
1: صحيح.
0: تعففا ومحافظة إذا كان حس أنه فيه ربما كرامته باش يتمس، فمن حقه أن يرفض ذلك المال. يعني هنا يدخل جانب آخر، في حين أنه فقها وعلميا أنت أصبحت قادرا. يعني المسألة مش آلية، مش واحد مع واحد يساوي اثنين، ليس بهذه الصيغة وبهذا الشكل.
1: واضح. شكرا لك يا أستاذ رضا على ما قدمت لنا في حصة هذا الأسبوع. شكرا لكامل فريق العمل معنا هذا الصباح. نلتقي بإذن الله الأسبوع القادم في مثل توقيت هذا اليوم. إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: تابعونا على الفيسبوك، راديو كاس، إذاعة الكاس، الصفحة الرسمية لإذاعة الكاس. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا، راديو كاس، إذاعة الكاس.
2: الحادي عشر صباحا هنا بإذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. تتواصل الجهود الميدانية لفرق الحماية المدنية والغابات بمشاركة متطوعي الهلال الأحمر للسيطرة على سلسلة من الحرائق التي تشهدها جبال المسيد والأبيض وسيدي أحمد من معتمدية نفزة ولاية باجة، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وهبوب رياح الشيلي التي ساهمت في انتشار ألسنة اللهب. هذا وقد تركزت التدخلات الميدانية على حماية المتساكنين والتجمعات السكنية المحاذية للمناطق المتضررة على غرار الغواورة والسويسية، وفق ما أفاد به مراسلنا بالجهة ناجي الخلولي. في إطار دعم التوجه للحد من التبخر بالسدود، تم خلال ورشة بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إطلاق دراسة معمقة حول تركيز منظومة كهروضوئية عائمة نموذجية على مستوى سد سيدي البراق من ولاية باجة. وتندرج الدراسة في إطار مشروع التعاون الفني في تحديد التقنيات المبتكرة المعدة لتحسين تعبئة الموارد المائية في تونس في ظل ندرة المياه الذي يهدف إلى الحد من التبخر. تختتم اليوم بمدينة عين دراهم فعاليات الأيام التكوينية الموجهة لفائدة عدد من الشباب لتثمين الفخار في إطار مشروع نبض الأرض الذي تنفذه جمعية دعم الاستثمار والتنمية والبيئة بالمنطقة، بهدف المحافظة على التراث المحلي وتعزيز الوعي بأهمية البيئة والتنمية المستدامة. دعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس جميع التونسيين أفرادا ومؤسسات إلى المساهمة في مجهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية لفائدة 10,800 طفل وشاب من مختلف المستويات التعليمية، مؤكدة أن الميزانية اللازمة لتوفير مستلزمات العودة هذه السنة تقدر ب 5,953,000 دينار. استشهد 3 فلسطينيين في قصف للكيان الصهيوني استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة وفق مصادر أمنية وطبية فلسطينية. قال أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، قال إن الوسطاء طلبوا من طهران تحديد شروطها لمعاودة فتح مضيق هرمز، وأن إيران تعد قائمة بهذه الشروط، وأضاف أن من بين هذه الشروط إنهاء الحرب في المنطقة. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله. بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف، إلى اللقاء.
4: هذا البرنامج إعادة.
5: الفلاحة دوام
6: والصابع وام
5: مع فتح الرايس.

أهلا وسهلا بكم في لحد وين نذكر تعقبينا في الاستماع جملة من المواضيع باش نتطرقوا لها اليوم. من أكثر المواضيع اللي نحكوا فيها اليوم باش يكون حديثنا على انتهاء السنة الفلاحية والموسم الفلاحي. باش نسمعوا حوار أجراته المديرة العامة لديوان الحبوب والحديث عن حوصلة بعد ما جمعنا الصابة بين قوسين، لأنه ديما يبقى فرق بين التقييم وبين اللي جمعناه، ولكن في كل الحالات يعتبر موسم طيب. هل التقييم ذايا واللي جمعناه هو تحديدا حاجتنا وقديش حققنا من الاكتفاء الذاتي وقديش مازال جملة من التفاصيل مش نسموها في حوار وكلمة جرأته مع أحد الإذاعات، هذا بالإضافة في متفرقات باش تكون عنا جولة في أهم الأحداث على مستوى الشمال الغربي. دون أن ننسى اليوم باش يكون نسمعوا الحديث عن بورت تبرقة، الصيد البحري في تبرقة، وتحديدا مشاغل البحارة في تبرقة، هذا بالإضافة إلى جملة من المواضيع الأخرى. دون أن ننسى ركن غابتنا الكنز المنسي. بالإضافة إلى ذلك اليوم باش يكون عنا متابعة خاصة ولدورة العاشرة للمهرجان التنموي الثقافي، مهرجان كرموس الجبة في دورته العاشرة في علاقة بالمهرجان التنموي، المهرجان الثقافي اللي ينطلق من إنتاج محلي اللي هو الكرموس. هذا الانتاج اللي انطلق من المحلية من جبة تبار بيجة للعالمية، باعتبار كرموس جبة بوحولي تحديدا، وهذا ما حد زيدي عنده التسمية أو العلامة المثبتة الأصل اللي تخليه كي في العالم كي تصدر راو يخرج باسم كرموس جبة لا شيء آخر، يعني الاسم جبة بفضل هذا المنتوج. جبة نعرفه موقعها أكيد على وهذا الارتفاع والماء اللي هبط من جبل وغيره، وهذا الكرموس يتحول إلى العالمية باختصار. بالإضافة إلى ذلك الكرموس هذا اللي المنتوج الأولي، ولكن تم تثمينه في الكثير من المشتقات اللي تابع الكرموس هذا، أكيد عمل نسائي بامتياز. مجمع كنوز الجبة، هذا المجمع أيضا اللي للأمانة باش تدخل معنا السيدة فريدة الجبي، وباختصار باش تكون المداخلة عندما يتحول الكرموس، هذه هي الكلمة لأنه حتى المهرجان في دورته العاشرة كرموس الجبة، عندما يتحول الكرموس إلى كنز بأتم معنى الكلمة. قبل كل شيء أهلا وسهلا بكم، نمشونا غم ثم لنعود المصافحة الأولى باش تكون مع أكيد المدير الدور العاشرة لمهرجان كرموس الجبة السيد أنور الجبي، لكن قبل نمشونا ثم لنعود رجعين.

0: أهلا وسهلا بكم في الحدوام. نذكر تعقبينا في الاستماع باش نحكو على حكاية أكبر من تظاهرة، مش مجرد مهرجان. الحكاية توصل باختصار نحكو على حدث تنموي ثقافي بأتم معنى الكلمة. مهرجان عنده خصوصية، المهرجان ذي يحكي على كرموس من أشهر الكرموس الموجود في تونس، عنده العلامة المثبتة للأصل، انتقل من المحلية للعالمية اللي هو مهرجان كرموس جب. المهرجان هذا خاصة في الانطلاق متاعه باش نحكو على الجانب التنموي بدرجة أولى، باعتبار سنة ثم أفضلية في الانتاج وحتى في الأسوان. تونزيد يحكينا عليها سي أنور الجبي، حاضر معنا سي أنور الجبي، أكيد هو مدير مهرجان كرموس الجبة في دورته العاشرة. هو أهل مكة أدرى بشعابه، باش يحكينا على الكرموس اللي انطلق من المحلية من جبل القراعة تحديدا، اللي قاعد يشرب من جبل من الحجر، والماء هابط من جبل ذاك أعطاه نكهة وخصوصية. سي أنور أهلا وسهلا، مرحبا بك، تحية كبيرة لك. مرحبا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بين كل المستمعين إذاعة الكات.
0: اللي يسمع فينا باش نحكوا على هالمنتوج هذي خصوصيته، واللي انطلقت من موروث زراعي للي وصلت أكيد تظاهرة ثقافية وتداخل بين الاثنين. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا بكم. مهرجان الكرموس هو مهرجان يجي باش يثمن منتوج الجهة ويعرف بها لهذا المنتوج اللي خذاه سيت وخذاه التسمية المطلقة الأصل، أنت قدمته في أعز حلة ليه، وإن شاء الله يكون صدى متاعه في كامل تراب الجمهورية، وهذا يفرحنا برشا ويفرح أهل جبة خاطر تعبوا على الموسم هذايا. وتعرف أنت العناية بالكرموس
0: على طول العام،
1: عن جد على طول العام، على طول العام كسبوها أبدا عن جد، حتى في طريقة المعرفة نتاعهم والدراية نتاعهم بهذا المنتوج، منتوج الكرموس واللي خاصة تمتاز بالبحولي اللي فيه التسمية المطلقة الأصل. وهذا فخر لجبة وفخر للمناطق الداخلية اللي تسعى باش تعرف بجهتها، وإحنا فرحانين برشا إنه بالحق نمثلوا إن شاء الله نمثلوا المناطق الداخلية في أبهى حلة لها. الناس الكل مشاركة فيه، من خاصة سناب باستثناء كل السلطات المحلية اللي ساهمت فيه وكانت تتبع في مهرجان الكرموس واعطته أهمية قصوى، من الولاية، من الثقافة، من البلدية، من المعتمدية، من كيف وهذاك النجاح،
0: كل الأطراف
1: هذاك النجاح يأتي لي يعني هو ثمرة مجهود لكل الأطراف.
0: أي تشاركي، مقاربة تشاركية مبنية عليها العمل بتاعك. سي أنور، بوحولي جبة لكن عندكم الزيدي زيادة، ما ننسوش لأن الزوز موجودين.
1: أي هو جبة تنتج بعديد الأصناف. أي الأصناف ذيك موجود فيها كل الأصناف، أصناف من الخنزيري للبوحولي للوحشي للزرقي، برشا انواع يعني عديده، اما اكثر يعني في الانتاج اكثر حاجه هو البحولي اللي تمتاز به المنطقه نتاع جبه.
0: اي ويجي مرتين في العام، هذيك الخصوصيه
1: تاعو. هو بيفير يجيب مرتين بالعام، اللي هو صعيب برشا باش تلقى ثمره تعطيك صابتين في العام، وهذاك علاش احنا نحبوها وتحبنا في واكسبسيونيلمون رغم قساوه المناخ
0: والموارد المائيه خاصة.
1: الا انه الفلاح تعاو باش يامنوا المنتوج، ورغم هكيك السوم في المتناول، السوم في المتناول للناس الكل. يعني انت كي تجي لجبه تاخذ كرموس مزيان من 4000 حتى ل 7000، نعرف الناس اللي تتزوج على سوامات
0: من 4 دينارات، يعني يعتبر
1: حتى ل 7000 7500 من كل متناول، وتلقى نقاط بيع على طول مداخل الجبه من الفلاحه. وانا طلبت من الفلاحه انهم يستقبلوا زوارهم ويحاولوا باش يذوقوهم ويستقبلوهم احسن استقبال، خاطر جبه مضيافه باهاليها، وتعرف اللي المناطق الداخليه تفرح بالناس اللي جوها والفيزيتور نتاعها، وان شاء الله نكونوا ونشرفوا بلادنا.
0: اي باش نختم معك، فقط نذكر اللي الجمعيه نتاعكم، انت اكيد على راس الجمعيه اللي تنظم مهرجان كرموس الجبه، والجمعيه ذي ما شاء الله قاعدة تشق في طريقها وناجحين وغيره. المهرجان ذا في كل الحالات اللي هو فرصة لجيل جبة منه يذوق الكرموس، منه يشري منه جولة وروعة المكان، أكيد في ما يتعلق بجبل القراعة وحتى المكان اللي يصير فيه المهرجان، المسرح طبيعي، هذه الطرافة الطرف حتى في حد ذاتها، حتى اللي يطلع على المسرح متاع دقة سواء سمحني عفوا جبة، مش أي مسرح، يعني مسرح منحوت في الجبل، هذه الطبيعة اللي ما تعودش أكيد.
1: المسرح هو تاج على هو في أقصى نقطة من جبة، هو تاج على جبة، ورغم صعوبة المكان وكل شيء اللي ارتقينا إن نعمله في هذا المكان اللي خطر بالحق يمثل طبيعة خلابة وطبيعة مبينة برشا، هو يعكس صورة للجبة اللي يجي احنا كأولاد الجهة النفس نتاعنا الوحيد، وصدقني لتو نحبوه خطر هو يمثل رمز لينا ورمز الكفاح، خطر المهرجان تخدم بأيادي أبائنا، يعني ما يعني سواعد اهالي جبة وصعوبة المكان خلى يعني خلى القوة نتاع اهالي جبة تعمل مهرجان فيها في البلاصة هذيك، ورغم صعوبات انه يمثل وجهة جبة. ان شاء الله نشرفوا جبة ديما بالحاجات الباهية وتبار وباجة والولايات الداخلية الكل.
0: سيانو فقط ما ثماش هكا حتى تقديرات سنة، خاطر المنتوج 2023 نعرفوه طاح فرد مرة 50%، سنة ثم عودة، مبدأين ثماش تقييمات هكا رقم هكا في صابة سنة ولا مزيد؟
1: والله هو المنتوج متاعنا متاع سنة كان يكون أحسن من كيكا برشا، كان يكون قياسي، إلا أنه تعرف المناخ الماء والله يعني فيلم
0: موجود
1: موجود سرطان ماما يعني مش كيفية كبيرة، لأنه المناخ هو اللي أثر على المنتوج، قرابة الصابة أثرت يعني في 60-70% ماكس من الصابة اللي كانت نورمال موجي حاجة باهية، ورغم أنا رغم هكيك السوم
0: في المتناول
1: في المتناول الناس كل، وبالعكس الجودة جودة عالمية.
0: شكرا جزيلا، يعطيكم الصحة، ربي يوفقكم. تفضل سيانو.
1: نشكر كل هيئة المهرجان، ونشكر كل من دعم هالمهرجان هذا نتاع جبة، نوجه لهم تحية. شكرا. ونشكركم أنتم ونشكر كل المستمعين.
0: شكرا جزيلا سيانو رجبي، مدير مهرجان كرموس الجبة دور العاشرة، بالتوفيق، مزيد نجاح والتوفيق، أهل وسهل. بعد شوية مازلنا باش نحكوا على جبة، باش تكون السيدة فريدة جبي مجمع كنوز جبة وتثمين هالكرموس هذا في مشتقات الكرموس، الحكاية الكل مربوطة ببعضها. رجعين بعد النغمة هذايا اللي فاتوا الاستماع، نجي مدخل على الباج راديو كيف ويعاود يسمع الانترفيو، أهل وسهل، مرحبا يا رجعين.

0: أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع، موصلين معكم كرموسة جبة والفلاحة النسائية بشكل خاص، وكيف تحول الكرموس إلى كنز بأتم معنى الكلمة. كنا نحكي على العلامة والتسمية المثبتة الأصل بداية من 2012، وهي تثبت التين ذاية مطابق لشروط المنشأ والجودة والتتبع، وصورنا أكيد تم تسجيل فيك دو جيبا دوليا سنة 2021 لحماية الاسم من الغش والمنافسة غير المشروعة. مجمع كنوز الجبة رافق قصة النجاح هذية، وأكيد علاقته بالكرموس وخاصة الفلاحة النسائية، النساء اللي ثمنوا الكرموس هذية وتحول إلى كنز. هالمجمع هذية أحسن إنسان أكيد نجم تحكي عليه رئيسة المجمع السيدة فريدة الجبي. أهلا وسهلا، مرحبا، تحية كبيرة لك.
1: أهلا وسهلا أخويا فتحي، أهلا وسهلا بإذاعة الكاف وبمستمعي إذاعة الكاف، مرحبا بكم على على معانا في جبة على كرموس، مع كرموسة جبة.
0: أي كرموسة جبة كنا نحكي مع سي أنور الجبي والمهرجان وغيره، التظاهرة الثقافية التنموية، ولكن معكم أنتم الكرموس، جاوز الكرموس، هل منتوج الأولي مادة خام أولية لمنتوجات أخرى، وهل منتوجات هذه وصلت العالمية، وأحسن أكيد إنسان تنجم تحكي عليها بفضل نساء وحراير الجبة. هل القصة هذه هي فرصة باش نذكر، خاصة اللي السنة رغم التغيرات المناخية ورغم الماء ورغم التحديات ثم نجاح، هذا هو المهم.
1: الحمد لله، الحمد لله أنه بالإصرار متاع المواطنين متاع أهالي الجبة الحقيقة، اللي هما صبورين، اللي هما خدامة، اللي هما مجاهدين، اللي هما يعني هذاك قاعدين محافظين ومطورين وماشيين في النجاح، ماشيين في النجاح الحمد لله. كما تفضلت، أنا فريدة جبي رئيس مجمع كنوز الجبة في تحويل المنتجات الفلاحية. نحن نخدم على الفالوريزاسيون دو برودوي تيروار، المنتجات المحلية، يعني نتمنوا في المنتوج المحلي. صحيح نحن بما أن هي الجبة كما قلت، كما تفضلت، أنها منطقة فلاحية سياحية إيكولوجية بيئية بامتياز، تراثية ثقافية، يعني كل مقومات الحياة موجودة فيها، كل مقومات العيش الكريم هي موجودة فيها، من خصب تربة وماء وماء عذب وخضرة وجمال وطبيعة مزيانة برشا. هذاك زاد من مقومات من ربي سبحانه، وأحبانا بهالمناظر هذية، يعني حطنا في موقع جمال، موقع ثري، يعني الحمد لله، يعني كما نقولوا احنا جبة جالبة للحضارات، بلاد ماء، بلاد تربة، بلاد خصب، بلاد واحد، وكذلك المواطن متاعها، أهليها يعني خدامة، أهليها يعني معاملين على رواحهم، يعني ما همش معاملين على ربي وعلى رواحهم، استثمروا حتى في الحذرة كما تشوف الجبة، يعني تحت سفح جبل الجراعة، يعني مكان عالي عالي، والحمد لله أنهم وصلوا استثمروا فيها وعملوا من الكرموس نتاع الجبة، عملوا مورد رزق يكفيهم ومصورين، والحمد لله.
0: خاصة هالمنتوجات المربوطة بالكرموس، اللي نعرف انتم مجمع تخدموا كل شيء، ولكن خاصة مشتقات الكرموس اللي تعرفتوا بها، وهي السنة موجودة في الدور العاشر وديم موجود، وثم ديم جديد أكيد، كانت تعطينا فكرة.
1: أكيد أكيد أكيد، هو نحن يعني صحيح المهرجان كما حكيت أنت يعني في دورته العاشرة، لكن هو ما هوش في دورته العاشرة، هو في دورته أكثر من 30 سنة، يعني بالضبط. احنا من 1993 يعني تأسست معتمدية تبار، وبعدها بعام ولا بعامين تكون المنتزه وتكون المهرجان متاع الجبة. ما كانش بالطريقة، يعني كان بطرق أخرى، من مع بداية المشروع بومبا اللي هو جاء في 2013 مع الجبة باش يثمن المنتوج متاع كرموس الجبة، باش يعطيه وخدم عليه وعمل له أبحاث وعمل له كراسة شروط وعمل له برشة خدمة، برشة برشة برشة خدمة، يعني اللي بعد أعطاه التسمية المثبتة للأصل، يعني خذينا التسمية المثبتة للأصل الجبة، وكذلك يعني بعد التسمية هذيك اللي خذيناها نحن تحصلنا عليها في 2019 بعد خدمة 7 سنوات، يعني سبع سنوات سنوات عمل وتضحية وجهاد وجري ويعني بالحق وخدمة خدمة تحصلنا على الشهادة متاعنا. وبعدين بعد 2020 زادت تحصلنا على سيبام يعني جبة محمية طبيعية ذات تراث عالمي سيستم انجينيور يعني يعني علامة أخرى. وزادت كيف كيف عندها سيبام اللي عندها سيرتيفيكا بيولوجيك. وهذا ما يمنعش أنه نحن كان سيد جبة مش كان مجمعة مجبة هو صحيح كان مجمعة مجبة كان النواة لأنه هو انطلق من 2016 انطلق في إطار الاقتصاد التضامن الاجتماعي
0: بدأ بعشرة فلاحات وأكيد كبرت
1: فلاحات كانوا يخدموا وحدهم هكاك جاء المشروع هذا يجي زاد جاء المشروع يعني لمدهم وعمل لهم مع مكتب لائحة المرأة الريفية عمل لهم التكوينات وعمل لهم الفورماتيون وتكونوا في هيكل قانوني اللي هو مجمع كنوز الجبه وبدا يخدم في مجالات عده يعني مش كان مجال الكرموس. صحيح البوتنسياليتي نتاع الكرموس والسافوار فير والحاجات هذوك متوارثينهم عن اجداد يعني نحن ماهوش حاجه جديده ما طورناها في شكل يعني ولا معجونه معقم معلب اومبالي معمول يعني بطريقه بتقنيه صحيحه بتقنيه يعني معاصره مواكبه للعصر مواكبه للمواصفات كي تقول المواصفات العالميه
0: العالميه اكيد
1: يعني بالحق يعني المنتوج خاصه معجون الكرموس معجون الشريحه اللي هما من الكرموس بالاساس يعني عندهم صيت كبير عندهم ميداليات في مسابقات التذوق الوطنيه مع لابيا مع وزاره الفلاحه مع البومبات كيف يعني متحصلين اكثر من 10 ميداليات في المنتوجات نتاعنا اللي هي اكثر من 10 ميداليات لان هي فما دورات خمسه دورات تعاملوا من 2017 انطلقوا من جبه يعني يعطيك الصحه المناظره انطلقت من جبه عملوا كونكور هنا في جبه ودخلت فيه برشا فلاحات وبرشا واحد منتوجات وخذينا شهيد وخذينا جوائز. من غاديكا كانت الرؤيه واضحه انه البروجي ينطلق في مشروع المسابقه الوطنيه للمنتوجات المحليه. وقتها كانت 2017 كانت انطلاقه من جبه الحقيقه. الحمد لله يعني الحمد لله وكمل الدورات الخمسة يعني كل عامين نعملوا دورة وكل عامين نتحصلوا على ميداليات مناشي يعني وقاعدين نخدم وقاعدين نتطور يعني وصحيح المجمع مش بركة كان يعني كان الكرموس صحيح لأن البوتنسياليتي كرموس لكن مثلا نحن عنا جبل عنا الغابة عنا الزعتر عنا الكبير عنا الزهر عنا الورد العربي عنا برشا حاجات يعني اللي سميناها هذا كيف خدمنا يعني بين التجفيف والتحويل نتاع الغلال والخضر خدمنا التجفيف والتقطير والنباتات الطبيه والعطريه خدمنا زاد كيف يعني. والحقيقه في الوقت ذاك كان فما المشروع نتاعنا كان فيه برشا فيشات منهم الفيشه نتاع التقويم نتاع نقطه البيع في الفيشه نتاع الريستوراسيون يعني هذوما اللي نحن تو وصلنا طورناهم وعملنا نقطه البيع الحمد لله وتواصلنا مع بروجي فورتريس مع سفارت كندا عملت لنا البوان دو فونت تو ان شاء الله انكور قاعدين نحضروا للتابل دوت ان شاء الله يعني نلقوا شكون يهز معانا ويهز معانا يد يعاوننا يعني باش نوصلوا. ومن رحم مجمع كنوز الجبة وكان هو اللي نقولوا نحن الامباكت اللي القوي اللي عملوا مجمع كنوز الجبة والنساء مجمع كنوز الجبة هما صحيح صنديدات مضحين صابورات يعني مجاهدات بأتم معنى الكلمة يعني خدموا لحد الآن هما قاعدين يخدموا قاعدين واقفين في الميدان وبقوة يعني الحمد لله بالرغم فما عوائق وفما مصاعب وفما ما تعرف زادة حتى ما ضريبة النجاح ديما موجودة يعني ديما موجودة وقوية يعني لكن الحمد لله أن توا وصلنا عملنا نقطة البيع إن شاء الله تابل دوت ومضحين ومع المهرجان ديما نخدموا يعني من التضحية وعملنا من الكرموس نتاعنا الحقيقة عملنا منه معجون كرموس عملنا منه معجون شريحة عملنا منه مقروض بشريحة الكرموس عملنا منه مرقة زعرة حار يعني حلوة بشريحة الكرموس عملنا برشا حاجات يعني ونحاولوا باش نخدموا يعني على حاجات أخرى إن شاء الله المسار مازال متواصل بالرغم كما قلت أنت العوائق الطبيعية والنحن التغيرات المناخية اللي هي اللي موجودة في العالم الكل. الجبة ماهيش بعيدة على يعني أكيد. على التغيرات المناخية. عانت في السنوات اللي فاتوا الفارتين عانت برشا مش شوية. برشا من الغابة متاعها برشا يبس برشا يعني. والحمد لله عودت رجعت الطقس رجع تغير شوية ولا فرجع برد شوية ورجع فما شوية مير رجع لنا المير رجعنا الأمل. ما فقدناش الأمل لله. احنا ديما ما نفقدوش الأمل وديما متوكلين على الله وصابرين يعني إن شاء الله كيما الناس كل كيما الناس كل إن شاء الله.
0: أكيد. آخر سؤال، تقييمك لصابة السنة بالمقارنة بعام الأول، أفضل أقل أكثر؟ نعرف
1: والله سلعة باهية في كاليتي نقولوا نحن
0: الجودة
1: في الجودة أي في الجودة باهية. البيثر الحقيقة ما جاش يعني لأنه نحن عندنا صابتين يعني علاش الكرمة اللي ماخذة الكرمة اللي هي ماخذة التسمية المثبتة للأصل اللي هي البحول اللي هي تعمل صابتين يعني. وعلاش خذات هي على خاطر البرودكسيون وعلى خاطر خاصة بالجبة على خاطر الطبيعة والمناخ والتربة مغذية وكل شيء بالسلمينيرو والماء مغذي بالسلمينيرو والطريقة تقليدية يعني والمناخ له جاف له رطب يعني بين يعني خاطر الكرمة ما تحبش السخانة برشا ما تحبش البرود برشا يعني المناخ مواتيها. مي في الشتاء السنة اللي فات يعني الأمطار برشا العام الشتاء طول بدأ من الخريف وطول يعني فما برشا أمطار الكرمة زادت الغمس زادت قوي في روحها يعني ما عطتش الصابة بيثر ما جاش بالنسبة للكرموس لاباس الماء موجود لاباس في شوية في المدة الفايتة سخانة متاع جويلية المدة هذه اللي فايتة يعني أثرت شوية على الكرموس لكن لاباس في القروس المدو يعني الحمد لله يعني الواحد ديما يحمد ربي تقييم ينجم يكون معدل متوسط أكثر شوية من المتوسط ينجم يكون مع وقته هو ما تعرف الفلاح ينجم يعوض هكا وهكا ينجم مثلا الصابة يطلع السوم يعني مثلا ماشي الصابة ناقصة السوق يحكم فيه العرض والطلب
0: عرض والطلب أكيد
1: يعطيك الصحة يحكم فيه العرض والطلب إذا كان فما طلب قوي والعرض مثلا ماشي مش بصيف بيشتغل السلع الفلاح ما يلقى روحه ماهوش خاسر يعني.
0: الله لا يخسركم وان شاء الله ديما مربوحه وان شاء الله مزيد النجاح والتالق.
1: مرحبا بكم طلعوا علينا زاد مضابين طلعوا علينا في جبه زورونا في ايام المهرجان تاخذوا الكرموس متوفر موجود يعني لهنا على عين المكان ماهوش غالي برشا يعني مش كيما تلقاه في السوق كيما تلقاه عند الخبار لهنا
0: من
1: عند الفلاح ديريكت من عند الفلاح ديريكت الاسوامات المناسبه وبارك الله فيكم ويعطي الصحه لاذاعه كيف المواكبه للاحداث ديما على طول وبارك الله فيكم يعطيك الصحه اخويا فتحي والى اللقاء
0: السيده فريده الجبيل رئيس مجمع كل الجبهه مرحبا اهلا وسهلا مستمعين معكم ذاك التعقبين في الاستماع انا غمث ومن العوده رجعين.

حبيت والله حبيت، والحب مقواه مقواه، شعشع في القلب نوره. حبيت والحب مقواه، شعشع في القلب نوره.

0: في حوار يلامس القلوب ويأخذنا إلى عوالم الصفاء مع الإنشاد الديني، عندما تلتقي الروح بالكلمة ويتحول الصوت إلى رحلة في رحاب العشق الإلهي، سفر وحوار يمتعنا من خلاله المنشد حمد الخماسي.
1: لانيش من السواسي ولانيش من الرميلة ولانيش من المكناسي ولانيش من الدخيلة، نا نسبتي خماسي معروف ولد عيلة، الكاف مسقط راسي بلاد الرجيل والرجيلة، بالشعر فرض في كاسي من الله عندي هيلة.
0: فوق القمة السبت من 9 إلى 10 ليلا، الإمضاء سندس مسعاوي.
2: تمام منتصف النهار هنا بإذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. تتواصل الجهود الميدانية لفرق الحماية المدنية والغابات بمشاركة متطوعي الهلال الأحمر للسيطرة على سلسلة من الحرائق التي تشهدها جبال المسيد والأبيض وسيد أحمد من معتمدية نفزة ولاية باجة، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وهبوب رياح الشيلي التي ساهمت في انتشار ألسنة اللهب. هذا وقد تركزت التدخلات الميدانية على حماية السكان والتجمعات السكنية المحاذية للمناطق المتضررة على غرار الغواورة والسويسية، وفق ما أفادنا به مراسلنا بالجهة زميل ناجي خلولي. هذا وقامت الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية يوم أمس ب 821 تدخلا، من بينها 169 عملية إطفاء حرائق، وفق ما أفادت به وزارة الداخلية في بلاغ نشرته اليوم على موقعها الرسمي. في إطار دعم التوجه للحد من التبخر بالسدود، تم خلال ورشة بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إطلاق دراسة معمقة حول تركيز منظومة كهروضوئية عائمة نموذجية على مستوى سيدي البراق من ولاية باجة، وتندرج الدراسة في إطار مشروع التعاون الفني في تحديد التقنيات المبتكرة المعدة لتحسين تعبئة الموارد المائية في تونس في ظل ندرة المياه. تم اليوم بولاية جندوبة أحياء اليوم الجهوي للعلم بالمركب الثقافي عمر السعيدي، حيث تم تكريم المتفوقين جهويا في المناظرات الوطنية ومختلف الشعب العلمية وكذلك المتوجين وطنيا في مجال الرياضة. تختتم اليوم بمدينة عند رهم فعالية الأيام التكوينية الموجهة لفائدة عدد من الشباب لتثمين الفخار في إطار مشروع نبض الأرض الذي تنفذه جمعية دعم الاستثمار والتنمية والبيئة بالمنطقة، بهدف المحافظة على التراث المحلي وتعزيز الوعي بأهمية البيئة والتنمية المستدامة. دعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس جامعة التونسيين أفرادا ومؤسسات إلى المساهمة في مجهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية لفائدة 10,800 طفل وشاب من مختلف المستويات التعليمية، مؤكدة أن الميزانية اللازمة لتوفير مستلزمات العودة هذه السنة تقدر ب 5,953,000 دينار. قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن جميع الدول يتعين عليها الامتناع عن تنفيذ العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، مضيفة أن المشاركة فيها تعني التواطؤ في فرض إرادة غير قانونية لدولة واحدة على دول مستقلة. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله. بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف، إلى اللقاء.
4: هذا البرنامج إعادة.
5: الفلاحة دوام
6: والصابع وام
5: مع فتح الرايس.

واللي نهواه يريدون نبيعه وننساه. يا ناسي اهلكوا قلبي وعيني. واللي نهواه يريدون نبيعه وننساه. يا ناسي اهلكوا قلبي وعيني.

0: شكرا.
1: متفرقات،
2: اهلا وسهلا بكم في متفرقات. نذكر التعقوا بينا في الاستماع. متفرقات باش تكون جوله في اخر الاخبار على مستوى وطني. الحديث، كل الحديث في هذه الاونه على الاستعداد للموسم الفلاحي الجديد. اكيد اللي بداية من غور سبتمبر نحكو على الموسم الفلاحي 2026-2027. من أهم الحواج اللي يعني يكون الحديث عليها في هذا الموسم هو في الآونة الأخيرة صدور منشور أسعار بيع بذور الحبوب المثبتة والشعير المراقب المعد للبذر للموسم الفلاحي 2026-2027. فقط فيما يتعلق بهذه يعني 17 أوت هو صدور هذا المنشور، بذور الحبوب المثبتة من الجيل الأول قام حصل باش يكون في حدود 170 دينار للقنطار، قمح لين اللي هو الفرين 140 دينار للقنطار، شعير وثريتيكال في حدود 130 دينار. بذور الحبوب المثبتة من الجيل الثاني قام حصل 168 لين 138 128 يعني دينارين التالي. ثم بذور الحبوب اللي هي الستوندار قمح لين 166 يعني ديما 4 دينارات التالي. الشعير المراقب المعد للبذر شكون في حدود 115 دولار دينار دولار حكاية أخرى. هات نسمعوا في حوار أكيد الرئيسة المدير العام لديوان الحبوب السيدة سلوى بن حديد في حوار والحديث خاصة في تقييم الموسم الفلاحي الحالي وأهم النتائج. نسمع عنصر مسجل ثم نعود.
3: هو المهمة الأساسية لديوان الحبوب اللي هو تابع وزارة الفلاحة هو تزويد البلاد بالحبوب، يعني هذا هو المهام متاعه الأساسية، وكذلك هذا يصير يا أما عبر الكميات المنتجة محليا أو التوريد. هذه معناها المهمة الأساسية. ثم مهمة أخرى هو تكوين المخزون الاحتياطي من الحبوب، كذلك المساهمة في تزويد البلاد بالبذور الممتازة. وإحنا على معناها توا أيام قليلة ونبدأ ونزود في البلاد بالبذور المثبتة إن شاء الله. الحقيقة بشهادة الجميع موسم تجميع الحبوب صار في ظروف طيبة، وهذا بفضل الاستعدادات المبكرة من مختلف يعني المتدخلين في عملية التجميع، مش الديوان وحده. تعرف اللي عملية التجميع هي امتداد لحلقة الانتاج، ويقولوا عملية التجميع يزم تكون ديما الاستعدادات بصفة مبكرة، خاطر هو تتويج لما قمنا به طيلة أشهر من العمل. إن شاء الله تنا في شهر سبتمبر سنقوم به على غرار كل المواسم. الموسم يعني سيكون عندنا يوم إعلامي لتقييم موسم التجميع بتشريك كل المتداخلين لتدارس النقائص خاصة لتلافيها مستقبلا. الكميات اللي تم تجميعها إلى حد الآن وإحنا أوشكنا على النهاية من عملية التجميع هي في حدود 11 مليون قنطار، وكان قارنوها بالموسم الفارط اللي كانت في حدود 11 مليون و 800 ألف قنطار. يعتبر الموسم ثاني باهي طيب، معناها مقارنة بالمواسم السابقة. احنا كي نقولوا موسم طيب كي تبدأ الكميات المجمعة تفوق 10 مليون قنطار، ولكن التوزيع امتاحها احنا ال 11 مليون قنطار عندنا 94% حبوب استهلاك و 6% بذور ممتازة خام اللي بعد تولي بذور مثبتة. بالنسبة للبذور الممتازة الخام هي في خلال هذا الموسم كانت في حدود 680 ألف قنطار، تقريبا نفس الكميات في الموسم الفارط اللي كان زايدة شوية كانت في حدود 711 ألف قنطار. إن شاء الله خلال هذا الموسم يعني الكميات اللي إن شاء الله نحطوها على ذمة الفلاحة بتكون في حدود 500 ألف قنطار. بالنسبة لحبوب الاستهلاك، حبوب الاستهلاك عندنا ثلاثة أنواع. عندنا القمح الصلب، وإحنا تونس معروفة بزراعة القمح الصلب، وعندنا القمح اللين، وعندنا الشعير. وهنا معطى هام جدا كي نقولوا عملناه 11.8 مليون قنطار 11. الفارق منين جاء؟ إحنا رانا بالنسبة للقمح اللين تعتبر كميات هامة، احنا خطر تو المساحات المخصصة للقمح الليل في حدود 49 ألف هكتار، ولكن تم تجميع حوالي 1,700,000 قنطار، ما وصلنا ليش حتى عام 2019، هذا معطى هام. ولكن ثم تراجع بنسبة 42% بالنسبة للشعير، وهذا النجم نفسروه راه الشعير خاطر التجار في الشعير حر، يعني السعر المحدد من الدولة هو سعر تدخل، يعني الفلاح له الاختيار ينجم يبيعه كما يحب في السوق الداخلية إذا كان السعر يكون أفضل من السعر المحدد من الدولة، ولا يلتجأ للمراكز التجميع. وهنا برب احنا بالنسبة للقمح الصلب اللي نقوله ديما 75% من الكميات المجمعة هي تمثل القمح الصلب. قمح الصلب اللي نعمله به سميد كوسكسي والعجين الغذائي، والقمح اللين اللي قلنا احنا سنة 1,700,000 قنطار هو اللي نعمله به الفارينة والمرتبات والخبز. واحنا هيكليا بلد مورد للقمح الليل، على خاطر هذه استراتيجية الدولة اللي هي ننتج أكثر ما يمكن من القمح الصلب. توريد يتم بالنسبة للقمح الليل، علاش؟ خاطر القمح الليل متواجد، الانتاج العالمي في حدود 700 مليون طن، بالنسبة للقمح الصلب لا يتجاوز الانتاج العالمي 30 مليون طن. الأسعار ديما الأسعار بعضها تكون حسوا الأزمات العالمية كما 2008 2014 2022، آخرهم 2026 الأسعار تكون ترتفع بشكل مشط بالنسبة للقمح الصلب باعتبار ندرة حاجياتنا السنوية سابقة ونقلناها في عدة مناسبات. 12 مليون قنطار قمح صلب، كما القمح صلب كما قمح الليل، و12 مليون قنطار قمح ليل. والشعير خطر الشعير توا حر هو، والتوريد حر، ونقوله احنا في حدود 750 ألف قنطار شهريا. بالنسبة للقمح الصلب احنا جمعنا 8 مليون قنطار، جمع 8 مليون قنطار تختي متاع 8 أشهر، وهذا هام معناه يهزك حتىك الجانفي 2027، 8 مش كما كتلم 2 كما كتلم 4، وتخليك حتى لمجابهة النقص. ولكن يلزمنا نكونوا باش نجيبوا هالأزمات إذا صارت، يلزم ديما يكون عنا معناها مخزون احتياطي ونخدمه في أريحية. وذاك علاش نحب نظهر بربي، نحب نوضح حاجة تو نسمعوا في الصيف وقت نبداو نجمعوا، قولك هاك تجمعوا ممتان قاعد تورد في القمح، راهو اللي نوردوا فيه هو القمح اللين. هذاك ملا خيار الدولة خاطر الأسعار ملائمة. بالنسبة للبذور بربي الممتازة، نحب هنا نوضح حاجة، احنا راو حاجياتنا في تونس في حدود 2.5 ملايين معناها زراعة، والفلاح بتبيعته يخلي زراعته، والدولة توفر حوالي 25% من بذور المثبتة معناها اللي يقع معناها تزويدها وانتاجها عبر شركات انتاج البذور. احنا شفنا راو الموسم الفارط، انا نقولها راو تعدى في ظروف طيبة، وكان عندنا رقم قياسي راهو 524 ألف قنطار، ونقولها وأعيدها عمرها ما صارت في تونس، معدل في حدود 260 ألف قنطار. موسم بركة تم توزيع 350 ألف قنطار، معناها مجهود من شركة الإنتاج على خاطر هما اللي في علاقة مع المكثرين باش يوفروا هالكميات هذه. ولكن زاد الفلاح وقت اللي هنا بربي نحب نتوجه للسادة الفلاحة، وقت اللي يقوم بطلب معناها ما نعرفش كمية ما من البذور، راهو كي يطلبها في سبتمبر يمكن تجي في اكتوبر يمكن تجي في نوفمبر، على خاطر الطاقات متاع شركات الانتاج ما تنجمش تخرج اكثر من 5000 قنطار يوميا. ولكن بحول الله كيما نجحنا موسم البذر في الموسم الفارط ان شاء الله نخدمه بنفس النسق. واحنا البلاغ سيد وزير فلاحة اليوم سيه بدينا في طلبات تلقى طلبات تزود، سيه احنا باش نحطوا على ذمة الفلاحة ابتداء من اليوم.
2: ذكر تعقبين في الاستماع دي السيد سارة بن حديد المدير العام لديوان الحبوب، والحديث عن حوصلة لأهم خاصة في علاقة بنهاية الموسم الفلاحي 2025-2026، الشيء اللي جمعناه بالكم والتفاصيل وغيره، والحديث عن آخر السردات للموسم الفلاحي 2026-2027، والبداية خاصة بعد صدور المنشور عن وزير الفلاحة فيما يتعلق بالأسعار، يعني بداية قبول طلبات التزود من الشركات خاصة لكمية القمح اللي بيشكون موجودة وموضوع على ذمة الفلاحين نحكي على البذور. أهلا وسهلا بكم، وصلنا معكم نفس المشغل تحديدا، نحكي على أكبر ولاية منجة ولاية بيجة، والحديث عن هذا المشغل بالذات سي شكري جبي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بيجة، نسمع وصل مسجل فيما يتعلق بالزراعة الكبرى والحبوب والموسم الفلاحي الجديد ثم نعود.
0: فيما انتظرنا تسعيرة البذور في الوقت المناسب وقبل موسم البذر، خفضنا على نفس الأسعار السنة الفارطة، نقطة إيجابية تسجل لفايت دعم الفلاح، وإن شاء الله نستثمرها لأنه مستلزمات الإنتاج ومستلزمات السنة الفلاحية مش فقط بذور، هي أسمدة، هي تمويل، وهي تقييم بدرجة أقل، هي تقييم باعتبار أن السنة الفارطة كانت سنة ممتازة في علاقة بالتساقطات، ورغم ذلك الحصيلة كانت دون المأمول. بالنسبة يوقع تقييم محلي جهوي وطني وتتوفر مستلزمات الانتاج، واللي غريب شوية هو انه الى حد اليوم من موضوع الدي اي بي مازال ما هوش قاعد يتوزع بطريقة ثالثة، هو اللي قاعد الميزون بلاس تاعه ما هوش قاعد عليه، هذا مستغربين منه شوية لان الاولوية للدي اي بي اول حاجة نحتاجوها هو سبير 45 والدي اي بي، سبير 45 موجود، دي اي بي ناقص. نتمنى انه العمليات هذه كلها والمستلزمات هذه كلها تبدأ حاضرة، وان شاء الله ربي يمن علينا بالأمطار وبخريف باهي حتى تكون الانطلاقة 26-27 تكون انطلاقة جيدة ومشجعة ومحفزة.
2: ذاك التحقوا بنا في الاستماع ديرك المتفرقات فلاح دوم، موصلين معكم كان سي شكر الجبير رئيس الاتحاد الجوي الفلاحة باجا، والحديث عن أسعار الحبوب البذر. موصلين معكم نسمع العنصر المسجل التالي، سي البحري الفرياني رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة تستور يحكي على المناطق السقوية، مشروع تكثيف المناطق السقوية. نسمع العنصر المسجل ثم نعود.
1: بالنسبة للمناطق السرقية في تستور 4 سنين 5 سنين تعب، من 2018 تم بعث عن مشروع جديد هذا ودراسات بدأت، مشروع تثمين المنطقة السرقية تمويل من البنك العالمي، بدت فيه الخدمة عندها جي 4 سنين، توا احنا كملنا الخدمة. المناطق كانوا يعانيوا من نقص الماء، خزان كبير كنا نعمله ب 500 متر كوب ولنا في 24000، الماء موجود، الفلاح يسقي جمعة كاملة، فما ترشيد في عملية استهلاك الماء خاطر القطرة ما بحسابها. منطقة عينون تشكو نقص كبير كبير كبير، فما زيتون مات، فما بلايس يوصلها الماء بلايس ما يوصلهاش. احنا نطلبوا من سلطة الاشراف وخاصة المندوبي التدخل باش نكملوا المنع الصبا نتاع السناء، والعام الجاي خويا يشوفوا لنا حل في منطقة عينونس.
2: ذكر تعقبين في الاستماع ذا كان سي البحر الفرياني رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة في تسور، والحديث على المناطق السقوية. موصلين معكم سي رضا النفزي مثل البحارة أكيد على مستوى تبرقة، والحديث جملة من المشاغل في تبرقة تحديدا البحارة تبرقة والبرت. نسمع العنصر المسجل ثم نعود.
4: نبدأ رئيس النقابة تاع السد البحري من تبرقة، ثم حاجات في البرد ناقصة مثلا، برشا حاجات ناقصة في برد تبرقة فهمتني. وبالنسبة للحوت خاطر صنعت حكاية البوليميك تاع الحوت وما فهماش، وديجا الشر هذا في شهر أوت ينقص الحوت بطبيعته فهمتني، ينقص الحوت الشر هذا حتى الفلايك والكل ثلاثة حق البرنسات تاع مخاطر تاع حوية البحر، ينقص الحوت في شهر أوت هذا البحر يموت شوي فهمتني. وثم عندنا المرشي في مرشي زيكرون على في البرد تبرقة يهبطوا له الحوت، ما ثمت البرنسية والكل والحوت كل محسوب يهبطوا فيه البنزارات، يهبطوا بيرقاس على تونس، يهبطوا القليبي خاطر ساعات المرج تاع تبرق السوم طايح معنا القشر هنا ما هو العرض والطلب، ما يعطوش السوم للبحار، يعطوا السوم طايح السوم تاع البحرية فهمت تاع الحوت السوم طايح، وبعد كي يمشي البحار يبدأ ما تعدي في ناج الحوت يشوف الحوت يلقاه غالي معنا مش السوم متاعه معنا ديما البحار مضرور فهمتني. على هذيك ولو توا اغلبيتهم يهبطوا الحوت المرشي بنزارات ويهبطوا المرشي قليب ويهبطوا المرشي دقرو بير القطعة هذيك، وثم حوت بطبيعته ما يتباعش في المرشيات خاطر تاع يسخوا فيه البرة كيما لانقوسة كيما الراسكاس، ثم حوت برشا انواع تاع حوت تاع وسخ يسخوا فيه ما يتباعش في المرشي في اوندي تاي في الحوانة فهمتني، يبيعوا للوثاقة ثم وثاقة من البنزارات ياخذوا الحوت بالدلالة بالمزاد العلني وياخذوه ويتباع. هذيك هي كيفاش الحكايه تاع الحكايه الحوت ناقص يعني في البر في المرش تاع برق يجيبوا من بير القفعه ويجيبوا له عندنا البرط عندنا تو دراجاج تاع البرط نورمال بشاشر، والبرط عنده برشا مشكله حتى البالانسيات مع شد دخول هنا برط برقه خاطر البرط تسكر تردم قدام الدخله تاع البرط ما عادش يدخلك البالانسيات الكبار معناه البالانس لازم يوحل في البرط مع تو مرصوده الفلوس، قالوا لابيب تاع اداره الموانئ يعني في برقه وعندهم حكايه مشكله مع تاع الغابات وتفضلت قالوا حسب كلامهم قالوا تفضلت وكل جاي التو ما حبوا شجر والبرط والفلوس مرصوده فهمتني، معناه البرط معناه تردم الكبار ما عادش يدخلوا البرط برق كل اول تدخل بنزار ما عادش يدخل البرط برق فهمتني، وعن اشكاليات تاع الماتريال بحال الفلايك معناه كلها مربطه يعني معناه كانوا بكري يعطوا فهم في كل عانات شوي ماتريال شوي كذا توقفوا على الماتريال مع المديونيه تاع البنك مساهمين في البنوك الفلايك ما عادش نجموا يتحركوا. فلايك كله هو الاسطوره قدم ديجا ولا قديم معناه فلايك قديم فهمتني، لازم باش تصلح ولازم كذا ولازم كذا لازم فلوس، لازم على الاقل الدوله تشوف كيفاش ولا من الولايه يرموا يرزون حكايه من الولايه كما كانوا بكري. الولايه ترصد فلوس وترص اعانات على الاقل باش نجم تحرك تعمل ماتريال فلايك تو كل شيء وقف معناه، ولا عاد يعطونا اعانات لا عاد حتى شيء والبحريه هربت ما عادش معناه فلايك رابطه كل البحريه كلها مشت. هذه هي عندنا الاشكاليه تاع الماتريال، نقص ماتريال البحريه عاني ونحن لهنا كثر الشمال بحر الشمال معناه بحرنا صعيب مش العام الكل نخدم تو برق ما بين الجنوب برق بين الشمال نحن تو نخدم في العام كامل 120 140 يوم يزيد ما عندوش ماتريال يزيد عندك كذا ما انا ماشي نجم يتحرك. هذيك الطايره مش كالي في بورتة برق.
2: اهلا وسهلا بكم انت تلتقوا بينا في الاستماع. هذا كان سيريدان نبزي اكيد مثل البحاره ونقابه البحاره في تبرقه والحديث على اهم المشاغل المطروحه في تبرقة من ولاية جندوبة خاصة المعروف البحر هذا اللي هو صعوبة البحر الصعيب والأكثر اللي هو نحكي على مستوى 360 يوم عدد أيام الصيد لا يتجاوز معدل 120 يوم بالمقارنة أكيد في الساحل وفي الجنوب ثم أفضليات نجم توصل حتى 200 يوم وحتى أكثر وبالتالي جملة من المشاغل سمعناها في العنصر المسجل. أهلا وسهلا بكم نذكر تعقبينا في الاستماع موصلين معكم في لحدوام وهذه جملة من يعني أهم المشاغل المطروحة على مستوى الشمال الغربي وعلى مستوى وطني. نمشوا نسمعوا نغم ثم نعود موصلين معكم رجين.

أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع موصلين معكم. حديثنا باش يكون نذكر تعقبينا في الاستماع الحديث في ركن خصصناه منذ الأسبوع الفارط، اللي هو نحكو على الماء تحديدا. الماء في علاقة خاصة اللي هي الثروة المائية هذه في ظل التغيرات المناخية الأخيرة، من أكبر المشاكل التي نعانيها هي سواء في علاقة بالندرة المياه، وخاصة تراجع المنسوب الماء سواء في الآبار العميقة وإلا أكيد على مستوى يعني حتى الآبار السطحية. الآبار السطحية في يعني يعرفوها الفلاح، يقول لك الماء قاعد يهرب، وهذه موجودة والعديد من الآبار السطحية جفت وغيره، وحكينا في الأسبوع الفارط كيفاش الماء يتأثر خاصة بالصخور، يعني الفرق بين مكان فيه الماء ومكان ما فيش، واللي هو خاصة بالرغم الأماكن قريبة لبعضها، اللي هو نوعية الصخور والطبقات الأرضية وغيره. ثم صخور تقبل مش تخزن الماء، وبالتالي تكون عبارة على الخزان للماء، وصخور أخرى يعني بالعكس يعني ما تخزنش الماء، وهذا يؤثر بشكل كبير وكبير جدا. نحكي على من بين الحديث أيضا عن علاش خاصة نحكي على الديوان الوطني للمياه المعدنية، وخاصة في الآونة الأخيرة حكينا خاصة على الآبار العميقة. الآبار العميقة في تونس مثلا نحكو على يعني عدد كبير من الآبار العميقة اللي تحفر دون رخصة، نحكو على الآبار اللي تتجاوز 50 متر، وبالتالي الآبار العميقة دي اللي ثم أرقام تشير إلى أنه يتجاوز 1000 بير موجود في تونس، يعني تحفر دون الرخصة، وهذه الأبار من شأنها أن تستنزف الميادة المائية بشكل كبير. نحكي على أبار عميقة في العديد من الولايات كما ولاية القصرين ولا سيدي بوزيد ولا غيره، وبالتالي الرخصة باعتبار يعني بالرغم هي اللي هي من الشروط الأساسية اللي يلزم الفلاح يتحصل عليها باش يحفر البير، أكيد ثم صورة مراقبة، ثم تفقد مستمر، ولكن التفقد المستمر إلى أي حد يعني كان ناجع في الحد من هذه الظاهرة، يعني باعتبار العدد المهول هذا الكبير للحفران العشوائي للأبار العميقة، وخاصة الأبار العشوائية كانت يعني بصفة عامة حاجة تبين لها المراقبة هذه ثم مشكل في أو خلل في عملية المراقبة، لأنه هذه إلى أي حد يعني المراقبة المستمرة والتفقد المستمر ساهم في الحد من الحفر العشوائي للأبار العميقة. البيانات الرسمية ظهر كونه يعني قلنا الرقم يكون في حدود 1000 بير تحفر يعني بشكل كبير وكبير بدرجات متفاوتة أكيد من ولاية إلى أخرى، ولكن ما يعنيش اللي ذا باش يكون استنزاف كبير للمائدة المائية العميقة، ينجم يوصل ل 150% 200%، وبالتالي الحديث كونه على حق الأجيال القادمة في الماء هذا يكون محل تساؤل، وبالتالي تكون الحق هذا خاصة لمدى ديمومة واستمرارية نعرف وهي المياه المائية متجددة وبالأمطار ولا غيره، ولكن الأمطار خاصة في السنوات الأخيرة التساقطات من نقيض إلى نقيض، وبالتالي يعني غير مضمونة، وهذا يؤثر بشكل مباشر على هذا المخزون المائي
العميق، وهذا نشوف فيه يعني الضريبة قاعد يدفع فيها المواطن التونسي اليوم. نعرف عن انقطاع المتكرر للمياه، وبالتالي في العديد من الولايات، ما احنا كيف في ولاية كيف ولاية كيف ان شاء الله تكون هو الحل موجود يعني في وقت يدخل بير عميق بير النخلة تفضل المشاكل، ولكن ما يعنيش اللي المادة المائية هذه تتأثر بشكل كبير وكبير جدا بالتساقطات. هذا اجمالا ديما يبقى المشغل الاساسي اللي هو الامن المائي الوطني. الامن المائي الوطني هذا مربوط بشكل مباشر بقدرة الدولة على يعني بالآليات متاحة المتاحة على التفقد المستمر والحفاظ على المائدة المائية للأجيال القادمة والحد من ظاهرة الحفر العشوائي، وخاصة اللي يعني قلت الأرقام تحدث على آلاف الآبار العشوائية، وإن كان ما فيش إحصائيات دقيقة، ولكن هذه الإحصائيات يعني نحكو على 2.1 مليون متر مكعب من المياه تسحب من حوض مائي محدد في العديد من الولايات، يعني بشكل يكون فيها إجهاد كبير وكبير جدا للمياه المائية، وبالتالي يخلي حتى قدرة المياه المائية على باش تعوض هالكميات اللي تم سحبها يكون الاستهلاك أكثر من القدرة على التعويض، وبالتالي تخلي المياه المائية هذه مهددة في المستقبل، وبالتالي نحكو على العديد من الولايات اللي تنتشر فيها هذه الظاهرة تكون الآبار العميقة قلنا في المستقبل، والمائدة المائية يعني مهددة بشكل كبير، ونجمو نحكو حتى على ولايات معرضة للعطش أكثر من غيرها. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع، مواصلين معكم في العدوان مش غم ثم نعود رشيد.

أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع حق، وصلنا إلى ختام هذه الرحلة من فلاح دويم. شكرا جزيلا لكل متابعنا وكل من تفاعل معنا. نلتقي في مواعيد إذاعية لاحقة في لمن.

تحية طيبة وسهلا بالجميع. ثاني موعدنا الرياضية نبدأها بألعاب البحر الأبيض المتوسط في تارانتو في إيطاليا. المنتخب الوطني التونسي لكرة قدم أقل من 21 عام يتأهل للدور النهائي للألعاب بعد فوزه منذ قليل على المنتخب الإيطالي. منتخب أقل من 18 عام بالنسبة لإيطاليا، 3 أهداف مقابل هدف لمنتخبنا بعد ما كان متأخر في الشوط الأول في الدقيقة 21 عن طريق دييغو بيريلو للمنتخب الإيطالي. منتخبنا رجع في الشوط الثاني على الدين ديربيلي دقيقة 61، ريان عنين دقيقة 75، ووليد ذويب في 90+2. منتخبنا بشواجه في الدور النهائي المتأهل الليلة بين المنتخب الجزائري والمنتخب المغربي، لقاء ينطلق في الساعة 8 ليلا. اليوم كذلك في نفس الألعاب أميمة البديوي في الجيدو تأهلت للدور نصف نهائي بعد فوزها على رحمة غليمة الجزائرية في وزن أقل من 48 كيلوغرام. اليوم منتخب كرة طائرة رجال يلعب ضد البرتغال مضي ساعة، ومنتخب السيدات في كرة اليد يواجه كوسوفو، لقاء ينطلق في الساعة 2 ظهرا. الترجي الرياضي التونسي أعلن البارح تعاقده رسميا مع المهاجم الدولي حازم المستوري لمدة 3 مواسم قادما من فريق دينامو مخشكلة الروسي، ويقرر بيع المهاجم الفرنسي الإيفواري فلوريون دانو إلى الاتحاد الليبي، وكذلك إعارة صدقي الدبشي إلى فريق الحد البحريني.

مباريات الجولة الثانية من بطولة الرابطة الأولى لكرة قدم، غدا النادي الإفريقي مع ملعب حمسوسة بإدارة حسين بولعريس ومنتصر بالعربي في تقنية الفار، الاتحاد المنستيري ملعب تونسي حسن النيري حكم وهيلدر ماريرو البرتغالي في الفار، نادي صفاقس الترجي الرياضي الجرجيسي محمد علي قروية حكم والبرتغالي برونو استيفيس في الفار، مستقل مرسى تقدم سقيت الدير عبد السلماني حكم ودرصاف القنواتي في الفار، نهار الأحد لمب البيجي اتحاد بنقردان الأربعة ونصف في ملعب وجمع الكميتي ببيجا، فرج عبد اللوي حكم وأيمن النصري في الفار، شبيط العمران الترجي الرياضي سيف الورتيني حكم وهيلدر ماريرو البرتغالي في تقنية الفار، نادي حملانفو نادي بنزرتي بدار تمير العيادي والبرتغالي برونو استيفيس في الفار، والنجم الساحل النجم التوي الحكم خليل الجري ويساعده في الفار أسامة بن إسحاق. أولمبيك كيف يلعب يوم الأحد لقاء ودي ثاني في طرابلس في عند راهم يجمع بفريق سيكك الحديد الصفاقسي، لقاء ينطلق في الساعة 9 صباحا في مركب عند راهم، نذكر فريق انهزم في الجولة الأولى وفي لقاء ودي أول ضد الوفاق الليبي 3-0. بالنسبة لروزنيا مطبوط لطرابلس الثانية لكرة قدم باش يتم سحبها يوم الخميس 3 سبتمبر في مقر الإدارة الوطنية للتحكيم بالجامعة التونسية لكرة قدم بداية من الساعة منتصف النهار. أولمبيك كيف لإدارته الفنية للشبان تعلم اللاعبين اللي ما تمكنوش من اجتياز الاختبارات في موعدها الأول الحضور غدا السبت 29 أوت في مركب الرياضي طريق بوليفا الساعة 6 صباحا للتسجيل والاختبار في الساعة 7 صباحا. جمعية نبر الرياضية تعقد جلستها العام الانتخابية يوم الجمعة 11 سبتمبر في الساعة 5 مساء في قاعة الاجتماعات ببلدية نبر، باب الترشحات لرئاسة الفريق يغلق يوم 9 سبتمبر والفريق يلعب الموسم القادم بصنف الأكابر في بطولة قسم الشرفي رابطة الشمال الغربي بالكفة. الاتحاد الرياضي بوسالم يرجع للتمارين يوم الثلاثاء 1 سبتمبر في الملعب المعاشر بوسالم بداية من الساعة 4:30 مساء. غياب الترشحات إلى حد الآن للجلسة العامة الانتخابية لفريق نادي مكثر المقررة يوم الأحد 30 أوت غدا غلق باب الترشحات لرئاسة الفريق. الهيئة المديرة لنادي كرة قدم بجريسة تعقد جلسة عامة انتخابية للفريق يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026 في مقر النادي. مولدية بوسالم عقد البارح جلسته العامة التقييمية والفريق يرجع للتمارين يوم الاثنين 31 أوت استعدادا للموسم الجديد في بطولة القسم الوطني ألف للكرة الطائرة. كرة السلة المنتخب الوطني التونسي يلعب اليوم ثاني مقابلته في تصفيات المونديال النافذة الرابعة التي تحتضنها قاعة رادس، لقاء يجمع في الساعة 7 مساء بالمنتخب الكامروني. البارح منتخب الوطني كان فاز على منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 60-56. إلى كرة الطائرة، وبعد هزيمته البارح في الجولة الثالثة من بطولة أفريقيا للأمم سيدات في نيروبي في كينيا ضد منتخب غانا 3-2، منتخبنا يحتل المركز الثاني في مجموعته خلف المنتخب الكامروني، يلعب لقاء الدور ثمن النهائي من المسابقة يوم الأحد 30 أوت ضد المنتخب المالي في الساعة 5 مساء. منتخبنا كان فاز في الجولة الأولى على نيجيريا 3-1، انهزم في الجولة الثانية ضد الكامرون 3-0، وفي الجولة الثالثة ضد غانا 3-2. كما الأخبار الرياضة بأبرز مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية، نبدأها بإسبانيا الجولة الثالثة 6 متاع العشية، رقاء راسينغ سانتاندير وإلتشي 8:30، ديبورتيفو ألافيس يستضيف في ريال. في البطولة الإنجليزية الجولة الثانية 8 متاع ليل كريستال بالاس يلعب ضد مانشستر سيتي. في فرنسا الجولة الثانية 8:15 ليل مع بطل الموسم الماضي بي جي. في إيطاليا الجولة الثانية 8:15 ميلان مع فينيسيا. وفي ألمانيا انطلاق الموسم اليوم 7:30 برقاء بايرن ميونخ على الموسم الماضي مع فريق شتوتغارت. نقطة الختام لأخبارنا الرياضية على موجات إذاعة الكيف، بعد قليل تكون معكم مفيدة سليتي في نشرة أخبار الساعة الواحدة. إلى اللقاء.

0: تبعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف
1: الواحدة ظهرا على موجات إذاعة الكيف
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف
1: أهلا بكم إلى ثاني نشرتنا الإخبارية وفي عناوينها تواصل الجهود للسيطرة على حريقين بنفزة من ولاية باجة وحريق بحمام بورقيبة من ولاية جندوبة إطلاق دراسة لتركيز منظومة كهروضوئية عائمة نموذجية بسد سيدي البراق من ولاية باجة الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس تطلق حملة لدعم مجهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية المقبلة أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. تمت فجر اليوم السيطرة على حريق جبل سيدي أحمد من معتمدية نفزة من ولاية باجة، فيما تتواصل الجهود الميدانية لفرق الحماية المدنية والغابات بمشاركة متطوعي الهلال الأحمر لليوم الثاني على التوالي للسيطرة على حريقي جبل المسيد وجبل الأبيض في ظل ارتفاع درجات الحرارة وهبوب رياح الشيلي، حيث تركزت التدخلات الميدانية على حماية المتسكنين والتجمعات السكنية المعادية. ناجي الخلولي والتقرير التالي.
3: تتواصل لليوم الثاني على التوالي مجهودات أعوان الحماية المدنية والغابات بمشاركة الهلال الأحمر في محاولة للسيطرة على حرائق اندلعت في كل من جبل الأبيض وجبل المسيد. هذا وتكثفت صباح اليوم عمليات أحداث حواجز وممرات ترابية للحد من انتشار النيران، خاصة مع اقترابها من دوار الغوارة، كما قابت طائرة إطفاء بعدة طلعات جوية للمساهمة في تطويق النيران والحد من توسع رقعتها خصوصا بجبل الأبيض وجبل المسيد من معتمدية نبزة. وفي مقابل ذلك أفاد مصدر من إدارة الغابات بأنه تم السيطرة على حريق جبل سيدي أحمد خلال الساعات الأولى من صباح اليوم بعد اندلاعه منتصف ليلة البارحة، وكانت ليلة البارحة صعبة على مستوى توسع رقعة النيران واقترابها من المناطق السكنية، ما خلف حالة من الذعر والخوف في صفوف متسكنية تجمع السكني السويسية والمصرية. يشار من جهة أخرى إلى أن الحرائق الأخيرة خلفت خسائر كبيرة في الثروة الغابية في وقت لا تزال فيه أسباب اندلاعها مجهولة وفق المعطيات المتوفرة.
1: كما تتواصل جهود أعوان الحماية المدنية والغابات بجندوبة لإخماد حريق على مستوى دوار الحرازلية بمنطقة حمام بورقيبة بعين دراهم اندلع بسبب الحرائق المندلعة حاليا بالجزائر ومتابعة الوضع الميداني بالمنطقة الحدودية. وقامت الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية أمس ب 821 تدخلا، من بينها 169 عملية إطفاء حرائق وفق ما فادت به وزارة الداخلية في بلاغ نشرته اليوم على موقعها الرسمي. انعقدت أمس لجنة تفادي الكوارث ومجابهتها بولاية سليانة لمتابعة الاستعدادات لموسم الأمطار والتوقي من مخاطر التقلبات المناخية وإقرار جملة من الإجراءات الاستباقية لضمان نجاعة التدخلات، خاصة في ظل التحذيرات من ظواهر مناخية خلال الخريف. عضو المجلس المحلي للتنمية بسليانة الشمالية فلاح المنصوري وهذه الإضافة.
4: لجنة مجابهة الكوارث بولاية سليانة تنتظرها كثير من الأشغال والكثير من العمل. الأمطار إن شاء الله ترجع لنا يعني بالفيد على فلاحتنا وعلى أرضنا ككل. طبعا الأمطار هذه كيف ما فيها برشا إيجابيات فيها برشا مخاطر، لازم السلطات تكثف جهودها باش نبعدوا على كل الإشكاليات. الحاجات الضرورية اللي لازم مصالح التجهيز ومصالح البلديات، أولا يعني جهر الأودية والبلوعات اللي موجودة يعني في الأنهج والشوارع، كذلك التمس من المواطنين انهم يدخلوا يعني في حملات توعوية باش ما يطيشوش الأوساخ في الشارع، باش البلوعات ما تتهدش وما تكونش سبب متاع كوارث. كذلك نحطوا السلطة على مستوى المركزي باش توفر لولاية سليانة جميع ما تطلبه من تجهيزات تخول لها باش تخدم في أريحية.
1: نبقى في سليانة، فبعد المصادقة على مثال التهيئة العمرانية لبلدية العروسة وتخصيص عقار يمتد على مساحة 25 هكتارا لفائدة المساكن الاجتماعية، طالب المجلس المحلي للتنمية بالمنطقة بإدراج المعتمدية ضمن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي ودعم الفئات محدودة الدخل. عضو المجلس المحلي بالعروسة حسن الجنواتي تحدث للزميل ماهر الهمصي.
5: السكن الاجتماعي ودفع الإجراءات المتعلقة بإدراج معتمدية العروسة ضمن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي لسنة 2027 في جزء المتعلق بأحداث المساكن الاجتماعي، ويأتي هذا التحرك في إطار متابعة مسار هذا الملف الذي تعود أبرز محطات إلى جلسة العمل المنعقد التي مقر ولاية سليانة بتاريخ 1 أكتوبر 2025 بإشراف السيد والي سليانة، والتي خصصت للنظر في الإجراءات المستوجبة في علاقة ببرنامج السكن الاجتماعي بمعتمدية العروسة، خاصة مراجعة مثال التهيئة العمرانية وإسناد الصيغة العمرانية الملائمة للعقار المخصص لإنجاز المشروع. وقد تم تخصيص عقار لفائدة هذا المشروع تبلغ مساحته 25 هكتار و23 أعمار، كل اعتمادها لإنجاز مساكن اجتماعية تستجيب الحاجات السكنية بالمنطقة. مكنت من ضبط الإطار العمراني الملائم للعقار المخصص للمشروع، ووفرت أساسا أكثر وضوح في مواصلة الإجراءات الفنية والإدارية المرتبطة بأحداث المساكن الاجتماعية. بادر الملك المحلي للتنمية بمعتمدية العروسة إلى مراسلة الجهات الجهوية والمركزية المعنية قصد إدراج معتمدية العروسة ولاية سليانة ضمن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي لسنة 2027 في أحداث مساكن اجتماعية، تحسين ظروف عيش المواطنين ودعم الفئات محدودة الدخل وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وكذلك المساهمة في تحقيق تنمية عمرانية متوازنة تستجيب الحاجات الحقيقية للمنطقة.
1: تم إطلاق دراسة معمقة حول تركيز منظومة كهروضوئية عائمة نموذجية على مستوى سد سيدي البراق من ولاية باجة. الدراسة تندرج في إطار مشروع التعاون الفني تحديد التقنيات المبتكرة المعدة لتحسين تعبئة الموارد المائية في تونس في ظل ندرة المياه، والذي يهدف إلى الحد من التبخر. وخلال ورشة انتظمت بمقر وزارة الفلاحة والموارد المائية، تم تقديم المشروع والإطار العام للدراسة، إضافة إلى تقديم الموقع المقترح بسد سيدي البراق واستعراض وضعية تقدم الدراسة ومحاور التدخل الرئيسية والمنهجية المعتمدة، إلى جانب التقديرات الاقتصادية والمراحل القادمة لتنفيذ المشروع. انتظم اليوم بالمركب الثقافي عمر السعيدي بجندوب الموكب الشهوي للاحتفال بيوم العلم، الذي تم خلاله تكريم المتفوقين والمتميزين من أبناء الجهة في مختلف الامتحانات الوطنية. المندوب الشهوي للتربية بجندوب فوزي الرحالي تحدث للزميلة رفقة عبيتي.
6: يوم ليس كباقي الأيام، يوم التتويج، يوم الثناء، يوم تكريم المتفوقين والمتميزين في الامتحانات والمناظرات الوطنية، حصيلة لسنة كاملة مكللة بمجهودات جبار. أردناه أن يكون لقاء جامع لكل شركائنا في التربية، من أمن، من صحة، من شؤون اجتماعية، من حماية مدنية، من جيش وطني، من حرس، من منظمات وجمعيات مدنية، كل من عاضدونا وعاضدوا مجهودات التربية. يوم جامع للتلميذي والولي، للأستاذي وللمعلم وللمدير وللقيم وللعامل، لكامل أطياف وأفراد الأسرة التربوية، لا يقاس بثمن. معياره هو التميز، هو منطلق لمرحلة جامعية بالنسبة للتلاميذ البكالوري وعددهم 7، وهو منطلق أيضا لمرحلة جديدة بالنسبة لمناظرة الدخول مدرسة إعدادية النموذجي، والذين التحقوا كذلك من مرحلة تعليمية من الإعدادي إلى المعهد النموذجي. أردنا أن نحفزهم بجوائز قيمة، وأردنا أن نرسم على وجوههم السعادة، أن نقول لهم بأننا معكم، بأنكم وصلتم وما زلتم تواصلون هذا الدرب، درب التميز ودرب النجاح، لأن مستقبلهم يبنى من هنا. يوم العلم هو منطلق وهو استحقاق لكل من جاهد وقدم التضحيات لأجل أبنائه، لأجل التميز.
1: دعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال السواس جميع التونسيين أفرادا ومؤسسات إلى المساهمة في مجهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية 2026-2027 لفائدة 10807 من التلاميذ والطلاب والمتكونين من مختلف المستويات التعليمية، مؤكدة أن الميزانية اللازمة لتوفير مستلزمات العودة هذه السنة تقدر ب5 ملايين ملايين وتسعمائة وثلاثة وخمسين ألف دينار. مدير قرية الأطفال سواس بسليانا عاطف اللبادي يتحدث.
7: الجمعية التونسية لقرية الأطفال تدعو كل المتدخلين كل الأفراد وكل المؤسسات إلى دعم هذه العودة المدرسية لأبنائها. اليوم عندنا تقريبا 10,807 تلميذ وطالب ومتكون في التكوين المهني يحتاجون إلى هذا الدعم، حيث تقدر الميزانية تقريبا ب 5,953,000 دينار، وتهم خاصة المحافظ للأدوات المدرسية الكتب والمستلزمات خاصة بكل مستوى دراسي إلى جانب الملابس والأحذية. ونذكر أنه الدعم هذا ما يقفش على حد العودة المدرسية، وإنما يمتد على كامل يعني العام الدراسي، لنلقوا فيه الدعم المدرسي، النقل المدرسي، التدخلات الطبية، لنلقوا فيه مختلف التدخلات حتى ندعم أبنائنا ونوفروا النجاح المدرسي. أي شخص يسمع فينا ماذا بين يكون يمد يده، نجم ندخل على موقع الويب نتاعنا www.swsvo.n او نتصل بالارقام يعني كما نحن اليوم في الشمال الغربي 57 30 514. المطلوب هو خاصه اليه الاقتطاع الالي الشهري، هو انك تجي كمؤسسه او كفرد، ورانا اليوم باش نساهم شهريا في تعليم طفل ونكون حاضر يعني في كل شهر حتى يكون الصغير هذاك عنده ما يكفي من المستلزمات باش نجم يقرا على روحه.
1: كما أعلن مدير قرية الأطفال السواس بسليانا عاطف اللبادي أن أشغال إعادة بناء قرية الأطفال السواس بسليانا ستنطلق قريبا بالتوازي مع برمجة إنجاز مشاريع تهيئة بعدد من المؤسسات بولاية الشمال الغربي.
7: انه قريه الاطفال اسواس سليانا اللي هي القريه الوحيده بتبقى تخدم نموذج قريه، القريه هذه باش تعاود تتبنى وبتخدم نموذج القريه الكلاسيكي نعرفوه كحي مندمج بالكامل لكنه يتبع الاسواس، لانه اليوم ثم اطفال ينجموا يلقوا رواحهم من غير سند في اي وقت من الاوقات. نعتبر القريه هذه هي القلعه الدافئه اللي تنجم توفر هذا السند، اللي تنجم توفر هذا الاسعاف الاولي للطفل. لذلك يعني تقريبا بعد الايام تفصلنا على الاعلان عن بدايه الاشغال باش نعاودوا نبنوه في حلته الجديده. كذلك احنا اليوم نخدم على مشاريع مجتمعيه في كامل الشمال الغربي. نذكر انه عندنا مدرسه حليمه في جندوبه قاعدين نخدموا باش نزيدوها قاعه مراجعه كبيره، كذلك مدرسه سيدي عياد بالعروسه بولايه سليانا. نحن نشتغل على اعاده تاثير قسم الايواء الاطفال في سليانا وبعض يعني المستلزمات لقسم الاطفال بمستشفى الجاوي بجندوبه. لنا ايضا يعني بعض المشاريع ربما اللي في الكاف او في باجه سيتم العمل عليها خاصه في مجال الصحه المدرسيه وفي مجال التعليم حتى نعطي للاطفال يعني ظروف طيبة للدراسة والنجاح.
1: وطنيا، أعلنت الوكالة التونسية للتكوين المهني عن جملة من الإجراءات الجديدة بمناسبة العودة التكوينية 2026-2027، شملت تطوير البنية التحتية وتجهيز مراكز التكوين وتحسين ظروف الإقامة والإعاشة إلى جانب توسيع عروض التكوين وإحداث اختصاصات جديدة. وبرمجت الوكالة 25,837 موطن تكوين لدورتي سبتمبر ونوفمبر 2026 موزعة على 239 اختصاصا ناشطا. وفي إطار تطوير العرض التكويني، ستعتمد الوكالة التونسية للتكوين المهني 4 دورات تكوينية سنويا بدل دورتين، وتشمل سبتمبر ونوفمبر 2026 ثم فيفريال وأفريل من سنة 2027. كما أعلنت الوكالة 6 اختصاصات جديدة تحدث لأول مرة بالمنظومة التكوينية، من بينها مرافق حياة بمستوى مؤهل التقنية المهني، وتقني سامي في تقنية الاتصال اختيار ملتي ميديا، وتقني سامي مبرمج في الويب، وتقنيات الجوال، وتقني سامي في التزويق الداخلي. تستكمل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يوم 4 سبتمبر المقبل برنامج الاصطياف لفائدة أطفال مؤسسات الرعاية الذي انطلق منذ 28 جوان المنقذي، ليشمل 20 دورة موزعة بالتساوي بين مركزي الاصطياف والترفيه للأطفال بالحمامات وجرجيس، وبمشاركة 2644 طفلا ومرافقا. وفي إطار التعهد الصيفي بالأطفال المكفولين بمؤسسات الرعاية الفاقدين كليا للسند العائلي، انتفع 40 طفلا مكفولا بدورات مصائف مسترسلة خلال الفترة الممتدة من 28 جوان الماضي إلى 22 أوت الحالي. أفادت رئاسة الحكومة اليوم بأنه يتم استئناف العمل بالتوقيت الشتوي ابتداء من يوم الثلاثاء غرة سبتمبر 2026 بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، ويكون توقيت العمل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة منتصف النهار والنصف، ومن الساعة 1:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء وفق بلاغ لرئاسة الحكومة تم نشره اليوم. أما يوم الجمعة فيكون توقيت العمل من الساعة 8:00 صباحا إلى الساعة 1:00 بعد الزوال، ومن الساعة 2:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء. في الشأن الدولي، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن إعادة الدبلوماسية إلى مسارها الصحيح ليس مستحيلا، لكن ذلك يتوقف على إدراك الولايات المتحدة أن الضغوط لا تجدي نفعا. وقالت الخارجية الإيرانية أن جميع الدول يتعين عليها الامتناع عن تنفيذ العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، مضيفة أن المشاركة فيها تعني التواطؤ في فرض إرادة غير قانونية لدولة واحدة على دول مستقلة. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وفيها تابعتم تواصل الجهود للسيطرة على حريقين بنفزة من ولاية باجة وحريق بحمام بورقيبة من ولاية جندوبة، إطلاق دراسة لتركيز منظومة كهروضوئية عائمة نموذجية بسدسيد البراق من ولاية باجة، الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس تطلق حملة لدعم مجهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية المقبلة. نهاية النشرة، شكرا على متابعتها وإلى اللقاء.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فعلا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا.

واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا

ويمددكم ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.

يخرجكم إخراجا. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا

واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا

話そう。ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا.

مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم

0: المؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. صدق الله مولانا العظيم.
1: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة الجمعة من جامع أبو بكر الصديق بالكريب بإمامة الشيخ خليفة البوبكري.

الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

أشهد أن محمدا رسول الله.

حي على الفلاح، حي على الفلاح.

الحمد لله، الحمد لله الذي لا يحصى له عدد، ولا تحيط به الأقلام والمدد. نحمده ونشكره ونستمد منه العون والرشد، ونقر له بالفضل والخير، وما بكم من نعمة فمن الله. ونشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد نطق بها قلبه ولسانه، ونشهد أن محمدًا رسول الله، البشير النذير، والسراج المزهر المنير، لبنة التمام، ومسك الختام. اللهم صلِّ على خير الأنام سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. عباد الله، يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مبيناً لنا حال المرء، أي حال الإنسان، في كل يوم ماذا يجني، فقال: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. هذا الحديث يلخص لنا سعي الإنسان في كل يوم، أي كل يوم الإنسان يقوم ويتعمل ويعمل، يتعول على ربي ويعتمد على الله ويقوم بالأعمال الصالحات من أول يومه إلى آخر يومه، فيجني الخير الكثير. فهذا قد أعتق نفسه من النار وأعتق نفسه من الخسران. أما الذي يوبقها، أي يهلكها ويورطها، فهو الذي قد حصد من الأشواك ما لا يعد، وحصد من الذنوب ما لا يحصى. هذا الذي جعل نفسه في ورطة. فالناس إذن أيها الإخوة والأخوات هما صنفان: أحدهم يسعى إلى الخير فيعتق نفسه، والآخر يسعى إلى الشر فيهلك نفسه ويهلك الآخرين ويتحمل مسؤولية ما أفسد. هؤلاء هم الخاسرون الذين قال الله تعالى في شأنهم: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. صدق الله العظيم. هذه الآية تدعونا إلى توحيد الله وتنزيه الله عن كل نقيصة، وتدعونا إلى الأخذ بالأسباب والتوكل على الله حتى نكون من الفائزين. وأما عكس ذلك فهم الذين باعوا أنفسهم بمتاع الدنيا ونسوا الآخرة فكانوا من الخاسرين، خسروا أنفسهم وخسروا ملاقاة أهلهم يوم القيامة. ذاك هو الخسران الذي نتحدث عنه إن شاء الله في خطبتنا اليوم، وكيف يجب علينا أن نعمل من أجل تلافي هذا الخسران الذي هو مرتبط بمدى استعداد الإنسان وعقيدته. فالله تعالى يأمرنا بأن نبتعد عن الخسران، ويأمرنا بأن نكون من الفائزين لا من الخاسرين. فقال تعالى: قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. آمنوا بالباطل بمعنى آمنوا بكل ما هو معوج، بكل ما هو حرام، تركوا شهواتهم تسيطر عليهم وأحلوا الحرام وسعوا إليه بكل الطرق، فهؤلاء قد أورطوا وقد ورطوا أنفسهم وورطوا غيرهم في أفعال يتحملون مسؤوليتها يوم القيامة. ثم إلى جانب الباطل كانوا كافرين، والكفر هو الجحود،
هو جحود الله سبحانه وتعالى، إما أن ينكره جملة، أو أن يؤمن بالله ويشرك به، أو أن يؤمن بالله ولا يعمل بما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فعلينا أيها الإخوة أن نقدر الله حق قدره، وأن نصفه كما وصف نفسه بأن له الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. فهذا أول عمل يخسره الإنسان حينما يكفر بالله أو يشرك بالله، أو لا يخاف الله سبحانه وتعالى، أو لا يوفون بعهدهم الذين أخذوه على أنفسهم بأن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئاً، وأن يلتزموا حدود ما أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. هؤلاء هم الخاسرون. ولو حتى وإن كانوا مؤمنين، لأن الإيمان أيها الإخوة إما أن يكون شكلي وإما أن يكون عملي. أما الإيمان الشكلي فهو الإنسان يؤمن بالله ولا قيمة لصلاته، يصلي ولا يبتعد عن الفحشاء والمنكر، لا يؤدي حق الله فيما أعطاه من زكاة وغير ذلك له من الأموال، ولا يقوم بفريضة الحج. هؤلاء كلهم قد كان إيمانهم سلبيا، كان إيمانهم سلبيا، لأن من لم تنهو صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. وكذلك الإيمان السلبي هو الذي يقرأ القرآن ولا يتعظ بما فيه من الآيات، ولا يزدجر بأحكامه، ولا يعمل بما جاء من حكم ومن أقوال ومن أوامر ونواهي في كتاب الله. فقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: الذين يقرؤون هؤلاء القرآن ولا يعملون به، قال: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. هو يقرأ القرآن ولكن يلعن القرآن، يلعنه. كيف ذلك؟ إذا كان هو عافاكم الله من الكذابين، كان كذابا، فأنه سيمر على الآية: وأن لعنة الله على الكاذبين، فقد لعن نفسه من حيث لا يشعر. وبذلك القرآن يطلب منا الاستقامة، والعبادة هي استقامة، وكل ما أمر الله سبحانه وتعالى هو خير لنا. فاتقوا الله أيها الناس، واعلموا أن الخاسرين تبدأ خسارتهم من فراق الأرواح للأبدان. هذا هو حال الخاسر الذي خسر دنياه، خسر دنياه وآخرته، مهما جمع من المال ومهما كان له من النفوذ، ولكن إذا كان خاسراً فخسرانه هو الكفر، هو الجحود، هو الاعتداء، هو الظلم، هو أكل حقوق الناس. هؤلاء هم الخاسرون الذين إذا ما جاءهم ملك الموت يناديهم بأبشع صفاتهم، وتخرج أرواحهم باللعن والسب، وهذه الروح يغلق عنها الأبواب، تغلق عنها أبواب السماء لا تقبلها. وحينما أقول أبواب السماء بمعنى الرحمة الإلهية، فإنه ذاهب لا محالة إلى الجحيم. قال تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. هذا مآلهم جهنم، فراشهم النار، وغطاؤهم النار، والسماء تغلق دون أرواحهم لا تقبلها، لا تقبلها السماء، بمعنى أنهم غير مقبولين عند رب العالمين. فتعاد الأرواح إلى الأجساد في القبور، ويعذبون في قبورهم، ويفتح لهم من أبواب جهنم، حتى أنهم يقولون: يا رب
يا رب لا تقم الساعة، لأن ما ينتظرهم هو الأكثر، وما ينتظرهم أيها الإخوة حالات. فالخاسر يتمنى العفو يوم القيامة، يتمنى العفو، فقال ربنا أخرجنا منها، أي أخرجنا من النار، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فيأتيهم الجواب بقوله اخسأوا فيها ولا تكلمون، يطلبون العفو ولكن فات الأوان، فات الأوان، فات وقت الاستغفار وهو في الحياة الدنيا، فات وقت التوبة وهو في حياة الدنيا. ثم أنه من شدة جهنم وحرها يتمنون الموت، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ينادوا على مالك، هذا هو خازن جهنم، هو المسؤول عن النار، يطلبون منه بأن يقضي عليهم الله، بأن يميتهم الله، الموت عندهم أفضل من التعذيب. فيسكت مالك مدة 1000 سنة، ثم يعود إليهم ليقول لهم، قال إنكم ماكثون، أي باقون في جهنم، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. فمن كره الحق كان من الخاسرين، فمن عرف حقا ولم يقف إلى جانب المظلوم كان من الخاسرين، فمن رأى باطلا ولم يغيره كان من الخاسرين. ثم بعد ذلك فيقولون لخزنة جهنم، خففوا عنا يوما واحدا من أيام الدنيا، يوما واحدا لا نتعذب فيه. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. فيكون لهم الرد، قالوا أولم تكوا تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. انظروا، تمنوا الموت فلم يعت لهم، تمنوا يوما أن يخفف عنهم العذاب فلم يعت لهم، تمنوا أن يخفف الله عنهم ولكن دون جدوى. هذا هو الخاسر، حتى أنهم يتمنون قليلا من الماء، قليلا من الماء، لأن لا يشربون إلا حميما وغساقا، ولا يأكلون إلا من شجرة من زقوم. هؤلاء هم الخاسرون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. صدق الله العظيم. هذا هو حال الخاسر الذي خسر دنياه، خسر دنياه وخسر آخرته. فهذا هو أيها الإخوة الخسران.

0: واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. هذا حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ألا أيها الإخوة، فلنتب إلى الله ولنراجع أنفسنا ولنبتعد عن كل عمل يؤدي بنا إلى الخسران. اللهم جنبنا السيئات، اللهم جنبنا السيئات ودلنا على فعل الخيرات. اللهم جنبنا السيئات ما ظهر منها وما بطن، ووفقنا إلى ما يرضيك عنا من صالح الأعمال والاعتقاد والأقوال. آمين يا رب العالمين. الحمد لله حمداً بالغاً أمد التمام ومنتهاه، حمداً يقتضي رضاه ويوجب المزيد من زلفاه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرجو بها عفو ربنا ورحماه. ونشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله ورضيه ومجتباه. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله ومن والاه، وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، لا منجى لنا من يوم القيامة إلا بالتوبة النصوح، التوبة التي من شروطها هو الندم على ما فعلنا والعزم على عدم العودة إلى ما كنا عليه، ثم أن نكثر من الحسنات، لأن الحسنات يذهبن السيئات. هذا هو ديننا، دين رحمة، فلا نيأس ولا نقنط من رحمة الله، ولكن لا نتمنى على الله الأماني ونحن عاجزون عن فعل الخير، ونحن عاجزون عن تدارك سيئاتنا وإبدالها بحسنات. ولنا القدوة الحسنة في أنبياء الله، فهذا أبو البشر آدم عليه السلام حينما أخطأ توجه إلى رب العالمين، توجه إليه بالدعاء قائلاً: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا هو الأصل، هو أننا نتوب إلى الله. نذنب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فنحن نكون من الخيرين ولنسارع بالتوبة، وأن نكثر من الصالحات، وأن نكثر من الاستغفار، وأن نكثر من عمل الخير. فالله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعاً إلا الشرك إن كان هذا هو، فنعم المولى ونعم النصير. اللهم لا تجعلنا من الخاسرين، ولا من الغافلين، ولا من الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اللهم وفقنا للتوبة والإنابة، وافتح لنا أبواب القبول والإجابة. اللهم أمننا في أوطاننا، واحفظ حاضرنا وغائبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين وأحوال بلادنا وجميع بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق دعاة الخير والصلاح منهم إلى الخير والصواب، واهد الحائز منهم إلى طريق الرشد ونجه من كل باطل. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين على الحق يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. كن لإخواننا في فلسطين خير نصير وخير معين. اللهم إنهم قد فقدوا الأمل في الحبيب والقريب، ولم يفقدوا الأمل فيك يا مجيب يا رب العالمين. كن لهم نصيراً، وكن لهم يا رب العالمين خير مسعف وخير طبيب. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
0: استووا للصلاة يرحمكم الله، استووا.

الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: تقبل الله صلاة الجميع. مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة الجمعة من جامع أبو بكر الصديق بالكريب بإمامة الشيخ خليفة البوبكري.
2: الثانية ظهرا هنا على موجات إذاعة الكف.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكف.
2: تحية لكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تمت فجر اليوم السيطرة على حريق جبل سيدي أحمد من معتمدية نفزة التابعة لولاية باجة، فيما تتواصل ولليوم الثاني على التوالي الجهود الميدانية للسيطرة على حريقي جبل مسيد وجبل الأبيض في ظل ارتفاع درجات الحرارة وهبوب رياح الشهيلي، حيث تركزت التدخلات الميدانية على حماية المتساكنين والتجمعات السكنية المحاذية للجبال. كما تتواصل جهود أعوان الحماية المدنية والغابات بجندوب لإخماد حريق على مستوى دوار الحرازلية بمنطقة حمام بورقيبة بعندراها من دلعة بسبب الحرائق المندلعة بالجزائر، ومتابعة الوضع الميداني بالمنطقة الحدودية. بعد المصادقة على مثال التهيئة العمرانية لبلدية العروسة من ولاية سليانة وتخصيص عقار يمتد على مساحة 25 هكتار لفائدة المساكن الاجتماعية، طلب المجلس المحلي للتنمية بالمنطقة بإدراج المعتمدية ضمن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي ودعم الفئات محدودة الدخل. انتظم اليوم بالمركب الثقافي عمر السعيدي بجندوب الموكب الجهوي للاحتفال بيوم العلم، الذي تم خلاله تكريم المتفوقين والمتميزين من أبناء الجهة في مختلف الامتحانات الوطنية. دعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس جميع التونسيين أفراداً ومؤسسات إلى المساهمة في مجهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية الجديدة لفائدة 10807 تلاميذ وطالب ومتكون من مختلف المستويات التعليمية. دعا المجلس الوطني لعمادة الأطباء المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر للتوقي من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة في ظل موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها البلاد، وأوصى المجلس بتجنب التنقل إلا عند الضرورة والحرص على شرب الماء بانتظام وتجنب التعرض لأشعة الشمس بين الساعة 11 صباحا والرابعة مساء والاهتمام من أشعة الشمس في الأماكن المظللة. جددت قوات الكيان الصهيونية اليوم توغلها في عدد من القرى بريف درعا الغربي ومنطقة حوض اليرموك في جنوب سوريا، وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت أمس 3 قذائف مدفعية من الجولان المحتل باتجاه بلدة تل الوردة بريف دمشق الغربي، سقطت في مناطق مفتوحة، كما توغلت في قريتين بريف القنيطرة بالتزامن مع تحليق مسيرات إسرائيلية في أجواء حوض اليرموك. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: استشارات قانونية. إعداد وتقديم خيرة شيرني.

مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل مستمعينا الكرام. يجدد معكم الموعد في الاستشارات القانونيه، موعد نهار الجمعه اللي يبدا معكم نتوا على بركه الله تعالى. نتواصلوا معكم ان شاء الله حتى المطليثة على موجات راديو الكيف، تسمعونا وتتابعونا الناس الكل. مرحبا بكم اكيد في طرح استفساراتكم واستشاراتكم القانونيه اللي نستقبلها على 78 227 700. اليوم ان شاء الله باش يامن معنا هذا الموعد الاسبوعي الاستاذ حسام السلطاني مباشره من جندوب، يكون حاضر معنا بعد شوية إن شاء الله باش يجاوبكم على استفساراتكم واستشاراتكم القانونية اللي نحاول الأمن دفعة من تليفوناتكم في الصيف ساعة الأولى من لقانا. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والاستماع، تفاعلوا معنا أيضا في الاستشارات القانونية 78 227 700، هذا هو رقم التليفون اللي تكلمون عليه. مرحبا بكم الناس الكل.

0: مرحبا، أهلا وسهلا بكم. نبدأ معكم في الاستشارات القانونية. استقبل معي الأستاذ حسام السلطاني، حاضر معنا مباشرة من جندوبة باش يأمن الموعد اليوم من الاستشارات القانونية. عسلامة، مرحبا أستاذ، أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا، مرحبا بك، مدى بخير، ومرحبا بجميع المستمعين.
0: شكرا لك أستاذ أكيد على حضورك معنا في هذا الموعد الأسبوعي اليوم. إن شاء الله في هذا الموعد حتى المطليطة يتواصل معك 78 227 700، هذا هو الرقم اللي يتكلمون عليه بيت الحال باش تطرحوا استفساراتكم واستشاراتكم القانونية في لقانا وفي موعدنا لليوم. مرحبا بكم الناس الكل، خليك معايا أستاذ حسين السلطاني. إن شاء الله في انتظار أنه توصلنا التليفونات والأسئلة القانونية متاع المستمعين، ننطلق بحول الله في استقبلها معنا كالعادة. نحاول تقريبا من هنا حتى الماضي ساعتين ونص ناخذوا استشاراتكم القانونية وبقية التوقيت إن شاء الله لتقديم الإجابة كما تعودتوا يعني في طبيعة البرنامج، برنامج الاستشارات القانونية بطبيعة الحال. هو في العادة تليفونات راهي توصلنا من اللي يبدأ البرنامج، ما نعرفش شنو هو المشكل. على كل حال خليك معايا أستاذ حسام السلطاني، نرجع معك شوية آخر إن شاء الله.
2: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn

0: نرجعوا لنغم بعد ما خليني نعطي الأولوية للتليفونات اللي بدت توصلنا. مرحبا بكم معنا، نمشي مع المكالمة الأولى. ألو مرحبا.
1: ألو أختي خير.
0: مع السلامة. مرحبا، أهلا وسهلا بك.
1: عايشك أختي خير.
0: مرحبا، شكون معانا؟
1: محمد المعلم من سقيط سيدي يوسف.
0: مرحبا بك سي محمد، تفضل.
1: استشارة قانونية. استشارة قانونية.
0: تفضل. تفضل.
1: باش نسأل الأستاذ.
0: إي.
1: قضية تحكم فيها.
0: أها.
1: والأجل في الاستئناف ما هو اسمه 10 أيام، لمدة 10 أيام.
0: أها.
1: باهي. بالنسبة للنيابة العمومية وقت تفوت ال 10 أيام، هل ترى عندها الدروار فهمتني باش تستئنفها ولا لا؟ وشكرا.
2: باهي، قضية جزائية هي.
1: قضية جناحية، قضية جناحة ولكن تحكم فيها بعد ما سمع الدعوة.
0: أها.
2: واضح واضح واضح.
1: وفاتوا ال 10 أيام. للسيناف لا ترى عند الدروان يبعوا من السيناف أم لا؟ وشكرا.
2: نجاوبك إن شاء الله.
0: خليك في الاستماع سي محمد إن شاء الله تسمع الإجابة. شكرا ليك.
1: عايش أختي خير.
0: بارك الله فيك. شكرا ليك. بارك الله فيك. يعيشك. شكرا ليك. إلى اللقاء. بسلامة. نمشي مع مكالمة أخرى. ألو مرحبا. ألو عسلامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكون معنا؟
3: معك أحمد جلالي من هشير صلصالة منزل سالم.
0: منزل سالم هكا؟
3: اي منزل سالم
0: تجروين معنا. اي مرحبا. اي مرحبا، تفضل سي احمد.
3: عايش. السلام عليكم استاذ.
2: السلام. مرحبا
3: انا بك. عايش بارك الله فيك.
0: تفضل.
3: انا عندي بطاقه اعاقه.
2: اي
3: عندي ارض هكتار هو كل انا الارض هذه حبيت نشتري بيها انا استوديو صغير 90 متر معناها مواد بناء لمدوا هالي اللي اختاري داري وصلت للحرق حرق داري والبحر تاع مرشد عمر موجود والحمايه المدنيه لنقارب حميد موجوده.
2: هي دار تحرقت تحب تعاود تبني استوديو؟
3: لا لا معناها اهل السقوط ما عادش نجم نسكن فيها. لمدوا لي اهل الخير بقول لك انا عندي كافيه لمدوا لي ياجور وحديد باش نبني استوديو. كان نقدر نحب نسال نبني توكيل فقط خاطر البلديه يقولوا لي محامي توكيل وقبضة وبلدية أنا ما نجمش كامل الصراحة ما نجمش أنا ما عنديش بكيني باش نعمل بلان ومحام مستشفى في القبضة ونبدي ترخيص البلدية. حبيت أعطاني باش ناخذ التوكيل باش التصرف في عقارة مع الشيخ باش نبني بيه الدول باش ما تقلقنيش البلدية.
2: نجم هي الأرض على ملكك؟ الأرض على ملكك هي؟
3: لا لا الأرض هي ملك الوالد الله يرحم ملك الوالد الله يرحم.
2: وعندك اخوتك معك ورثه؟
3: لا معايا اخوتي بنين اخوتي لبس علام معنا بنين وحدهم مستعمد ربطه في دريانة هي تحرقت ومعناها قايلة للسقوط معاش نجم بفاء لم دول اهل الخير مش نتسجوا تبني في الارض هدية وكاو
2: واضح. وتحب تعرف شنية الاجراءات يعني باش تبني؟
3: لا انا بنعرف شنية الاجراءات زب خطر قالوا الارض هدية أنا تتبع البلدية وأنا باش نطلع الوثائق معناها البلان ومش عم الترخيص أول مسأريف هي ما نجمش بكامل صراحة. أنا حبيت نبني باش هذا في تصرف العقار مع الشيخ نجم نبني وما نجمش.
2: فهمتك. نجاوبوك إن شاء الله. نجاوبوك.
3: وأنا معك.
0: تبعنا سي احمد. تبعنا سي احمد ان شاء الله الاستاذ يجاوبك على الامكانيه من عدمها فيما يتعلق بالاستشاره نتاعك. شكرا ليك على تفاعلك معنا. نواصل مع تليفوناتكم ونعاود نذكر مره اخرى 78227700 هذا هو رقم التليفون اللي تكلمون عليه. الو مرحبا.
4: الو عسلامه.
0: عسلامه. شكون معنا؟
4: عبد الله من كيف.
0: مرحبا بك، تفضل سي عبد الله.
4: بالله حبيت نستشير الأستاذ على الهيبة. عندي طابق أول وطابق ثاني نحب نعملهم هيبة لولدي. هاد ونعمل فيها شرط اللي هو ما يلزمش يبيع. نحب نأخذ الموديل صحيح باش تمشي أمور قانونية.
2: بس تحب تعمل له هيبة وما ينجمش يبيع فقط يتصرف برك.
4: يتصرف برك ما يبيعش.
2: واضح واضح واضح.
0: واضح استاذ.
2: واضح.
4: نحب على اسلوب صحيح.
0: الصيغه القانونيه في العقد نتاع الهيبه حسب الشروط اللي باش توضحها انت سي عبد الله. هكا ولا
4: هكا
0: واضح استاذ؟
2: واضح.
0: خليك معنا سي عبد الله في الاستماع تو الاستاذ ان شاء الله يجاوبك. شكرا لك. نمشي مع اشهار ونرجع مباشره.
5: اشهار.
6: الله يعينك، حضرتش الكهرباء
7: مريقلة، أما نصيحة عود عمل لها لونتروتيان في وقته.
6: عندك الحق، حتى هي ولات تاكل في ليسانس ماكلة.
7: بالطبيعة، إذا ما تعملش لونتروتيان في وقته، تخلصوا ليسانس.
6: أي خليني نمشي نخلص ونقصد ربي.
7: دقيقة مدام، جوست خنزيدو نتفقدوا العجالي.
6: حتى العجالي داخلين في لونتروتيان؟
7: بالطبيعة، هما روح الكهرباء.
6: منين نعرف عليها أنا قداش لازمهم هواء؟
7: سهلة برشا، تلقاها مكتوبة في المونطون تاع الباب، ولا في باب الريزرفوار، ولا في كتاب الكهرباء.
6: أيا بي.
7: تعرف يا مدامة تبديل الفلتروات ومراقبة ضغط العجالي ينجموا وحدهم يتفاداو زيادة في الاستهلاك توصل لـ 40%.
8: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
9: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
5: إشهار.
0: نرجع معكم ونواصل مع تليفوناتكم. نمشي مع مكالمة أخرى معنا. ألو مرحبا.
10: ألو
0: عسلامة. مرحبا بيك.
10: عسلام.
0: مرحبا. شكون معنا؟
10: محمد علي بوسان.
0: مرحبا بيك. تفضل سي محمد علي.
10: لا هي باش نسأل الأستاذ.
0: تفضل. أي
10: عندي أرض خذيتها من عند الدولة سنة 86. أرض دولية
0: بي.
10: والدولة كريها لمدة 3 سنوات. لكن خلصنا عامين وبعد ولا التفويت. يفوتون فيها جاري هو ما أخذ زيتون ولا ما أخذ أرض بهذا. بدأ يتحكك ويدخل في القطعة نتاعي وهي مازلت الوقت ذاك مازلت ما أوراقها مش حاضرة منها مازلنا تحت المراق. ما نجمش نشكي بيه الوقت ذاك ولا نحوزه ولا حاجة. قلت لي كاري هو كاري من عند الدولة ود الدولة باش تاخذ الأرض تاخذ الأرض الكل ما نيش باش نهزوها معنا.
0: بيه؟
10: يا أخي بعد تسجلت الأرض تسجلت الأرض حبيت نطالب بحقي.
2: بيه سي محمد علي.
0: تفضل أستاذ. تفضل.
2: شنو نوع الدعوة اللي عملتها ورفضوا غيرك؟
10: كف شغل.
2: واضح. هاي كمل.
10: رفضوا في الابتدائي رفضوا الدعوة سنفة أيدوا الحكم الابتدائي.
2: واضح.
10: وشكيت أنا عملت شكاية لرئاسة الحكومة وشكاية لوزارة العدل.
2: واضح.
10: ورجعوا للسيد وكيل الجمهورية. السيد وكيل الجمهورية الورقة اللي أعطوها لي من الإدارة العامة في وزارة العدل الشؤون المدنية بعثني الرئيس المحكمة اللي حكمت في القضية برفض الدعوة في الابتداء. قالها السيدة الضاية تسمعيه وترجديه. قالت لي عاود قضية وهزيت لها عدني هزيت لها الرسم العقاري اللي موجود فيه اسمي وقديش مساحة
2: وفي مساحتك كاملة الرسم العقاري كي تسجلت لك المساحة كاملة اللي خذيتها من عند الدولة.
10: اي انا خذيت 5 هكتارات وسجلين 5 هكتارات 150,000 جزء.
2: واضح هاي كمل ليه.
10: والسيد 4 هكتارات زيتون ما يساوي 40,000 جزء.
2: واضح
10: هذه قبل هذه في البلون تاع التمكين. وقت اللي جت لما مسح اخر بعد ما خذاني بعد تقريبا 5 سنين وخرجت البلون انا من 5 هكتارات ولو لي 4 هكتارات و64 ار.
2: والله
10: هو من 4 هكتارات ولولا 4 هكتارات و25 ار.
2: واضح
10: هاي.
2: وهذا معناها توا كي تسجلت كي تمشي تطلع في دفتر خانة عندك 4 هكتارات و64 ار. نحكي على توا.
10: لا في دفتر خانة مسجل لي 5 هكتارات ما يساوي 50,000 جزء. أما في البلون
2: نحن نمشي بالمسجل في دفتر خانة. المسجل في دفتر خانة و5 هكتارات.
10: 5 هكتارات يرحمه.
2: لا نجم يكون ناقص غالط ولكن في دفتر خانة مسجلة 5 هكتارات باسم.
10: 5 هكتارات ما يساوي 50,000 جزء وهو 4 هكتارات ما يساوي 40,000 جزء.
2: واضح
0: أستاذ.
2: هو سؤال سي محمد علي.
10: السؤال كيفاش نعمل تو انا اللي قدمت قضية وما نعرفش كيفاش. خرجت خبيرة من باجة. مع التوجه مع الرئيس المرلولة. وجات خرجت المدة اللي فاتت عاود كايلت باللاباري.
2: واضح. وكي قدمت القضية قدمت شهادة الملكية بتاعك والرسم العقاري
10: رئيس المحكمة قالت لي عاود القضية وجيب لي الرسم العقاري هذا اللي هزيتهولة. قلت لها آه وش عندي في الرسم العقاري.
2: واضح واضح واضح
0: واضح استاذ. خليك في الاستماع
2: سي
0: محمد علي ان شاء الله بعد. بارك الله فيك. شكرا لك. خليك في الاستماع تاع الاستاذ ان شاء الله يجاوبك اكيد في الجزء المخصص ان شاء الله باش تسمعوا الاجابات الكل. الو مرحبا. الو عسلامه. مرحبا
11: بشير من نزه.
0: مرحبا بك تفضل سي بشير.
11: بالله عندي عمامي
0: اي
11: نحن 7 اخوه ماتوا زوز قبل خوتهم وقعدوا 4 قالوا الماتوا قبل خوتهم ما يورثوش.
0: ني
2: اوكي هما 7
11: قلنا احنا ماتوا زوز الاستاذ كيفاش نعمل.
0: تفضل استاذ تفضل يذولي فمه هكا شويه.
2: نعم.
0: تفضل
2: هما 7 نعم ماتوا زوز كيفاش بقوا 4
11: لا الماتوا ماتوا قبلها هي وهي ما تكتب شيء ما عندها حتى شيء
2: باه
11: دخلت سي هي
2: اخوات واخت هكا ولا لا
11: يعطيك الصحه هي
2: اي هكا باش نفهمك باه اي
11: الاخت ماتت ما خلت سي
2: باه
11: لا معرسه لا مخلي اولاد
0: باه ربي يرحمها ان شاء الله.
11: اخواتها الاخرين اللي قعدوا بعدها قالوا على اخواتها الماتوا ما يغرسوش
2: اي
11: هي نحن نحبوا نسالوك انت كيفاش نعمل.
2: واضح. فانت تعرف اخوات انا الاخوات اللي يورثوا انا ما يورثوش واسكو يورثوا ولا لا اللي توفوا قبل.
11: يعطيك الصح الله يرحم والديك
2: ان شاء الله. ان شاء
0: الله
2: الله يرحم والديك. يعطيك الصح.
0: واضح تبعنا تو ان شاء الله توصلك الاجابه. شكرا ليك. نواصل. الو مرحبا.
12: الو
0: الو عسلامة. مرحبا شكون معنا؟
12: سلام.
0: مرحبا بك شكون معنا؟
12: خضيري خزري. خضيري خزري.
0: مرحبا بك خضيري تفضل.
12: عايشك يا محمد.
0: منين تكلم فينا؟
12: لا انا نحب
0: منين تكلم فينا يا خضيري منين تكلم فينا؟
12: ولاد جندوبه معد بنت فرنان.
0: باهي مرحبا بك تفضل. اي
12: حد ناس الاستياد.
0: اي
12: عندي انا وولاد عمي عندنا ارث. نحن ولاد عمي قطعت الارض ارضنا الكل قاعدين مع بعضنا احنا ولاد عمي مع بعضنا مش قسمي. هو حبيت نقسم ولاد عمي متعقد شوي حبيت يعني نقسم تنقسم من البرة كايا يعني نقسم بالمفاصلة. نحب نعرف ناس الاستيد كيفاش الاجراءات تاع المفاصلة كيفاش وكاهو ويرحم والديك.
2: باه تحب تقسم وهما موافقين ولاد عمك يقسموا معك ولا لا؟
12: اي موافقين. اي موافقين
2: الناس كل موافقين يقسموا.
12: اي موافقين.
2: وتحبوا تقسموا بالطراز
12: بالمفاصلة بالمفاصلة يعني قسم المفاصلة
2: ايه بالطراضي معناه متفاهمين
12: انتم. اي بالطراضي يا حموديك
2: هذا هو هذا هو. نجاوبوك ان شاء الله.
0: شكرا لك خضيري تبعنا كيف كيف ان شاء الله توصلك الاجابه على استشارتك. نمشي مع مكالمه اخرى. الو مرحبا. الو عسلامه. مرحبا شكون معنا؟
13: معك مولاي سامي من الوشتات نفزه.
0: مرحبا بك تفضل سامي.
13: تحياتي استاذ باش نستشيرك في قضيه. استاذ عندي قضية مدنية أنا دخلت معنا المرة اللي فاتت فهمتني. عندي نسيبتي وبنتها فكولي باقلات فكولي عجول وكذا وكليك عامل قضية مدنية وعملت فيها فصل فهمتني. ونجم نعملها قضية جزائية ولا حتى اللي نادينا الرئيس خاطر عندي أنا بدي عندي الإثباتات وعندي المستندات. وأستاذ زيد عندي سؤال آخر عنده في ملاحظة في المجلة الأحوال الشخصية كي تطلع على البنية وكذا وكليك يعملوا لي مشكل ويضربوني وكذا وكليك صراحة فبتي كنت ندفع في النفقة وبطلت ما عادش ندفع النفقة خاطر هي ما عادش توريني الطفلة أنت ما عادش توريني بنتي شنو هو باش تنصحني أنت وكذا وكليك.
0: واضح أستاذ
13: واضح.
2: طب تعرف لأنه موقفك موقفك سليم ولا لا وشنية تنجم تعمل
13: ايه وهي طالبة طلاق الانشاء. طلاق الانشاء تاوي كان استنوا فيها فمتني مزيل معناها داش يدوم
2: ايه مزلتوا معناها متزوجين تاوي مزلتوا ما كمش تلقي
13: ايه وفي دارها ايه تاوي كفهمتني ومعناها وكل منعتني على البنية باش ما نشوفهاش
2: وبالنسبة للزيارة اخذيتوا قرارات فورية موقفية قضية الطلاق باش هي تاخذ الحضانة وباش يعطوك الزيارة متاعك.
13: يعطيك الصحة. هي الطالبة الطالب وعندي أنا قررت فورية
2: قرار فوري في الزيارة واضح.
13: أي وأستاذ ملاحظة في مجال الأحوال الشخصية في الحضانة وكذا والكليكة يا حبذا تكون حضانة مشتركة فهمتني يا حبذا تكون كما يقولوا فيها وش جايب وصغير معناها في المشاكل وفي كما يقولوا في
0: باهي سي سيمي واضح باهي واضح واضح استاذ هما زوز اسئله ما واضحين واضح. شكرا لك سيمي تبعنا ان شاء الله توصلك الاجابه. فما مكالمه اخرى فما تليفون مرحبا شكون معانا؟
14: جاب الله من زراد وتزوين
0: مرحبا بك تفضل اي مرحبا بك تفضل اي
14: مرحبا بك انت بالاستاذ
0: مرحبا تفضل سي جاب.
14: عندي مشكله انا عندي قطعه طرف لحيه كريتها الواحد على كنا عند عادل الشيخ قال نخدم شاسين قلت له حابس لرب عمل لي تليفون قال لي لقيت استاذة أخرى تكتب بعد كتبت بعد بعد ما كتبت بعد ثلاث سنين مشيت لها الأستاذة قلت لها كيفاش خلنا ما نتفاهمنا في عام قالت لي أنا عارف مش نخدم في ذلك يكون ثلاث سنين
2: واضحة
14: أنا كوا أستاذ نحب نعرف الأمر الأستاذة ذي هو عاد الشهاد الأول قال لي ثلاث سنين والثاني كتبت بعام قلت لي نعرف
2: أنا درس ساحة هي العقد الكيرة عملته بعام أنتم تو سيد
14: والقانون الفلاحي عند الناس كل ثلاث سنين
2: واضح وهي أرض فلاحية ومحطوطين في العقد أنك باش تكريها له باش يمارسها الفلاحي
14: كي قلت له كي كلمت هو قلت له خير ما نتفاهم في عام قال لي أنت ما تعرفش القانون ومشيت لها هي مشيت للأستاذ خير ما نتفاهمنا في عام قلت لي انا نعرف مش نخت نحب نعرف استاذ الامر صحيح هي ما كانش مش كيفاه
2: جاوبني على حاجه بركه ونجاوبك ان شاء الله. يا سي جبل كي كريت له الارض كريت له ارض فلاحيه باش هو يمارس نشاط فلاحي هكا ولا لا؟
14: موسم برك
2: واضح كريتها له لي موسم باش يمارس بعض
14: وقال لي لا ما نخرجش الا بعد ثلاث سنين
2: واضح
0: تبعنا سي جبلة واضح استاذ
2: واضح
0: تبعنا سي جبلة والاستاذ يجاوبك ان شاء الله
14: كيفاش نقدم قضيه
0: به خليك في الاستماع سي جبلة والاستاذ ان شاء الله يجاوبك. شكرا ليك شكرا ليك على التواصل معنا. نمشي مع اشهار خيري ونرجع بعدها مباشره
5: إشهار.
15: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
16: اوه الدار سخونة خي سكرتوا الكليماتيزور؟
17: كليماتيزور باير
18: لا يخدم لباس عليه اما سي شباب كان مخدمه حالة للشبابك.
19: الكليماتيزور اخترته على قياس الدار بيوتها شبابكها وبيبانها. الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش يضو اما سي عزيز يحب يبرد حومة كاملة.
15: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها.
20: للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
15: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتنقص من دخول اشعه الشمس وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك.
20: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
21: ملس خانة صاحب حل هجل سيبيريا حتى في العشرين وشي برخ نحطها في 17
18: شنية الفايدة من الكليماتيزور كيف الشبابك والبيبان محلولة البرود داخل منا خارج منا هكا تولي 26 درجة تبرد الدار الكل وتقتصد في الفاتورة. ربي يهديك يا عزيز يا وليدي.
15: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتنقص من دخول أشعة الشمس وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك.
20: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
5: إشهار.
0: إذا هكا باش نكتفي بهذا القدر من تليفوناتكم الجمعة الجاية إن شاء الله، ما تحصلش علينا اليوم إن شاء الله، الأسبوع القادم بعد شوية مع الأستاذ حسام السلطاني إن شاء الله ننطلقوا في الجزء المخصص للإجابة على مجمل استشاراتكم القانونية اللي استقبلناها اليوم في لقاء. أستاذ خليك معنا شوية استراحة صغيرة نغم ونرجع بعدها مباشرة أكيد وننطلق معاك في تأمين الإجابة على كل التليفونات والاستشارات. تفضل.

0: مرحبا من جديد، نرجع ونواصل معاكم مستمعينا الكرام فيما تبقى من لقانا من الاستشارات القانونية. باش نمر مباشرة للجزء المخصص باش يجاوبكم فيه الأستاذ حسام السلطاني اليوم على استشاراتكم. مرحبا من جديد أستاذ، أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا
0: يعيشك أستاذ. نبدأ معاك إذا أستاذ، وأولى الاستشارات اللي كانت وصلتنا من عند محمد من ساقية سيدي يوسف، تفضل أستاذ.
1: محمد من ساقية يقول أنه قضية جناحية تم الحكم فيها وفات أجل 10 أيام، وهل يحق للنيابة العمومية الاستئناف بعد 10 أيام؟
0: أي
1: باي السؤال، الجواب هو نعم ولا. المتعارف عليه واللي الناس تعرفه، النيابة العمومية هي سيد وكيل الجمهورية.
0: أيوة
1: باي سيد وكيل الجمهورية عنده أجل الاستئناف متاعه 10 أيام فقط، ما نجمش يتجاوز 10 أيام، ولكن ينجم الوكيل العام يستأنف الحكم في أجل 60 يوم. اوكي، النيابه متكونه من وكيل الجمهوريه ومن الوكيل العام. يعني علاش قلنا الجواب لا؟ لانه وكيل الجمهوريه ما ينجمش يستأنف بعد 10 ايام، ولكن الوكيل العام ينجم يستأنف في اجل 60 يوم من صدور الحكم. يعني انا استأنف وكيل الجمهوريه حاجه عنده اجل 10 ايام، واستأنف الوكيل العام عنده اجل 60 يوم. هي الحقيقة ما تصيرش ديما استأنف الوكيل العام، ولكن تبقى اجراء يعني وموجود في حالات نادرة.
0: واضح أستاذ. نواصل أحمد من منزل سالم تجروين.
1: سي أحمد هو عنده أرض يورثها وأخته وحب يبني فيها استوديو صغير، عنده شكون باش يتبرع له بمواد البناء، بقت له مشكلته في رخصة البناء من عند البلدية. يحب هو يستخرج رخص بناء دون مصاريف، يعني رخص البناء فيها مصاريف خاصة فيما يخص البلان.
0: المثال
1: الهندسي هي بالنسبة للمثال الهندسي هو ضروري باش يكون معناها
0: باش يخذ الرخصة،
1: مهم حتى قبل الرخصة ومهم لصحة البشر ولحياة باش يكون بناء يعني سليم وحسب معايير علمية ومعقول. دونك انا ما ينجمش ياخذ رخصه البناء من غير ما يكمل الاجراءات اللازمه، ولكن بما انه عنده بطاقه اعاقه ينجم يطلب منحه او مساعده من مركز الولايه اللي ينتمي لها، ينجموا يعطوه مساعدات باش انه ينجم يجابه المصاريف هذيك نتاع اللي باش تحصل بها على رخصه البناء. ولكن الجواب هو انه هو لا، ما ينجمش ياخذ رخصه بناء دون الوثائق اللازمه.
0: هو يقول لك انا ما في حاليش ما نجمش، يعني باش يحب يبني، يعني الشرط الوحيد انه هو يلزمه ياخذ الرخصه ويتحصل يتحصل على البلان زيد.
1: الرخصه يلزمه ياخذها، ثم البلان فما اجراءات قانونيه اخرى. هو ما عندوش مصاريف نتاعها، ينجم يعني ينجم يتوجه للولايه في العاده ويتوجهوا لها باش يطلبوا منحه او مساعده او غيره باش ينجم يجابه المصاريف هذيك. وإن شاء الله فاعلين الخير اللي يعاونوه في مواد البناء، إن شاء الله يكملوا يعاونوه في
0: المصاريف. إن شاء الله. أستاذ تبقى رو ما فماش حاجة في القانون تقول أنه رو ما نجموا نتخلوا على الرخصة ولا على المثال الهندسي، ما فماش هكا حاجة في القانون معناتها على هذيك احنا رو نجاوبوك الإجابة القانونية. سي أحمد يعني ما فماش حل بخلاف أنك تنجم تبني بعديك تنجم تتأخذ معتها قانونيا، تنجم البلدية لأنه ربما تكون فما قرار هدم ولا غير، وعلى كل حال أكيد فما إجراءات قانونية تم اتخاذها في حال المخالف. على كل حال هذه الإجابة أستاذ بالنسبة لأحمد من منزل سالم. بالنسبة لعبد الله من الكيف.
1: سي عبد الله عنده يحب يعمل هيبة في طابق أول وطابق ثاني، الأبن باش يتصرف فيهم فقط دون أنه يبيعهم. لهنا فما إجراء نمشوا به، ممكن ما ندخلوش برشا في التفاصيل في مدى صحته غير، ولكن اجراء معمول به هو انه هيبه رقبه العقد اسمه، بمعنى انه يعمل هيبه لابنه، ابنه ما عندوش الحق يبيع الا بعد وفاه الوالد بتاعه بطبيعه ربي طول في عمره. دونك هذا حل معقول ومعمول به، ونتصور يجاوب سي عبد الله على سؤاله.
0: يعني هذا هو يتم التنصيص عليه
1: هذا
0: في
1: هو
0: عقد
1: يعني
0: الهبة أستاذ.
1: بالضبط، يعطي الحق بشأنه يتصرف في العقار في قائم حياة والده، ولكن بعد وفاة والده وقت يولي عنده حق الملكية كامل ويولي نجم يبيع وغيره.
0: واضح بالنسبة لسي عبد الله، هو مع تعاد الإشهاد ولا المحامي باش يواصل بيه أكيد باش يعطيه شنو الإجراءات
1: هو
0: القانونية.
1: بالنسبة لعقد الهبة هو يختص بها عدل الإشهاد
0: عدل
1: فقط
0: الإشهاد
1: دون
0: واضح.
1: غيره، يعني يزيد يتصل بعد الإشهاد ويعطيه التفاصيل
0: هذا
1: ويجي له حل إن شاء الله.
0: إن شاء الله واضح أستاذ. محمد علي من بوسالم توا.
1: باهي محمد علي من بوسالم، وعنده أرض كراها ومن بعد شراها من عند الدولة، وعنده جاره شاغب فيه في أرضه، يقول انه رفع دعوه الاولى ترفضت له ويحب يعاود يرفع الدعوه الثانيه. انا هو العقار مسجل حسب كلامه، دونك هنا هو باش يقوم بدعوه كيف شغب على عقار مسجل. الحقيقه ما نعرفوش علاش ترفضت له القضيه الاولى، ينجم يكون في عده اسباب، ولكن بالنسبه لشروط دعوه كيف شغب على عقار مسجل يكفي باش انه يثبت معناتها الشغب اللي موجود، واللي هو يعني يرجع للرسم العقاري ويرجع لقديش هو معناتها المنابات اللي يستحقها في العقار هذاك. اذا كان مناباته ناقصه وزايده عند جاره اللي هو يعني رفع القضيه ضده، يحكموا له بكف الشغب وبيرجع المنابات هذيك ليه ان شاء الله. دونك كي هو مشى ماشي في طريق صحيح عاود القضيه ديجا خرج كبير، دونك ان شاء الله تكون مرتها تمشي كما يحب سي محمد علي.
0: واضح. هذه الإجابة بالنسبة لمحمد علي من بوسالم. بشير من نفزة أستاذ.
1: أي سي بشير من نفزة، باهي هما يحكي لعمامه، دونك هما سبعة منهم عمة توفت، وفما زوز توفوا قبلها. دونك هما يقولوا اللي توفوا قبلها ما يرثوش، وحاجة طبيعية بما أنهم توفوا قبلها ما يرثوش، منطقية جدا المسألة. ولكن هو في الأبناء إذا كان عندهم أبناء يولوا وقتها ينجموا يرثوا، دونك هذا هو، ويرجعوا هما لحجة الوفاة ويلقوا الورثة الكل يعني موجودين.
0: يعني الأعمام هذوما اللي توفق بالأختهم أستاذ، إذا كان في حال أنه هما عندهم أبناء ينجموا يرثوا، حتى كان هما توفق بالأختهم
1: هكا ينجموا
0: يرثوا مع الأعمام معناها أستاذ؟
1: أي ينجموا يرثوا مع الأعمام، هي ديما تختلف حسب الوضعية، ولكن ينجموا يرثوا مع الأعمام، يشوفوا بركة بالنسبة لهم يعملوا فاش الوفاة ويطلع لهم فاش يكون الوريث، معناتها شكون الورثة بالضبط.
0: واضح، هذه هي الإجابة بالنسبة لأنه ديما يصير الإشكال هذية أستاذ سلطاني فيما يتعلق اللي توفى قبل واللي توفى من بعد واللي خلى
1: اللي توفى قبل هو إنسان متوفي ما يستحقش الأرض، يستحق الأرض كان الباقي على قيد
0: الحياة،
1: القاعدة الأولى يعني على الأرض، هو إنسان على قيد الحياة يورث إنسان متوفي، ما نجموش نحكوا على إنسان متوفي يورث إنسان متوفي. هذه القاعدة، فما وضعية خاصة كما مثلا ابن الابن ينجم يورث، معناتها ينجم يورث حتى بعد وفاة والده، ثم وضعيات كلها وضعيات خاصة هذه، ولكن بالنسبة للمتوفي راهو ما ينجمش يورث متوفي.
0: واضح. بيه خذيري من فرنينة أستاذ توا.
1: خذيري عنده أرض مع أولاد عمه يحب يقسم بالتراضي. قسمه بالتراضي هي عقد مقاسمة، باش يعملوا عقد باش يتفاهموا فيه كل واحد شنية المناب متاعه والحدود متاعه. يعني مدام هم متفاهمين هي مسألة بسيطة واضحة، يتوجهوا المحامية وعاد الشهادة وغيره يحررهم عقد واضح، عقد مقاسمة فيه كل شريك والمنابات اللي معناتها اللي متفقين باش انه يتمتع به.
0: يعني هذا هو هي يعني هما مادام متفاهمين باش تتم القسمه بالتراضي ذري حتى الاجراءات بسيطه.
1: هي عقد تولي عقد كيما عقد البيع وغيره، هو عقد مقاسمه يتفاهموا فيه كل واحد والمنابات نتاعه ويمضوا عليه، واللي تولي هذه قسمه يعني تلزمهم الكل.
0: بعديك ينجموا يقوموا بعملية التسجيل عادي معناتها أستاذ.
1: بالضبط، من بعد القسمة تختلف إذا كان أرض مسجلة في دارة الملكية العقارية، وقت ينجموا يسجلوا العقد هذاك في دارة الملكية العقارية وغيره، تختلف إذا كان فيها بناءات ولا غيره، المفيد هي تبدأ بعقد مقاسمة.
0: واضح. به بالنسبة لسامي من وشتاتة
1: سامي
0: في زوز أسئلة معناتها هو أي زوز أسئلة
1: عنده باهي دونك سيبته بنتها باش نفهم بنتها يعني زوجته اللي فهمته دونك فكولو بقرات وأجول الآن ينجم يشتي جزائيا مش ما ينجمش ينجم يشتي جزائيا إذا كان معناتها ينجم يثبت أنه فكولو ينجم يشتي جزائيا خاصة بنسيبته بالنسبة لزوجته ديما فما حاجة كما نقوله تابوها بين الزوج والزوجة أنه ما نجموش نحكو على سرقة يعني نختار الذمة المالية متاعهم معناتها ولكن بالنسبة لنسيبته إذا كان صارت ينجم بالطبيعة به
0: وفق إثباتات بطبيعة الحال توفر عنده الإثباتات ينجم
1: مسألة إثباتات
0: به
1: دونك يقول انه كي طلع على بنته يضربوه هذاك علاش بطل ما عادش يدفع النفقه نحب نقول له راهي هذه كل حاجه في بلاصتها كل حاجه مستقله راهو بالنسبه لهم هما ضربوه كي طلع على بنته راهي هذه جريمه عملوها
0: أيوة.
1: كان اللي ضربوا واللي منعوا باش انه يطلع على بنته وعنده الحق يشكي ويوصل الحق ان شاء الله وبالنسبه لانه هو بطل ما عادش يدفع النفقه زاد هذه جريمه ارتكبها هو.
0: ترد بالك سيسيمي ترد بالك سيسيمي
1: دونك انه بنته عندها نفقه سواء بقرار فوري او بحكم نفقه ولا غيره راه مطالب يدفع نفقه بنته بغض النظر على انه ينجم يطل عليها ولا ما ينجمش
0: وبغض النظر على انه معناتها زوجته يقول لك اللي هي رافعه قضيه طلاق ان شاء هذه زاد ما عندها حتى النفقه هذيك حاجه وحدها معناتها ما فيهاش
1: يدفعها وهي مسؤوليه لبنته دونك ما عندهاش علاقه ببعضها دونك ينجم هو اذا كان يمنعوه من زياره محظون ينجم يشكي
0: أي.
1: وعنده الف حق وزاد يدفع نفقه
0: هذه وهذه صارت عليها صاير عليها يعني جدل وعلاش هو رجع لمجله الاحوال الشخصيه وغيره هذه فما قانون هو تبقى يقول لك معناتها الاشتراك في الحضانه وغيره
1: عليه هذاك شويه لانه مهم برشا ونسمع فيه برشا
0: اي تفضل استاذ ايوه الايامات هذه خاصه معناتها تم طرحوا معناتها الموضوع هذية وخرجوا حتى أبي وحتى معناتها البعض شفناهم حتى احتجوا على الزيارة والحضانة والحق في أنهم معناتها يقابلوا صغارهم وغيره أستاذ تفضل
1: هنا كيف كيف زاد دخلنا زوز مفاهيم بعض المفهوم الأول هو حقه في الزيارة وفي الاستصحاب
0: أي
1: هذاك في أغلب الأوقات حق مكفول ويكون

0: من مصلحته أن يكون مع أمه، حاجة طبيعية باش تتم إسناد الحزانة للأم. ولكن راهو بالنسبة للقاضي اللي عنده يعني مبدأ اللي هو مصلحة المحزون قبل كل شيء. بالنسبة للحزانة المشتركة اللي يعني تم نشأة والطلب بها، هل أن الحزانة المشتركة هذه في مصلحة المحزون أو لا؟ هذه حاجة تم فيها واحد عنا. نعطي مثال، مثلا محزون يكون رضيع، هل أنه نجمه نعطوه 3 أيام لأمه وثلاث أيام لأبوه ولا لا؟
1: أي.
0: وهل أنه إذا كان مثلا المحظون تلميذ، طفل يعني تلميذ يقرأ في المدرسة، وهل أنه نجمه ثلاثة أيام في دار وثلاثة أيام في دار أخرى ونبعدوه يعني على المدرسة متاعه وعلى غيره؟ الآني ممكن أو غير ممكن؟ هذا السؤال يجب نتسائله قبل ما نحكم هل أني حق أو مش حق الحزانة المشتركة. ويبقى ديما المعيار اللي هو من يمكن من أحسن الحاجات الموجودة في قانون الأحوال الشخصية، أنه معيار بالنسبة لإسناد الحزانة هو مصلحة المحظوظ قبل كل شيء. وفي عديد الوضعيات لو ينجم الأب هو اللي يتحصل على الحزانة بتاع ولده، وموجودة برشا، ولكن كله يرجع لمصلحة المحظوظ. يعني بالنسبة للأباء إذا كان يشوف روحه هو أحق بالحزانة، ما عليه كان يخبط الشيء هذا ويثبت أنه الطفل مصلحته أن يكون في حزانة والده، بطبيعة توفر الشروط أن يكون عنده شكون من النساء يحضنوا غيره. دونك هنا نقوله للقانون التونسي راهو يعطي الأولوية لمصلحة المحظون قبل كل شيء.
1: واضح استاذ، هذا بالنسبه لسامي اذا من نفزة. نختموا مع جبلة من جراد وتوثق سيوس.
0: نختموا مع سي جبلة. بالنسبه لسي جبلة عنده قطعه ارض حب يكره شد صحيح باش يكرهها بعام، دونك هو اللي توجه له ولا الشاهد اللي توجه له نطقوا قال له راي ارض فلاحيه بكراء فلاحي راهو يكون لمده 3 سنوات. اقل مده نجم تكلفه هي 3 سنوات. دونك هو نصف وشاب صحيح في جبلة باش يكري بعام. دونك هنا النتيجة أنه الكراء الفلاحي إذا كان معناتها جاء في العقد أنه لمدة أقل من 3 سنوات هو يمتد لمدة 3 سنوات. حتى كي هو كراء بعام راهو الكراء الفلاحي يمتد لمدة 3 سنوات أو باش يبقى
1: آليا، معناها آليا هذه
0: بالضبط آليا باش يبقى 3 سنوات. ولكن القيمة معناها الكراء هذيك باش يولي قيمة هي بكل عام على أساس يعني كل عام هو باش يخلص معناها القيمة اللي فهموا عليها. ولكن بالنسبة للمدة راهي تكون 3 سنوات ما تكونش أقل.
1: واضح، يعني حتى كان هو نصص على عام أمره أيه معناتها 3 سنوات
0: يمتد لمدة 3 سنوات.
1: واضح
0: أستاذ. بالنسبة للعام فقط هذيك الثمن اللي تفهموا عليها هذا كبرك يولي 8 سنوات، دونك يولي يخلص كل عام.
1: يعني كمل 3 سنوات أستاذ تو بعدك يطالب برفع اليد على
0: مادامو كراء فلاحي ما عندوش
1: واضح. واضح أستاذ، شكرا لك أستاذ حسام السلطاني، بارك الله فيك على كل ما تفضلت به. أستاذ كان حاضر معنا مباشرة على الخط من جندوبة في تأمين هذا الموعد من الاستشارات القانونية. عايشك، شكرا لك مرة أخرى أستاذ حسام السلطاني، تحياتي لك، إلى اللقاء. شكرا لكم أنتم زيد الناس الكل اللي تواصلتوا وتفاعلتوا معنا في هذا الموعد الأسبوعي من الاستشارات القانونية. نتقابل معكم إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله. شكرا زميلنا خير الدين القرفي في تنفيذ التقني، سعاد عبيز في التنسيق، زملائنا في الغرفة الرقمية المركزية تحية لهم، زميلنا الأسعد بن عييد وزملائنا في الغرفة الهاتفية. تحياتي لكم الناس الكل، دمتم في أمان الله وحفظوا، وإلى اللقاء.

0: في حوار يلامس القلوب ويأخذنا إلى عوالم الصفاء مع الإنشاد الديني، عندما تلتقي الروح بالكلمة ويتحول الصوت إلى رحلة في رحاب العشق الإلهي، سفر وحوار يمتعنا من خلاله المنشد حماد الخماسي.
1: لانيش من السواسي ولانيش من الرميلة ولانيش من المكناسي ولانيش من الدخيلة، نا نسبتي خماسي معروف ولد عيلة، الكاف مسقط راسي بلاد الرجيل والرجيلة، بالشعر فرض كاسي من الله عندي هيلة.
0: فوق القمة السبت من 9 إلى 10 ليلا، الإمضاء سندس مسعاوي.
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
3: إشهار
4: مع أورانج، بوستي الرونتري بالأوفروات.
5: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونيليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين، وب 29 جيجا إنترنت، هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
4: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرونتري بالأوفروات. عندك أورانج.
3: إشهار الثالثة ظهرا عبر موجات إذاعة الكاف.
6: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموجز الإخباري. تمت فجر اليوم السيطرة على حريق جبل سيدي أحمد من معتمدية نفزة بولاية يباجة، فيما تتواصل الجهود الميدانية لفرق الحماية المدنية والغابات بمشاركة متطوعو الهلال الأحمر لليوم الثاني للسيطرة على حريقي جبل المسيد وجبل الأبيض في ظل ارتفاع درجات الحرارة وهبوب رياح الشيلي، حيث تركزت التدخلات الميدانية على حماية المتساكنين والتجمعات السكنية المحاذية. كما تتواصل جهود أعوان الحماية المدنية والغابات بجندوبة لإخماد حريقا على مستوى دوار الحازلية بمنطقة حمام بورقيبة بعين دراهم اندلع بسبب الحرائق المندلعة بالجزائر، ومتابعة الوضع الميداني بالمنطقة الحدودية. هذا وقامت الوحدة التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية يوم أمس الخميس ب 821 تدخلا، من بينها 169 عملية إطفاء حرائق وفق ما أفادت به وزارة الداخلية في بلاغ نشرته اليوم. انعقدت أمس لجنة تفادي الكوارث ومجابهتها بولاية سليانة لمتابعة الاستعدادات لموسم الأمطار والتوقي من مخاطر التقلبات المناخية وإقرار جملة من الإجراءات الاستباقية لضمان نجاعة التدخلات، خاصة في ظل التحذيرات من ظواهر مناخية خلال الخريف. تم إطلاق دراسة معمقة حول تركيز منظومة كهروضوئية عائمة نموذجية على مستوى سد سيدي البراق من ولاية يأباجة، وتندرج الدراسة في إطار مشروع التعاون الفني تحديد التقنيات المبتكرة المعدة لتحسين تعبئة الموارد المائية في تونس في ظل ندرة المياه الذي يهدف إلى الحد من التبخر. تستكمل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يوم 4 سبتمبر القادم برنامج الاصطياف لفائدة أطفال مؤسسات الرعاية الذي انطلق في 28 من جوان الماضي ليشمل 20 دورة موزعة بالتساوي بين مركزي الاصطياف والترفيه للأطفال بالحمامات وجرجيس. شرق أوسطي. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن إعادة الدبلوماسية إلى مسارها الصحيح ليس مستحيلا، لكن ذلك يتوقف على إدراك الولايات المتحدة أن الضغوط لا تجدي نفعا. نهاية والموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
7: الميعاد.
8: يا اللابسة خرس وخلال الحزام واتا حرامك، سالف سالف على الخد مال، وفي الساق في الساق ني نشبح وشامل.
7: مع حمادي الخماسي.
1: سمعية أوفياء أينما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا العدد المتجدد من الميعاد. الميعاد المساحة الزمنية اللي نلتقي فيها ونرجع فيها للزمني لأيام زمان، للذاكرة الشعبية، للموروث الروحاني الشعبي، إلى كل ما له صلة بعاداتنا وتقاليدنا. الناس زمان وش قالوا وش خلوا وش تركوا وش ورثنا عليهم. يقول الجوال لتغيرك ساعة الكدر وايام الشقاء لا يدوموا، ليل الشتاء يلحق القسر والصيف يطوال يومه، واللي يكسر يجبر الكسر والعبد تجلى همومه، بنادم لابد ترحل من الدار والقبر لازم ترومه. أحبتي أكرمكم الله، الفراق لوعة والفراق حفظكم الله مصيبة، لكن هو أجل محتوم، عاشر يا أبو معاشر ولابد من الفرقة. في الأدب الشعبي وفي الموروث الشعبي للفراق، وخاصة أعز فراق وأصعب فراق وأقوى فراق هو فراق الوالدين والأزمة تولد الإبداع، نلقوا الأديب والجوال الشعبي خط وقال الكثير من المقولات والقصائد والملحون والمغنات في الفراق، وخاصة فراق الوالدين. الفراق يتفرق، وثم فراق الحياة وثم فراق الموت، لكن أصعب فراق هو فراق الوالدين. نلقوا الجوال قال وشتل ونوع في الملزومة وفي القصائد، وفي عادة ما يكون هو في الأدب الشعبي هو هناك مرحلة قبل المكفر. المكفر هو الأديب والشعر الشعبي، وقت يوصل سن معينة ويحس اللي كونه كما نقولوا احنا بلغتنا اختف الدورة، وقت يوصل سن معينة يجيب شعر المكفر. لكن قبل المكفر ثم شعر الفخر، يحس الأديب اللي كونه كبر وكونه بدأ العجز والعجز ياخد طريق ليه، يحب يعبر على اللي كونه مازال موجود، ثم شعر الفخر. هنا نحب نربط الأشياء بعضها. نرجع ونقول على الفراق، نلقوا مقولة تقول يا حوش ويني مماليك ويا دار ويني خديجة، لو كان نشكي نبكيك نخلف دموعك جيجة. هنا صورة شعرية كبيرة ياسر، وقت نلقوا الجوال يشكي لوعته أساه للحوش اللي كان لام العائلة وكان لام العيلة الكبيرة، خاصة اللي عشناها أغلبية ناسنا عشناها العيلة مع العمة والعم والوالد والوالدة والجد والجدة. لكن في لحظة ما يلقى هيك الحوش أكرمكم الله خلا وقفار، فتجود قريحته كما جادت وقال يا حوش ويني مماليك ويا دار ويني خديجة، لو كان نشكي نبكيك نخلف دموعك جيجة. هنا صورة شعرية رائعة ورائعة جدا، نلقوا الشاعر يحدث والجوال يحدث في الحوش، معناتها حدث في جماد باش يعبر على لوعته أساه على فراق الوالدين خاصة. وعلى هذا المنوال نسج محدثكم أبيات تقول يا حوش ويني مليك ويا دار ويني خيرة، خيرة هي الوالدة الله يرحمها. يا حوش ويني ماليك ويا دار ويني خيرة، لو كان نشكي نبكيك نخلف دموعك غزيرة. يا حوش وش بيك وليت تسخف وحالك يبكي؟ يا خيرة بعد المشيت من غيرك لما نشكي، يا خيرة أنا تعبت وعييت لحد حسلي بدركي. يا حوش ركبت لي علة سألتك بالعرش والبيت، يا رب تغفر للا. هنا بكل تواضع كلنا حسينا فراق الموت فراق الوالدين، لكن جادت القريحة بهذه الأبيات اللي عوضت كلمة خديجة بخيرة ونسجت على المنوال. ساعات الواحد يلقى روحه وحده، يلقى روحه وحيد، يلقى روحه في ضيق، يلقى روحه في ألم ما يحسه كان اللي عاشه كيفه، خاصة ونأكد ونحط سطرين هنا في فراق الوالدين. هنا يعبر الواحد على مشاعره، يبدأ يحكي لك الحوش ويحكي لك الحيوط ويحكي لك إذا كانت الدار فيها شجرة ولا كان فيها عنبة ولا كان فيها ركن خاص كانوا يجلسوا فيه الوالدين، يحدث ويشكيله باللوعة نتاعه لا لشيء إلا باش يفضفض عليك الإحساس نتاع المرارة اللي يحسوا بعد فراق الوالدين. نقول يا حوش يعطيك هدى رحت وراحت أيامك، يا حوش ركبت لي فدة، يا حوش مكثر وهامك، ماليك رحلو بلا صدة، يا حوش كثرة أيتامك، يا حوش ركبت لي علة سألتك بالعرش والبيت، يا رب تغفر للا. للا هو مسمى كنا نقولوه في الصغر، كنا نقوله الوالدة للا، والعديد من الأشخاص في العائلات خاصة القديمة شوي يسموا الوالدة بللا. هنا هذه خواطر ربما جادت بها القريحة في وقت ما، لكن هنا من باب الأزمة تولد الإبداع، لأن فقدان الشيء عزيز وغالي خاصة كي يكون ثمين وفي قيمة الوالدين جادت هالقرائح، وجادت قريحتي وقريحة العديد من الشعراء والأدباء والجوالة بهالأمثال اللي تخفيفا وفضفضة لما يخرج بالصدر من أحاسيس نلقوا هالأبيات. لكن نعرف اللي الموت حق والموت مفروض علينا، لكن من خلال هالأبوات كما قلنا الواحد يفضفض عن نفسه ويحكي عن مشاعره وربما يعبر على ما بداخله، لأن بعد فراق الوالدين العز بعد الوالدين حرام، لأن فراق الوالدين ما كيفه حتى فراق، والوالدين ما عوضهم حتى حد. لكن هنا الأمانة راو فراق الوالدين صعيب صحيح، لكن اللي ينجح في حياته واللي يعرف كيفاش يعيش حياته ثم معوضات ما تعوضهمش هما بالضبط، لكن وقت تعمل أسرة وتعمل عائلة وتكبر هيك العائلة ويبدو ناجحين ويبدو متميزين ينسوك نوعا ما. لكن ما نجم نقول، وخاصة أحاسيس خاصة هذه، ما نجم نقول إلا الله يرحم الوالدين اللي توفوا، والله يرزق اللي مازال منهم الحياة وطول العمر. وإن شاء الله هذه تحية مني لكل من عاش هالإحساس ومن فقد والديه وحسب مكانتهم، لكن ما ثم حل كان الصبر.

سبق وحلينا قوس، قلنا على الأغراض في الشعر الشعبي، قلنا على المكفر اللي هو يجي في مرحلة قبل، عفوا على الفخر اللي هو يجي في مرحلة قبل المكفر. المكفر وقت قلنا الأديب والقوال والشاعر، وقت يوصل مرحلة معينة تكون من صفاتها وعلاماتها التوبة والرجوع إلى الله، ويجيبك الشعر اللي يحكي فيها على التوبة وعلى رجوع إلى الله والتوحيد والصلاة وما إلى ذلك. إن شاء الله في مناسبات قادمة تعرضي له هالغرض. الغرض اللي يسبق المكفر هو غرض الفخر. الأديب في وقت من الأوقات، وقت اللي يوصل لسن معين، يحس اللي هو كتترك شوي، وربما المستجدات نتاع العهد الجديد والوقت الجديد اللي تجاوزه هو، ربما هو أصبح من في الكهولة وكان في سباه وفي شبابه كان قوي وفي عنفوانه، في وقت ما يحس اللي كونه تتركك شوي، وربما كما قلنا الحداثة خلاته في ركن، يلتجي الأديب وشعر شعبي هنا إلى شعر الفخر. من بين هالأسعار ومن إنتاج الخاص نقول ما زلت اسمي حمادي، وما زلت انقادي، وما زلت بارودي في الجعب صادي. ما زلت اسمي حمادي، وما زلت انقادي، وما زلت بارودي في الجعب صادي، وما زلت كي نلغت في الميعادي تزغرت مرادي، وما زلت في الميدان نبارز اندادي، وما زلت معروف في الحضر والبوادي، وما زلت قداد هنايا وغادي، وما زلت كالرعد يظهر سوادي، وما زلت صد حسين للعادي. ما زلت نسبتي خماسي، وما زلت بين النجوع رافع راسي، وما زلت محبوب مرفوع بين أهلي وناسي، وما زلت لا نعرف خوف له الواسي، وما زلت مسكني في الكاف أصلي وناسي، وما زلت بالشعر فايض كاسي. ما زلت قايم بذاتي، وما زلت بالخير ناتي، وما زلت ما زلت محافظ على صيامي مع صلاتي، وما زلت نقوم بالفرض في أوقاتي، وما زلت نفس عنهاتي، وما زلت زينتي في حياتي، والدي صغاري ولدي مع بناتي. هذه عينة من الشعر نتاع الفخر، لأن كما قلنا الأديب والقوال واللي عنده هك الهيلة واللي أعطاه ربي من خيره الكثير في القول، يوصل مرحلة معينة من العمر خاصة بعد الكهولة، يحس اللي روحه تتركك شوي، ربما تواتي مناسبات اللي ينسوه وإلا يتجاهلوه، وإلا لأن الدنيا ساعة بساعة مش كل الساعات سمحة وطيبة. ساعات الأديب يترك، وساعات المحدثات بتاع الحياة والتطور والحضارة كما يقولوا تخلي ناس اللي عندهم قيمة وعندهم باع وذراع في ميدانهم يتنسوا كشوي. يلتجي الأديب والقوال والشاعر، يلتجي باش يقول قصيدة في الفخر، باش يقول لهم راني مازلت هنا موجود، وراني مازلت. يذكر ديما صفاته من الفحولة ومن الرجولة ومن العتاية كما يسموها، باش ما هو رو بيني وبينكم الأديب في هيك العمر هذا يصبر في روح، لأنه وصل في مرحلة معين من العمر ومش يجي بعدها ربما العجز وربما المرض وربما النسيان وربما برش حوايج. هنا يبدأ يشجع في روحه وينسي في روحه، باش يبدأ مازال قائم الذات ومازال، وهنا ربما مدعات للمحيطين به باش يعيطوه لك المحفل اللي ربما استغنوا عليه في بعض الأحيان بهالموسيقى الجديدة وهالفرق الجديدة. الأديب هنا وقت يجيب شعر الفخر يذكر الناس ويذكرك المحيطين به وكل الإطار اللي كان فيه، يقولوا راني مازلت موجود، رد بالكم تنسوني، ورد بالكم راني مازلت قايم بذاتي، وراني مازلت عندي منقول على روحي. هذا غرض من الأغراض في الشعر الشعبي، اللي إن شاء الله في مناسبات قادمة مستعرضوا العديد من الأغراض، لأنه الشعر الشعبي أدب قايم الذات، عنده قواعد وعنده أصوله وعنده مبادئه.

أحبتي الأكارم، في ركن المثل الشعبي لليوم جوالنا قال: يا طالع الفوق للجو ابني على الصح ساسك، ويا زارع الشوك من تو تشوف العجب في دراسك، ويا حافر حفرة السو ما تحفر إلا قياسك. هالمنظومة اللي انضمها الجوال واللي قالها عن حكمة وعن دراية وعن تجربة في الحياة، هنا توجيه وإحاطة في نفس الوقت وتوجيه للصواب. هنا الجوال يقول يا طالع الفوق للجو، إذا كان مش تتعالى وتقول من راسي وحدت وما وش ذبانة ما ثم كنانة، اتذكر راك طالع في الهواء وطالع في فضاء اللي ربما تجهله وما تعرفش العواقب اللي بعده. يطالع الفوق للجو ابني على الصح ساسك، قبل ما تطلع الفوق للجو وقت ما زلت على الارض ارمي عروقك في الارض بالصحيح وتمكن وشد روحك وارمي الملازم كما يقولوها باش ما تأثرش فيك الرياح والصواعق حفظكم الله وكغواء للظهر. يا طالع الفوق للجو ابني على الصح ساسك، ويا زارع الشوك من تو تشوف العجب في دراسك. اللي يزرع الشوك ما يحسد كان الجراح، اللي مش يزرع الشوك، وهنا رو الحديث بالمغزى وبالمعنى، رو مش معناها ثماش واحد يجي في أرض ربي يزرع الشوك، هذا من المستحيل، لكن اكل يزرع الفتنة ويزرع المشاكل والبغضاء والحسد ويبدأ ما يجري كان للإيذاء وللمضرة، راو مش يجيه نهار ومش يحسد الشوك اللي زرعه، لأن كل ما هو شين وكل ما هو يتسبب في الأذى وفي المصائب كرمكم الله وفي ما لا يسر وفي ما لا تحمد عقباه، راو عبارة عن إنسان يزرع في الشوك ومش تعدى الناس تعفس وتتجرح منه، ولكن راو الدريس والحصاد يكون منه هو، راو هو مش يحسد هيك الشوك هذاك ويدرسه ويشوف العجب في دراسه، ويشوف العجب كيف يجي يدرس الشوك. تصوروا انتم انسان الصابة نتاعه الله يحفظنا ويحفظكم شوك، اش مش يجني من جراح فك الحصاد وفك الدراس اللي مش يقوم به. يا طالع الفوق للجو ابني على الصح ساسك، ويا زارع الشوك من تو تشوف العجب في دراسك، ويا حافر حفرة السو ما تحفر إلا قياسك. راو ما ثماش إنسان يحفر حفرة نتاع سو وما تجيش قده، مستحيل، راي ما تجي على قياس حد وما تركب حتى على حد. راو اللي حافر حفر السو يدور يدور وكل حفرة هذيك ويلقى روحه في وسطها وتكون قياسه قد قد ميزانه قرطبون كما نقولوا بالعامية. راو يا حافر حفرة السو ما تحفر القياس، ماذا بيه الواحد ما يكون سبب إلا في الخير، وما يكون سبب إلا في الحاجة السمحة وفي المنفعة وفي التوجيه وفي النصيحة وفي الإرشاد وعندنا مثلا احنا قديم يقول روكي ما نلقاش باش نوسيك نبكي معاك بدموعي. ماذا بيه الواحد كي يجي إنسان في أزمة وإلا في ضيقة يفرج عليه حتى بالكلام إذا كان مش بالفعل، عكس ما نروه في العديد من المواقف نلقوا ناس اللطف والعفو وربي يحفظنا ويحفظكم تجري إلا الإيذاء وتجري إلا لزرع المطبات، لكن يكون على يقين اللي يتصرف التصرف هذا لكونه راو اللي يتسبب في الشر ما يحسد حافظنا وحفظكم الله إلا الشر والمآسي، وراو ما ربك بظلام العبيد، راو اللي اللي اللي يزرع يحسد، هذه الخلاصة. إذن مثلنا اللي هو كله توجيه وكله إرشاد يقول يا طالع الفوق الجو ابني على الصح ساسك، ويا زرع الشوك من تو تشوف العجب في دراسك، ويا حافر حفرة السو ما تحفر إلا قياسك، وحديثنا قياس مش حصيرة تقعد عليها الناس. بسم الله.

أعزائي الكرام، في ركن صلاح بلادي اليوم الناس مستعرضوا إلى الطريقة ولا الولي، مستعرضوا إلى الطرق الكل وإلى الأولياء الكل والصالحين الكل، لأن المناسبة تفرض نفسها. مازلنا في ظل الاحتفالات بمولد خير البرية عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، اللي احتفلنا أخيرا بمولده. مش نحكو عليك الطابع وعليك النمط الاجتماعي اللي كان موجود في الزاوية وفي الزوي، كانوا يحتفلوا احتفال خاص بمولد خير البرية عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وكانت الزوايا والزوي تحضر روحها معناتها بصفة خاصة للمولد، لأنه أشرف خلق الله، ولولاه لم تخلق الدنيا من العدم محمد صلى الله عليه وسلم. كانت الزاوية تأخذ أبهى الحلل في هالمناسبة، وكانت تتجند الناس باش تساهم بما كتب ربي من متاع دار الدنيا، باش تكون هالك الاحتفال اللي هو عنده طابع اجتماعي بحت. كانت هك الزاوية في المولد تجتمع فيها، وخاصة كانوا يقولون الاهتمام إلى ضعفاء الحال والفقراء من الأمة، وكانوا يبذلوا النفس الغالي والنفيس باش هك الزاوية تتزين وتلم. لكن راهو في مش قالب احتفالي نتاع بندير ومديح وقصبة وذكر وما إلى ذلك، لا راهو اللب نتاعها والصميم نتاعها هي إدخال الفرحة عليك الزوالي وعليك القليل. وهنا نشوفوها في الزوايا، خاصة أنك الاحتفالات عادة ما تقترن بختان الأبناء، كانوا يطهروا وليداتك الضعفاء من المسلمين والمؤمنين اللي ما ينجمش يطهر ولده، وكانت الزاوية تقوم بالطهارة نتاعك الوليد، وكانت في الليل يحتفلوا ويقيموا هك ليالي الملاح. كانت في بعض الجهات تمتد على مدى أسابيع الاحتفالات، وما زالت في بعض الجهات في الجنوب التونسي لحد الساعة تمتد إلى أسابيع احتفالا بالمولد النبوي الشريف. كانت هك سريدة نتاع المولد ومتن الهمازية وهك الفرق الصوفية تقيم الليالي الملاح احتفالا بالمولد. وهنا نحب نفتح قوس اللي يقولوا راو مولد النبي بدعة، راو ما بدعة إلا ما بتدعتموه أنتم. راو الرسول صلى الله عليه وسلم خزر الأحد، قالوا أحد جبل نحبه هو يحبنا، كيف أن أحد جبل وجماد أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقولوا لا ما نحتفلوش بالمولد بتاعه؟ راو عيب عليكم يا ولادي يهديكم ربي، راو مشوا من باب الشرك ومن باب التهوير، راو احتفال بي خير من يمشي على قدم، إن راو محمد سيد الكونين من عرب ومن عجمي، راو لولاه لم تخلق الدنيا من العدم. ويجوا هالثقافات اللي ولوا مفاتة وعدول في هالوقت ينكروا ويتهمون من يحتفل بمولد الحبيب المصطفى ويقولوا بدعة، لا بدعة إلا ما بدعتهم أنتم. هذا من قديم زمان، ويزم نخذوا الجانب الإيجابي في هالاحتفالات. قلنا كانت هك التظافر والتلاحم والتعاون باش هك القليل وهك المسكين ما يحسوش، ويأخذوها مناسبة باش يألفوا بين الناس وباش يخرقوا هك اللحمة وهك التواصل الاجتماعي وهك الترابط، يطهروا الوليدات. كانت العائلات تتزاور في المولد، كانت هك العادة نتاع التفقيدة، كان الخطيب كي يجي المولد تمشي أمه وبوه يهزوا ما كتب ربي، ربما سحف عصيدة في هيك الوقت، وربما قطعة مصوغ، وربما بعض الأثاث يهزوه للزوجة ويتفكروها. سمعناها التفقيدة، معناتها رانا متفكرين راكي مزلتي في بالنا، ورانا قاعدين نستعدوا باش نقيموا الزفاف وباش يتم الاقتران على الوجه الأكمل. شوف هك هك هك الرسائل محلاها، وقت اللي الكنة في دار بوها وتدخل عليها عزوزتها وشايبها بهك ما كتب ربي وتقولها رانا تفقدتك. التفقيدة هي من فعل تفقد، تفقد الشيء، فهمت؟ وقت اللي يجوا يزوروها ويزولها من كتب ربي ويقولوا لها راكي كنتنا القادمه، ويزيدوا يعطوها شحنه باش تحضر روحها لهك العائله الجديده اللي مش تمشي لها ومش تعيش في وسطها. شوفوا شوفوا شوفوا مبهاها هك الصفات ومحلاها. وكانت هك الماكولات البسيطه اللي تتلم هك القسعه نتاع العصيده العربي اللي احنا عشناها في زاويتنا بالزاويه العلويه، صباح المولد وقت تجي هك القسعه نتاع العصيده العربي ما بالقليل بالنذر، معناتها ما كتب ربي شويه زبده وشويه دهان وشويه سميد وزيت، وتولي قسعه وتتلم عليها وتاكل منها الناس الكل. وهنا عربون نتاع الفه وتجديد العهد مع المحبه ومع
معناتها ازاله الفوارق بين الغني والفقير، وهيك وهيك وهيك المبادئ السمحه نتاع دين السمح اللي ما كانوش اهلنا وناسنا يبخلوا باي مناسبه وخاصه المواسم الدينيه باش يقوموا بها. كان المولد كان هنا في الكاف يستدعوا، والكبار اللي مازالوا على قيد الحياه ربي يطول في عمارهم يتذكروا زاوية العيسويه وقت استدعى الشيخ علي البراق. الشيخ علي البراق وما ادراك يخلي مدينه القيروان ويجي للكاف باش يقيم ليله المولد في الكاف في الجامع الكبير اللي للاسف تهدم واصبح خدامه منحى اخر. كان في الجامع الكبير كانوا الكبارات نتاع الكاف يستدعوا الشيخ علي البراق ويقومون السريده نتاع المولد في الجامع الكبير، وكانت هيك العائلات تتلم وكانت هيك التزاور، وكهزان صحن الزرير من جاره لجاره وترجعوا فيه نوع اخر من الماكولات والترابط واللحمه، ما بهاهم هيك الايامات وما احلاهم. وان شاء الله ايامنا وايام المسلمين كل اعياد، وان شاء الله العبره من المولد هي السير على خطى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، لانه آل على نفسه انه ما تدخلش نفس الى النار الا يمنحها. كان الرسول صلى الله عليه وسلم واختفت منه نفس تموت على غير الاسلام يحس في نفسه ويقول لقد فلتت مني، بالمعنى فلتت مني نفس. راو الاحتفال بالمولد صحيح طبع تظاهري وثقافي واجتماعي، لكن في اللب راهو سيرورة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته والاقتداء به والسير على منهاجه. ختاما للحصة استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وفي رعاية الله دمتم، مع تحياتي الخاصة تحيات الزميل سليم الرزقي على الأجهزة التقنية.

0: الميعاد.
1: يا اللابسة فرس وخلال الحزام واتا حرام السالف سالف على الخدمال وفي الساق في الساق نين اشبح وشامل
0: مع حمادي الخماسي.
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
0: تمام الرابعة مساء. موجز الأنباء. أسعد الله مساءكم. تمت فجر اليوم السيطرة على حريق جبل سيدي أحمد من معتمدية نفزة بولاية باجة، فيما تتواصل الجهود الميدانية لفرق الحماية المدنية والغابات بمشاركة متطوعي الهلال الأحمر لليوم الثاني للسيطرة على حريقي جبل المسيد وجبل الأبيض في ظل ارتفاع درجات الحرارة وهبوب رياح الشهيلية. كما تتواصل جهود أعوان الحماية المدنية والغابات بجندوبة لإخماد حريق على مستوى دوار الحرازلية بمنطقة حمام بورقيبة بعين دراهم اندلع بسبب الحرائق المندلعة بالجزائر ومتابعة الوضع الميداني بالمنطقة الحدودية. قامت الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية يوم أمس الخميس ب 821 تدخلا، من بينها 169 عملية إطفاء حرائق وفق ما أفادت به وزارة الداخلية في بلاغ نشرته اليوم على موقعها الرسمي. انعقدت أمس لجنة تفادي كوارث ومجابهتها بولاية سيريانا لمتابعة الاستعدادات لموسم الأمطار والتوقي من مخاطر التقلبات المناخية وأقرار جملة من الإجراءات الاستباقية لضمان نجاعة التدخلات. تم إطلاق دراسة معمقة حول تركيز منظومة كهروضوئية عائمة نموذجية على مستوى سد سيدي البراق من ولاية باجة، وتندرج الدراسة في إطار مشروع التعاون الفني تحديد التقنيات المبتكرة المعدة لتحسين تعبئة الموارد المائية في تونس في ظل ندرة المياه الذي يهدف إلى الحد من التبخر. تستكمل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يوم الرابع من سبتمبر المقبل برنامج الاستياف لفائدة أطفال مؤسسات الرعاية الذي انطلق في 28 من جوان الماضي ليشمل 20 دورة موزعة بالتساوي بين مركزي الاستياف والترفيه للأطفال بالحمامات وجرجيس وبمشاركة 2644 طفلا ومرافقا. عالميا، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن إعادة الدبلوماسية إلى مسارها الصحيح ليس مستحيلا، لكن ذلك يتوقف على إدراك الولايات المتحدة أن الضغوط لا تجدي نفعا. نلتقي تمام الخامسة في أمان الله.

0: مؤسسة الإذاعة التونسية مصلحة الدراما تقدم حكايات الزمن القديم تأليف المنصف البلدي هندسة الصوت لسعد الدريدي ساعد في الإخراج جهاد اليحيوي حكايات الزمن القديم إخراج إيمان اليحيوي
1: كان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان في بلاد من البلدان يحكمها ملك عظيم طويل القامة وحسن الأخلاق والخلق كريم محسن للفقراء يحب الرعية وجماعة الدولة متاعه هالملك اسمه جلال الدين وكان عنده وزير يقولوا له شمس الدين لطيف وطبعه خفيف وكلامه مطروز وحاذق في جوابه وأموره هو الحكيم المدبر متاع الملك جلال الدين فصيح يعرف الحكمة والأدب بالرغم من صغر سنه وكان الملك يحبه محبة كبيرة ويحب يسمع منه المعرفة والبلاغة وأحوال السياسة ولكن هالملك ما رزقوش ربي وليد يملع لي حياته ويولي ولي عهده في حياته ويورثه بعد ما يموت تعبته هالحكاية وحتى أهالي المملكة زادة ونهار من نهارات في ليلة من الليالي وهو مشغول يفكر على عقبة المملكة غلبوا النعاس ياخي شاف في منامه كأنه يصب في الماء في قلب شجرة وداير بها أشجار كثيرة وإذا بالنار تخرج من هاك الشجرة حرقتها وحرقت الأشجار اللي دايرين بها قام الملك مرعوب ومفجوع والعرق يصب عليه في الحين عيط الواحد من حراسه
2: يا حاجة
3: نعم سيد
2: امشي طوى سقيك على من راسك وعيت لي شمس الدين الوزير الأكبر متاعي فيس
3: حاضر سيد
2: ازرب روحك
1: امشي هك الحاج بالدار شمس الدين الوزير الأكبر وخبره قام في الوقت ومشي للملك وكيف تخلى الوزير على الملك القاه في حالة يرثى لها قاعد على فرشه مدنكس راسه والعرق يصب عليه حياه وسلم عليه ودعاله بالسلامة ودوام العز والنعيم
4: الله لا يحزنك يا سيدنا شنو اللي قلقك في هالليلة إن شاء الله خير علاش عيط لي
2: اقرب لي اقرب لي يا شمس الدين وقف دق
4: حاضر يا سيدنا حاضر
2: اسمعني مليح ريت في هالليلة منامة هزت لي قلبي شفت كهيني نصب في الماء وسط شجرة وعلى الدير شجرات أخرين وأنا هكاكا ياخي طلعت نار من وسط هك الشجرة وحرقت الشجرة واللي داير بها الكل ما نخبيش عليك هالمنامة قلقتني رعبتني وخوفتني واللي تعيط لك نلقاش عندك تفسير لهالمنامة وأنا نعرفك عندك علم واسع في هالأمور يا وزير اش بيك تماما قل لي الحقيقة وخبرني وما تخافش
4: يا سيدنا ربي كرمك وهالمنامة تفسر كل خير ربي بشرك بوليد يورث الملك من بعدك بعد طول العمر أما فما حاجة وما نجمش نقول هالك في هالوقت الحاضر على خاطر ما هوش وقته
2: إذا كان المنامة تفسيرها خير كمل لي
5: مستمعين الكرام نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها
6: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: وكيف شاف شمس الدين الملك شارد ومش فاهم التفسير والتأويل؟ حضر له المنجمين ومفسرين الأحلام والمنامات وقدمهم للملك.
2: كبير المنجمين واللي معاه يتفضلوا.
3: حاضر سيدنا.
4: حاضر.
3: السلام عليكم يا سيدنا. أعوذ بالله من خطر.
5: وعليكم السلام. اتفضل اقعد.
4: احسنت.
5: أنا استدعيتكم باش تخبروني على تفسير الحلمة متاعي. أنت عندك ما تقول يا منجم؟
4: نعم يا سيدنا، إذا أذنت لي.
5: تكلم، أذنت لك.
4: يا سيدنا، وزيرك شمس الدين مش عاجز على تفسير المنامة، إنما خبها عليك على خاطر حشم، وقال حتى تهدى وترتاح.
5: باهي باهي. وانت يا كبير منجمين؟
3: حاضر سيدنا.
5: اشنو ورايك؟ اتكلم وما تخبيش، قل لي الحقيقة.
4: حسب رايي يا سيدنا، وبعد تدقيق وتمحيص وتفركيس وتحصحيص، تفسير المنامة هذه يقول يا سيدنا: ربي يرزق بوليد يورث الملك من بعدك بعد طول العمر، اما راهو ما هواش باش يمشي على سيرتك وطريقتك وباش يخالفك ويتعدى على رعيتك. اعوذ بالله من غضب الله. وراهو يا سيدنا باش يجراله ما جرى للفار والقطيطيس. اعوذ بالله من غضب الله.
5: شنية هذه حكاية الفار والقطيطس؟
4: يطول عمرك يا سيدنا، في ليلة من الليالي
1: فن قطوس يسرح ما لقاش ما ياكل في الغابة. عنده مدة طويلة مكلاش، ياخي ضعف من الجوع والبرد، زيد مرنخ بالمطر. في هاك الليلة أعزم باش يلقى حويجة تسكن له جوعه، وإلا باش يموت. هو هكاكا ويلقى غار تحت شجرة، بدا يشمشم ويتلصلص حتى لين سمع حثلة. ياخي عرف اللي فما فار في هاك الحفرة، بدا يحاول باش يدخل. من داخل الفار حس هو زاد بالخطر، ياخي بدا يسد في الباب بالتراب ساقيه ويديه. وقتها بدا هاك القطوس يسيح بصوته الضعيف:
6: عليه تعمل هكا يا اخي؟ انا طالب منك الرحمه، راهو خليني ندخل بحذاك فيها الليله. أمعا
7: كيفاش تدخل الوكري وانت عدوية وفي طبيعتك تعيش من لحمي؟ انا نخاف من غدرك على خطر، وانت في اصلك ما عندكش عهد، وانا ما نمنكش على نفسي.
6: اللي قلته الكل عندك فيه الحق، وانا نوافقك عليه، ونطلب منك تسامحني على اللي فات وعلى العداوة اللي كانت ما بيني وبينك. امان، انا كنت عدوك، واللي فات مات كنت عدوك، واليوم هاني طالب منك صحبتك. وانا يا اخويا نعطيك عهد الله باش ما نضركش، ومع هذا انا ما عنديش القدره باش نضرك. اعمل مروه امان واقبل عهدي ووعدي.
7: كيفاش نقبل عهد اللي يحب يعمل معروف؟ الله يرحمه، وانا متوكل على ربي، خليني ننقذ هالقطوس من الموت ونكسب اجره.
5: يكمل اش صار بعد؟
3: أي يا سيدنا، يطول عمرك، هاك الفار من حينه اخرج استقبل القطوس وسكنه عنده حتى لين تقوى وتعافى، وهاك الفار يرفق بيه ويبشبش بيه ويحضر له ماكلته وشرابه وكل ما يلزمه. أما بعد ما شد روحه هاك القطوس سكر الباب على الفار، هو قرب منه وهو نقز عليه بظوافره، ومرة يقدمه ومرة يضربه، ومنها حطه في فمه وولا يهز فيه وينفض. يطول عمرك يا سيدنا، وينهش فيه ويعذب. أعوذ بالله من غضب الله. وبداك الفار يستغيث ويسيح ويلوم على القطوس.
7: وين العهد اللي عاهدتني به؟ هذا كفوية مقابل اللي عملت معاك. أنا توكلت على الله هو اللي خلصني منك.
3: يطول عمرك يا سيدنا وينصرك على من يعاديك. هما هكاك على هاك الحال والقطوس متمكن بذوافر ومن الفار. صدفة تعدى صياد من أحذاهم ومعاه كلاب والمدربين على المصيد. واحد من هاك الكلاب اسمع الدوة خارجة من المغارة متاع الفار. أي يسخايب وثعلب. قالوا مالا خل نمشي نبربش ونفركس. وبدا يحفر حتى قبض على هاك القطوس المتعوس المنحوس. وتسيب الفار ومنع ورصات للقطوس في تريحة نباشت القبور. اكلا من عندك الكلب مكلات بل نهار العيد. هذاك علاش يا سيدنا ينصرك ويعليك على من يعاديك؟ راهو اللي يغدر ويخون يحصل له اللي يحصل هاك القطوس. أما يا سيدنا يطول عمرك ما تحزنش يا مولانا وما تخليش هالمنامة تأثر عليك. ربما يرجع ولدك بعد الظلم والطغيان. ربما يرجع له شاهد العقل ويتوب وتتحسن أحواله وسيرته. ينصرك يا سيدنا على

0: مولاي؟
1: نعم يا عزيزتي.
0: مولاي عندي لك بشارة، بشارة تفرحك.
1: إن شاء الله خير.
0: خير إن شاء الله. مولاي ولي العهد قريب يجينا.
1: الحمد لله. الحمد لله يا ربي، صدقت المنامة.
0: الحمد لله
1: وربي المستعان.
2: حكايات الزمن القديم، بطولة وحيدة الدريدي، علي بن سالم، نصيب البرهومي، محمد الجريجي، يحيى الفايدي، جهاد اليحياوي، ناصر العكرمي، حبيب الحارث، قبيل السياري، نورهان بوزيان، سندس حمو، فاطمة الحسناوي، حسونة ناجي، أسلاح العمدوني، حسان فرحات، أنور العياشي، والطاهر الرضواني. حكايات الزمن القديم، إخراج إيمان اليحياوي.

0: سنسنة،
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول اللباس التقليدي التونسي.
2: الجبة صدى الماضي على شفاه الحاضر.
3: الملف، الاستكرودة، السويكي، الخمر، التوبار، القرمسود والمقلدش، الترشة والصادة، كلها كلمات قد تبدو غريبة عن أذان المستمعين، ولكن لو دققنا فيها النظر لوجدناها تعني أشياء قريبة من البصر والبصيرة والذاكرة والوجدان. إنها مكونات ذلك اللباس الرجالي الذي يسمى الجبة. لمزيد التعرف على هذا اللباس معنا المختص في التراث الثقافي اللامادي، محافظ مستشار التراث بالمعهد الوطني للتراث ورئيس مصلحة الفنون والمعاصرة، الدكتور صالح الفالح.
4: الجبة لباس تونسي، لباس رجالي بالأساس، وتعتبر من أهم القطاع الإكسائية بالنسبة للرجل، وهي عبارة عن لباس فضفاض طويل كانت فيما سبق ارتداء يومي، وما زالت إلى اليوم عند بعض كبار السن في بعض الجهات لباس يومي. لكن نفرق ما بين اللباس اليومي لها واللباس المناسباتي.
3: قد نستلذ مرآها فصورتها محفورة في الوجدان. من منا لا يتذكر أحد أقاربه وهو يمشي الهوينة متبخترا بجبته في احتفال ديني أو في عرس عائلي، وهي مرسومة في الذاكرة لأنها تجسد عراقة تاريخية حيث تعود جذورها إلى فترة موغلة في القدم.
5: هي الجبة برشا الناس يقولوا أصلها منين؟ أصلها تونس. قل لي كيفاش؟ قل لك شوف هالي فمش في بلاد أخرى. أبا ماش تونسية. اللي اخترعها اللي صنعها خذيها من مبدأ إسلامي بحت. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك حتى الرجل عنده اللي بس شرعي. شنو اللي بس شرعي الرجل؟ يقول لك أن يكون فضفاضا، فهمتني؟ خاطر الإسلام ما يحبش تفصيل الجسد، فهمتني؟ يحب ديما مستور، والجبة فضفاضة، وأن يكون غير شفافا، والجبة غير شفافة، وأن يكون فوق الكعبة حسب السنة. هذوما ثلاثة قواعد بنيت عليها الجبة، معناتها أكثر لباس إسلامي هي الجبة التونسية.
3: كانت تلك شهادة لضيفنا السيد زين العابدين بالحارث، رئيس جمعية تراثنا. الجبة اكتسبت طابعا خاصا نتيجة ما تراها من تأثيرات أندلسية على مر العصور. أناقة الجبة تستند على خاماتها الرفيعة، فضلا عن الدقة والحرفية والمهارة التي تتطلبها في إنجازها.
4: على مستوى التقنيات تمر بالعديد من المراحل، من التفصيل، قياسات، الزخرفة، التوارزية، هي معروفة بسوق البرانسية، السوق التي تعنى بالجبة.
5: والقيشة يقول لك فما زليزية، فما المرش، فما المشموم، كل واحد زينتها. وهذيك اليد فما الشارجية برشا كبيرة تريزة، فما اللي شوي، وكل حاجة وسومها. كما تشوف مثلا البدعية علاش تعملت؟ علاش البدعية؟ هي فرملة محلولة شوي. جاءوا شوفوا اخترعوا المونجيلة بالسلسلة، عاد ما لقاش اللي يحطوها. تو الخلينا القورة عندهم هاك الجيلي يحط فيها، هاي قالوا برا نعملوا لها حاجة باش يحطوا لها، عادش عملوا لها، عملوها محلولة شوية وحطوا لها كل الهليك اللي توش الهليك، الهليك ذاك باش يحطوا فيه المونجيلة، مع القد من جهة الأخرى باش يحط لها المكزو فيها، يولي ايش بده يشوف المونجيلة نتاعو. فهمت التطورات الجميلة اللي بس التونسي.
3: تتأقلم الجبة تسمية وخامات مع الطقس والفصول، حيث تتناغم مع الفصل باردا أو حارا.
4: من حيث المادة هي موجودة في أكثر من مادة، وأفضلها على الإطلاق هي جبة الحرير، جبة سكروتة، جبة ملف، جبة قماش، جبة صوف، خاصة في فصل الشتاء تكون على غاية من الدقة في الصناعة نتاعها، صناعتها تكون سمك جيد ورقيق ومتقن جدا.
3: من أنواعها جبة الصوفي تكون منسوجة من الصوف، وهي عبارة عن لباس شتوي لا يستعمل في المناسبات والأعياد، أما الألوان فهي متعددة. تسمى أيضا صادة، عرفت بها منطقة الجنة.

0: ومع نسائم الصيف تتراقص الجبة القمراية بقماشها الكتاني الخفيف، وتأتي في عدة ألوان التبني والرمادي، وتلبس كلباس يومي. أما البيضاء فتلبس في المناسبات من أعياد وأفراح.
1: لباس اليوم تكون جبة عادية خالية تقريبا من الزخرفة والتطريز، بينما لباس المناسبات جبة المناسبات تكون مطرزة وتكون على قيمة عالية حتى على مستوى والمادة المصنوعة منها، خاصة جبة الحرير.
0: هي الجبة عنوان لأفراحنا، إذ تضيف للابسها أناقة واحتراما مضاعفا، بل تمنحه وقارا ووسامة، كيف لا وهي قد قدت بخامات رفيعة وأسرت الناظر إليها، سواء كان شابا يتهيأ لإتمام نصف دينه أو الشيخ العدل الذي يوثق عقد قران زوجته. هي أيضا لباس طفل يافع يمر بأول طقس للعبور، وهو الختان الذي لا تكتمل بهجته إلا بالجبة، وبذلك تنطلق علاقة وجودية وجدانية بذلك اللباس منذ نعومة أطفاله. هي الجبة أيضا إحدى العلامات المميزة للفرق الصوفية الموسيقية، حيث تمثل بألوانها المميزة أيقونة بصرية احتفالية لكل عناصر الفرقة، بل قد تذهب أكثر من ذلك، حيث تحدد خاماتها ونوعية أقمشتها وتطريزها المكانة الاجتماعية للابسها.
1: جبة الشيخ، جبة الإمام، وجبة الأئمة، خاصة الأئمة على مستوى علماء الدين والإفتاء، تكون الجبة حاملة لما يعرف الجبة الشمسية، تكون الزخرفة في شكل دوائر مشعة مطروزة في شكل الشمس، وهذه تحمل عادة من علماء الدين والمشايخ.
2: هذوك مش بس كيما الجيش، نجمة واثنين وثلاثة، يبدأ مثلا عنده التحصيل يحط زوز شموسي، العلمية ترتيب في المدرسة الزيتونية، كل يطلع في التدرج يحط شمس، حتى يولي شيخ كامل، يتخرج يولي شيخ، يحطوا له 3-8 شمس.
1: فما جبة ما يعرف بجبة الشيخ في الفترة الحديثة، كان الشيخ عندما ينصب الدولة والسلطة ترسل له من بين الهدايا جبة المشيخة.
2: أو مثل موت الديار التونسية تقعد حتى بالثمانية.
1: ثم جبة زليزية تكون في شكل كعبة زليز مزخرفة، وفيها زخرفة في الحواشي متاع الفتحة القريبة للرقبة.
2: ما حاجة مهمة برش أنه كتمشي تطلعها يقول لك هاد شيت يصنع في الجبة، ما يعطيها لك شكيكة. علاش برش ساعات برش عبيد يغيروا على اللبسة، يقول لك كيفاش السيد ما عندوش حتى تحصيل ولا عندوش علمية ولبس شمس عيب، ما يجيش طلبة زيتونين كان الجبة بتاعهم ما فيها حتى شيء، لا زين ولا شيء، فعلى أساس أنهم طلب يبدأ يتطور.
0: الجبة بتصميمها ذاك تمنح لابسها حرية الحركة وراحتها بأكمامها القصيرة وانسيابها الفضفاض، هي تغطي كامل الجسم باستثناء الساعدين وأسفل الساقين وأجزاء أخرى مكملة لها.
1: الجبة هي لوحدها تبدو منقوصة، لأن الجبة هي جزء من مجموعة متكاملة من الألبسة الرجالية. الجبة خاصة بالنسبة للرجل تكون مع مجموعة من القطع تضفي عليها جمالية أكثر.
2: كي تلبس الجبة، الجبة تحتها، تحتها السوري، والسورية فوقها الصدري، والصدرية فوقها الفرملة، والفرملة فوقها البدعية، والبدعية فوقها المنتين،
1: والسروال العربي خاصة الشاشية، الجبة والشاشية التونسية،
2: والمنتين فوقهم الجبة، والجبة فوقها البرلوس، بينهم الاثنين فما الكتفية، اسم الكتفية رحم الشعر هذه.
1: وهنا يكتمل اللباس، وكأن الجبة جزء من الملبوس التونسي الرجالي.
0: ونظرا لجمالها وحضورها الأنيق، لباسا يزدان به علية القوم من شيوخ ورجال دين، فالجبة أيضا حاضرة بامتياز كغرض شعري وغنائي يعدد مآثرها، ويعترف بمكانتها لا كأيقونة جمالية مادية فحسب، وإنما أيضا كمعنى شعري.
3: الجبة تونسية وهرة وفيهنا أبدية، تلبسها المسمية والرجالة جمالية، مطروزة بأيادي تونسية، يوطى مادة جديدة وتقعد صنعة اليدين، أصالة وهوية وريحة الجدود معدلية، يا روحي يا عيني عالجبة التونسية.
0: في المحافل الدولية تعرف الشعوب بألبستها التقليدية، وهل يوجد أحسن من الجبة تكون سفيرة لنا أمام الشعوب، مؤكدة عراقة حضارتنا وشاهدة على شموخ تاريخنا؟
1: أكاد أجزم كذلك أن الجبة تقريبا في أنحاء العالم الجبة التونسية مميزة، حتى أنه في قليل جدا أن تجد مثيلتها فيما درعة في موريتانيا ولا طربوش في المغرب، لكن الجبة التونسية عندها خاصية التونسة، تونسية المنشأ وتونسية الشكل وتونسية الصناعة، وهي ما يميزها وما يضفي عليها أنها لباس تقليدي تونسي بامتياز.
0: تلك كانت بعضا من جولتنا للتعريف بلباس وطني حضاري لا زال يكتسب حضوره بكل بهاء في احتفالاتنا الدينية والعائلية، متحديا الزمن الذي قلص من حضوره الاجتماعي، بل وقلص أيضا من عدد الأيادي الماهرة التي تتقن حياكته.
1: ما يؤسف له حقيقة في الوضع الحالي هو تراجع هذا الأقبال على الجبة وأصبحت مناسباتية، مما أدى إلى تراجع الصناع وتراجع مالكي التقنيات والإرافيين المتمكنين من آلياتها ومن تقنياتها، مما ساهم في ارتفاع قيمتها المالية، ما يجعل تونسي معناها غير قادر على اقتنائها. وما هددها أكثر هو خاصة القطع والمستوردات المستنسخة من الجبة التونسية، وهي تعتبر ضربة قاضية وقاسمة للحرف والمنتجات الحرفية التقليدية التونسية.
0: ومع كل ذلك تستمر الجبة رمزا حضاريا تونسيا وعلامة هوية متجذرة في تربة التاريخ. إنها الجبة الضاربة في البياض الخلاب الذي يسحر الناظرين ويستقطب إعجابهم ويذكرهم بأصالة الأجداد والمجد الغابر، وهي لا تكف عن النبض والعراقة.

0: تلحين الشارة عادل بركوس، توزيع محسن المطري.
1: الجبة صدى الماضي على شفاه الحاضر، وثائقي إذاعي، نص إنجاز وإخراج صفاء الكتاري العفاوي،
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2024.
2: إذاعة الكيف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكيف تسمعها وتفرح.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: إشهار.
2: ما تشكيش، أرجعي لدارك، أصبري، ما تحكيش. ناما نفعني السكات، نفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية، اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80 101 400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
1: إشهار.
3: الخامسة مساء عبر موجات إذاعة الكاف.
4: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموجز الإخباري. انطلقت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة من سلطة مركزية وجهوية ومهنيين ومتدخلين في القطاع، وذلك في إطار دعم العرض وتلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين. تمت فجر اليوم السيطرة على حريق جبل سيدي أحمد من معتمدية نفزة بولاية ياباجة، فيما تتواصل الجهود الميدانية لفرق الحماية المدنية والغابات لليوم الثاني للسيطرة على حريقي جبل ألمسيد وجبل الأبيض في ظل ارتفاع درجات الحرارة وهبوب الرياح الشهيلي، حيث تركزت التدخلات الميدانية على حماية التجمعات السكنية المحاذية. كما تتواصل جهود أعوان الحماية المدنية والغابات بجندوبة لإخماد حريق على مستوى دوار الحرازلية بمنطقة حمام بورقيبة بعين دراهم اندلع بسبب الحرائق المندلعة بالجزائر، ومتابعة الوضع الميداني بالمنطقة الحدودية. بولاية سليانة تتواصل جهود أعوان الغابات ووحدات الحماية المدنية ومصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان للسيطرة على حريق نشب بجبل بولمان بمنطقة مزاتة من معتمدية برغو، رغم الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة وهبوب رياح الشهيلي وصعوبة التضاريس، إضافة إلى توزع الحريق على جيوب متفرقة وفق ما أفاد به مصدر مسؤول بدائرة الغابات بسليانة. تواصل مصالح والإدارة الجهوية لتجهيز والإسكان بسليانة استعداداتها لموسم الأمطار، حيث تقدم تشغيل جهر مجاري المياه وتنظيف الطرقات والمنشآت المائية بنسبة حوالي 60% وفق المدير الجهوي لتجهيز والإسكان خالد السحبانية. أعلن وزير وتجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري اليوم عن إطلاق منصة رقمية موحدة للخدمات الإدارية للوزارة ودخولها حيز الاستغلال في إطار مواصلة تنفيذ برنامج التحول الرقمي الرامي إلى تحديث الخدمات الإدارية وتيسير نفاذ المؤسسات الاقتصادية إلى خدمات الوزارة عن بعد. في الشرق الأوسط استشهد فلسطيني وأصيب آخرون اليوم في قصف لقوات الاحتلال الصهيوني على مدينة غزة. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: عشوية سيف
1: عشوية سيف
0: عشوية سيف
1: عشوية سيف
0: على موجات
1: إذاعة الكاف.

مساء الخير، مرحبا بكم مستمعينا على موجات إذاعة الكاف في عشوية صيف. عشوية صيف يبدأ معكم من تو المشوار حتى الثمانية متاع العشية. إن شاء الله يا ربي تكونوا بخير، وإن شاء الله ربي يحفظ بلادنا، وربي إن شاء الله يجيرنا من موجة الحر هذه ويحفظ الثروة الغابية متاعنا اللي في الحقيقة أضرار جسيمة خلال هذه الصائفة. إن شاء الله ربي يعاون عوين الحماية المدنية والمتسكنين الغابات والحرس الوطني وإدارة الغابات في الحقيقة، اللي تحاول خماد الحرائق اللي بالحق ألاف الهكتارات اللي خسرناها سنين. إن شاء الله نعاودوا تشبيب الغابات ونحاولوا إعادة التشجير، و ديما بلادنا إن شاء الله ديما خضرة وبلادنا ديما زينة، باعتبار إنه فما وراها رجال وفيها وراها نساء إنه يحافظوا عليها ويحاولوا ديما حمايتها وحماية حدودها وحماية ترابها وحماية ثرواتها اللي تزخر بها بلادنا تونس العزيزة علينا. مرحبا بكم مستمعين، أكيد باش نعطيكم ديما أكثر تفاصيل في حوال بلادنا وأخبار النيت وكل ما يهم ولاية الشمال الغربي، كذلك جانب آخر باش نتحدث فيه على المهرجانات. نتحدث على مهرجان سيدي صالح البلتي بلتع بوعوين اللي انطلق من 27 أوت يتواصل حتى 29، باش ناخذوا فكرة عن البرمجة وهذه التظاهرة الثقافية، إلى جانب فكرة عن بقية المهرجانات بولاية جندوبة. ونعرفوا أن المندوبي الجهوي للشؤون الثقافية بجندوبة بالتعاون مع المعتمدية بلتة بوعوين كما قلنا تنظم الدورة 52 لهذا المهرجان ويكتسح حلة جديدة، إلى جانب يعني عديد المهرجانات اللي والأيام الثقافية المزالت متواصلة. إن شاء الله يعطينا عليها أكثر تفاصيل الأستاذ منصف الكريمي المنسق العام كهية مدير المؤسسات والتظاهرات الثقافية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة، وحديثنا زاد على بقية المهرجانات في بلادنا. التقييم إن شاء الله يكون حاضرين معنا ضيوفنا، كذلك سي وليد المسعودي مندوب الشؤون الثقافية بجندوبة، نأخذ أكثر تفاصيل على التقييم للمهرجانات وأكيد النجاحات اللي صارت في المهرجانات، وفي نفس الوقت زاد النقائص الموجودة. ركن بلاغات وانتدابات اللي تعودتوا بيه نطلعوكم على آخر الأخبار، مسألة إسناد المنح والقروض للطلبة القدامى والطلبة الجدد، وكل ما يهم زاد العودة المدرسية والعودة الجامعية، ومسألة النقل فيما يخص بيع الاشتراكات بداية من 4 سبتمبر إن شاء الله على المنصة الرقمية، ونعرفوا كل شيء يعني في إطار التحول الرقمي، في إطار يعني نظام التقاطعات والسيستم مشترك بين عديد الوزارات لتسهيل الخدمة على المواطن التونسي، وخاصة بالنسبة لطلبتنا وتلامذتنا، وإن شاء الله عودة ميمونة، عودة نجاح وفرحة إن شاء الله. ونحيو بطبيعة الإطار التربوي وكل الساهرين ديما على نجاح وإنجاح السنة الدراسية والسنة الجامعية. مرحبا بكم مستمعينا، تتفاعلوا معنا ديما على فيسبوك راديو كيف. أهلا وسهلا معكم هشام بن صحابة في الأخراج الرقمي، استبرق في الديجيتال، مكرم عوادي في التأمين الهاتفي، وتحييكم عواطف اليعقوبي في عدد وتقديم هذا اللقاء المباشر. عشوية صيف ما ننسوش زيادة في السويعة الأخرانية عنا مسابقة، مرحبا بكم تشاركوا معنا وتفوزوا معنا بمية دينار من إهداء إذاعة الكاف. أهلا وسهلا بالجميع.

0: من التراث القديم المتوارث جيلا.
1: مرحبا بكم مستمعينا، مواصلين معكم المشوار على موجات إذاعة الكيف. نتحدث على موجة الحر اللي نمر بها أكيد حتى للأسبوع القادم، أكيد حتى نهار 4 سبتمبر حاجة كيف نهكا. حبينا نتحدث على الاحتياطات اللي يلزمنا نتوخاوها، واللي دعا المجلس الوطني لعمادة الأطباء في بلاغ ليه اليوم الجمعة المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر للتوقي من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة الطقس في ظل موجة الحر الاستثنائية اللي تشهدها البلاد، وأوصى بتجنب التنقل إلا عند الضرورة، والحرص على شرب الماء بانتظام وتجنب التعرض لأشعة الشمس بين الساعة 11 صباحا والرابعة مساء، والاحتماء من أشعة الشمس في الأماكن المظللة. كذلك شدد على ضرورة توخي مزيد من الحيطة والحذر بالنسبة إلى الفئات الأكثر عرضة لمخاطر ارتفاع درجات الحرارة، وفي مقدمتها كبار السن والرضع والأطفال والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة. دعا المجلس إلى استشارة الطبيب فور ظهور أعراض تشير إلى الإصابة بضربة الشمس على غرار ارتفاع درجة حرارة الجسم والصداع والدوار والتوعك أو فقدان الوعي. هذه بعض النصائح اللي قدمها الأطباء من أجل أخذ الحيطة في إطار يعني ظل الموجة الحارة الاستثنائية التي تشهدها البلاد. وديما نذكروا أنه اللي عنده كبير في السن يعني بعيد عليه نجم يطلع عليه واللي يذكره بالتليفون، يعني اللي يلزم ديما يشرب الماء ويحاولش يخرج فك الوقت فيه الشمس قوية من 11 حتى للأربعة متاع العشية. صحيح واحد يقوم بكري يعمل ما يعني مشي هكا خفيفة شوي سبور ومن بعد يرجع للدار، وإلا وقت يخرج يخرج للبرة عند الضرورة، يعني وقت تقتضي الحاجة باش يخرج الخدمة وإلا يعني قضاء بعض الشؤون اليومية. مشوارنا مازال متواصل معاكم مستمعينا على موجات إذاعة الكيف. بطبيعة نتمنى وديما الصحة والعافية للجميع.

مرحبا بكم مواصلين معكم المشوار هذه أجواء الصيف في سيدي بورسعيد وفي تونسنا الجميلة وفي على شواطئنا التونسية، وأكيد ديما نحيي جاليتنا التونسية اللي على عودتها بطبيعة نهنوها بعودتها إلى أرض الوطن واللمة العائلية والأجواء الصيفية على التراب التونسي. وفما زيدا اللي رجعوا البلدان الإقامة إن شاء الله ربي يعين هم سواء كان للدراسة أو للعمل، إن شاء الله ربي يبقى عليهم الستر ويعاونهم إن شاء الله. في هذا الإطار نتحدث زاد على العمل الديواني والمخطط الاستراتيجي للديوانة للفترة 2026 حتى 2030، أنه فما إعداد لمخطط استراتيجي الهدف منه أنه تطوير آليات وأساليب العمل الديواني وتدعيم الرقمنة. نعرفوا أنه الولوج إلى العالم الرقمي لتسهيل الخدمات للمواطنين، سواء كان عودة الجالية التونسية إلى حدود يعني إلى تونس بلادنا إلى أرض الوطن وإلا العودة النهائية، وكل ما يهم زيادة التسهيلات والخدمات اللي تقدمها الديوانة التونسية. هذية نتحدث على تحسين ظروف العمل وجودة الخدمات في إطار رؤية تقوم على إرساء ديوانة ناجعة ومتطورة في خدمة الاقتصاد الوطني والمواطن. يستند المخطط اللي تم عرضه أكيد خلال الجلسة اللي صارت لعرض ميثاق الحوكمة لجملة من المحاور الاستراتيجية، من أبرزها تعزيز مساهمة الديوانة في حماية الحدود وخلق بيئة ملائمة لجلب بالاستثمارات الخارجية وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب تحسين استخلاص المداخيل الديوانية وتطوير ظروف وآليات العمل وتعزيز المسؤولية المجتمعية للديوانة. يتضمن ميثاق الحوكمة دليل لتنفيذ المخطط الاستراتيجي اللي يساهم في ضمان حسن تنزيل أهدافه ومشاريعه على مستوى مختلف في الهياكل الديوانية المعنية. في هذا الإطار يعني تحدث المدير العام للديوانة أنه ضرورة الحرص على بلوغ الأهداف الاستراتيجية للمخطط، خاصة عبر الاعتماد على الرقمنة وتطوير أساليب العمل وتحسين وسائل وظروف العمل، مما يدعم الشفافية ويرتقي بجودة الخدمات المزداة للمواطن والمؤسسة الاقتصادية. الجلسة هذه بطبيعة فيها يعني توزيع رسائل التكليف على الهياكل الديوانية المعنية حسب الاختصاص، لسيما منها في مجالات الموارد البشرية والتصرف في المخاطر والبنية التحتية للعمل على تنفيذ المشاريع الموكولة إليها خلال الفترة 2026-2030. هذايا نتحدث ديما على إطارات وكل ما يهم زادة الديوانة والخدمات اللي تقدمها للتونسيين وللمستثمرين وكل ما يهم زادة التنمية المستدامة في الاقتصاد الوطني وخدمة المواطن من خلال تدعيم الرقمنة. مشوارنا متواصل معكم على موجات إذاعة الكاف وديما نبقوا في الأجواء الصيفية.

0: الكاف.
1: مرحبا بكم مستمعينا، اكيد حديث الناس وحديث النيت فيما يخص النقص اللي حاصل في المياه المعلبه تقريبا اكثر من شهر. راو انه فما الرفوف في الفضاءات التجاريه والا في المحلات التجاريه مفقود نقص كبير. هذيك علاش المرصد الوطني للتزويد والاسعار بوزاره التجاره وتنميه الصادرات تحدث انه فما برامج تنفيذ برامج خصوصيه لتزويد مختلف ولاية الجمهورية بالمياه المعلبة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة في القطاع وتوجيه كميات هامة وضخها عبر مختلف المسالك التجارية لضمان وصولها للمواطن. البرامج هذه ترتكز على توجيه كميات هامة من المياه المعلبة وضخها بشكل مكثف في السوق عبر مختلف المسالك التجارية التقليدية والعصرية اللي تضمن وصولها للمواطن بالشفافية المطلوبة وخاصة إلى المساحات التجارية التجارية الكبرى والمتوسطة ومتابعة توزيعها تحت يعني بإشراف المصالح الرقابية المختلفة. تهدف البرامج اللي تشارك في تنفيذها مختلف وحدات التعليب بإشراف وتنسيق مركزي وجهوي إلى قطع الطريق أمام الممارسات الاحتكارية والمعاملات المشبوهة خارج المسالك القانونية. وانطلقت وزارة التجارة في عملية نوعية بولاية إقليم تونس الكبرى تستهدف ضخ أكثر من 9 مليون قارورة سعة عائلية لتر ونصف أو لترين، على أن تتواصل هذه العملية خلال الفترة القادمة حسب حاجية السوق وإلى غاية استرجاع النسق الطبيعي للعرض. من جانب آخر فما يعني مسألة التواصل توزيع مياه الشرب بالسهاريج في مناطق ينقطع فيها الماء. هذيك علاش نتحدث ديما على فرق الحرس الوطني اللي واصلوا مجهوداتهم بالتنسيق مع السلطات المحلية لتعبئة المزيد من سهاريج المياه الصالحة للشرب لتوزيعها على سكان المعتمديات والمناطق اللي تشهد انقطاعات متكررة للماء الصالح للشرب في ظل ارتفاع درجات الحرارة. شملت عمليات توزيع مياه الشرب دوار جرايدية ودوار ولد بوغانم وسيدي رابح بسقيد سيدي يوسف ومعتمدية طبلبة بالمنستير وفوشينة في بن عروس مساكن بيسوسة مارث في جيبس ورقاب سيدي بوزيد وفوسينة بالقصرين وولاد سلامة بتستور والدهماني وقلعة سنان بتجروين والمقرن بزغوين. هذه فيما يخص توزيع المياه يعني في الليسيتيرن من قبل الحرس الوطني والسلطات المحلية. لقانا مزيل متواصل معكم مستمعينا على موجات إذاعة الكافة.

0: السادسة مساء على موجات إذاعة الكاف. النشرة الإخبارية. تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى ثالث نشراتنا الإخبارية ونستهلها بالعناوين. وزارة التجارة تنطلق في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة. بولاية سليانة تقدم الأشغال المنجزة استعدادا لموسم الأمطار بنسبة 60%. إطلاق دراسة لتركيز منظومة كهروضوئية عائمة نموذجية بسد سيدي البراق من ولاية باجة. انطلقت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة من سلطة مركزية وجهوية ومهنيين ومتدخلين في القطاع، وذلك في إطار دعم العرض وتلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين. وترتكز هذه البرامج وفق بلاغ صادر اليوم عن الوزارة على توجيه كميات هامة من المياه المعلبة وضخها بشكل مكثف في السوق عبر مختلف المسالك التجارية التقليدية والعصرية التي تضمن وصولها للمواطن بالشفافية المطلوبة، وخاصة إلى المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة، ومتابعة توزيعها تحت إشراف المصالح الرقابية المختلفة. وتهدف هذه البرامج التي تشارك في تنفيذها مختلف وحدات التعليم بإشراف وتنسيق مركزي وجهوي إلى قطع الطريق أمام الممارسات الاحتكارية والمعاملات المشبوهة خارج المسالك القانونية. وأشارت الوزارة إلى أنها انطلقت في عملية نوعية بولايات إقليم تونس الكبرى تستهدف ضخ أكثر من 9 ملايين قارورة سعة عائلية 1.5 لتر و2 لتر، على أن تتواصل هذه العملية خلال الفترة القادمة حسب حاجيات السوق وإلى غاية استرجاع النسق الطبيعي للعرض. على الصعيد الجهوي، تمت فجر اليوم السيطرة على حريق جبل سيدي أحمد من معتمدية نفزة بولاية باجة، فيما تتواصل الجهود الميدانية لفرق الحماية المدنية والغابات بمشاركة متطوعي الهلال الأحمر لليوم الثاني للسيطرة على حريقي جبل المسيد وجبل الأبيض في ظل ارتفاع درجات الحرارة وهبوب رياح الشهيلي، حيث تركزت التدخلات الميدانية على حماية المتسكنين والتجمعات السكنية المحاذية. كما تتواصل جهود أعوان الحماية المدنية والغابات بجندوبة لإخماد حريق على مستوى دوار الحرازلية بمنطقة حمام بورقيبة بعين درهم اندلع بسبب الحرائق المندلعة بالجزائر، ومتابعة الوضع الميداني بالمنطقة الحدودية. إلى ولاية سليانة أيضا تتواصل جهود أعوان الغابات ووحدات الحماية المدنية ومصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان للسيطرة على حريق النشبة بجبل بولمان بمنطقة مزاتة من معتمدية برقو، وفق ما أفاد به مصدر مسؤول بدائرة الغابات بسليانة. وبين ذات المصدر اليوم أن طائرة عسكرية تدخلت أمس لمعاضدة مجهودات أعوان الغابات ووحدات الحماية المدنية، ومن المنتظر أن تتدخل اليوم أيضا لإخماد بعض الجيوب التي يصعب الوصول إليها. وأشار إلى أنه تم تسخير 5 شاحنات تابعة لدائرة الغابات التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، وآلة كاسحة، و6 شاحنات تابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية من أجل معاضدة جهود السيطرة على الحريق. تواصل مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسليانة استعداداتها لموسم الأمطار، حيث تقدمت أشغال جهر مجاري المياه وتنظيف الطرقات والمنشآت المائية بنسبة تناهز 60% وفق المدير الجهوي للتجهيز والإسكان خالد السحباني. وبين السحباني اليوم أن الأشغال تتمثل في جهر مجاري المياه الإسمنتية والمائية وتنظيف كامل الطريق الوطنية رقم 4 بمدخل مدينة سليانة والطريق الجهوي عدد 73، فضلا عن جهر كل المنشآت المائية بكامل الطرقات المرقمة في الولاية عن طريق مقاولات خاصة. وأشار إلى أن المصالح الفنية بالإدارة الجهوية للتجهيز تفطنت إلى حاجة عدد من المنشآت إلى التدخل العاجل ليتم التنسيق مع إدارة المياه العمرانية من أجل التدخل في الغرض. من جهته، دعا عضو المجلس المحلي للتنمية بسليان الشمالية فلاح المنصوري الجهات المعنية إلى حسن الاستعداد لموسم الأمطار والتوقي من مخاطر التقلبات المناخية وإقرار جملة من الإجراءات الاستباقية لضمان نجاعة التدخلات.
1: لجنة مجابهة الكوارث بولاية سيدنا تنتظرها الكثير من الأشغال والكثير من العمل. طبعا الأمطار هذه كيف ما فيها برشا إيجابيات فيها برشا مخاطر، لازم السلطات تكتف جهودها باش نبعدوا على كل الإشكاليات. الحاجات الضرورية اللي لازم مصالح التجهيز ومصالح البلديات، أولا يعني جهر الأودية والبلوعات اللي موجودة يعني في الأنهج والشوارع، كذلك التمسوا بالمواطنين انهم يدخلوا يعني في حملات توعويه باش ما يطيشوش الاوساخ في الشارع، باش البلوعات ما تتسدش وما تكونش سبب نتاع كوارث. كذلك نحطوا السلطه على مستوى المركزي باش توفر لولايه سليانة جميع ما تطلبه من تجهيزات تخول لها باش تخدم في اريحيه.
0: بعد المصادقة على مثال التهيئة العمرانية لبلدية العروسة وتخصيص عقار يمتد على مساحة 25 هكتارا لفائدة المساكن الاجتماعية، طالب المجلس المحلي للتنمية بالمنطقة بإدراج المعتمدية ضمن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي ودعم الفئات محدودة الدخل. عضو المجلس المحلي بالعروسة حسن جنوتي:
2: السكن الاجتماعي ودفع الإجراءات المتعلقة بإدراج معتمدية العروسة ضمن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي لسنة 2027 في جزء المتعلق بأحداث المساكن الاجتماعي، ويأتي هذا التحرك في إطار متابعة مسار هذا الملف الذي تعود أبرز محطاته إلى جلسة العمل المنعقدة التي مقر لنا بتاريخ 1 أكتوبر 2025، والتي خصصت للنظر في الإجراءات المستوجبة في علاقة ببرنامج السكن الاجتماعي معتمدية العروسة، وخاصة مراجعة مثال التهيئة العمرانية وإسناد الصيغة العمرانية الملائمة للعقار المخصص لإنجاز المشروع. وقد تم تخصيص عقار لفائدة هذا المشروع تبلغ مساحته 25 هكتار و23 آر يكون اعتمادها لإنجاز مساكن اجتماعية تستجيب الحاجات السكنية بالمنطقة. بادر الملك المحلي للتنمية معتمدية العروسة إلى مراسلة الجهات الجهوية والمركزية المعنية قصد إدراج معتمدية العروسة ولاية سليانة ضمن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي لسنة 2027 في أحداث مساكن اجتماعية تحسين ظروف عيش المواطنين ودعم الفئات محدودة الدخل وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وكذلك المساهمة في تحقيق تنمية عمرانية متوازنة تستجيب الحاجات الحقيقية للمنطقة.
0: تم إطلاق دراسة معمقة لتركيز منظومة كهروضوئية عائمة نموذجية على مستوى سد سيدي البراق من ولاية باجة، وتندرج الدراسة في إطار مشروع التعاون الفني تحديد التقنيات المبتكرة المعدة لتحسين تعبئة الموارد المائية في تونس في ظل ندرة المياه الذي يهدف إلى الحد من التبخر. وخلال ورشة انتظمت بمقر وزارة الفلاحة والموارد المائية تم تقديم المشروع والإطار العام للدراسة، إضافة إلى تقديم الموقع المقترح بسد سيدي البراق واستعراض وضعية تقدم الدراسة ومحاور التدخل الرئيسية والمنهجية المعتمدة إلى جانب التقديرات الاقتصادية والمراحل القادمة لتنفيذ المشروع. وأكدت النقاشات أهمية مواصلة استكشاف الحلول التكنولوجية المبتكرة الكفيلة بدعم الانتقال الطاقي في قطاع المياه وتحسين كفاءة استغلال الموارد المتاحة بما يساهم في الحد من كلفة الطاقة وتعزيز استدامة المنشآت المائية. دعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال السواس جميع التونسيين أفراد ومؤسسات إلى المساهمة في مجهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية الجديدة لفائدة 10807 تلميذ وطالب ومتكون من مختلف المستويات التعليمية، مؤكدة أن الميزانية اللازمة لتوفير مستلزمات العودة هذه السنة تقدر ب 5,953,000 دينار. مدير قرية الأطفال السواس بسليانة عاطف اللبادي:
3: تدعو كل المتدخلين كل الأفراد وكل المؤسسات إلى دعم هذه العودة المدرسية لأبنائها. اليوم عندنا تقريبا 10,807 تلميذ وطالب ومتكون في التكوين المهني يحتاجون إلى هذا الدعم، حيث تقدر الميزانية تقريبا ب 5,953,000 دينار، وتهم خاصة المحافظ الأدوات المدرسية الكتب والمستلزمات خاصة بكل مستوى دراسي إلى جانب الملابس والأحذية. ونذكر أنه الدعم هذا ما يقفش على حد العودة المدرسية وإنما يمتد على كامل يعني العام الدراسي، لنلقوا فيه الدعم المدرسي، النقل المدرسي، التدخلات الطبية، لنلقوا فيه مختلف التدخلات حتى ندعم أبنائنا ونوفر النجاح المدرسي. أي شخص الشخص يسمع فينا ماذا بينا يكون يمد ايده للنجم ندخل على موقع الويب نتاعنا www.swsvo.n او نتصل بالارقام يعني كما نحن اليوم في الشمال الغربي 57 30 514. المطلوب هو خاصه اليه الاقتطاع الالي الشهري، هو انك تجي كمؤسسه او كفرد تقول انا اليوم باش نساهم شهريا في تعليم طفل ونكون حاضر يعني في كل شهر حتى يكون الصغير هذاك عنده ما يكفي من المستلزمات باش نجم يقرا على روحه.
0: كما أعلن اللبادي أن أشغال إعادة بناء قرية الأطفال سواس بسليانة ستنطلق قريبا بالتوازي مع برمجة إنجاز مشاريع تهيئة بعدد من المؤسسات بولاية الشمال الغربي.
3: قرية الأطفال أسواس سليانة اللي هي القرية الوحيدة بتبقى تخدم نموذج قرية، القرية هذه بتعاود تبنى وبتخدم نموذج القرية الكلاسيكي نعرفوه كحي مندمج بالكامل لكنه يتبع الأسواس، لأنه اليوم ثم أطفال ينجموا يلقوا رواحهم من غير سند في أي وقت من الأوقات. نعتبر القرية هذه هي القلعة الدافئة اللي تنجم توفر هذا السند، اللي تنجم توفر هذا الإسعاف الأولي للطفل. لذلك يعني تقريبا بعد الأيام تفصلنا على الإعلان عن بداية الأشغال باش نعاودوا نبنوه في حلته الجديدة. كذلك احنا اليوم نخدم على مشاريع مجتمعية في كامل الشمال الغربي. نذكر انه عندنا مدرسة حليمة في جندوبة قاعدين نخدم باش نزيدوها قاعة مراجعة كبيرة، كذلك مدرسة سيدي عياد بالعروسة بولاية سليانة. نحن نشتغل على إعادة تأثير قسم الإيواء الأطفال في سليانة وبعض يعني المستلزمات لقسم الأطفال بمستشفى الجاوي بجندوبة. لنا أيضا يعني بعض المشاريع ربما اللي في الكاف أو في باجة سيتم العمل عليها خاصة في مجال الصحة المدرسية وفي مجال التعليم حتى نعطي للأطفال يعني ظروف طيبة للدراسة والنجاح.
0: وطنيا، دعا وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ اليوم إلى ضرورة مواصلة العمل على تطوير أداء المركبات الفلاحية ووحدات التصرف في الأراضي الدولية وتعزيز مردوديتها عبر اتباع جملة من الإجراءات والتوصيات العملية. وجرى ذلك خلال جلسة خصصت لمتابعة تقدم سير المواسم الفلاحية بالمركبات الفلاحية ووحدات التصرف في الأراضي المسترجعة وتقييم النتائج المسجلة خلال الموسم الفلاحي الماضي إلى جانب ضبط الاستعدادات للموسم الجديد. وتمثلت أهم التوصيات بالخصوص في الترفيع في المساحات المخصصة للحبوب المروية خاصة بالمناطق التي تتوفر فيها الموارد المائية بما يساهم في تحسين الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي والعمل على ضمان التزود المنتظم والكافي بالأسمدة مع تحسين برمجة الحاجيات وتوزيعها في الأجيال المناسبة بما يضمن حسن سير الموسم الفلاحي. أعلن وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة إصلاح الزويرية اليوم عن إطلاق منصة رقمية موحدة للخدمات الإدارية للوزارة ودخولها حيز الاستغلال في إطار مواصلة تنفيذ برنامج التحول الرقمي الرامي إلى تحديث الخدمات الإدارية وتيسير نفاذ المؤسسات الاقتصادية إلى خدمات الوزارة عن بعد. نهاية النشرة وهذا تذكير بالعناوين. وزارة التجارة تنطلق في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة. بولاية سليانة تقدم الأشغال المنجزة استعدادا لموسم الأمطار بنسبة 60%. إطلاق دراسة لتركيز منظومة كهروضوئية عائمة نموذجية بسد سيد البراق من ولاية باجة. في أمان الله.
4: فيسبوك.

0: عشوية تسيف
1: على موجات
0: إذاعة الكيف.

حلوة شو والمحب

0: صوت الشمال الغربي في الدهماني على الذبذبة 88.2.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين على موجات إذاعة الكاف في توقيت 6:36 مواصلين معاكم حتى 8 وكيد في مواكبة لكل التظاهرات الثقافية والمهرجانات الصيفية. باش نتحدث على الدورة 52 المهرجان سيدي صالح البلتي. دورة هذه المهرجان العريق اللي ينتظم بساحة مقام الولي بلتا بوعوين. باش ناخذوا لحظات ويكون حاضر معنا سي منصف الكريمي كهيئة مدير المؤسسات والتظاهرات الثقافية مندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة والمنسق العام للمهرجانات. ناخذوا معها أكثر تفاصيل كما قلنا على هذه التظاهرة والحضور المتميز. نعرفوا أنه المهرجان هذية مهرجان مغاربي يجوه الناس الكل من كل حدب وصوب باش يحضروا للفروسية والبرمجة الثرية والمتنوعة. بطبيعة ناخذوا معاه أكثر تفاصيل بعد لحظات لأنه فما اكتظاظ كبير برشا. هذيك علاش احنا يقول شوي آخر ونكون حاضر معاكم ونعطيكم أكثر تفاصيل على البرمجة ووصف ويواكب لنا هذه التظاهرة وهذا المهرجان العريق بعد لحظات.

0: إذن من كيف نمشي الجندوبة ونحضر هكيد المهرجان سيدي صالح البلطي دورة 52 باش ناخذوا أكثر تفاصيل على البرنامج ومحتوى العروض في هذه الدورة مع سيد منصف الكريمي كهيئة مدير المؤسسات والتظاهرات الثقافية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة. سي منصف مساء النور.
1: مساء النور عواطف، تحية ليك والفريق العام معك ولكل مستمعي ذات كيف.
0: أهلا وسهلا.
1: تحية تأتيك مباشرة من دشرة مالطا من مقام من ساحة مقام الولي صالح سيدي صالح بلطي اللي تحتضن دورة 52 لمعرض سيدي صالح بلطي اللي تنظمه المنشئة الجهوية للشؤون الثقافية بالتعاون مع مقدمية وبلدية مالطا بوعوان وولاية جندوبة. والأهم من هذا كله التنظيم كان من الأهالي،
0: نعم،
1: يعني بادروا في المهرجان اللي كان زبدة واليوم أصبح مهرجان. يعني هما أنتوا الفقرات، أنتوا التنظيم، أنتوا كل ما يتعلق بهذا المهرجان اللي هو عرس عائلي بامتياز في حضور البارح حضور في الفضاء الثقافي فقط ثلاث متفرج لعرض رعاه تماما لعدنا الهلالي في افتتاح المهرجان. المهرجان الليله فيها عرض صوفي ناصر توق رسمي لفراس حسني، ونحب نشير الى انه كل ليله تم في الفتره المسائيه عروض خصوصيه على امتداد 3 ايام باعتبار انه الاثنين يتواصل من 27 الى 29 اوت ان شاء الله عروض تكون لاختتام.
0: نعم.
1: الخصوصيه بتاع المهرجان هذايا في السوق الشعبي اللي فيه يعني المواد التقليدية بزوار من المنطقة ومن خارج المنطقة، متواجدين خارج المنطقة ومن شمال الغرب بصفة عامة، وكذلك من بعض المناطق الجزائر وليبيا.
0: يجيو من البلدان المغاربية، نقولوا احنا مهرجان مغاربي عنده خصوصية يعني تراثية باعتبار فما فروسية فيها برمجة خاصة، عروض يعني مسائية للفروسية هكا ولا لا سي منصف؟
1: اي عروض مسائية للفروسية على امتداد ساعتين من الزمن ثم تكون السهرة الكبرى اللي هي الليلة الاتماشر الثمين لفراس حسني وغدوة تكون الاختتام مع سهرة حرموس الشعرية للفنان الشعبي صالح يعني.
0: أيوة.
1: حركة في مزيك ليجمع بين الشعر الشعبي
0: في نعم
1: عندي وغناء الشعبي.
0: يبدو سي منصف انه الصوت باعتبار انت حاضر يعني في المقام نتاع الولي سيدي صالح البلطي مواكبه للمهرجان، يعني لهنا عنده خصوصيه دوره 52 زوار من تونس ومن عدد من البلدان المغاربيه المجاوره كيما الجزائر وليبيا. هالمهرجان عريق يعني الناس تستنى فيه باش يحضروا باش يقتنيوا المنتوجات التقليديه باعتبار أنه فما المعرض للمنتوجات وكل ما يهم تزخر به الجهة بلطة بوعوان المنطقة الفلاحية المتميزة واللي كما قلت يعني فيها ناس حبوا هالمهرجان هذية من كان زردة يتوسع وتحضر فيه يعني من كل حدب وصوب ويحضروا ويتفرهدوا. نعرفوا أنه في العشوية وقت اللي يبدأ فما نوع عرض الفروسية مع الأجواء والأغاني والحقيقة رونق خاص وسهرية خاصة، يعني حاجة نقولوا احنا نرجع لك الحنين للماضي وكل اللمة متاع الاهل والموالي في البلاسة هذيك.
1: ونزيدك معطى اخر خصوصي مميز للمهرجان، الاهالي يحبوا المهرجان بشكل كبير.
0: نعم.
1: الى درجة ان ما يأجلوا الاعراس بعد المهرجان او قبل المهرجان، يعني فترة المهرجان ما يتماش حتى عرس في المنطقة
0: ما باعتباره انه هو عرس يجمع يجمع الدول يعني مغاربه.
1: نعم. هذا المميز هو مهرجان المنطقة منها معيرين انتاج، لكن حاولنا اجتهدنا كمندوبية باش نقدم لهم عروض تكون في
0: مستوى تطلعاته
1: خصوصية بطبيعة الحال. حاولنا كذلك ان تكون نسبة مشاركة فروسية المنطقة وفروسيتنا في الشمال الغربي
0: نعم.
1: وإنتاجنا في الشمال الغربي بنسبة 99%،
0: أيوة
1: مهرجان قائم على إنتاج جهوي
0: نعم
1: الإقليم الأول بنسبة 99%، وهذا مهم جدا.
0: نعم
1: به نختتم سلسلة مهرجانات ولاية جندوبة.
0: بالضبط، هذا سؤالي يا سي منصف، باعتبارك المنسق العام وأكيد كهيئة مدير المؤسسات والتظاهرات الثقافية، تعطينا فكرة يعني عبقية المهرجانات والتظاهرات الثقافية المزالت في ولاية جندوب؟
1: بالنسبة لليلة باش يكون اختتام الأيام الثقافية الصيفية بحمام بورقيبة بعرض تنشيط الأحفاد، وغدا نختتم بمهرجان سيدي صالح قلتي، سلسلة المهرجانات اللي كانت كلها ناجحة تقريبا في حضور جماهيري كبير وتنظيم محكم. وبالمناسبة تحية لقوات الأمن بمختلف الأسلاك من الأمن العمومي والحرس الوطني، كذلك الحماية المدنية، السلطات الجهوية، وعلى رأس السيد الوالي ومندوب الثقافة والمعتمديين المناطق والكتاب العامين البلديات، اللي كلها تعاضد جهودهم باش نقدموا طبق فني متنوع في عروض من مختلف الألوان الفنية، من الشعبي، من الراي، من يعني مختلف الألوان الفنية، خاصة في مجالي الموسيقى والمسرح، المسرح الفكاهي. أجواء كانت منعشة في ولاية جندوبة صراحة. أمنا أن إذا كان ثم بعض الأخطاء العفوية أو التنظيمية إن شاء الله نتركوها في الدورات القادمة.
0: أيوة.
1: الناس كل اجتهدت باش تقدم طبق فني كان متنفس لأهالي الجهة من مختلف المعتمديات، سواء في الوسط الحضري أو الريفي، خاصة المناطق الحدودية خذات نصيبها، كذلك أبناء الجهة مبدعي الجهة خذوا نصيبهم وشاركوا في المعارضات هذه.
0: يعني المشهد الثقافي تقريبا متسع على الـ الـ الـ يعني المدن والأرياف، ما بقاش مركزي
1: طبعا.
0: يعني
1: طبعا هو المميز في الجهة عندنا 3 مهرجانات دولية، مهرجان برقة دولي، مهرجان بلاريج دولي، وعودة الروح إلى مهرجان الجاز من تنظيم وزارة الشؤون الثقافية وهيكل المرجعية، وطبعا المندوبية الجهوية والشؤون الثقافية وولاية جندوبة والإطارات الجهوية والمحلية على مستوى الجهة وعلى مستوى مدينة ومنطقة برقة بشكل آخر.
0: نعم نعم، يعطيك الصحة سي منصف، بارك الله فيك. سي منصف كريمي كهيئة مدير المؤسسات والتظاهرات الثقافية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، أكيد كل الأطراف سعات على لإنجاح المهرجانات والتظاهرات الثقافية باش يلقى المتفرج الظل متاعو في الأصناف الموسيقية أو الأنماط الموسيقية الموجودة في برمجة المهرجانات. شكرا لك وإن شاء الله موافقين إن شاء الله، وديما مزيد من التألق والنجاح.
1: شكرا لإذاعة كيف اللي كانت مواكبة مختلف مهرجانات ولاية جندوبة، وهذا مش غريب على إذاعة كيف اللي هي منصة إعلامية لمتابعة مختلف أنشطتنا سواء في الفترة الصيفية أو في بقية الموسم الثقافي.
0: نعم، بالتوفيق لكم. شكرا لك سي منصف وإلى اللقاء. لقاءنا مازال متواصل معكم على موجات إذاعة الكيف في عشوية صيف.

0: Facebook.
1: تبعونا على الفيسبوك. راديو كيف. إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم. ديما على الباج تاعنا. راديو كيف. إذاعة الكيف.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn.
1: السابعة مساء عبر موجات إذاعة الكيف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
1: أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. انطلقت وزارة التجارة والتنمية الصادرات في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة من سلطة مركزية وجهوية ومهنيين ومتدخلين في القطاع، وذلك في إطار دعم العرض وتلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين. تمت اليوم السيطرة على حريق جبل سيدي أحمد من معتمدية نفزة بولاية يأباجة، فيما تتواصل الجهود الميدانية لفرق الحماية المدنية والغابات لليوم الثاني للسيطرة على حريقي جبل المسيد وجبل الأبيض في ظل ارتفاع درجات الحرارة وهبوب رياح الشيلي، حيث تركزت التدخلات الميدانية على حماية التجمعات السكنية المحلية. كما تتواصل جهود أعوان الحماية المدنية والغابات بجندوبة لإخماد حريق على مستوى دوار الحرزلية بمنطقة حمام بورقيبة بعين ضرها من دلع بسبب الحرائق المندلعة بالجزائر، ومتابعة الوضع الميداني بالمنطقة الحدودية. وبولاية سليانة تتواصل جهود أعوان الغابات ووحدات الحماية المدنية ومصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان للسيطرة على حريق نشب بجبل بولمان بمنطقة مزاتة من معتمدية برجو، رغم الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة وهبوب رياح شيلي وصعوبة التضاريس، إضافة إلى توزع الحريق على جيوب متفرقة. تواصل مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسليان استعداداتها لموسم الأمطار، حيث تقدم تشغيل جهري مجاري المياه وتنظيف الطرقات والمنشآت المائية بنسبة حوالي 60% وفق المدير الجهوي للتجهيز والإسكان خالد السحبانية. شرق أوسطي، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون اليوم في قصف لقوات الاحتلال الصهيوني على مدينة غزة. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. مرحبا بكم مستمعينا، مواصلين معكم المشوار الإذاعي عشوية الصيف، وقيت باش نعطيكم نص المسابقة. تطلبون ديما على 70 281 726 70 281 726. السؤال سهل برشا باعتبار انه احنا في الصيف، انطلق السولد الصيفي يوم الجمعة 7 أوت 2026، يتواصل على امتداد 6 أسابيع. حبينا بالتحديد يعني الوقت إيش، حتى 10 سبتمبر وإلا حتى المنتصف شهر سبتمبر 2026. أعطيناكم زوز احتمالات، تطلبونا كما قلنا على 70 281 726، وتفوزوا معنا ب100 دينار من إهداء إذاعة الكاف. نمشي للفصل الغناء وناخذوا تليفوناتكم.

0: مرحبا بكم، ناخذ تليفوناتكم على 70 281 700 26. أولى المكالمات، مرحبا، شكون معنا؟
1: ألو، عسلامة.
0: عسلامة، مرحبا، شكون معنا؟
1: معك منال جلالي.
0: منال الجلالي، مرحبا، منين تكلم فينا؟
1: من تجروين.
0: مرحبا بيك، كل يسمعوا فينا في تجروين. إجابتك يا منال؟
1: من 7 أوت، هو يقعد 7 أسابيع.
0: ليه عاد؟ حكيت كي قدمت على امتداد 6 أسابيع، أحسب أنت من 7 أوت الوقت إيش يتواصل؟ أعطينا زوز احتمالات سهلين تجاوبنا، حتى 10 سبتمبر وإلا 15 سبتمبر.
1: حتى 15 سبتمبر.
0: بيه، سجلنا محاولتك، شكرا لك منال، إلى اللقاء، ناخذ تليفوني بعده. مرحبا، عسلامة، مرحبا، يعيشك.
2: عسلامة مين؟
0: يعيشك ربي فضلك.
2: يعيشك، يعيش ميمة. زينة علوي.
0: زينة علوي، مرحبا بيك مدام زينة. أيوة، ملكيف بطبيعة مدام زينة. 10. سجلنا محاولتك، يعطيك الصحة، شكرا ليك وإلى اللقاء.
2: سلامة،
0: بنورك، يعيشك. إلى اللقاء، ناخذوا بطبيعة تليفوناتكم على 70 281 726.

0: ناخذوا التليفون الموالي. مرحبا، شكون معنا؟ عسلامة. مرحبا، مساء النور.
1: يعيشك. مساء الورد.
0: يعيشك. شكون معنا؟
1: معك وحيدة فرشيشي من الكاف.
0: وحيدة فرشيشي من الكاف، مرحبا بيك. إجابتك يا وحيدة.
1: هو نورمال نهار 14 سبتمبر يوفى، أما إحنا نقولوا نهار 15.
0: تقولي أنت حسب التقريب.
1: حسب التقريب.
0: أعطينا أعطينا عدد بالضبط وبش تاريخ بالضبط وبش نشوفه على الإجابة. سجلنا محاولتك. شكرا لك مدام وحيدة، إلى اللقاء. ناخذ التليفون اللي بعده. مرحبا.
2: عسلامة.
0: عسلامة، مرحبا، شكون معانا؟
2: كل عام وانتم حيين بخير. السؤال
0: ربي فضلك، شكون معانا؟
2: معك مفيدة عيدي من الكاف.
0: مفيدة عيدي من الكاف، يظهر فيك فشلتك شوية السخانة مفيدة، تحكي معانا. لطف عليك، لطف عليك، ربي يشفيك ان شاء الله. ايوه مفيدة، اجابتك 15. سجلنا سجلنا اجابتك، شكرا ليك والى اللقاء وان شاء الله لاباس. ناخذ اخر مكالمة. مرحبا. عسلامة. مرحبا.
3: مديحة نعيمي من جريسة.
0: مديحة
3: نعيمي من جريسة.
0: مرحبا مرحبا، كل يسمعوا فينا في جريسة. إجابتك يا مديحة
3: سبتمبر، يبقى 6 أسابيع ينتهي 15.
0: سجلنا محاولتك، شكرا لك. نكتفي بالقدر هذه من المكالمات الهاتفية. بعد شوية قموا عملية القرعة، شكون يفوز معنا ب100 دينار من إهداء إذاعة الكافة.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا. إذن بكري طرحنا المسابقة واخذينا تليفوناتكم بخصوص السولد الصيفي اللي انطلق من نهار 7 أوت ومازال يتواصل حتى 15 سبتمبر 2026 تقريبا. الإجابات كلها صحيحة مع مدام زينة العلوي من الكيف. بعد عملية القرعة تفوز معنا منال جلالي من تجروين ب100 دينار من إهداء لإذاعة الكيف. مبروك ليك يا منال. أكيد لقائنا مستمعينا مازلنا مواصلين ومعاكم على موجات إذاعة الكيف, ونحيي كل الناس اللي تفاعلت معنا لصفحة فيسبوك راديو كيف. صديقتنا كوثر المحجوبي اللي تتمنى الزواج السعيد, الأميمة محجوبي بمناسبة هذه المناسبة السعيدة

أكيد نقول الأميمة محجوبي إن شاء الله ألف مبروك إن شاء الله بالهنا وبدو بتمام إن شاء الله يا ربي وذرية صالحة، ونحيي بطبيعة بالمناسبة بالأغاني هذية والأنغام الأفراح كل من يحتفل بمناسبة سعيدة. نعرفوا موسم الصيف موسم الفرحة موسم الأعراس، نهني كل من يحتفل بمناسبة سعيدة بزواجه وإلا حفل ختان وإلا خطوبة، إن شاء الله ديما فرحانين وإن شاء الله ديما متهنين. نمشي مستمعينا لركن المناظرات والانتدابات. وزارة المالية تفتح مناظرة الانتداب 1027 خطة من بينها 434 متفقد للمصالح المالية و593 ملحق بالتفقد. آخر أجل للتسجيل 10 سبتمبر 2026. كذلك شركة النقل بتونس تفتح مناظرة الانتداب 580 عون، آخر أجل للترشح 8 سبتمبر 2026. وزارة الشؤون الاجتماعية كذلك تفتح مناظرة الانتداب 12 متصرف في الحقوق والعلوم الاقتصادية، وآخر أجل هو 7 سبتمبر 2026. وكيد ترجعوا ديما للموقع الوزارة وتاخذوا أكثر تفاصيل وكل ما يهم شروط الترشح والوثائق المطلوبة، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع. مشوارنا مازال متواصل معاكم على موجات إذاعة الكافة.

وعايرته بالشيب قائلا: كبرت أيا رجل. فابتسم الوقار على ملامحه بثبات لا ينهار وقال: هذا الشيب تاريخ رجل لا يستعار، هو تاج من عبر الليالي واقفا دون انكسار، ومن صافح التعب يوم ثم عاد حاملا معه الانتصار. في حضوره تصمت الأصوات هيبة اقتدار، في عينيه وعد رجل إذا أراد امتلك، لا العمر ينقص من وسامته الدار جاذبيه.

0: Muchas gracias a todos.
1: مرحبا بكم مستمعين. أكيد نواصلوا مع البلاغات ونذكروا فيما يخص العودة المدرسية والجامعية. السكك الحديدية تنطلق في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية بداية من غرة سبتمبر 2026 للموسم الدراسي 2026-2027 المخصص للتلاميذ والطلبة والمتربصين في التكوين المهني للتنقل على قطارات مسافري خطوط أحواز تونس وأحواز الساحل. وتشمل هذه الاشتراكات خطوط تحويز تونس، تونس الرياض وتونس بوقطفة والقبعة وجانب خط تحويز الساحل سوسة باب جديد المنستير المهدية، وذلك بمختلف نقاط البيع بمحطات هذه الخطوط. وبالنسبة إلى أحواز الساحل تتوفر الاشتراكات بمحطات سوسة باب جديد والمنستير والمكنين والبقالتة وطبلبة والمهدية. شركة ذكرت أن الاشتراكات تسلم فورا وتدخل حيز الصلاحية بداية من تاريخ تسلمها، وأنه تخضع لتسعيرة تفاضلية مع المحافظة على الأسعار نفسها المعتمدة خلال السنة الدراسية الفارطة، كما أنه تتيح الشركة للمشتركين إمكانية دفع معلوم الاشتراك دفعة واحدة أو على أقساط. وبخصوص شروط السن، حددت الشركة الحد الأقصى لسن المشتركين في 23 سنة بالنسبة للتلاميذ و33 سنة بالنسبة إلى الطلبة. أما المتربصون بمراكز التكوين المهني فتختلف الشروط حسب المستوى، إذ يبلغ الحد الأقصى للسن 23 سنة بالنسبة إلى المستوى الأول و30 سنة بالنسبة إلى المستوى الثاني و33 سنة بالنسبة إلى المستوى الثالث. أكيد لقاءنا وصلنا لختام لقاءنا مستمعينا، وحبيت فقط هشام نذكر بالطقس لليلة أنه فما سحب كثيفة مع خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار. هذه فيما يخص الوضع الجوي، تهب الرياح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل، وبالجنوب وضعيفة معتدلة بقية الجهات، كما أنها تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية تتجاوز 60 كيلومتر في الساعة، والبحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب، محليا مضطرب بقية السواحل. تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 27 و 31 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 32 و 37 درجة بقية الجهات. نهاية لقاءنا، شكرا لك هشام في الأخراج الرقمي، نزار في مراقبة البث، ومكرم في التأمين الهاتفي، استبرق في الديجيتال، وتحييكم عواطف اليعقوبي. تحياتنا للناس الكل اللي تفاعلوا معنا على صفحة فيسبوك. متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف. إلى اللقاء.

مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: في حوار يلامس القلوب ويأخذنا إلى عوالم الصفاء مع الإنشاد الديني، عندما تلتقي الروح بالكلمة ويتحول الصوت إلى رحلة في رحاب العشق الإلهي، سفر وحوار يمتعنا من خلاله المنشد حمد الخماسي.
1: لانيش من السواسي ولانيش من الرميلة ولانيش من المكناسي ولانيش من الدخيلة، نا نسبتي خماسي معروف ولد عيلة، الكاف مسقط راسي بلاد الرجيل والرجيلة، بالشعر فرض كاسي من الله عندي هيلة.
0: فوق القمة السبت من 9 إلى 10 ليلا، الإمضاء سندس مسعاوي.
2: تمام، وثمين ليلا هنا على موجاتنا.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: السلام عليكم، أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري الموجز. أكد رئيس والمدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول العجيل خالد بتين اليوم أن التزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من يوم غد السبت، مشيرا إلى أن كمية كبيرة من المحروقات سيتم ضخها بمحطات التزود بالوقود بداية من هذه الليلة، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحقيق انفراج تدريجي وتلبية حاجية المواطنين. انطلقت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة، وذلك في إطار دعم العرض وتلبية الحاجية المتزايدة للمواطنين، حيث سيتم توجيه كمية هامة من المياه المعلبة وضخها بشكل مكثف في السوق عبر مختلف المسالك التجارية التقليدية والعصرية التي تضمن وصولها للمواطن بالشفافية المطلوبة، خاصة إلى المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة. بلغ عدد التلاميذ المرسمين ضمن منظومة الحياة المدرسية للسنة الدراسية القادمة لغاية 20 أوت الجاري نحو 1,115,000 تلميذ، أي ما يمثل 53% من مجموع التلاميذ وفق معطيات نشرتها وزارة التربية. في أخبار العالم، استشهد 3 فلسطينيين في غارة شنها طيران حربي للاحتلال الصهيوني اليوم على منزل قيد الإنشاء في منطقة حرش السعادة غرب مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة. أوقفت وحدات من جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا اليوم 252 مهاجرا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة، وذلك خلال حملة أمنية. وختاما، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم أن حجم الدمار الناجم عن الفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية التي ضربت نيبال الأربعاء الفارط هائل، مشيرة إلى أن التقديرات الأولية تفيد بتضرر نحو 93,000 شخص وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا التي تجاوزت 500 حالة وفاة. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

كلثوميات.

0: راديو كيف اف ام. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: كلثوميات.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: التاسعة ليلا هنا على موجاتنا.
4: صوت الشمال الغربي،
3: أهلا بكم سمعنا الكرام لهذا المعود الإخباري.

0: تعلم شركة تونسية للكهرباء والغاز أنه في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة منظومتها الكهربائية، فقد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 9 ليلا ومنتصف الليل على فترات متقطعة حسب ما تمليه وضعية الشبكة. وسيشمل هذا الإجراء بولاية الشمال الغربية الجهات التالية: بوسالم، غردما، ودمليز وشمتو من ولاية جندوبة، الروحية، مكثر وقعفور من ولاية سليانة، ونبر والطويرف وتجروين والكسور من ولاية الكاف، بالإضافة إلى قبلات من ولاية باجة. أكد رئيس المدير العام للشركة الوطنية للاستغلال لتوزيع البترول عجيل خالد باتين اليوم أن التزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من يوم غد السبت، مشيرا إلى أن كمية كبيرة من المحروقات سيتم ضخها بمحطات التزود بالوقود بداية من هذه الليلة، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحقيق انفراج تدريجي وتلبية حاجيات المواطنين. انطلقت وزارة التجارة والتنمية الصادرات في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة، وذلك في إطار دعم العرض وتلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين، حيث سيتم توجيه كمية هامة من المياه المعلبة وضخها بشكل مكثف في السوق عبر مختلف المسالك التجارية التقليدية والعصرية التي تضمن وصولها للمواطن بالشفافية المطلوبة، خاصة في المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة. بلغ عدد التلاميذ المرسمين ضمن منظومة الحيد المدرسي للسنة الدراسية القادمة غاية 20 من أوت الجاري نحو 1,115,000 تلميذ، أي ما يمثل 53% من مجموع التلاميذ وفق معطيات نشرتها وزارة التربية. بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية الجديدة نحو 93% وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول تقدم عملية طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه. وأفادت الوزارة بأن نسبة توزيع الكتب المدرسية بلغت 70% في حين وصلت نسبة المبيعات 65%. في أخبار العالم، استشهد 3 فلسطينيين في غارة شنها الطيران الحربي للاحتلال الصهيوني اليوم على منزل قيد الإنشاء في غرب مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة. وختاما، أعلنت السلطات الإيطالية اليوم الإنذار الأحمر في 9 مدن بسبب موجة الحر الشديدة التي تعد الخامسة منذ بداية الصيف، وسط تحذيرات من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة في البلاد. شكرا على كرم المتابعة. المواد الخبرية القادمة يأتيكم تمام 10 في آخر نشرة إخبارية لهذا اليوم. من اللقاء.
1: رحلة عبر الأوتار. مع ليلى سميدة.
2: حضرات السادة والسيدات، طابت أمسيتكم جميعا، مرحبا بكم، أهلا وسهلا في حلقة جديدة من منوعاتنا المسائية اللي تعودت بها واللي نقدم فيها الأنغام الترابية، أنغام الزمن الجميل. أنا الليلة باش نهزكم في رحلة، هي رحلة الحقيقة عبر الأوتار، وباش نهزكم في رحلة نرجع بكم للزمن الجميل، نرجع بكم في فترة الثمانينات والتسعينات، واللي تعتبر هاني الثمانينات حقبة ذهبية مميزة أثرت بشكل عميق على الموسيقى العربية والعالمية بفضل ألحانها الفريدة، الإيقاعات نتاعها الحماسية. الأغاني هذه كما قلت فترة الثمانينات من القرن العشرين كانت علامة فارقة في تاريخ الموسيقى العربية والمصرية وأيضا حتى التونسية. ظهرت أصوات وأسماء أحدثت ثورة موسيقية جديدة: عمرو ذيب، محمد منير، حميد الشاعر، محمد فؤاد، حنان ماضي، أنغام، علي الحجار وغيرهم. الحقيقة إنا كان باش نعدهم ربما للي نكمل السهرة وما نعديش الأنغام فقط نسمي الأسماء. على كل سهرتنا الليلة بتميزة سهرة الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي. هات نبدو بأصواتنا التونسية الجميلة. في الثمانينات كنت تذكر شكون عنا مازالوا إلى اليوم، عنا منيا البجاوي، عنا ثريا عبيد، عنا الفنان الكبير عدنان الشواشي، عنا الشادي الحاجي. هذوما الكل باش نسمعوهم في الفترة الأولى، في البارتي الأولى من منواتنا المسائية. ثم باش نهزكم للأنغام الشرقية. عنا دو فولي، عنا الأنغام المصرية والأنغام اللبنانية. متأكدة وأنه سهرة الليلة باش تلقاو فيها ذكريات، باش تلقاو فيها غنيات أحلوة برشا مع عمر الذياب، مع محمد فؤاد، مع دليدة رحمة، غزل الهوى. شكون يتذكر الغنية ذي الأحلوة برشا؟ باش نسمعوا زادة عزار حبيب اللي ميز فترة بداية الثمانينات سورتو في الساحة اللبنانية. نتمنى لكم سهرة طيبة مع ما اخترته لكم من أنغام.
3: خليك ديما على الموجة، إذاعة الكاف قريبة ليك وين ما كنت.

0: النبي. شكرا شكرا.
1: رحلة عبر الأوتار. مع ليلى سميدة.

وما خلي حدا يحاكيها. بسقيها دموع بسقيها دموع عيني، وقدم لقلبي بايدي وباخد

0: نتمنى وأنه الأنغام هذه لقات استحسان السادة المستمعين. نعطيكم موعد يتجدد الجمعة الجاية إن شاء الله ديما على موجات إذاعة الكيف وديما مع أنغام جميلة. تصبحون على خير.
1: رحلة عبر الأوتار. مع ليلى سميده.

0: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في نشرتنا الإخبارية الأخيرة لنهار اليوم. وضمن عناوينها: بولاية سليانة تقدم الأشغال المنجزة استعدادا لموسم الأمطار بنسبة 60%. إطلاق دراسة لتركيز منظومة كهرو ضوئية عائمة نموذجية بصد سيدي البراق من ولاية باجة. وزارة التجارة تنطلق في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة. كانت هذه مقدمة النشرة، وإليكم في الحين الأنباء بالتفصيل. تعلم الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه في إطار الحفاظ على سلامة منظومتها الكهربائية وديمومتها، فقد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 9 ليلا ومنتصف الليل من هذه الليلة، وعلى فترات متقطعة حسب ما تمليه وضعية الشبكة. وسيشمل هذا الإجراء الجهات بوسالم، غاردمة، ودمليز، وشمتو من ولاية جندوبة، والروحية، مكثر، قعفور من ولاية سليانة، ونبر، طويرة، في تجروين، والقصور من ولاية الكاف، بالإضافة إلى قبلاط من ولاية باجة. وأشارت الشركة إلى إمكانية عودة الكهرباء دون سابق إعلام، داعية إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. تتواصل جهود أعوان الحماية المدنية والغابات بجندوبة لإخماد حريق على مستوى دوار الحرازلية بمنطقة حمام بورقيبة بعين دراهم، اندلع بسبب الحرائق المندلعة بالجزائر، ومتابعة الوضع الميداني بالمنطقة الحدودية. وبولاية سليانة تتواصل جهود أعوان الغابات ووحدات الحماية المدنية ومصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان للسيطرة على حريق النشبة بجبل بولمان بمنطقة مزاتة من معتمدية برغو، وفق ما أفاد به مصدر مسؤول بدائرة الغابات بسليانة. تواصل مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسليانة استعداداتها لموسم الأمطار، حيث تقدمت أشغال جهر مجاري المياه وتنظيف الطرقات والمنشآت المائية بنسبة تناهز 60% وفق المدير الجهوي للتجهيز والإسكان خالد السحباني. وبين السحباني اليوم أن الأشغال تتمثل في جهر مجاري المياه الإسمنتية والمائية وتنظيف كامل الطريق الوطنية رقم 4 بمدخل مدينة سليانة والطريقة الجهوية عدد 73، فضلا عن جهر كل المنشآت المائية بكامل الطرقات المرقمة في الولاية عن طريق مقاولات خاصة، مشيرا إلى أن المصالح الفنية بالإدارة الجهوية للتجهيز تفطنت إلى حاجة عدد من المنشآت إلى التدخل العاجل ليتم التنسيق مع إدارة المياه العمرانية من أجل التدخل في الغرض. وضمن أخبار الجهات أيضا، بعد المصادقة على مثال التهيئة العمرانية لبلدية العروسة وتخصيص عقار يمتد على مساحة 25 هكتارا لفائدة المساكن الاجتماعية، طلب المجلس المحلي للتنمية بالمنطقة بإدراج المعتمدية ضمن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي ودعم الفئات محدودة الدخل. عضو المجلس المحلي بالعروسة حسان الجنواتي يضيف:
1: السكن الاجتماعي ودفع الإجراءات المتعلقة بإدراج معتمدية العروسة ضمن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي لسنة 2027 في جزء المتعلق بأحداث المساكن الاجتماعي، ويأتي هذا التحرك في إطار متابعة مسار هذا الملف الذي تعود أبرز محطاته إلى جلسة العمل المنعقدة التي مقر لنا بتاريخ 1 أكتوبر 2025، والتي خصصت للنظر في الإجراءات المستوجبة في علاقة ببرنامج السكن الاجتماعي معتمدية العروسة، وخاصة مراجعة مثال الطاقة العمرانية وإسناد الصيغة العمرانية الملائمة للعقار المخصص لإنجاز المشروع. وقد تم تخصيص عقار لفائدة هذا المشروع تبلغ مساحته 25 هكتار و23 آر يمكن اعتمادها لإنجاز مساكن اجتماعية تستجيب الحاجات السكنية بالمنطقة. بادر الملك المحلي للتنمية معتمدية العروسة إلى مراسلة الجهات الجهوية والمركزية المعنية قصد إدراج معتمدية العروسة ولاية سليانة ضمن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي لسنة 2027 في أحداث مساكن الاجتماعية، تحسين ظروف عيش المواطنين، ودعم الفئات محدودة الدخل، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وكذلك المساهمة في تحقيق تنمية عمرانية متوازنة تستجيب للحاجات الحقيقية للمنطقة.
0: أعلن مدير قرية الأطفال سواس سليانا عطف اللبادي أن أشغال إعادة بناء قرية الأطفال سواس بالجهة ستنطلق قريبا بالتوازي مع برمجة إنجاز مشاريع تهيئة بعدد من المؤسسات بولايات الشمال الغربي.
2: بشرى انه قريه الاطفال اسواس سليانه اللي هي القريه الوحيده بتبقى تخدم نموذج قريه، القريه هذه باش تعاود تتبنى وبتخدم نموذج القريه الكلاسيكي نعرفوه كحي مندمج بالكامل لكنه يتبع الاسواس، لانه اليوم ثم اطفال ينجموا يلقوا رواحهم من غير سند في اي وقت من الاوقات. نعتبر القريه هذه هي القلعه الدافئه اللي تنجم توفر هذا السند، اللي تنجم توفر هذا الاسعاف الاولي للطفل. لذلك يعني تقريبا بعد الايام تفصلنا على الاعلان عن بدايه الاشغال باش نعاودوا نبنوه في حلته الجديدة. كذلك احنا اليوم نخدم على مشاريع مجتمعية في كامل الشمال الغربي. نذكر انه عندنا مدرسة حليمة في جندوبة قاعدين نخدم باش نزيدوها قاعة مراجعة كبيرة، كذلك مدرسة سيدي عياد بالعروسة بولاية سليانة. نحن نشتغل على اعادة تأثير قسم الايواء الاطفال في سليانة وبعض يعني المستلزمات لقسم الاطفال بمستشفى الجاوي بجندوبة. لنا ايضا يعني بعض المشاريع ربما اللي في الكاف او في باجة سيتم العمل عليها، خاصة في مجال الصحة المدرسية وفي مجال التعليم حتى يعني للأطفال يعني ظروف طيبة للدراسة والنجاح.
0: كما دعا مدير قرية الأطفال سواس سليانا عطف اللبادي جميع التونسيين، دعاهم أفرادا ومؤسسات إلى المساهمة في مجهود جمعية قرى الأطفال لتأمين العودة المدرسية والجامعية القادمة لإفادة 10807 تلميذ وطالب ومتكون من مختلف المستويات التعليمية، مؤكدا أن الميزانية اللازمة لتوفير مستلزمات العودة هذه السنة تقدر بخمسة ملايين وتسعمائة وثلاثة وخمسين ألف دينار. مدير قرية الأطفال SOS سليانا عطف اللبادي والتفاصيل.
2: الجمعية التونسية لقرى الأطفال تدعو كل المتدخلين، كل الأفراد وكل المؤسسات إلى دعم هذه العودة المدرسية لأبنائها. اليوم عندنا تقريبا 10807 تلميذ وطالب ومتكون في التكوين المهني يحتاجون إلى هذا الدعم، حيث تقدر الميزانية تقريبا ب 5,953,000 دينار، وتهم خاصة المحافظ للأدوات المدرسية الكتب والمستلزمات خاصة بكل مستوى دراسي إلى جانب الملابس والأحذية. ونذكر أنه الدعم هذا ما يقفش على حد العودة المدرسية وإنما يمتد على كامل يعني العام الدراسي، لنلقوا فيه الدعم المدرسي، النقل المدرسي، التدخلات الطبية، لنلقوا فيه مختلف التدخلات حتى ندعم أبنائنا ونوفروا النجاح المدرسي. أي شخص يسمع فينا ماذا بين يكون يمد يده، نجم ندخل على موقع الويب نتاعنا www.svsvo.n او نتصل بالارقام يعني كما نحن اليوم في الشمال الغربي 57 30 514. المطلوب هو خاصه اليه الاقتطاع الالي الشهري، هو انك تجي كمؤسسه او كفرد تقول انا اليوم باش نساهم شهريا في تعليم طفل ونكون حاضر يعني في كل شهر حتى يكون الصغير هذاك عنده ما يكفي من المستلزمات باش نجم يقرا على روحه.
0: تم إطلاق دراسة معمقة حول تركيز منظومة كهروضوئية عائمة نموذجية على مستوى سد سيدي البراق من ولاية باجة، وتندرج الدراسة في إطار مشروع التعاون الفني تحديد التقنيات المبتكرة المعدة لتحسين تعبئة الموارد المائية في تونس في ظل ندرة المياه الذي يهدف إلى الحد من التبخر. وخلال ورشة انتظمت بمقر وزارة الفلاحة والموارد المائية تم تقديم المشروع والإطار العام للدراسة، إضافة إلى تقديم الموقع المقترح بسد سيدي البراق واستعراض وضعية تقدم الدراسة ومحاور التدخل الرئيسية والمنهجية المعتمدة إلى جانب التقديرات الاقتصادية والمراحل القادمة لتنفيذ هذا المشروع. في الشأن الوطني، انطلقت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة، وذلك في إطار دعم العرض وتلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين. وترتكز هذه البرامج وفق بلاغ صادر اليوم عن الوزارة على توجيه كمية هامة من المياه المعلبة وضخها بشكل مكثف في السوق عبر مختلف المسالك التجارية التقليدية والعصرية التي تضمن وصولها للمواطن بالشفافية المطلوبة، وخاصة إلى المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة، ومتابعة توزيعها بإشراف المصالح الرقابية المختلفة. وتهدف بل هذه البرامج التي تشارك في تنفيذها مختلف وحدات التعليب بإشراف وتنسيق مركزي وجهوي، تهدف هذه البرامج إلى قطع الطريق أمام الممارسات الاحتكارية والمعاملات المشبوهة خارج المسالك القانونية. أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين اليوم أن التزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من يوم غد السبت، مشيرا إلى أن كمية كبيرة من المحروقات سيتم ضخها بمحطات التزود بالوقود بداية من هذه الليلة، ما من شأنه أن يساهم في تحقيق انفراج تدريجي وتلبية حاجيات المواطنين. وقال إن المحروقات متوفرة ولا توجد إشكالية على مستوى المخزونات، مبينا أن شحنة من المحروقات وصلت إلى بنزرت وهي بصدد تفريغ حمولتها، فيما تتوفر كميات أخرى بمخازن الشركة في رادس والصخيرة إلى جانب شحنة أخرى قيد التوريد. دعا وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ اليوم خلال جلسة خصصت لمتابعة تقدم سير المواسم الفلاحية بالمركبات الفلاحية ووحدات التصرف في الأراضي المسترجعة، دعا إلى ضرورة مواصلة العمل على تطوير أداء المركبات الفلاحية ووحدات التصرف في الأراضي الدولية وتعزيز مردوديتها عبر اتباع جملة من الإجراءات والتوصيات العملية. وتمثلت أهم التوصيات بالخصوص في الترفيع في المساحات المخصصة للحبوب المروية، خاصة بالمناطق التي تتوفر فيها الموارد المائية، والعمل على ضمان التزود المنتظم والكافي بالأسمدة، مع تحسين برمجة الحاجيات وتوزيعها في الأجال المناسبة بما يضمن حسن سير الموسم الفلاحي. ضمن أخبارنا العربية، استشهد 3 فلسطينيين في غارة شنها الطيران الحربي للاحتلال الصهيوني اليوم على منزل قيد الإنشاء في منطقة غربي مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة. ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان إلى 4,352 شهيداً و 12,318 مصاباً حسب ما أعلن عنه مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية نهار اليوم. وبهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الكاف، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. بولاية سليان تقدم الأشغال المنجزة استعدادا لموسم الأمطار بنسبة 60%. إطلاق دراسة لتركيز منظومة كهروضوئية عائمة نموذجية بسد سيدي البراق بباجة. ووطنيا، وزارة التجارة تنطلق في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة. موعد الأخبار والقادم يتجدد معكم بإذن الله مستمعينا الكرام في تمام 11. إلى اللقاء.
3: هذا البرنامج إعادة

ذات صيف. ذات صيف مع إيمان مرعي.

مرحبا بكم، هذا موعد جديد من برنامج ذات سيف، سهرية الزمان اللي نحب نتذكروها من خلال سواء المهرجانات، كذلك انه نحكيه على المجموعات خاصة الغنائية اللي تنجم تكون موجودة او المجموعات الفنية اللي تنجم تكون موجودة معنا. اليوم حبينا نتنوعوا، حبينا نمشي ولاية سليالة، نحكيه شوية على الفن ونحكيه على مهرجانات في هذه الولاية وهذه الربع. يمكن نحكيه على ولاية سدينا، يمكن نحكيه على مهرجان سيدي حميدة وهذه المدينة الجميلة، أكيد نتذكره من خلالها سلمية سيدي أحمد. على ذيك اليوم حبينا من خلال هذايا نحكيه على هذه الفرقة الصوفية، المجموعة الصوفية اللي غنيت واللي برشا غنايات قاعدة تتعاود توا، خاصة تعتبر من التراث وقاعدة تتعاود بالنسبة لنا احنا. كي نحكيه على المجموعة هذايا اكيد يهمنا انه نحكيه على تاريخ هذه المجموعة، نحكيه على ذكريات هذه المجموعة وحضورها في المهرجانات، خاصة وأنه هذا المهرجان كيف هذه المجموعة الفنية تسمت على هذه المنطقة، كذلك المهرجان تسمى على منطقة سيدي حميدة. على ذيك حبينا نربط اليوم بين هذه المجموعة وكذلك هذا المهرجان، مهرجان سيدي حميدة. اليوم مش نحكيه فن، مش نحكيه تاريخ، مش نحكيه زادة الغناء الصوفي من خلال هذه المجموعة الموسيقية. إضافة إلى ذلك أكيد مش ناخذه في بعض الأغاني اللي تعرفت في فترات خاصة القديمة، فترة التسعينات، مع نجوم هل نشوف فيهم توا في المهرجانات التونسية، ولكن زاد ثم غنايات ما زلنا نتذكروهم، ما زلنا إلى حد هذه اللحظة كي نسمعوهم نذكرونا بالزمن الجميل. كذلك اليوم حفلة من مهرجان مش ناخذه وتكون مسك الختام مع نجاة الصغيرة، هذا الصوت اللي نحبوه برشا، الفنانة المصرية اللي نحبوها برشا خاصة في أعمالها وأغانيها اللي قدمتها. خلينا ننطلق مع الإيقاعات وراجعين.

0: ما حكينا منذ البداية هاكا الانطلاقة كانت مع الزمن الجميل مع نجاة الصغيرة، ولكن توا رانا مش نحكيو على سلمية سيدي حمادة وهذا المهرجان، ارتباط حتى المهرجان بهذه التسمية. اليوم كي نحكيو على السلمية نحكيو على بعض الأغاني اللي لحد هذه اللحظة ثم كالتجديد بالنسبة لنا احنا، خاصة كي نقولوا مثلا يا نسمة فيزي اللي تعرفت على سلمية سيدي حمادة وتوا ولا فيها التجديد، تعتبر من التراث خاصة لهذه المدينة مدينة سليانة. اليوم مش نحكيو عن هذه الذكريات خاصة مع الأستاذة الموسيقى والفنانة مريم التافزي. مرحبا بك عبر موجات إذاعة الكاف.
1: مرحبا.
0: مرحبا بك. مريم، اليوم نحكيو على التراث، تراث سيدي حمادة اللي يختزل يمكن في سلمية سيدي حمادة. باعتبارك أستاذة موسيقى يعني تنجم أنت اللي تفيدنا أكثر كذلك، أنه خلينا نحكيو شوية خاصة على المنطقة هذه وأنت أصيلة هذه المنطقة الجميلة سيدي حمادة، كذلك أنه الوالد كان مشارك زادة في سلمية سيدي حمادة.
1: اي مهرجان سيدي
0: يعني
1: حمادة
0: يعني مش نبداو.
1: اي صحيح، قعدت ننظم في الافكار. مهرجان سيدي حمادة، نقولوا سيدي حمادة طول يجي لبالنا مهرجان سيدي حمادة خاطر نوعية الجمهور اللي يجي لسيدي حمادة والجمهور اللي يتواجد في وقت المهرجان سبيسيال. هو سيدي حمادة بكلها سبيسيال من ناحية الجغرافية ومن ناحية ثقافية وتاريخيا بطبيعة. نبدأ بالمرحلة. بالنسبة للتراث، تراث نحكي موسيقي أنا. بالنسبة للتراث الموسيقي لسيد حميدة ما كبير برشا وغني برشا، راهو متفرع إلى البرشا أجزاء، ما هوش يمكن سلمية. فما الفرق الشعبية، الفرق الشعبية المتمثلة عنا الطبيل وعنا المزود وعنا سلمية، ثلاثة أنواع موجودين. ثلاثة أنواع راك يقولوا مزود في سيدي حميدة مش هو بيدو المزود التونسي. مختلف تماما، ما عندهم حتى علاقة ببعضهم. كيقولوا الطبيل زادة كيف كيف في سيدي حميدة مش هو الطبيل الموجود في أي بلاصة أخرى، كيف كيف يختلف برشا، وكيف كيف السلامية. بينجيو احنا نبداو من الناحيه الشعريه ونبداو بالمرحله. هو احنا نعرفوا اللي سيد حميده معناها لاباز الكل متاتي، خاطر احنا في الاصل اصيل كلنا رجال دين وكلهم متعلقه اصلا بالانشاد الديني من الاول، مازال ما فماش صوفي من الاول. حتى الاناشيد الدينيه بحته تتغنى معناها كان بالرسول بمدح الرسول او ذكر الله معناها، وحتى الشعراء اللي كانوا موجودين والقصائد اللي فاغم متاع القصائد، أشكال القصائد عندهم أشكال معينة وعندهم قوانين معينة كيفاش تكون الأبيات مرتبة بالأبجدية من الأليف، معناها كل بيت يبدأ بأي أليف بأي واحنا ماشيين حتيكش الاخر بيت الشاعر يذكر اسمه في الاخر بالكل يذكر اسمه. هذا من ناحيه القصائد الدينيه هوني نحكي. ما كانتش فما السلمية، كانت فما عنا نبيته احنا نقول نبيته هي تكون نبيته بالبنادره وفي الجامع معناها، ولا وما كان ما اسمها السلمية. نحنا نعرفوش معناها السلمية. شابيتر اخر خلينا نقولوا هي تسميه حديثه نوعا ما سلمية مع التجديد. أنا في الأصل أصيل هي مبيتة. كيف الطبيل متاعنا يكون ما حتى طريقة عرض الطبيل يكون أكثرية انسترومنتال، معناها موسيقى أكثر منه، فمش برشا غناء في الطبيل، هي ألحان يعملها مع عازف عازف الذكرى ونسميهم نحن تروك. طرق طرق مش معناه كما طرق الصيد المعروف في بلايس في الجنوب في بلايس اخرين. الطرق عندنا احنا كما نقولوا احنا وصله راقصه، وصله راقصه على نغمه نقولوا احنا مسمينها يا طرق محمد بالحاج اللي هو عازف الذكرى الله يرحمه هو اللي جايب النغمه هذيك تتسمى عليه. وبعد سميت فما طرق اخر اسمه طرق حسين جلال اللي هو تسمى على اسم شخص معين ذاتي عم حسين ربي يطول في عمره، كل ما يعمل ذكر النغمة ذيك يهبط عم حسين يشتح تسميت ترجع حسين جلي. وإلى حد هذه اللحظة موجود خذي عازف المجد اللي هو ولد عازف الذكرى خذي التروقة ذوكم النغمة ذوكم وطوحهم على المجد توحهم على المزود ومعناها بتطور جاي المزود مش من الاول جاي. هذا نحكيك على المراحل الكل وهذا راهو الغشاش نتاع الماجستير نتاعي. انا نحكي لك انا من ناحيه علميه وكل شيء موثق وكل شيء مكتوب. دونك المزود زاد كيف كيف في في في روح خاصه فيها والكلهم الكلهم النقطة الوصل بينتهم الكل واللي وحدهم الكل هو الإيقاع، الإيقاع الحميدي متاعنا اللي هو ريتم عنا ريتم خاص متاعنا اللي هو اسمه الإيقاع الحميدي. حتى كتبشي غديك للي يمارسوا في اللي يمتهنوا في التوى في السلمية ولا الطبيل ولا غيره يقول لك العربي متاعنا هم يسميه العربي متاعنا ولا الحميدي يسميه إيقاع الحميدي متاعنا وكلهم يتمركزوا على الواح. بشوية بشوية تطورت معناها وبتبيع ما ونعرفوا احنا الدنيا تتطور ديما احنا نحن بلاد علم معروفة سيد حميدة وكل موجودين الشعراء كما الهادي عبد الملك ربي يطول في عمره هو اللي كتب يا نسمة فزي والله يرحمه عم فيصل زروق سي فيصل زروق اللي كتب حميدة شيخ الشيوخ ونوبة سيد حميدة هي رايت عملت على مراحل اللي هي نسمة فزي وبعد هي بابا يا حميدة وبعد حميدة شيخ الشيوخ معناها كلهم تعاملت على مراحل ما جيتش من الأول. معناها احنا في الأصل خطر علاقتنا بالولي سيد حميدة هي علاقة أبوية معناها نمشي نزورو كما نزورو قبر الجد معناها خطر كنا أولاده فهمت معانيش الزردة احنا ما نزردوش وما نوعدوش في سيد حميدة مستحيل عنا زردة ومستحيل يكون عنا طقوس متاع الزردة اللي متعارف عليها في برشا مناطق أخرين ما عنيش الزردة هذيك والطقوس هذيك تاع الزردة. دونك النوبة سيد حميدة جيت عبر مراحل اللي هم كلهم لحنهم والدي الله يرحمه محمد صاحب التيرزي وتلحنت عبر مراحل ما جيتش يا نسمة فيزي جيت من بعد معناها ما جيتش من الأول بالعكس بابا يا حميدة قبل ومن بعد شيخ الشيوخ ومن بعد جيت يا نسمة فيزي وبتبيع نعرفوا احنا كلهم قاعدين يتطور معناها كل شيء يتطور وحتي في شيء وصلت للشكل اللي هي وصلت له طور وقاعدة تستهلك بالنمط هذيك وبالطريقة هذيك ونفرح انا كي يقولوا اللي هي تراث من شيرة نفرح ومن شيرة لا نفرح حين يقول انه انا حضرت وكنا حضرنا وشفنا على معناها نقولوا احنا تاريخ بلاد كامل تلخص في حاجه شفتها قاعده تشوف فيها انت قدامك هذه حاجه معناها حاجه ياسر بي شي نهار باش تولي تراثها بطبيعتها وبي انها تمثل البلاد وتقدم صوره البلاد وحاجه بيها برشا. بالنسبة للفرق الشعبية اللي موجودة في سيد حميدة مرة بركة في دورة مهرجان واحدة صارت انهم تلموا الكل في ليلة واحدة وما عودتش تعاودت الحكاية ذيك مانيش ثابتة يا اما 2012 يا اما 2013 واحدة منها في دورة 2012 ولا في 2013 في دورة من الدورات في ليلة من الليلة خاطر احنا ديما نعرفوا التوا موجودة الطقوس هذي في مهرجان سيد حميدة السهرية الأحمدية موجودة خاطر يلزمها تكون موجودة البصمة الأحمدية بما انه هو مهرجان في الأصل هو مهرجان تراثي معناه يتغنى لازم يكون تراثي هو. دونك في دورة واحدة وصلوا تلموا الفرق الشعبية الكل من سلميات من مزود من طبيل في دورة واحدة بركة وفي نفس الدورة هذي نذكرها وقت خطر الوالد كان الله يرحمه محمد صاحب التيزي كان مدير مهرجان وشد مدير مهرجان 2011-12-13-14 بعد 2015 وليد جمعية مع عند سي توفيق الطاهري اللي هو كان زاد كيف كيف كانوا يخدموا مع بعضهم هو والوالد مع بعضهم، حتى الدورات السابقة كانوا يخدموا مع بعضهم صحيح الإدارة معناها رئيس مدير المهرجان هو الوالد، أما روى معناها روى مع بعضهم كل شيء مش واحد بركة واللي فهمت. 2015 ولات جمعية ولات معناها بديت تقدم أكثر وأكثر في الدورة هذه 2012 على ما نذكر 2012 وقتها في رمضان نذكرها خذوا حاجة ياسر بيارة خذوا 10 طبل وعطاوهم كونوا معناها كونوا 10 صغيرات وكان قبل بطبيلة ما هو يخرج بما أنا في الصيف وعطلة ونحن في سيد أحمد النصر وتنجموا حتى تشوفوا توا الفيديوهات ما شاء الله في اللي قاعدين يدوروا حتى عروستنا تبقى الآخر وقت معناها الآخر ما عنيش وقت محدد معناها بوتبيلة ويفوز ما يمشي فيق العبيد العبيد تبقى تستنى فيه صيف وناس جاية تتفرهد الناس كل تعرف سيد أحمد فصيف تتعبى ما شاء الله أولادها يروحوا له عشرة وليدات كونهم كبوتبيلة ذيك ويبدأوا يدوروا معه البلاد وعملوا بها دخلة متاع السهرية هذه اللي قلت لك عليها اللي قلت لك انه في النهار في الليلة السهرية ذيك انه الفرق الشعبية الموجودة في سيد أحمد الكل طلعت على الركح وأسوا سهرية سهرة ياسر مزيانة وياسر حلوة من الوقت ذيك ما عودتش تعاودت للأسف. وإذا حاجة ياسر مهمة وبية في من ناحية التوثيق من ناحية التوثيق وتركيز الهوية زيادة حاجة ياسر مهمة ومهمة برشا.
0: هو كي نحكيو على المهرجان وكي نحكيو على القرية قرية سيدي حمادة أكيد عندك الذكريات خاصة هاكا بدينا مع المهرجان كذلك أنه كي نحكيو الوالد يرحمه كان مرتبط برشا بهذه القرية كذلك نحكيو على ياسمة فزي وشارك في الكلمات كذلك كي نحكيو حتى على التحذير لمهرجان
1: مش الكلمات هو ملحنها
0: سامحني
1: ملحنها بكلها
0: صاحب اللحن سامحني ولكن وكي نحكيه حتى على بالنسبة لنا احنا انه مثلا برمجة حتى السهرات اللي تكون قريبة من متساكنين سيدي حمادة وتكون حتى تجلب الجمهور يعني احنا ماناش مش نحكيه كان على متساكنين وهاوكا كأنها سهرة عائلية بالعكس راهو حتى المناطق المجاورة تكون موجودة في مهرجان سيدي حمادة
1: هو راهو حتى ما شاء الله الزوار اللي يجيوا لسيدي حمادة يجيوا على خاطر الجمهور يريد أي عرض موسيقي آخر أي عرض نقول لك أنا نعشك أنت تسمح لي نسمي ولا لا أي عرض موسيقي يجي لسيد حمادة مش كيما نفسه يبدأ نفس العرض بيانسو نفس الكونسيبت نفس المحتوى مش كيما يعرض في سيد حمادة مش التجاوب اللي يلقاه في سيد حمادة مش كيما نفس العرض يعرضه في بلاصة أخرى لازم نعطيك حتى داخل سلينا معناه مش كيما سيد حمادة كيما حتى نقول احنا نفس العرض بين سيد حمادة وبلاصة أخرى داخل سلينا راهم ما يلقاش كيف على ذيك هما الزوار ونأكد هيلك هما بيدهم الزوار يجيوا باش يتمتعوا مع تفاعل الجمهور مع العروض اللي تجي للبلاد ونشكر ديما انا لهوني هيئه المهرجان اللي يجيو الكل في حسن اختياراتهم للعروض اللي تجي السيد حماده وليت سيد حماده رغم انها قريه الا انه عندها مكانه والفنانين الكل يعرفوها وما فماش فنان طلع والا اي اسم اذكره انت ما نجحش ما بديتش من سيد حماده اي فنان وتقعد ديما سهرة سيد حماده تقعد له في البيت
0: وهو بالنسبه لك انت كمريم الترزي اصيله القريه هذه اصيله منطقه سيد حماده وكذلك نحكيه على انك فنانه استاذه موسيقى كيفاش انتباعك خاصة كي نحكيو على مثلا مهرجان سيدي حمادة نحكيو على ذكريات الطفولة لأنه نعرف مثلا استقرارك مش في سيدي حمادة ولكن ديما ترجع لسيدي حمادة
1: هو راهو انا نقول كي راهو نقراو في تونس راهو معناه شكليا اما المخ والتركيبه ونمط العيش هو معناه سيد حماده خاطر حتى الويكاند رانا نروحوا احنا ما نقعدوش فهمت؟ دونك علاقتي انا بالبلاد علاقه معناها ما نجمش نقول انا هاني عشت في تونس، ما لا نجم تقول المخ وتركيبه المخ هوني معناها فهمت. بالنسبه للمهرجان سيد حميده كيما كيما كيما كل حميدي انا نقول حتى في بالك حتى الناس كل معروف الوقت نتاعه من اول الدنيا نفس ديما البريود اللي يخدم فيها المهرجان الناس كل تبر مش كنت جيت على الفتره هذيك معناها راهو كي نقول لك حاجه مقدسه حاجه مقدسه بكل معناه نشاركوه بكله بجميع الأنشطة متاعه قبل دون لو طون كانت الحافلات نتاع المطالعة والإعلامية قبل ذلك كانوا يجيو توا تطورت قاعدوا ماشي في نفس النسق ولا عندنا الروبوتيك توا ولات فما الأكلات الشعبية كيف كيف ليلة البحث على الكنز مازالت لتوا كيف كيف عندنا يوم العلم اللي هو راهو يوم العلم ما شاء الله فقرة مهمة ياسر عشوية ذيك عشوية مخطط خصص للناجحين والناجحات في جميع المستويات من بكالوريا للإجازة للهندسة للماجستير للدكاترة للمحامين معناها الشهائد الكل تتكرم الكلها تاخذ جوائزها وإحنا بلاد نقدروا برشا العلم والكل عندها طابع خاص ومكانة خاصة. شنو آخر فما فقرات توا في الدورات اللي فاتوا زادا كيف نعملوا زادا يعملوا زادا خرجة الحاج وعودة الحاج هي قبل كانت تتعمل فزعة خاصة للحاج اللي باش يمشي ما كانوا يمشيوا على البر قبل الحاج اللي باش يمشي يودعوه وكيجي ويستقبلوه ويخرجوه من الجامع ويقبلوه من الجامع يستقبلوه كيف عمناول زادا تعملت خرجة الحاج معناها تعاودت اللي باش يمشيو للحج تعاودوا استقبلوهم واللي باش يمشيو في الربيع ودعوهم معناها كل عملوا لهم توديع نتاعهم كيما كنا قبل. دونك فخوره برشا بقريتي فخوره برشا بثقافه اللي ننتمي لها فخوره برشا بانتمائي للرقعه الجغرافيه هذه اللي هي صغيره في مساحتها وكبيره بثقافتها وكبيره بأصالتها وكبيرة بموروثها الثقافي ونتشرف برشا اللي أنا ننتمي للبلاصة هذه.
0: ذه هو بالنسبة لك أنت رسالة الماجستير متاعك كانت حول التراث الموسيقي ويمكن كعينة التراث الموسيقي بسيد حمادة
1: منطقة سيد حمادة ممارسة الثقافية
0: اي به هو بحث نادر كذلك انه كي نحكيو على القيمه اللي تنجم تضيفها مريم الترزي للتراث الموسيقي بهذه المنطقه كي نحكيو مثلا بالنسبه لينا انه راهو ثم تفاصيل تنجم تحكيها كان انت باعتبارك اصيله هذه المنطقه باعتبارك زادة يمكن البحث اللي قمت به مش يحكي في تفاصيل ما يعرفهاش الاخر يعني تعرفها كان مريم الترزي والمحيطين بالمنطقه هذه
1: هو الرساله انا مش نسي قلت نجم تقراها معناها كمبادرة مني أنا عملت عرض موسيقي سميته عرض التراب بلادي اللي هو وثقت فيه وحاولت نخرج أكثر الحاجات اللي نجم تخرج شخصين معناها على الركع في رسالة الماجستير هذه والعرض لقى استحسان برشا الحقيقة ونجح زادة بالكدي وعرضنا داخل سليانة وخارج سليانة أما ما عرفتش السيدة حمادة راه للأسف
0: ولكن هذه مهم حتى أنه هاكا نعرفه بالثقافة نعرفه بالتراث المخزون الموسيقي اللي موجود
1: مهم برشا أما أنت تعرف معناها الظروف اللي تمر بها البلاد وعرض كمان هذه الحقيقة استنزفني برشا ماديا ورغم انه العروض اللي عملتها مرام ناشين بالكدي ومعناها عرض مختلف عن العروض ما هوش عرض حضره ما هوش عرض هو عرض يشمل الانماط الموسيقيه اللي قلت لك عليهم الكل من انشاد ديني اللي هو فعنا الذكر الشعبي يا خاطر ما هو الذكر مش كله لغة عربية فصحى ولا كله لا معنا الذكر الشعبي من ذكر شعبي من قصائد شعبية دينية إلى نمشي من بعد الإنشاد الصوفي إلى نمشي من بعد للشعب متاعنا كما قلت لك حاولنا إنه إحنا التروقة ذوما الترقة النغمات ذوما نقولوا إحنا بلغة الموسيقى ماني ميوزيك انسترومونتال الترقة ذي اللي يتأدب آلة المزود انه يتوثق ويبقى موجود وما يندثرش فهمتني الى انه نختمه في الاخر في اخر العرض نختمه بيان اسمه فيزي وسميته عرض تراب بلادي على خاطر عنا فما غنيه ملحنها والدي زيدا كيف كيف وكتبها المرحوم فيصل زرق تقول تراب بلادي والسرج الهادي يميم النادي ودموعي السخيه بحكم انه قريه سيد حميده تقع تحت جبل السرج
0: اي
1: واضح اي ناري وجادة منطيق زيادة يا بابا حميدة داوي اللي بي هي اللي نفتتحوا بها وفيهم تدى مراوحة مع الشعر مع الشعر أحلام المنصوري تكون فيها فقرات تتغنى كيف كيف بالمنطقة وكل هو أنا راه عرض يوثق الموروث الموسيقي بجهتي أنا سيد أحمد مطعم بشوية من سليانة من هون
0: به هو الأكيد أنه أستاذة الموسيقى فنانة نحب نسمع السويت
1: إيش بي مادام جبدنا عرض تراب بلادي قلنا تراب بلادي كل ما نتعدى ديما نغني نسمع في زي خلي مرة هذه نقول تراب بلادي
0: به
1: إيش إيش نمشي للخلوة نحملها بقلبي وبرو

0: تبارك الله. اكيد الصوت
1: شكرا.
0: وفنانه، يعني كي نحكيو على مريم التازي
1: ميرسي،
0: نحكيو على فنانه.
1: عايشك الله يخليك، شكرا.
0: اكيد يعطيك الصحه مريم التازي، استاذه الموسيقى والفنانه اللي بالحق نستحقوا هذه العروض، نستحقوا انه تكون ثم حاجه ذكرنا بتراثنا، خاطر ثم الجيل القادم لازم يبقى متشبث بالتراث ايا كان المادي او اللامادي. كذلك حتى كي نحكيو على الموروث الموسيقي مهم جدا انه نطلعوا عليه، انه نفهموه. يمكن الرساله نتاعك خاصه في هذا البحث حول التراث الموسيقي بمنطقه سيدي حماده ينجم يعاون، ينجم زاده يستفيدوا منه الكثير بالنسبه لكم انتم في منطقه سيدي حماده، او بالنسبه حتى للتراث الموسيقي، لانه ماهوش بالسهل انه نحكي او نتغنوا بالموروث الغنائي بالنسبه لنا احنا.
1: صحيح، ما شاء الله، ما خليتني ما نقول، مش نزيد. مهم مهم برشا، والعروض اللي من نوع هذايا اللي خاصه كما قلت تكون عندها رساله واضحه وهدف واضح، مهمه، خاطر تقرب اكثر وتسهل اكثر وتخلي الناس اذا تبحث اكثر، معناها تفتح الباب باش الناس الكل تولي تبحث بالك اللي غاب عليا انا يكتشفوا انسان اخر، بالك اللي ما نجمتش انا نتطرق له ولا ما لقيتلوش الطريق كيفاش انا نوصل له، شكون اخر ينجم يلقى له طريق. وهذه مهمتنا راهو بالاساس انه احنا كمختصين في المجال هذا، وكمختصين في الموسيقى، مهم برشا ان نوثقوا الموسيقى نتاعنا اصلنا باش نوصلوا بها. شوف انت ارقى الشعوب باش وصلت، وباش وصلت انها هي ارقى شعوب، انها حاولت تتشبث اكثر بالاصاله نتاعها وبالموروث نتاعها، مش نحكي كان في تونس، نحكي في خارج تونس، معناها حتى البرة، معناها كل راهو مهم برشا. الميوزيك اتنيك راهي مهمه، مهمه برشا، وراهو من خلالها هي نجم نوصلوا لبرشا برشا برشا حاجات. معناها ساعات تلقى من صورة شعرية ومن كلمات نتاع شعر، لو انت تنجم تحدد فك الوقت ذاك ونجم نوصل كما الاثار، كما علم الاثار من منحوتة صغيرة نجم يقول لك راهو كانوا قبل الهوا المواد اللي كانوا يستعملوهم وكذا وكذا وكذا، كيف كيف لو حتى الموسيقى كيف كيف الانتقالات، انت كي تفهم انت مثلا من صورة شعرية ومن انتقالات صوتية معينة نجم تفهم انت البيئة ذيك كيفاش كانوا يعيشوا، شنو كان فما المواد اللي كانت تستعمل، معناها فما تحاليل وكل شيء ورموز كانوا يتقالوا في الشعر او من خلال الحان معينه وانتقالات كما قلت لك معينه، لازم تفهم بها حاجه برشا حاجات. ساعات من انتقال صوتي تفهم انهم مثلا هذايا بدو معناها راو ريف راو بعيد، كانت المناطق راهي بعيده برشا على خاطر فما انتقال صوتي معناها مسافة كبيرة برشا، على ذلك كانوا يعيطوا برشا، وإلا كان الانتقال المسافة الصوتية ذيك بعيدة برشا، ولا كما قلت لك من صورة شعرية معينة تفهم إنه البلاصة ذيك راهي جبلية وراو كانوا يعيشوا على الماشية وعيشوا، يعني نجموا نحدوا جغرافيا كاملة وحقبة زمنية كاملة من خلال راو أثر موسيقي، راو هذا كله نجمو نرجعوا له من خلال اثر موسيقي، معناها نجمو نحدوا به تفاصيل معينه نتاع حياه كيفاش كانت تتعاش من اثر موسيقي، من ممارسه موسيقيه معينه كانت تستهلك. معناها
0: هو خلينا زيدا كي نحكيه على هذا الموروث الموسيقي، نحكيه حتى على التجديد في اللحن بالنسبة لنا احنا، خاصة في إعادات هذا التراث، الأغاني التراثية. شوفوا برشا مثلا انهم يجدوا او انهم حسب نوعية الصوت اللي مش يستخدموه يكون ثم تنوع، يعني ما هوش كيف مثلا ما غنت ينسمة فيزي مريم التازي كيف ما غناها مثلا أي كان من الفنانين، رغم اللي هي تراث، يعني هذا التجديد ينجم يفقد زادة قيمة الأغنية.
1: باش نبدأ واضحين، هو اللي أول إنسان خذي يعني اسمه فيزي شريها يعني هي تباعت ما عند الملحن ولا ما عند الملحن والشاعر، هي اللي هذه حبوبة اللي هو حاول يطوعها عليه هو يعني بتوزيع يتماشى مع النمط الموسيقي نتاعو اللي أديه لهذه حبوبة، خرجها من الريتم نتاعها اللي تتأدى به هوني مع التوزيع الموسيقي بتباع، فما تقنية صوتية معناها تقنية وآلية.

0: ما تفقدهاش قيمتها، مثلا انه كي نحكيو على منطقه سيدي حميده ونحكيو حتى على ارتباطهم بالأغنية هذه بالنوبه هذه، ما تفقدهاش مكانتها، ما تفقدهاش الاهميه نتاعها بالنسبه لمتساكني سيدي حميده.
1: هي راهي سلاح ذو حدين.
0: اي
1: هي سلاح ذو حدين، من ناحيه انها تنتشر حاجه مهمه، ومن ناحية إنها ما تنتشرش زادة معناها وتبقى محصورة في البلاصة هذيك وتبقى محافظة على طريقة الأداء هذيك برك، زادة مش باهي. بطبيعة هي حاجة كي باش تستهلك مش تفقد معناها كيما كل حاجة تستهلك، معناها مش الناس الكل معناها مش الناس الكل باش تستهلكها بنفس الطريقة. ديما يقول لك هي الأغاني إلى حد هذه اللحظة أي إنسان يغني لأم كلثوم يقول لك مش كيما أم كلثوم، فهمت كيف نفس معناها هي راهو، فما تنجمش تقول تفقد ما تفقدش، هذا يبقى رهين الذوق العام وال معناها اذا يبقى راي، معناها يبقى راي، اما تبقى ديما طريقه الاداء نتاعها في منطقه سيدي حميده من متساكني ومن اللي موسيقيين، معناها نقولوا احنا موسيقيين اللي يخدموا اللي يغنيوا فيها، معناها من الفرق الشعبيه هذوما اللي يغنيوا فيها تقرب اكثر للاصل. البركي باش تخرج ما تنجمش تقولوا ليه يلزمك تعمل هكا، اذا هو يجتهد ويعطي مجهود من عنده انه يحفظها ويحاول يأديها ويحاول يقرب للاصليه، نحن نشكره ما نجمش نقولوا راك غلط ولا ماكش غلط، بالعكس نشكره خاطر هو يعاون فينا ان هذيك باش توصلوا كل شيء. اكيد كيما كنا نرجعوا كيما كنا نحكيو من خلال البحث، اكيد معناها انسان باش يوصلوا للاصلانيه ويقولوا هذه مقارنه بين الاصل والتقليد معناها، وتبقى ديما تبقى هذه كمهم نقاشات اخرى معناها طرح اخر من نوع اخر.
0: بالنسبة لمريم التازي وحضورها خاصة في مهرجانات سواء صيفية أو بعد المهرجانات الصيفية،
1: بالنسبة لي متواجدة
0: بنفس العرض اللي هو عرض تراب بلادي.
1: الحقيقة عرض تربي بلدي عندي مدة ما عرفتش بيه، قلت لك لي معناها ظروف مادية بحتة خطر أي مادية بحتة، خطر عرض يتكلف برشا وما عادش نجم نصرف عليه الحقيقة، معناها وقت اللي نلقاو الإمكانيات نتمنى أنه يرجع بيان سور، وحاجة تفرحني برشا أنه يرجع. بالنسبة لحضوري أنا كأنا موجودة وين نلقى فرصة باش نقدم إضافة، وين أنا نجم نلقى روحي زادة أنه كي مثلا كي تم استدعائي من بلاصة أنه زادة أنا نجم نضيف للمهرجان اللي باش نتواجد فيه، والمهرجان زادة في نفس الوقت يضيف لي ما نبخلش. أما إذا كنت نحس روحي أن ما نجمش لا نضيف ولا كيف معناها مش شيرتين سواء من شيرتي أنا أو من شيرت المهرجان، خير أني أنا معناها ما نظهرش على اني نظهر بنفس الصوره بنفس النمط النمط اللي نبين به معناها، والكل نخير ديما اني كل مره نبين في حاجه مختلفه مش ما نكونش محصوره في كادر معين معناها.
0: أها. به هو بالنسبة لك أنت عندك إنتاجاتك الخاصة أو أنه تعتمد على التراث الموسيقي؟
1: هو راه من الاول انا ما كنتش ناويه نخرج جمله للعلن الحقيقه، اما بعد وفاة والدي وهي وقتها وليت حاجه هكا نقول كيفاش اللي عملوا واللي تخدم، وزيد من تجي عمل لونكادرور نتاعي يقول لي معناها راهو الرساله هذه زي ما تخرج سيور سين وكل شيء.
2: صوت الشمال الغربي الكاف.
3: تمام 11 هنا بإذاعة الكاف، ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. انطلقت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة، وذلك في

0: إطار الدعم العرضي وتلبية الحاجية المتزايدة للمواطنين. أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين اليوم أن التزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من يوم غد السبت، مشيرا إلى أن كمية كبيرة من المحروقات سيتم ضخها بمحطات التزود بالوقود بداية من هذه الليلة. بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية القادمة نحو 93% وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول تقدم عملية طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه. وفت الوزارة بأن نسبة توزيع الكتب المدرسية بلغت 70% في حين وصلت نسبة المبيعات إلى 65%، وتأتي هذه المؤشرات في إطار متابعة استعدادات المؤسسات التربوية لاستقبال السنة الدراسية المقبلة وضمان توفر الكتب المدرسية وتوزيعها بمختلف الجهات في الأجال المناسبة. بعد المصادقة على مثال التهيئة العمرانية لبلدية العروسة وتخصيص عقار يمتد على مساحة 25 هكتارا لفائدة المساكن الاجتماعية، طالب المجلس المحلي للتنمية بالمنطقة بإدراج المعتمدية ضمن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي ودعم الفئات محدودة الدخل. أعلن مدير قرية الأطفال سواس بسليان عاطف اللبادي أن أشغال إعادة بناء قرية الأطفال سواس ستنطلق قريبا بالتوازي مع برمجة إنجاز مشاريع تهيئة بعدد من المؤسسات بولاية الشمال الغربي. ومن جهة أخرى، دعا لبادي جميع التونسيين أفراد ومؤسسات إلى المساهمة في مجهود جمعية قرى الأطفال سواس لتأمين العودة المدرسية والجامعية. استشهد 3 فلسطينيين في غارة شنها الطيران الحربي للاحتلال الصهيوني اليوم على منزل في منطقة غربي مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة. مستمعينا الكرام، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: من قريب، من بعيد، 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokif.tn.
2: هذا البرنامج إعادة.

ذات صيف. ذات صيف مع إيمان مرعي.

هذه كانت نوبة سيدي حمادة، وخاصة أنه اليوم حكينا على المهرجان سيدي حمادة وكذلك السلمية سيدي حمادة. كانت في ضيافتنا أستاذة الموسيقى مريم التازي والفنانة اللي قدمت عرض تراب بلادي، وكذلك حكيت على ذكرياتها في سيدي حمادة، منطقة سيدي حمادة ومهرجان سيدي حمادة. احنا باعتبار أنه نحكيه على كيف ما حكينا ذكرياتنا، نحكيه على بعض الإصدارات اللي كانت موجودة خاصة في فترة التسعينات، الأغاني اللي كانت موجودة. اليوم مش نسمع مع بعضنا أغنية بحب في غرامك للطيفة العرفاوي اللي تم إصدارها سنة 1993، والأغنية كانت من ألبوم حبك هادي، كلمات عبد الوهاب محمد وألحان صلاح الشرنوبي. لكن قبلها زادة مش نسمعوا من ألبوم ساكن، نسمعوا ساكن أغنية ديانا حداد اللي كانت في 1996 وبالتحديد في شهر فيفري، وكانت زادة من الأغنيات اللي تعرفت في الفترة هذيك. قبلها زادة خلينا نحكيو على الفنان وائل جسار، نسمعوا معاه أغنية يا تير اللي كانت من بدايات الفنان واللي تعرفت برشا الأغنية هذه في تونس في 1996، كانت من بدايات مسيرته الفنية والحفلات الترابية المبكرة اللي كانت لهذا الفنان. سنة الإصدار كانت 1996. خلينا نذكروا أنه البدايات متاعه كانت في منتصف التسعينات، كانت بدايات وائل جسار. خلينا نستمتعوا بالأغنيات اللي اخترناها لكم الثلاثة اللي تعود لفترة التسعينات اللي استمتعوا بها خاصة هذا الجيل، ونحبوا نجدوها خاصة أنه ثم برشا من الفنانين اللي يحيوا في حفلات في تونس، مختلف المهرجانات اللي موجودة في الجمهورية التونسية.

هذه كانت الوصلة الغنائية اللي اخترناها لكم لليلة في سهريتنا ذات صيف اللي ترجع للتسعينات بالتحديد 96 و 93 مع ساكن لديانا حدد. احنا الأكيد انه كي نحكيه على الحفلات وجو المهرجانات نحبوا نعديه بعض الأغاني اللي تنجم تكون موجودة خاصة في مهرجاناتنا بالنسبة لهذه السنة. نحكيه على الفنانة السورية ميادة الحناوي اللي ترجع بعد غياب 21 سنة لمهرجان قرطاج الدولي. اليوم كي نحكيه على المهرجان نحكيه على حضورها في المسرح الروماني بقرطاج الحفل المشترك مع الفنان محمد خيري. هذا مخصص للاحتفاء بالأغنية الترابية السورية وكذلك كي نحكيه على المرافقة الموسيقية مع الفرقة الوطنية بقيادة المايسترو يوسف بالهاني. هذا بالنسبة لنا احنا خاصة ميادة الحناوي كيف ما حكينا انه عندها سنوات ما كانتش حاضرة في مهرجاناتنا وهذه السنة عندها عودة مع بعض الاغاني اللي نتذكروها. خلينا احنا مسك الختام مش يكون مع مش عوايدك لميادة الحناوي من الروائع اللي غنيتها هذه المطربة السورية. هكا احنا نسو ختام مساحتنا موقع كان يقول لكم تصبحون على محبة.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

ليال صيفية، ليال صيفية. ليال صيفية مع نبيل الشيخاوي.

0: اهلا وسهلا مرحبا بكم اصدقائي في مناوعات ليلي صيفيه. الليله اخترنا مدينه جميله تتربع جوهره الشمال الغربي تتربع ولجندوبه. نحن في مدينه الحدوديه، مدينه مزينه، مدينه جميله، قريبه من عين سلطان، قريبه من الفيجه، قريبه من فج حسين، قريبه ايضا من دمنيس، قريبه من حكيمه. غردماء التاريخيه، غردماء اللي عرفت في الواقع نضال وطني مع الحركه الوطنيه من 54 حتى حدود 62 مع الثوره الجزائريه. نحن في ارض الخير، ايضا في مهرجان الرومان، نحن في ارض العطاء قرب الجبال، نحن ايضا في منظومه متكامله وظفتها الطبيعه في الواقع بين السهول والجبال، بين الاخضرار ايضا والسهول الجميله. نحن في دعائم اخرى تنظيميه ونعرفوا مليح مدينه غردماء احتضرت سكه الحديد الرابطه من تونس العاصمه باتجاه الغرب التونسي. نحن ايضا في منظومه بشريه متميزه، غردماء اللي مثلت في حد ذاتها تاريخ، ايضا مثلت في حد ذاتها نموذج اخر للتنميه من خلال المشاريع الذاتيه او المشاريع والمبادرات الفرديه وملاعب كره قدم. كنا في السابق نشاهد اوروبا وربما نرى في نوتردام ونشاهد في مدريد ونشاهد في برشلونه، لما ايضا في عدد المدن مثل بيونس ايرس وبورتو الجيرو، اضافه ايضا لبرازيليا وريو جانيرو. رينا برشا ملاعب كرة قدم في الواقع تستهوي الصغار. نحن هنا في أرض الخير، أرض مدينة غردماء، أين الإشماس، أين الهواء النقي، أين أيضا ضوء القمر الجميل وأيضا الضيافة الممتازة. لكن من عاش في مدينة غردماء خلال هذه الصائفة رأى منهج جديد، دعم هيكلي جديد وظفه الإنسان ووظفته أيادي بشرية، أبناء الشمال الغربي، أبناء جندوبة. توجه جديد في الواقع لملاعب كرة قدم ومركب ترفيهي مكتمل. سعداء أن نكون في هذا الفضاء، سعداء أيضا في نسمات ليلة صيفية نكون ضياف وخفاف الظل في هذا الفضاء الترفيهي اللي هو في حد ذاته يعكس الوجهة التنموية الإضافية اللي تشهدها مدينة غردماء، يشهد أيضا الثورة الحقيقية للتنمية في مدينة غردماء. رينا أيضا انضباط، رينا سهر، رينا خدمات، رينا أيادي بشرية تخدم في هذا الفضاء، رينا أيضا أخلاقيات عالية ساعدتنا على توظيف هذه المنوعة، رينا حسن الاستقبال وأيضا الترحاب الشديد من مختلف الأطراف الخاصة والعمومية الأمنية والبلدية، إضافة أيضا المعتمدية والأشخاص الموجودين في مدينة غردماء. في البداية نحب نرحب برشا بسي عبد الكريم السلامي صاحب مشروع السلامي أو كما يعرفوه في مدينة غردماء اللي هو مشروع كامل، مشروع يتمثل في مركب رياضي مندمج يقمل طابع أوروبي أو خليجي في مدينة غردماء. في البداية أهلا وسهلا مرحبا بك سي عبد الكريم.
1: أهلا وسهلا بكم ونرحبوا بالضيوف الكرام. والمشروع هذا أنا ابتدينا فيه من مدة طويلة أفهمتني، والحمد لله أن أنجزناه المشروع على أحسن ما يرام، وحاولنا نقدموا حاجة باهية للولاية بصفة عامة والمعتمدية غردماء كما موجود منه في بوسالم، وحاولنا إلى حد الآن وصلنا لمرحلة يعني ممتازة جدا، وأمنيتنا أنه المشروع نحافظ عليه ونطلبه من أهل المنطقة أنهم يحافظوا على المشروع ويحافظوا عليه بكل ما هم بما يستطيعون، لأن المشروع يعتبر مشروعهم والمنطقة منطقتهم والمشروع لأولادهم الكل، فهمني؟ مش محسوب علينا، احنا محسوبين نعتبر انفسنا كمرحلة الأخيرة، مش نشيلوا معنا المشروع للآخر. في النهاية باش يبقى للأولاد وباش يبقى للمنطقة، ونطلب منهم أنهم يحافظوا عليه، وهذا نفكروا أن باش نقدموا ونعملوا أفضل من هذا في المستقبل، لأن ما زال فيه عندنا المقهى باش تفتح، عندنا خدمات ثانية باش تفتح، عندنا ألعاب، عندنا أكاديمية نحاولوا أن نطوروها، عندنا برنامج ربما إذا في إمكانية حسب الإمكانيات وحسب الفكرة اللي إن شاء الله تندمج فيها وتتقبل من كل الجهات، أنه ربما نوصلوا نعملوا مدرسة للرياضة بصفة عامة ونخرجوا منها وليدات بهين، ربما يمشيوا لجمعيات أخرى سواء في تونس سواء في كامل المنطقة التونسية، وإن شاء الله هذا نتمناه من الجميع أنه يحافظ على هذا المشروع اللي نقدر عليه نقول والسلام.
0: حاجه مزيانه برشا. الان المستمع ربما ما يعرفش غردمان وما يعرفش المركب، مكونات هذا المركب الموجود في قلب مدينه غردمان.
1: نعم، المشروع هذا يعتبر في مساحه الملاعب مساحه خضراء اللي هي تتمثل في العام، مساحته ما يقارب 3400 متر، بتخص الرياضه بصفه عامه كره القدم. ثم المساحات المساحه المغطاه للمقهى والفضاء العائلي بصفه عامه مغطاة ما يقارب 1000 متر مربع، في مساحة خضراء ما يقارب 500-600 أو ما يقارب ممكن 1000 متر كمان ثانية في الناحية الثانية من جهة الخلفية من جهة المحطة. هذه بشتكون ربما للأولاد، تكون فيها ألعاب، تكون فيها مثلا الانيفرسير اللي بتاعت الشباب بتاعت أفراح للأولاد، عيد ميلاد وعايش كيفنا. هذا التقريب
0: صاحب كريم، انت قدمت على مشروع اللي هو يعتبر رهان معرض للخطر. علاش نقولوا رهان؟ لانه نعرف مليح فضاءات ملعب كره قدم مرتبطه بالاجيال، مرتبطه بالامكانيات. تخوفش نسبين وقت بعثت المشروع، وانا تقول بالعكس غردمه غنيه وثريه بالأرقام اللي نسموها نحن بالرياضيين، والأكيد تاريخها يشهد على ذلك، خليت أنت تشجعك وتبعث المشروع هذا.
1: سي نبيل، أنا أول حاجة أنا ابتديت من الصفر. أنا هجرت من تونس إلى المملكة العربية السعودية أكثر من 40 سنة، عملت في جميع المجالات والحمد لله توفقت. الشيء الخوف أنا ما خافش منه، فلوس احنا اللي عملناها، وإذا راحت برضو السماح، لكن احنا نعمل المستحيلات ان ننجحوا، والخوف لا، ديما لقدام.
0: وربما ايضا ثم جانب ايجابي هي التشجيعات والسلط
1: في حاجه ثانيه، اني لما قدمت على المشروع الحمد لله كل الجهات المختصه ساعدتنا، سواء مجلس بلدي، سواء المجالس المحليه، سواء المعتمديه، سواء الولايه، ما تعرضت لاي مشكله. والمندوبية الرياضية بصفة عامة، نشكر السيد المندوب الرياضة والشباب والترفيه بتاع المندوبية الجهوية بتاع جندوبة، ونشكر الجهات المختصة بصفة عامة. الحمد لله ما تعرضت لأي شيء، بالعكس لقيت كل التشجيع من المواطنين ومن أهل المنطقة والمحلة والمسؤولين المحليين.
0: حاجة مزيانة برشا، ساهمت بطريقة غير مباشرة في تغيير مشهد مدينة غردمان،
1: أنت
0: من مشهد مجال سكني إلى مشهد مندمج بين سكني وخدماتي، وخليت ربما الرؤية تتبدل في مدخل مدينة غردمان.
1: أنت سي نبيل لو جيت تعرف المنطقة كيف كانت، المنطقة هذه أساسا كانت منطقة مزرية، وكان يعني معرضة منطقة مش اللي هي، والحمد لله أن وصلنا نظفنا وعملنا لها التجهيزة بنية تحتية صحيحة، وصارت لهذا الوضع اللي انت شايفه حاليا. بل ما كانش الوضع هذا، ما كانش حتى واحد يقدر يقعد فيها، ويعرفوها اهل البلاد واهل المنطقه يعرفوا كيف كانت المنطقه.
0: حاجه مزيانه برشا. خلينا نبقوا في الرياضه ونمشي لعبد الكريم عوجي، بما انه هو استاذ تربيه بدنيه ولاعب سابق في الواقع في الرياضه. لعبد الكريم في البدايه مرحبا بك.
2: مرحبا بك وتحية لكافة مستمعي إذاعة الكاف.
0: وقت نقول لاعب سابق صوت شمال الغرب، نقول لاعب سابق، ما أنا عشت تجربة سابقة، ملاعب تابع البلدية، ملاعب ربما فيها تجهيزات متوسطة، هذيك حدود الإمكانيات بالطبيعة. لأن تخيلت الوضعية، الأطراف الخاصة دخلت في قطاع الرياضة وعملت إضافة، ربما كنت تنتظر يوم ما كنت لاعب أنه مسكون كما هكا.
2: والله صحيح كلامك، معناها القطاع الخاص تو دخل في المجال الرياضي، والحمد لله معناها وصل باش يحسن جودة الملاعب. وبالمناسبة هذه نحب نهني مدينة غردمة وأهالي غردمة على المكسب هذا. الحقيقة هو فخر لولاية جندوب والشمال الغربي، وخاصة اللي مدينة غردمة عندها جمعية عريقة متأسسة عام 1922، وإن شاء الله الفضاء هذا معناه يكون طالع خير لتحقيق الصعود، خاصة مطلع على الطاقات والمواهب الموجودة في غردمة. وإن شاء الله السنة فرصة مع الفضاء ومع كيف ما كان يحكي
0: سعد الكريم
2: ليزاكاديمي سواء في
0: برشاي
2: في الفضاء الخاص او في الجمعية. ان شاء الله تساهم في تحقيق السعود، لان الحقيقة يجرني باش نحكي على الجمعية، خاطر الفضاءات هذه هي تهز من بعض الجمعية، فهمت؟ ان شاء الله الجمعية وخاصة اللي سي جميل والهيئة مديرها متواجدين تساهم في تحقيق السعود وتكون فرحة كبيرة للمدينة هذه.
0: يعطيك الصحة. نمشي سي محمد الزيري، نعرفه مليح سي تربية مدنية. سي محمد الزيري، شباب اليوم تبدل، شباب سوشيال ميديا، شباب فيسبوك انستغرام تيك توك، ضاع ما عادش ثم التقاء، ما عادش ثم لقاء. الدرجة الصامتة اللي ربما الصمت هذايا غيره سي عبد الكريم، رجع الألفة، رجع اللمة. وانتم في الرياضة تعرفوا شيء هذايا، الرياضة جزء من التكوين التثقيفي والإدماج الاجتماعي، خاصة أنا كنت تبارك الله في أستاذ تربية مدنية وتعرف مليح النقاط هذه. تراش اللي هذه يلزمها تتعمل في ولاية جندوبة، على الأقل نقض الشباب الصاعد الأجيال القادمة ونخرجهم من العزلة من السوشيال ميديا وندخل شوية للمنظومة الرياضية هذه.
3: شكرا، مرحبا بيك وبإذاعة الكيف. بداية نشكر سي عبد الكريم على البادرة الطيبة هذه، خاصة اللي يعرف المكان اللي احنا قاعدين فيه توا كيفاش كان قبل، معناها سخ وكذا، نشوفوا توا ما شاء الله كيفاش تبدل ومس تقريبا الفئات كلها من المجتمع، الصغار في الأكاديمية، شباب، حتى جماعة تروازي أماج تحرك فيهم الدم وراجعوا يكوروا تقريبا. كنشوفوا معناها العبيد اللي تتفرج بالمئات، معناها هذه كانت قبل في القهاوي ولا في بلايس أخرى، ربي يعلم شنو معناها. ليلة بالنسبة للشباب كلامك صحيح، تقريبا فقد الهوية متاعه في جراء السوشيال ميديا وتصحر تماما. ديجا نشوفوا حتى وضع كرة القدم كيفاش معناها كانت من البطاحي تطلع الشباب الكفاءات، معناها إن شاء الله البدرة هذه ترجع الشيء ذاك وتمس الحاجة هذه، والشباب معناها تلم لنا على عينينا نعرفوه وش يعمل وشنو قاعد يعمل ونكتشفوا مواهب جديدة إن شاء الله.
0: تبارك الله عليك، يعطيك الصحة، مشكور برشا. كنا قبل ما نعدي الميكرو نحب نسألك أيضا سؤال آخر. تحسش أنه توا آل الأوان نعاونوا سي عبد الكريم في تأسيس أكاديمية، لأنه هي في حد ذاتها الأكاديمية قادرة على جذب وجلب شباب وجيل هذايا باش نغرموه أيضا بالملاعب، نغرموه أيضا بأنه أوقات الدراسة ما فيهاش ربما ترفيه، جاء وقت الترفيه ديناه في العطلة وبدينا نعرف النشاط نتاع الفضاء هذايا تقريبا منذ شهر جويلي. الآن جينا الوضعية نجمه في الشتاء وفي الخريف يستغلوا هك شباب هذوما في الفضاءات هذه.
3: هي الأكاديمية انطلقت معناها فعليا، وإحنا ممدود أيدينا الناس كلها معناها أهل الاختصاص باش نعاونوا سي عبد الكريم ونعاونوا وليداتنا باش نستحفظوا عليهم لهنا ونلموهم، وإن شاء الله معناها ربي وفقنا باش نكونوا عون للشباب هذوما وللصغيرات هذوما.
0: يعطيك الصحة. باش نجي توا للسيدة عواطف شافعي. سيدة عواطف، في البداية احنا نقولوا ديما الفضاءات والرياضه وغيره فضاءات ذكوريه، دونك سي عبد الكريم غير المنظومه، مشيت من فضاءات ذكوريه، تشيك المراه، تشيك ايضا الشباب، تشيك النخبه ايضا، لانه يعني تكوين اكاديمي في حد ذاته مهد. كنتيش تنتظر في البدايه نتاعك انها تدخل في المجال هذايا وتعيش التجربه مع الرياضه اللي هي خاصه في الجهات هذيا رياضه ذكوريه اكثر من النسائيه؟
4: والله انا معناها استاذ التربيه البدنيه وبرنسيب الفئات الزوز الذكري والمعناها والانثويه، زوز معناها موجودين، فهمتني؟ بالنسبه لشاح نشكر سي عبد الكريم على المبادره هذه ونشكركم انتم على الحضور. تستقطب معناها المشروع جميع الفئات من الصغير للكبير، وان شاء الله ان شاء الله في القريب العاجل كيف كيف باش ننتظروا اللي باش تدخل معناها الفئات الانثويه معنا. فما إكيب متاع فوت بقدرة الله سميع العليم، فما أكاديمي تاع بنات، وكيف كيف زادة بالنسبة فما فيت ناس أبار زادة في البروغرام، فما معناها حاجات أخرين بخلاف الكورة، فما باش نعملوا فيت ناس، فما جيمناستيك أون بلانير، فما برشا حاجات أخرين ننتظروا باش معناها باش نقدموا بهم أبار معناها الكورة والأبار معناها الملاعب والأكاديمي. وكما قلنا نستقبل جميع الفئات من الصغير للكبير للستين سنة، الكل الناس الكل معناها لهنا.
0: حاجة مزينة برشا، وتشجع الفئات النساء خاصة
4: تباع الأنثوية إن شاء الله باش نشوفوا ديزيكيب باهين باهين زادة في الفوت وبشتاق مشاركتهم وبقدرة الله سميع العليم باش ننتظروا حالها باهي.
0: يعطيك الصحة مشكورة برشا سيدة عواطف. باش نرجع في سؤال قبل أن نغمس سي عبد الكريم. سي عبد الكريم الآن ولات مسؤولية كبيرة. أنت أسست ملاعب نظمت أمور مسؤولية كبيرة. دي بارون يسمعوا فينا عائلات يحبوا صغارهم يدخلوا أكاديمية كأنه مش تسرع لتأسيس أكاديمية لأن نعرف وش معناها أكاديمية. معناها انضباط معناها توقيت معناها دقة وربما ترويج للفرق الكبرى. والأكيد سي عبد الكريم العوج يعرف الشيء هذا. الأكاديمية وقت تشوف النور الشاطع؟
1: شوف بالنسبة للأكاديمية احنا عندنا تجربة سابقة في بوسالم
0: هاي؟
1: والحمد لله كان فيها اللي من الناس المؤسسينها وعملوا جميع المجهودات فيها. نشكر فيها السيد عبد الكريم العوجي اللي هو كان المؤسس في الجمعية اللي هي الأكاديمية بتاعت بوسالم واللي هي اسمها أكاديمية ويمبلي فهمني اللي هي حاليا في بوسالم. بناء على الفكرة اللي اخذناها من هناك التجربة ابتدت معنا من بوسالم حاليا تنقلت عندنا في غار ديماو ولقينا كل القبول تقريبا من جميع الأولياء والأولياء والوليدات بسم الله ما شاء الله كلهم عندهم الرغبة الكاملة وحتى الممرنين يعني موجودين وبيش يبذلوا جميع المجهودات معهم وإن شاء الله يعني من حسن إلى أحسن ونحاولوا كل المجهودات زي ما كلمتك أنه ربما في المستقبل إذا كان لقينا التجاوب من جميع من الأولياء أنه ممكن الأكاديمية هذه اللي موجودة حاليا ربما بتصير مدرسة. هذا الأمنية اللي نفكر فيها أنا إن شاء الله نعملوها مدرسة ونستقبلوا أحنا الأوليدات ونستقبلوا اللي هي الممرنين اللي هم متخرجين وما زالوا ما همش عطلانين على العمل فممكن نندمجوهم معنا بدل ما يبقى مثلا برا يتعسلنا عام وعامين ربما فك الفترة ديك ياخذ فيها التجربة مع الممرين اللي هم القدماء في وسط مسؤولين ويخدموا عندهم فكرة أساتذة في الجمعية في المندوبية أو في المعاهد حاليا هم مؤطرين لا أكثر ولا أقل يعني يعتبر كمساعد يساعدوا في الأكاديمية واللين يوصلوا لهم الأولياء الأوليدات الصغيرين للهدف اللي احنا عاوزينه وكذلك اللي المتخرجين جدد ما زالوا ناقصين خبرة فالخبرة باش ياخذوها من فالخبرة ياخذوها من عند مثلا زي سي العوجي سي محمد سي مدام عواطف في عندنا أساتذة قرين متواجدين هنا
0: سمك بشر تقول انت الموجود بتبيع واللي عنده اختصاص
1: موجود موجود كل الاختصاصات موجودة عندنا
0: حاجة مزيانة برشا. مشكورين برشا. شكرا لك سي عبد الكريم سلامي. شكرا لك سي عبد الكريم معوج. شكرا لك محمد الزيري. شكرا لك عواطف الشافعي. نرجع استديوهات انغام بعد باش نمشيو شويه ايضا لاطراف العموميه اللي نجموا يغذوا والتوجه العام في مدينه غردمان. نرجع استديوهاتنا بعد نرجع لقائنا دائما من مدينه غردمان.

0: اهلا وسهلا، مرحبا بك مزيكا مجددا في مناوعتنا الصيفيه. كما ذكرنا الليله اخترناها ان نكون في الفضاء السعودي، فضاء رياضي بامتياز في مدينه غردمه. شكرا سي عبد الكريم السلامي اللي احتضننا في هذا الفضاء، فضاء رياضي كما قلنا في قلب مدينه غردمه. بما انه رياضي احنا رانا ما نجمش نبعدوا برشا على الرياضه، لانه مش نكونوا جزء من الرياضه. سعداء ان يكون معنا في الواقع ضيوف من طراز عالم، نجم نقولوا سيمونجي مرحبا بك.
1: اهلا وسهلا
0: سيمونجي، الجامع عضو الرابطه لكره القدم، نوجه لك تحيه كبيره برشا. واولا اني كنت بحذانا الليله وسهرناك معنا سيمونجي.
1: هذا واجب عليا، يلزمني نسهر، لان
0: تقول ولد الرياضه معناها يلزم يكون ولد الرياضه.
1: اي
0: هكا ولا لا؟ باهي خليني نمشي معاك سيمونجي. كانت الرياضة حكر على نسموه نحن جمعيات، وحكر أحيانا على الدولة والمنظمات والبلديات وغيره. توا رينا الفضاءات الخاصة هذه، رينا أيضا التوجه العام، هي ما نقولوش الخوصصة وإنما القطاع الخاص دخل في قطاع الرياضة. تراها أنت توا بحكم خبرتك إضافة نجم تضيف جيل جديد، وإلا العكس تماما مش تفقد قيمة الجمعيات القديمة ونولوا نتحدثوا برشا على القطاع الخاص.
1: والله القطاع الخاص هذا لبنة جديدة وإضافة كبيرة للرياضة في تونس. هو إضافة للجمعيات، ويضيف للجمعية الكثير من الأشياء. شجاعة كبيرة من سي عبد الكريم السلامي المستثمر، هذا مستثمر خاص واستثمر في الرياضة، استثمر في الشباب، وفر لهم فضاء ممتاز، فضاء يعني يعطي الإضافة الكبيرة لمدينة غردمة
0: والجهة عموما،
1: الجهة كاملة، هي الجهة جندوبة كاملة، يعطي إضافة للجمعية الرياضية بغردمة، باعتبار أن الطاقات هذه الكل اللي تشوفها قاعدة تتمارس في الرياضة في كرة القدم، هذه باش تكون إضافة للجمعية، وإن شاء الله في المستقبل القريب إن شاء الله أن الجمعية متاعنا باش تصعد وباش ترجع لمكانتها العريقة، باعتبار أن الجمعية غردمة كما قال سي عبد الكريم العوجي أن هي يعني عريقة في القديمة في التاريخ، هي من عام 1922 التأسيس
0: ما شاء الله، معناها تاريخ متاع نقولوا نحن الجمعيات العريقة في تونس.
1: جمعيات عريقة تعدت عليها ترأسها، يعني الجمعية هذه ترأسها العديد من الشخصيات الغيورة على المنطقة هذه والغيورة على البلاد، من بينهم يعني نذكر يعني سي محمد علي القاسمي الله يرحمه،
0: أطول مدة رئاسة
1: اللي أطول 44 سنة يعني رئيس جمعية، فهمت؟ إن شاء الله هذا تكون إضافة كبيرة، الفضاء الرياضي هذا إن شاء الله يكون إضافة كبيرة لمدينة غردمة، وهذه شجاعة كبيرة من سي عبد الكريم السلامي، شجاعة كبيرة أن يستثمر في الرياضة ويوفر على شباب غردمة، يوفر عليه عناء التنقل، لأن كانوا يتنقلوا للعديد من الجهات الأخرى، يوفر عليه عناء التنقل، وإحنا نشجعوه ندعموه إن شاء الله تكون العلاقة متاعه مرتبطة بالجمعية، مرتبطة بوزارة شباب المندوبية الرياضية، مرتبطه برابطة الشمال ببنزرت اللي هي اللي غردمة.
0: توا وصلت توا مش نحكوا مع سي عمار، احنا سعداء راهو برشا فرحانين برشا، راهو سي عمار الماجي كي تحصلنا عليه قبل معناها نتحصل عليه سي عمار ارهاق باش نتحصل على سي عمار الماجي. سي عمار خذينا وقت كبير باش تحصل سي عمار الماجي اللي هو عضو برابطه اقليم الشمال بنزرت. سي عمار مرحبا بك.
2: مرحبا بكم انتم.
0: حسسنا اللي نطلب في جولات في العالم.
2: لا لا.
0: سي عمار باش نصولوا.
2: يعيشك مرحبا بكم ساعة.
0: ما شاء الله.
2: نشكروك سيادتك.
0: وانت مشكور برشا انك خذيت بخاطرنا
2: ومن وراك الصرح الاعلامي اذاعة الكاف.
0: ربي يبارك لك.
2: اللي اتحت لنا الفرصة باش نعبروا على مشاغل جهتنا في المجال الرياضي وخاصة كرة القدم.
0: به. خلنا نبداو.
2: تفضل.
0: انت مباشره بديت كلمه مشايخ. مشايخ تقصد الجمعيه، جمعيه غردمة،
2: طبعا
0: تقصد الرياضه عموما في غردمة.
2: لا نقصد كره القدم وخاصه جمعيه غردمة.
0: به. شنو المشاغل نتاعها اللي تنجم تكون انت تراها صعوبات وإلا سماها عراقيد.
2: جمعية عريقة متأسسة 1922 قانونا، تعاقبت عليها مسؤولين كبار
0: وأجيال،
2: منهم ذكر سي منجي سي محمد علي القاسمي اللي نعاود نذكره اللي كرس معناها 40 سنة يرأس الجمعية، خلق تاريخ. أجيال من اللاعبين تعاقبت على الجمعية، أجيال من المدربين وأجيال من اللاعبين معناها خذوا اللون الأزرق والأبيض واستبسلوا في الدفاع على لون الجمعية.
0: ما شاء الله.
2: لكن الآن معناها في الظروف هذه الأخرانين نتاع السنوات الأخيرة تعيش الجمعية بعض المشاكل، منها الجانب المادي اللي هو عائق كبير ياسر للجمعية. بصراحة الإمكانيات المادية المرصودة للجمعية لا تفي بالحاجة، ومن خلال معناها التدخل هذا نطلب من بلدية غردمة اللي هي مشكورة ورازدة 35 ألف دينار للجمعية باش تحسن من منحة اللي تعطي فيها للجمعية. اثنين تفضل.
0: اي واضح. اثنين يعني حبيت نمشي معك، اضافه العراقيل الماديه والصعوبات الماليه اللي تعيشها تقريبا اغلب الجمعيات الرياضيه في الواقع، ثمش ايضا صعوبات اخرى في الجمعيه؟
2: مثلا نعطيك مثال في الثلاث سنوات الاخيره، مناش وليداتنا ما همش متمتعين بالملعب البلدي نتاعنا لانه فيه اشغال، وشباننا خاصه معناها بصراحه التنقلات ارهقتهم برشا.
0: تقول انت آل الاوان العوده للملعب الام.
2: العوده الى الملعب الام
0: به
2: عائق من العوائق الكبيرة.
0: ثم مشكلة هجرة اللاعبين الممتازين من غردمات وجا جمعيات أخرى.
2: غردمة ولاد.
0: ولاد.
2: غردمة ولاد. باللي تهاجر معناها شبان عندنا رصيد بشري يأهلنا باش تكون جمعيتنا في مراتب ممتازة.
0: ريزيرف معناها موجود.
2: ريزيرف موجود.
0: توا نمشي مؤشر إيجابي توا.
2: تفضل.
0: ذكرنا صعوبات، نمشي مؤشر إيجابي بوصفك أنت عضو في رابطة في إقليم الشمال.
2: نعم.
0: مؤشر إيجابي. هل أن ستبقى غردمة فقط نحكو على كرة القدم؟ لأنه ثم شكون يعرف غردمة كرة حديدية، لأنه يعرف شكون غردمة معناها مبادرات فردية الفولي كما نحكو على بوسالم، معناها ما نبقوش حكر على شعبوية الرياضة اللي هي التوجه الجماهيري تجاه كرة القدم. ثم أيضا رياضات أخرى
2: تقصد في تقصد في تنويع الرياضات.
0: بالضبط.
2: والله ممكن بصراحة معناها معانا رئيس جمعية حاضر معانا.
0: أيها مش نمشي له طبعا.
2: وراو رئيس جمعية بصراحة هو معانا من شاب طموح خدام قاعد يبذل في مجهود، لكن وحده ما ثماش ناس تآزر في مجهود.
0: طيب نمشي له. أنت يعطيك الصحة. نمشي سي فاروق.
2: تفضل.
0: سي فاروق لأنه لاعب سابق. سي فاروق أولا سي فاروق البوزيزي أنت حارس سابق في غردمة.
3: نعم.
0: الفترة تقريبا نشط فيها في غردمة.
3: أنا نشط من عام 1994 حتى 2015.
0: ما شاء الله. معناها تقول انت 11 سنه من العطاء في الجمعيه.
3: 21 سنه
0: سمعني في الحساب 21 سنه من العطاء في الجمعيه. اكيد عشت مع اجيال، جيل التسعينات، جيل بدايه الالفيه، جيل ايضا في منتصف معناها العشريه الثانيه. كيفاش ترى ماشي الامور تتحسن في الجمعيات والا تقول ما سبق كان احسن؟
3: والله لا، هو توا احسن، وخاصه يعني من ناحيه البنيه التحتيه، لان الملاعب يعني تحسنت، ما كانش قبل كانت يعني كنا نلعب على يعني ارضيه صلبه، توا تحسنت، وحتى يعني الظروف تاع التنقل يعني توا افضل ويعني خير من قبل، ما كانش كيما هكا توا يعني تحسنت على قبل.
0: باهي برشا. وانت توا تحاول تكون في التسيير مع الجمعيه في مساعده، والا تقول يكفيني ما لعبت لما لا اكون في الفضاءات الخاصه؟
3: لا، هذيك يعني واحد يعني مغروم وما ينجمش يعني يبعد على الرياضه، وكتعرف يعني واحد اذا كان يعني قضى مده 21 سنه يعني يلعب كلاعب يعني سهل برشا باش يكون يعني مسؤول في الجمعيه، وما ينجمش يبعد على الجمعيه لان هذيك يعني الروح نتاعو، ويتنفس كوره العبد، وتعرف يعني الشاب ديما مثلا يعني يكون ديما قريب من جمعيته. فهمت.
0: باهي برشا. وظهري غردي ما خرج عاطف الدخيل اللي هو حارس نادي الفريق يوم ما.
3: صحيح، خرجت برشا ملاعبيه يعني نشطوا في جمعيات كبار، على ذكر حتى حسام الزدير يلعب في جندوبه الرياضيه، في نادي رياضي بنزرت، في اتحاد المنستيري، يعني عندنا لاعبين يعني نشطوا توا، خاصه توا يعني في فتره الرئاسه الجديده يعني تاع سي جميل المفتاحي، يعني تسريح اللاعبين يعني ولا يعني بطريقه سهله، يعني ما قبل شويه كنا نشد اولادنا يعني باش خاطر يكونوا في جمعيتهم. تو يعني الامور يعني سهلت وبرشا لاعبين تنقلوا حتى في الاصناف الشابه. تو يعني سرحنا برشا لاعبين وان شاء الله نشوفوهم يعني في جمعيات كبار في الاصناف يعني في الاكابر ان شاء الله.
0: يعطيك الصحه مشكور برشا. ما تبقى من زمان لانه الوقت قاعد يضغط علينا. سي جميل مفتاح لجمعيه غار ديما، مرحبا بك.
4: مرحبا بك جميل مفتاحي رئيس جمعيه غار ديما. جمعيه عريقه متاسسه عام 1922 والحمد لله ان شاء الله اسناء بشترى برشا حاجات باهيه بقدره ربي على شي ثم شكون من المستثمرين يحب يعاونونا. احنا الاشكال نتاعنا ديما مادي، جوارت نتاعنا جمعيه غار ديما ولاده، لكن ديما ثم اشكال وان وقت يوصل عمره 17 18 سنه يخير اما القرايه مثلا باك ولا سيزيام اني يختار ليتود، يعني الكره تولي الثانويه بالنسبه لي هو، ولا يمشي للفاك بالتباع يبعد من غار ديما، ولا يختار الهجره ذيك بالتباع في مرحله ثانيه. عندنا كيف كيف الوليدات نتاعنا الصغار لي جون بصفه عامه قاعدين متالقين. تو عندنا في بنزرت ثلاثه، عندنا في كلوب افريكان زوز، عندنا واحد، عندنا في كلوب في الاسبيرونس زوز، عندنا باجا اربعه، جندوبه اربعه، عندنا المرسى جوهر كيف كيف اثناء هذونا اللي قاعدين نحن كل عام نخرجوا.
0: معناها تقول انت
4: اما الاشكال وين اللي صاير؟ القانون ضدنا، وانه راهو برشا عباد في بالهم نحن كنا نسرحوا جواريت عندنا ربح وراهم، لا راهو مصلحه الجوار بالنسبه بالضبط. للجمعيه راهو ما ثم حتى جمعيه اعطت للجمعيه الرياضيه بغير ديما كوره، راهو باش نبدو واضحين نحن وليداتنا شوفوهم اللي يقدر باش يلعب في جمعيه مثلا ديفيزيون 2 ولا 1 ولا 3 يمشي فاسيلمون، راهو نعطوه بطريقه سهله بالكل يلعب. وراهو شوف ولاده ما لقيناش حتى اشكال، راهو يمشوا خمسه يجوا 10 يعني ما لقيناش مشكل. قاد قلت عندنا في الصنف الاكابر ان شاء الله السنه عندنا بروجي وان شاء الله ننجحوا فيه الناس كل مع بعضنا جماعه غار ديما الكل وشاركوا فيه الناس الكل، وانه ولما لا بولادتنا وبعض الاضافات من جواريت لاعبين في ديفيزيون سوبيريور كما من جندوبه مثلا ولا من بوسير من اخواتنا القراب باش نطعموا بهم الجمعيه ويكون هم السند القوي للجمعيه الرياضيه. حاجه اخرى باش نرجع لك اخويا باش نشكروا، نشوف نحن كل رجل اعمال يخير باش يعمل مشروع في غار ديما نحن معاه عليه. انا شوف خدمت في البلديه، عضو في البلديه، مسير، خدمنا يعني في كل شيء. الاشكال ماذا بينا ندعموهم. بالنسبه لخونا سي عبد الكريم كي جا وتعامل عربي على تقريب الجيل الناس كلها وقفت معاه وقفه يعني عباره ود بلاد وخدم على روحه مشروع باهي برشا. نحن صحيح باش الربح نتاعنا باش يكون تجاه الاكاديمي اللي باش تعطيه الاكاديمي للجمعيه الرياضيه غار ديما ولا الاكاديمي نتاع السعودي للزوز كيف كيف في الاخر بالكل هي باش تطلع ربحه هي الجمعيه الرياضيه.
0: يعطيك الصحه. شكرا سي جميل مرتاحي لجمعيه غار ديما، نتمنى لك كل خير، نعرفك خدام
4: ربي يستر
0: ونعرفك ايضا طموح
4: الحمد لله.
0: اكيد مجموعه معاك تبارك الله كما سي عمار الماجد، سي مجد الجامعي، سي فاروق البوزازي، معناها تبارك الله نجم يعاونوك بالخبره بالقانون وايضا بالطموح كما كيف كيف سي عبد الكريم السلامي
4: ان شاء الله
0: تبارك الله عليه، معناها وقف وقفه صحيحه في بوسالب كما في غرض.
4: عندنا مجموعه اخرين ولاد الجمعيه كاتب عملها غالب ما حضرش.
0: خلينا نمشي تبارك الله توا بنتي عسلامة.
5: عسلامة.
0: اش تقري؟
5: ستيا.
0: خذيتي الكتب؟
5: لا.
0: حقا؟
5: ما زلت.
0: شو رايك جاوبيني على السؤال تاخذي 50,000 توا؟ جاوبيني. الفضاء اللي نحن فيه شو اسمه؟
5: فضاء العائلي السعودي.
0: فضاء؟
5: العائلي السعودي.
0: به الفضاء العائلي السعودي تذكر في ثلاث. فضاء عائلي سعودي هكا ولا نحسبوا ثلاثة برك. هاهم هاي 50,000 مبروك عليك بنتي. زين بحذاك خذوا بها مدرسة مدرسية. يعطيكم الصحة هكا جزء الأول من المنوعة بالطبيعة. ماشيين فيه في التواجد 53 دقيقة بعد 10 بعد شهر بعد 11 وصلوا الرحلة كيف كيف باش نشوفوا أجواء غار ديما باش نشوفوا فضاء عبد الكريم السلامي ونمشوا أيضا لبعض المسابقات الميدانية هنا للشباب الموجودين بعدنا في منوعة ليل صيفية مشى استديوهات ثم نعاود نوصل معكم لقاء دائما في رحلة ليل صيفية.
6: ليال صيفية.

0: محلى القمر محلى جماله في كل ليلة بشوفه جميل جميل يا ليل.
1: ليالي صيفية ليالي صيفية مع نبيل الشخابي.

ليالي صيفية، ليالي صيفية. ليالي صيفية مع نبيل الشيخاوي. ليالي صيفية، ليالي صيفية مع نبيل الشيخاوي.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بك بأصدقائي في الجزء الثاني من المنوعات الصيفيه. نعيش معكم اجمل لقاءات، اجمل الاجواء من فضاء السلامي الموجود في مدينه غردي ماس. سعداء ايضا ان نكون في رحاب الرياضه، في رحاب رياضيين، في رحاب فئات شبابيه ما شاء الله عليها، لكن ايضا نعيش اجواء اخرى جميله برشا معاهم. عسلام.
1: عسلام.
0: شو اسمك؟
1: عدايس ديري.
0: فين السنه تقل؟
1: باك.
0: بكالوريا ما شاء الله. فين السنه؟ سامحني الشعبه.
1: باكيكو.
0: باكيكو معناها ايكونومي وجستيون وتاريخ وجغرافيا وفرنسي ومات جوج ما؟
1: لا
0: خذيت الكتب ولا مازلت؟
1: مازلت
0: باهي. انا مش نسقي بسيط غير دماء، انا جمعيه اول مره بصراحه جيت نحب نثبت الالوان نتاع الجمعيه، مازلت ما عرفتش. تعرفش لون الجمعيه نتاع غير دماء؟
1: ازرق وابيض.
0: متاكد؟
1: متاكد.
0: ازرق وابيض في بالي المتوسط. الاتحاد المناصري في بلاد الزقاب.
1: حتى غار ديمار.
0: زيد ثابت. محيط قرقنا الزقابي. متأكد؟
1: اي متأكد.
0: باه ماذا متأكد؟ 50 دينار، خذ بالك طيبات نتاعك. شكرا لك، ربي يبارك لك. يعطيك الصحة، يجا ولدي بحذايا. عسلام.
2: السلام.
0: شو أحوالك؟
2: لاباس الحمد لله.
0: خاطر تعرف علي؟
2: تقي.
0: تقي الدين؟
2: جامعي.
0: فين السنة تقرا ولد؟
2: دوزيام.
0: دوزيام انا العام الجاي دوزيام ولا السنة؟
2: باش العام الجاي.
0: باهي معناها توجهت السنة مسك مشيت لي.
2: سيونس.
0: علوم ومن بعد تمشي رياضة، عفوا رياضيات ولا علوم تجريبية ولا تقنية؟
2: سيونس.
0: السيونس معناها تقصد بس كمل في علوم تجريبية.
2: ايه ان شاء الله.
0: عيب باهي برشا، جا بحذا يا ولد. ايه وداركم شجعوك باش تمشي علوم تجريبية ولا أنت وحدك اخترت؟
2: اخترت وحدي يعني.
0: اخترتها وحدك دون تدخل نتاعها.
2: ايه.
0: انا تو مش نسك سؤال بسيط، اذا كان جاوبنا عليه عندك جيزة هايك قدامي 50 دينار. انت مولود قبل 78 هكا ولا مقطع؟ فريق قومي مش فريق قومي توسع 78 شارك. فريق قومي

0: تقصير ذكرش اللون نتاعها.
1: اخضر احمر.
0: لا احمر انسى، هذاك لون العلم.
1: اخضر ابيض
0: كهو يوسف. لا اخضر وابيض كهو. ولدي هذا ماخذ بهم كتيبات هبك تسوي بهم كتب نتاع سيونس وربي ينجحك. مازال مواصلين معكم الرحله، سعيد جدا ان يكون معايا مجموعه من العمل. سي امين كحلاوي فرحان برشا اني قابلتك اليوم سي امين، لانه نعرف مليح سي امين خدمه تبدلت. سي امين باش نبدا معاك، احيانا كان الانسان يخمم وين باش يختم هكا ولا لا، ونعرف مليح في غرض ما ساعات البحث عن عمل صعيب او الديمومه في العمل اصعب. توا نرجعوا فضاء السعودي يفتح تنمية كاملة للجهات المجتمعية من خلال التشغيل. انت تقول انت ستابيليتي وقت نوع الاستقرار انك تعمل هنا وتكمل، خاصة انه الاكستنسيون التواجد نتاع المشروع مازال يزيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في غار دماء. بالطبع حاجة اكيدة كي حللنا حاجة جديدة هنا، مشروع جديد ديما حاجة باهية لأهل الجهة. سباس سعودي هذا سباس ما شاء الله، فهمتني، خدم برشا ناس وفتح اليد العامله لبرشا ناس، وان شاء الله نواصلوا كا وغردي ما فهمتي تتحسن من حسن الى احسن ان شاء الله.
0: به برشا. وانت نمشي معاك العمل هنا تحس باريحيه معناها وانت تخدم خاطر اونتوراج نسموه نحتر فيه مزيان، وتقول انت تشجع الشباب انه يبادر ايضا انه يشتغل في مثل هذه الفضاءات.
2: بالطبيعة حاجة أكيدة. نحن يعني أول حاجة يعني هوايتنا يعني كرة القدم.
0: أي
2: فهمتني؟ وبما أنه يعني فتح لنا الإسباس نتاع السعودية هذا حاجة باهية معناها في اليد العاملة وفي الرياضة.
0: أي فهمتني؟ حاجة مزيانة برشا، وتمارس مع الرياضة إضافة العمل ولا لا؟
2: بالطبيعة.
0: وأحسن أوقات بالنسبة لك في الرياضة هنا في الفضاء؟
2: والله فما برشا أوقات، هي الأوقات الكل باهية.
0: أي فهمتني؟
2: مادام يعني تينا ما شاء الله كما كانت يعني في اي وقت نجم نكوروا في اي وقت نجم نلعبوا، وحاجه باهيه وحاجه معناها سمحه، وان شاء الله نواصلوا هكا. وعز وقت ديما نحن بما اني يعني انا عندي فريق ديما سبعه تاع العشيه فما العشره.
0: فهمتك، معناها توقيت قلتي بعد المغرب ينقص الاشماس وتولي اجواء تاع كره قدم.
2: بالطبيعه بالطبيعه بعد المغرب ديما اجواء حلوه برشا، وتنجم انت معناها ما في الوقت هذاك معناها تكون حاجه باهيه تلعب الوقت هذاك.
0: ما شاء الله عليك، تشجع تو الشباب انه يلعب الكوره ويغير شويه من نمط، نخرج شويه من الكسل نتاع القهوه في الليل وغيره، عنده فضاء يتدرب ورياضه تفيد بدنه وتفيد ذهنه وتفيده هو كشخص ايضا.
2: بالطبيعه حاجه اكيد يا اخي، نحن ديما نعيشوا بالرياضه، نشجع الشباب اللي قاعد في القهاوي باش يجي معناها يلعب شويه رياضه لهنا، فهمتني، فرهد على روحه شوي، فهمتني، بما انه يعني فضاء مفتوح للناس الكل، ننصح الكبير الصغير في اي وقت معناها يجي يلعب.
0: ربي يبارك فيك يعطيك الصحه سي امين. من جوج يا راسلين توا تلميذ بكالوريا موجود بحذانا. سي راسلين عسلامه.
3: عسلامه.
0: قرب الميكرو شويه راسلين.
3: عسلامه.
0: قلت لي اسالني كل شيء الا على قرايه.
3: اي.
0: تقول انت هو الامانه عندك حق. تقول انت توا احنا في عطله وصيف ورهاق تاع قرايه، خلينا نعيش الصيف ومن بعد زي القرايه بتبعتها.
3: والله باش نحكي لكم معناها اول حاجه معناها على افتتاح المشروع تاع السعودي. احنا معناها حقيقه في غار ديما معناها في بلاصه معناها تقع معناها في الشمال الغربي الجندوب على الحدود الجزائريه، معناها ما عندناش معناها متنفس، المتنفس الوحيد عندنا هنا في غار ديما كره القدم. معناها الاسباس هذا عاوننا برشا باش نخرجوا معناها من القهاوي، باش نخرجوا معناها من الحاجات معناها السلبيه.
0: تقول انت ريتم جديد، ربما لو كان الاسباس كيما هذايا يحل النافذه لتلامذه البكالوريا، نعرف ثم امتحان نتاع رياضه في اخر عام، وثم تلامذه برشا يحضروا في نص عام وخاصه في الثلاثيه الثالثه، تقول انت فرصه ايضا فضلت هذه نجم يحضروا فيها الباك سبور نتاعهم.
3: بالطبيعة فرصة لتلاميذ البكالوريا كلها خاصة الفتيان والفتيات باش يدربوا لهنا، خاطر الحق ما عندناش معناها ملاعب خاصه معناها للفتيات باش تحضر وتترين. عندنا ملعب بلدي واحد في غار ديما خاص بالجمعيه رديبي غار ديما، معناها ما عندهمش الحق باش معناها يترينوا فيه.
0: فهمتك. باهي، وانت باك سبور بتاعك تحضر هنا؟